0: شكرا شكرا حبايبي، تسلم حبيبي.
1: على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أفأم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: الدماغ يعتبر الفشل تهديد لمكانتنا وصورتنا أمام الناس، فيطلق إنذار داخلي يحاول يحمينا من الألم والإحراج. المفارقة إنه نفس الغريزة اللي تحاول تحمينا هي اللي تمنعنا من النمو، لأنها تخلينا نتجنب أي خطوة فيها احتمال خسارة. لكن الحقيقة إنه الفشل مو النهاية. معلومة، كل محاولة ما نجحت تعطينا درس وتقربنا من الخطوة الصحيحة. وأنجح الناس في التاريخ جربوا وفشلوا مرات كثيرة قبل ما يوصلوا. الأفضل إننا نعيد تجربة تعريف الفشل في عقولنا، نشوفه كجزء طبيعي من رحلة التعلم. لما نركز على التجربة والتطور بدل النتيجة النهائية، أكيد يخف الخوف ونكسب جراءة عشان نحاول من جديد. ولا ننسى نتذكر دائماً بأنه الفاشل الوحيد هو اللي ما يحاول أبداً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.

خلي صاحي الليل مادام كان السبب واحدة، ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحدة؟ في ناس بتنام على 11 أو 12، وناس واحدة

بيتنا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل يا علاء.

بمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت أن النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الصيد، وأن النسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: لابد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله.

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: كل النعم منك فائضة، وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك، وخضوعنا لجلال كتابك، وحبنا لسنة نبيك، ووقوفنا عند حدودك، والتزامنا بقانونك ونظامك، وبغضنا لاتباع أعدائك، وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك، ولذتنا في عبادتك، وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا، وجمال مجالسنا، والسبيل إلى نصرنا، والضياء لبيوتنا، والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا، واسترنا بين خلقك، واشملنا برحمتك، وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: ليش نسوي كذا؟
2: الدماغ يعتبر الفشل تهديد لمكانتنا وصورتنا أمام الناس، فيطلق إنذار داخلي يحاول يحمينا من الألم والإحراج. المفارقة إنه نفس الغريزة اللي تحاول تحمينا هي اللي تمنعنا من النمو، لأنها تخلينا نتجنب أي خطوة فيها احتمال خسارة. لكن الحقيقة إنه الفشل مو النهاية. معلومة، كل محاولة ما نجحت تعطينا درس وتقربنا من الخطوة الصحيحة. وأنجح الناس في التاريخ جربوا وفشلوا مرات كثيرة قبل ما يوصلوا. الأفضل إننا نعيد تجربة تعريف الفشل في عقولنا، نشوفه كجزء طبيعي من رحلة التعلم. لما نركز على التجربة والتطور بدل النتيجة النهائية، أكيد يخف الخوف ونكسب جراءة عشان نحاول من جديد. ولا ننسى نتذكر دائماً بأنه الفاشل الوحيد هو اللي ما يحاول أبداً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة.

0: كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

خلي صاحي الليل مادام كان السبب واحدة، ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحدة؟ في ناس بتنام على 11 أو 12، وناس واحدة.

بيتنا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفاش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل يا

شافون الناس وقالوا حرام يا عيني عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل على

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً الثامنة مساءً على جدة اف ام. ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
8: يا صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح البدايات اللي كلها حماس وفرح وأجواء نهاية أسبوع بإذن الله حلوة على الجميع. صباحكم ابدأ صح.
9: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. وصلنا لبداية نهاية أسبوع.
8: حلو، سبت
9: بداية نهاية أسبوع. أوكي، عشان أنا تعبت لين تعلمت أقولها.
8: شطورة.
9: طيب، وبما أننا وصلنا بداية نهاية أسبوع، يعني يوم الخميس، يعني هذه الترجمة، عرفت؟ ترجمة يوم الخميس.
8: هم عارفينها.
9: عارفين الترجمة. أوكي. لا بس للجداد،
8: إذا بيعرفوا الغازك ما هيعرفوها.
9: هذه حسيتها فيها دقة، انتبهي إيمان.
8: اسمعي يا جارة.
9: طيب، بداية برنامجنا اليوم زي ما تعودتوا دائما نبدأ معكم ابدأ صح من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معكم في مشاويركم الصباحية بفقراتنا المتنوعة، نتنقل فيها بين اللغز وبين فقرات ما حدث في مثل هذا اليوم، وأيضا ترند ودراساتنا، وأيضا مواضيعنا اللي نفتحها معكم، ودائما تمتع بآرائكم وتواصلكم، لأنه دائما نجاحنا نلقاه منكم. دائما نقول أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا الآن.
8: صباح الخير، يقول لكم هي فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. أما تحية كبيرة من المبدع عبد اللطيف عنبر، يقول لكم موعودين بمحطات غنائية ولا أروع. أول وقفة وحنبدأ صح.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM. أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الخميس 15 أكتوبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة حايل تبوك الجوف الحدود الشمالية والشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب الكثيف على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على إلى مائج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: على جدة اف ام اكيد بداياتنا معاكم وحنكمل لغاية الساعة 10 ونبدأ بتصبيحاتكم. كل اللي حابب يقول لنا صباح الخير على 8-00-2-4-4-2-8 2-8 هذا رقم الواتساب مع كتابة أسماءكم رسائل نصية فقط. وخلينا نقول لكل اللي حابب يتابعنا أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي عندنا في منصة إكس بث مباشر تقدروا تتابعونا من خلاله وهاشتاغنا ابدأ صح، وكذلك من تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس تقدروا تتابعونا صوت وصورة.
1: أيضا تقدروا أيضا تشاركونا عن طريق الاتصال على 012-647-7600 أو 012-649-2400 أو 012-647-7154 هذه الأرقام للاتصال. خلينا نبدأ في تصبيحاتكم كعادتنا، نبدأ بأول تصبيحة مع سعيد الدوسري يصبح علينا بكلمات جميلة، يعطيك العافية سعيد، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: أيضا صباح الخير من أبو فؤاد وشكرا يا أبو فؤاد على بوكي الورد الجميل وصباحك خير.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من مريم من القصيم، مريم بدأت إيش تدخل النهج المختلف اللي هو نكتب بالإنجليزي بقى وكده وحركات. طيب مريم تقول إنه اليوم 15 أكتوبر يصادف اليوم العالمي للمرأة الريفية، يا سلام حلوة دي المرأة الريفية، ترى اليوم عندنا الريفية. مفاجأة كعادتنا عندنا يوم الخميس دائما
0: فيها أيضا ذكر للمرأة الريفية
1: دائما عندنا فقرة من أولها، واليوم يصادف أنه حناخذ الفقرة هذه ونتفاجأ بالأشياء اللي جبنا لكم إياها وحتشوفوها في البث المباشر. فاليوم شوفونا، حاولوا تشوفونا قدر المستطاع أكثر من أنكم تسمعونا.
0: يعني اللي لسه ما حمل التطبيق على جواله أو على اللوح الرقمي عنده يلا لو سمحتوا حملوا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس كده على علامة زائد ولوجو لونه كحلي وجوته سيفين ونخلة، فرجاء كله عشان إيش ما يقولك هو دا ولا دا،
1: صح أيوة في ناس قالوا
0: دا
1: دا مو دا. طيب عندنا أيضا تصبيحة من غازي شولان يصبح على الجميع، شكرا لك ولدعواتك الجميلة وإن شاء الله يكون لك منها نصيب.
0: ومع فنجان القهوة الصباحي اللي عماد كل يوم يشاركنا فيه وكلماته الجميلة نقول له صباحك ورد يا عماد.
1: أيضا عبد الرحيم الثبيتي يصبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك يا عبد الرحيم،
0: تصبيحة جميلة ودعوات جميلة من الصادق آدم العاقب علي، تحياتنا لك.
1: أيضا عندنا تصبيحة تقول لك التصبيحة من أم دينا تقول إذاعة جدة غير وإذاعة جدة غير وإذاعة جدة اف ام غير، يا سلام مع إيمان ودينا
0: وأم دينا غير.
1: أيوة أم دينا غير من جد صح. أم دينا غير
0: دحين غير
1: شفت يوم
0: والله
1: دينا.
0: يا إيمان جبنا سيرتك ليل نهار الله يجعله بالخير
1: والله يعني. وإيمان أمي ما تدري عننا أساسا،
0: إيمان
1: كن نايمة نايمة
0: نومت العافية
1: أيوة في الشرقية ما هي فاضية لنا يلا الحمد لله. طيب محمود أبو رقية يصبح على الجميع، يعطيك العافية يا محمود.
0: عندنا تصبيحة جميلة من أبو عمار نقول اللهم آمين يا أبو عمار من جدة وأسعد الله صباحك.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من آمال أبو زيد تقول صباح التفاؤل والجمال وراحة البال، إن شاء الله لك وكل المستمعين لهم نصيب من هذه التصبيحة.
0: عبد الله بركات بدعوات جميلة بيقول لكم صباح الورد والفل والريحان وصباحك أجمل.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا علي طيارة أبو يزن يصبح على الجميع ويقول أحلى يوم صباح الغياب.
0: غيب.
1: أوكي أمورك تمام يهنيك. انبسط
0: إيه. انبسط ونام ونسوي لك فطور لذيذ
1: وأمورك تمام.
0: عبد العزيز عسيري بيقول لكم صباح النور والسرور،
1: أسعد الله صباحكم من هذه من سليمان الدبياني يصبح على الجميع ويهني بالفوز التعاون وجميل، يعطيكم العافية ونقول تحية لكل الفرق. سليمان مرة حماسي ويحب الرياضة كرة القدم وكذا ونحن ما نفهم فيها، نقول يعطيك
0: أنا
1: العافية
0: يعني خلاص غير المنتخب السعودي لا
1: ما لا ما نفهم.
0: فهيدا الشمري من حايل أجمل تحية فهيدا تقول درجة الحرارة 23 وبتصبح عليكم تقول لكم صباح النور والسرور والورد المنثور وصباح

0: قهوة الخميس الونيس. ربي يجعل أيامك وكل اللي بيسمعنا حلوة ونيسة
1: بإذن الله. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا أحمد تمراز من نجران يصبح على الجميع ويقول صباح الخميس الونيس، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
0: وروبن يصبح علينا ويقول good morning from روبن، الترجمة صباح الخير من روبن.
1: أنا نفسي يعطيني بس نشوف الجنسية إيش
0: يعني، سعودي طبعا.
1: طيب يعني ليه بتكلمنا إنجليزي؟ ليه
0: روبن صباح الخير يا روبن.
1: طيب ايضا من ضمن التصبيحات عندنا مبارك الحضرمي يصبح على الجميع، يعطيك العافيه مبارك، يا هلا فيك.
0: صباح الخير من ابو تهاني،
1: يا هلا وسهلا فيك. ايضا فوزي يصبح على الجميع ويقول صباحك خير وصباحك انوار باذن الله، يعطيك العافيه.
0: شاديه السيد صباحكم خير ويومكم من اجمل الايام ان شاء الله. انت كمان يا شاديه وكل متابعينا واصدقائنا كل اللي بسمعنا من فين ما كان، صباح وسعادة.
1: بيان الجعيد صبح الجميع تقول صباح الخير، صباحك أنوار يا بيان.
0: فتفت الرشيدي يقول صباح النور والسرور والورد المنثور على الجميع، حياك يا فتفت.
1: طيب أيضا من ضمن التصبيحات عندنا محمد الفريجي يقول أسعد الله صباحكم وصباحك، طلعت هذه من نصيبك، تفضلي.
0: صباح الخير يا أحمد الدهمشي. أحمد الدهمشي يقول لكم هابي ويكند.
1: هابي ويكند.
0: الدالي اللي بعد ويكند ما لها لزوم عند أحمد.
1: ما هي موجودة.
0: أنا اعتمدتها أحمد، اعتمدها.
1: أحمد مين عندنا يقول
0: أحمد
1: كمان؟
0: أحمد النجار. هو
1: سيجنتشر. أحمد النجار. هابي ويكند. ما في الدالي.
0: هابي ويكند.
1: طيب عندنا كمان آخر تصبيحة معانا، أبو سطام يقول صباح الخير، لغز أمس كان الحماس مليون، اليوم حيكون الحماس أكتر. مليونين اليوم، مليونين. طيب أيضا عندنا
0: عاقل المحمادي صباح سعيد ويوم جميل علينا وعليك يا عاقل.
1: طيب نبدأ في لغزنا،
0: يلا متحمسين.
1: أي واضح أنه الحماس
0: حيكون لعبة.
1: لا اليوم ما حنسوي لعبة، تغيير من باب التغيير خلاص. ما حنعتمد أنه لعبة يوم الخميس، حنسويها يعني خلاص هي
0: بس، ولا نعتمد يعني أنه مثلا
1: يوم
0: الأحد
1: معين.
0: نبات الاثنين كائن.
1: خلاص ما حنوعها. ايوه حنوعها لانه في ناس تبغى تشارك معنا وتكون ما تقدر تسمعنا الخميس، ويعني
0: صحيح.
1: فخلينا حنوعها وشختك بختك. طيب
0: الحماس،
1: ايوه الحماس بدا اصلا من امس، لاني امس انا كتبت اللغز بدري شويه وحطيته في الجروب.
0: صحيح
1: انا اللي كتبت اللغز عشان نركز مع بعض. تمام
0: عشان لا تجوني،
1: عشان لا تروح الايمان. طيب لما كتبت اللغز انا حطيته في الجروب، لم يقف الجروب من كثر الحماس، يعني سارة، يعني علياء، يعني
0: أول مرة تحمس أشارك في الحل أكثر من مرة، لاحظتي؟
1: يعني أنا بالعادة أيوة، وتعيد ويلخبط ويرجع ويعيد وكذا، بس للأمانة والصراحة سارة جابته في الأخير، والحمد لله أنه سارة اليوم ما هي موجودة.
0: تحية لسارة البطلة.
1: اليوم أوف سارة،
0: وترى ما إحنا قايلين لعبد اللطيف إيش الحل،
1: الحل مو
0: فلا يعني لا لا تجننوا.
1: عبد اللطيف يقول عمركم ما قلت، بيأس قالها بيأس.
0: تبانا نقول لك عبد اللطيف؟
1: لا شارك مع الناس يعني شارك. طيب يلا حنرجع للغزنا، ركزوا كويس. اليوم كائن، ولما نقول كائن يعني حيوان أعزكم الله. تمام نقول كائن، أنا كائن لا أجيد السير على إيقاع الآخرين، وكأني أتحدى الطبيعة، أحمل مستقبلي قريب مني، وحياتي الاجتماعية سهلة رغم قصوة منشئي، قصوة المنشأ. يحذرني الجميع لكني لا أجرح اللطفاء، فمن أنا؟ نعيد، أنا كائن لا أجيد السير على الإيقاع الآخرين، وكأني أتحدى الطبيعة، أحمل مستقبلي قريب مني، حياتي الاجتماعية سهلة رغم قسوة منشئي، يحذرني الجميع لكني لا أجرح اللطيفين، فمن أنا؟
0: أسمعوا كويس، خذوا كل كلمة وفسروها، كل الكلمات بتكون مفاتيح. أسألوا جيدا يا جماعة، يعني في ساعات أسئلة إحنا بننتظركم تسألوها، لأنها هي بتكون المفتاح الأساسي لتحديد نوع الكائن. فإيش كان حل أمس؟ كان حل أمس ايش كان حل امس؟
1: امس نحن ايش جبنا؟ جبنا مكان
0: كان صالون التجميل.
1: صالون التجميل صحيح،
0: صالون التجميل كان صحيح. اللي يسأل.
1: طيب حنرجع نعيد اللغز نقول ارقامنا،
0: خلنا نذكر بالارقام. 012-647-7600 و

0: 012-642-4000 012-647-1054 واللي حابب يشارك على الواتساب أكيد على 800-244-2828. نسمع اللغز، فكروا فيه جيدا ولا تتحمسوا من البداية، يعني الأسئلة الإجابات المنطقية رجاء بلاشي منها،
1: لا تتحمس
0: يعني دينا اللي كاتب اللغز يعني إيه؟
1: طيب حنعيد. أنا كائن لا أجيد السير على إيقاع الآخرين، وكأني أتحدى الطبيعة، أحمل مستقبلي قريب مني، وحياتي الاجتماعية سهلة رغم قصوة منشئي، يحذرني الجميع لكني لا أجرح اللطفاء، فمن أنا؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن لا أجيد السير على إيقاع الآخرين، وكأني أتحدى الطبيعة. أحمل مستقبلي قريب مني، حياتي الاجتماعية سهلة رغم قسوة منشئي. يحذرني الجميع لكني لا أجرح اللطيفين، فمن أنا؟ يلا خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا يا مصطفى.
1: هلا وسهلا.
0: راح مصطفى.
1: شكرا يا مصطفى. اللي بعده أهلا.
2: الو
0: عبد الله.
1: عبد الله كيف حالك؟
2: هلا وسهلا. أخباري يا أستاذ إيمان؟
1: شخبارك؟ إن شاء الله بخير.
2: كيف تبدينا؟
0: يا هلا وسهلا فيك. صوتك مرة بعيد يا عبد الله، مرة بعيد.
2: الحين كيف؟ تمام.
0: يا سلام عليك. عند ليب.
1: تمام التمام التمام. عبد الله سمعت اللغز؟
2: اي سمعت.
1: شو رايك تسالنا سؤالين ثلاثه قبل لا؟
2: بس اهم شيء تجاوبون.
1: اي طبعا. حسب كمان لا تسال اسئله محرجه.
2: طيب يعتبر من الثدييات؟
1: انا ما ادري صراحه.
0: طيب ثدييات ممكن. ايوه ممكن، احتمال احتمال من الثدييات، ماني متاكده من المعلومه بس انه طيب. ايوه
2: يؤكل؟
0: يؤكل؟ آه نحن عندنا لا، بس في ثقافات كثير تعتمد عليه اقتصاديا.
2: طيب موجود هنا في السعودية؟
0: مو بكثرة، موجود بس مو بكثرة، ما هو منشأه. طيب. يعني نحن مو منشأه.
2: طيب يطير ولا يمشي؟
0: يطير ولا يمشي؟ لا يمشي على إيقاع الآخرين، يتحدى الطبيعة. هو يطير؟ لا ما يطير.
1: هو ثدييات.
0: طيب. إيه ما يطير.
1: نعم ثدييات. طيب.
2: يقفز يعني؟
1: قلت له ايه؟ ايش لي انا شغل؟ ايش لي انا شغل؟
0: ايش قلت يا عبد الله؟ ما سمعتك، اسفه.
2: يقفز يقفز
0: يقفز؟
2: ايه.
0: وليه يقفز؟
2: عشان يمشي؟
0: ما اعرف. ليش يقفز؟ ليش؟
1: ضحكني ضحكني.
2: طيب نقول ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: ايه.
2: الكنغر.
0: الكنغر. اه صح الكنغر يقفز، اوكي.
1: لا تمام. يمشي.
0: يمشي القنغر ولا يقفز؟ يقفز.
1: طيب.
2: يمشي ويقفز.
1: طيب الاثنين مع بعض. الاثنين ولا تزعل.
0: الاثنين مع بعض. بس حلوة الفكرة، حبيت الفكرة. يعطيك العافية.
1: مستقبله ايه؟
0: مستقبله مين؟
2: مستقبله في بطنه.
0: مستقبله بطنه يعني ياكل كثير؟
1: ياكل كثير.
2: لا لا يعني اولاد اولادي يعني.
0: اوكي اوكي انا فهمتك فهمتك، بس يعني انت ماشية معاك الفكرة دي مظبوطة؟
1: خلاص متأكد.
0: مظبوطة الفكرة؟ ركز.
2: لو
0: مظبوطة الفكرة.
1: اللي يحب يغير على 8-002-442-8-8 على الواتساب.
0: يلا يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك. نروح لمصطفى.
1: هلا يا مصطفى. صباح النور.
0: يا هلا.
2: سوري عشان فصل الخط أول.
0: معليش.
1: لا لا لا لا زعلانين.
2: أنا دق ما أبغى جاب دق أخذ رقم صورة عشان أسألها اسمه.
1: سارة اليوم ما في.
0: أنا أحب اللطافة أحيانا مو دائما.
1: سارة اليوم ما في. اليوم
0: هو يقول لك لا يقول لك بياخذ رقم سارة عشان يسأله. عشان كذا أقول لك اللطافة أحيانا مو في محلها، ما تحط
1: تليفونها سايلنت ولا حترد عليك ولا حترد على أحد.
0: يلا يا مصطفى.
2: طيب حسيت إنه من الثدييات. طيب هل هو من المفترسات يعني نعتبره ولا؟
0: يقول لك احذرني لا أحجر لا أجرح اللطيفين، بس احذرني.
2: ممكن تربيته يعني البيت، ممكن تربيته كهذا ولا صعبة ولا؟
0: له مزارع. له مزارع.
1: والله إذا بيتي كبير أربي صح. يعني أنا أقدر أربي.
0: والله
1: في البيت.
0: والله أنا ما استبعد تربي أي شيء.
1: أيوة من جد
0: إيمان مرة لطيفة تحب تربي كل
1: الأشياء مدامة ما يأذي. لا بس أنا ماني لطيفة، ممكن يأذيني. هي قالت لا يؤذي اللطيفين بس يؤذي غير اللطيفين، وأنا غير لطيفة.
2: هذا إيمان مو لطيفة، مين ضل لطيف؟ الله يسعدك.
1: الله يسعدك.
2: طيب
1: يا
2: نقول
1: شيخ.
2: نقول آه. نقول نقول الضبع.
0: الضبع.
1: حلو.
0: الضبع. متأكد؟
2: لا ما أنت متأكد ولا ساعة 8 متأكد؟
0: أوكي ما. يعطيك العافية يا هلا يا مصطفى. مصطفى. شكرا لك يا هلا.
1: يسعد صباحك. هلا يا فارس.
3: يا هلا
1: هلا ومرحبا.
3: هلا
1: شوف سامع صدى صوتك
0: مع ضجة
1: مع
0: الناس.
1: ضجة الناس. وطي صوت الراديو على الآخر واسمعنا من التليفون عشان الصدى.
3: طيب الآن واضح؟
1: أيوة واضح.
3: يلا
1: فارس من فين تكلمنا؟
3: من جدة.
1: من جدة. هلا بك. سمعت اللغز يا فارس؟
3: أيوة بس

0: حاب انكم تقسموه لي اكثر من قسم يعني، فاهمين؟
1: طيب فاهمين
2: كيف
1: يعني؟ انا كائن لا اجيد السير على ايقاع الاخرين، وكأني اتحدى الطبيعة، احمل مستقبلي قريبا مني، حياتي الاجتماعية سهلة رغم قسوة منشئي، يحذرني الجميع، يخافوا منه يعني؟
2: إيه إيه
1: تمام. لكن لا أجرح اللطيفين، فمن أنا؟
0: الإجابة الكنغر.
1: كنغر؟
0: أيوة.
1: أيش الكنغر ده؟ أقول لي مين هو الكنغر؟
0: هو
1: أيوة.
0: قلتم إن حركته يتحدى الطبيعة.
1: أيوة. كنغر يعني ماشي بالعكس مثلا؟
0: لا هو ينقز يعني.
1: ايوه
2: طيب. انت مشيت على فكره عبد الله. أيوة. الله يعين.
0: لا لا باقي بفصل اكثر.
1: يلا فصل.
0: واولاده هم مستقبله، يحملهم في جيبه.
2: استنى استنى استنى يا فارس، انت قصدك بتفسر اللغز، نحن ما نبغى تفسير، احنا نبغى اجابه فقط.
1: هو هذا تفسير راسه.
2: لا لا خلي تفسيرك.
1: خلاص نثبت الكنغر يا فارس.
2: يعطيك العافيه.
0: ايوه
1: طيب نثبت له.
2: يعطيك العافيه. هو المشكله انه عبد الله بداها، هذه المصيبه. يلا
1: خليهم اللي يبى يسمع للآخرين
2: يضيع.
1: يسمع للآخرين
2: يضيع. يلا
1: ما شاء الله جيتنا إجابات متنوعة على الواتساب.
2: أيوة لا مرة كثير ما شاء الله. في إجابة مرة عجبتني كمان.
1: أنا كمان. أيوة
2: فيها ما فيها منطقية أكثر. طيب خلينا عندنا اتصال ولا نشوف إجاباتنا؟ خلينا نشوف إجاباتنا إلى ما يجينا الاتصال. بداية
1: نبدأ
2: مع ناصر جعفري. ناصر جعفري قال الحصان.
1: وفاطمة من الجبال بتسألك، هل الكائن يعيش في البر أو البحر؟
2: لا. بر.
1: بر
2: بر.
1: هل هو من الطيور؟
2: لا مو طيور.
1: أنت لو تعرفون قلنا... إيش قلت لها إجابات، بس ما حقول لكم عشان لا تحسدوني الذكاء.
2: لا ما هو من الطيور وعلى البر، وقبل شوية إيمان تأكدت أنه ثدييات. أوكي.
1: تمام. أغلب الحيوانات اللي على البر ثدييات
2: يعني،
1: أغلبها. وريان يقول الجمل. ريان من القصيم اختار الجمل.
2: ايضا عندنا اجابه اوكي. القرد يوسف ابو فيصل، يعطيك العافيه يوسف، شكرا جزيلا لك.
1: خالد صالح يقول البطريق.
2: جميل. عندنا ايضا احمد الدهمشي ايضا قال البطريق.
1: في ناس حذفت
2: اجاباتها.
1: تيم هاني يقول السلحفه.
2: حلو. ايضا من ضمن الاجابات عندنا نوره قالت الكنغر، ام خالد قالت القنفذ، ومها قالت الكسلان،
1: وابو تهاني يقول الجمل.
2: جميل. عندنا كمان اجابه من ابو رائد نفس اللي هو بري او بحري. لا بري يعتبر.
1: وعندنا محمد الحربي يقول الارنب.
2: حلو صحيح. حلو الأرنب، حبيت
1: حلو
2: الأرنب.
1: حلو الأرنب.
2: هالة سندي قالت السلحفاة ايضا.
1: السلحفاة. وعندنا
2: تمام. يعطيك العافية. طيب. شكرا لك.
1: يعطيك ألف عافية. أيوة. يا فضل السنادي. نواف يقول القنفذ.
2: أيضا عندنا إجابة. سعيد الدوسري قال الكنغر، وأول شيء سأل هل هو طائر بعدين راح للكنغر. أوكي. أبو باسل قال الدب.
1: الدب.
2: حلوة.
1: مين معنا؟ هلا يا محمد صالح.
3: يا هلا يا هلا.
1: أنا اسم أبويا محمد صالح.
2: أخويا أنا محمد صالح رسمي. أيوة. يعني ما في.
1: أيوة. كيف حالك يا محمد صالح؟ يعني أنت اليوم في آي بي عندي أنا ودينا.
2: انتبه.
1: كيف حالك؟
3: بخير الحمد لله.
1: طيب محمد صالح، إيش رأيك في اللغز؟ حابب تسأل ولا تسمي على طول؟
3: بدون اللغز لأني ما قدرت أركز.
2: طيب هعيد اللغز، ركز معايا كويس. أنا كائن لا أجيد السير على إيقاع الآخرين، وكأني أتحدى الطبيعة، أحمل مستقبلي قريبا مني، حياتي الاجتماعية سهلة رغم قسوة منشئي، يحذرني الجميع ولكن لا أجرح اللطيفين.
1: من أنا؟
3: الفيل.
1: الفيل.
2: حلو جميل
1: يا محمد.
2: يعطيك شكرا. العافية شكرا لك. أي نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
4: هلا صباح النور.
2: يا هلا يا هلا أبو حسن.
4: كيف الحال كيفكم؟
2: بخير جعلك بخير.
4: أقول إن شاء الله الكنغر.
2: الكنغر متأكد؟
4: إن شاء الله بإذن الله.
2: أوكي تمام يعطيك العافية. الله يسامحك يا عبد الله يا ثقفي، خليت الناس وراك.
1: كنغرو
2: كنغرو.
1: عندنا أسئلة حلوة من فوزي دائما.
2: أحمد القيسي يقول لك كانغارو.
1: كانغارو من قبلك سبقتك.
2: سبقتك
1: يا أحمد القيسي.
2: طيب يلا.
1: عندنا أسئلة، صغير ولا كبير؟
2: أحجام. طيب. أحجام.
1: له ألوان؟
2: يعني ألوانه محايدة. محايدة تعتبر.
1: أقدر أحمله ولا ثقيل؟
2: لا يعتبر ثقيل، ما تقدر تشيله.
1: لو كان صغير لما أشيله؟
2: لا ثقيل.
1: ثقيل برضه؟
2: يعتبر. طيب. يعتبر ثقيل.
1: سهل الصيد؟
2: سهل الصيد عليه مشكلة، يعني ممكن تصيده ولكن في قوانين مرة كبيرة تمنعك من صيده. أوكي. سريع ولا بطيء؟ متعادل السرعة، يعني ما هو مرة سريع ولا هو مرة بطيء.
1: يأكل حيوانات ولا نباتات؟
2: نباتات وليس حيوانات. لا يلا ناخذ عزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
1: يا عزيزة.
5: يا أهلين. صباح الخير.
1: يا هلا ومرحبا.
5: يا هلا.
1: صباحك ورد.
5: صباح النور.
1: إيش أخبارك اليوم؟ إن شاء الله أمورك تمام.
5: تمام الحمد لله.
1: لحل اللغز يا عزيزة؟
5: إن شاء الله بإذن الله نقول الفيل.
1: الفيل حلو.
5: إن شاء الله.
1: أنا كمان في إجابة نفسي تجاوبوها يا ناس.
2: جاوبوها ولا تسألوها؟
1: يجاوبوها.
2: اللي هي
1: اللي حقولك تحت الهواء. لا غيرت.
2: أنت غيرت.
1: غيرت الحين. طيب. عرفت الإجابة. طيب. خلاص يا عزيزة تسلم. طيب. يا عزيزة.
2: عزيزة شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا كمان الأرنب أمال أبو زيد، وأيضا عندنا
1: استني هنا هذا السؤال حلو.
2: قولي.
1: هل جلده مغطى بالحراشف أم له صدفة أو درع يحميه؟
2: جلد بس،
1: يعني أتشوف
2: جلد بس.
1: ترى أنا له صدفة، هذا أنا كان جوابي الأول. وأنا مقتنعة
2: ترى أشياء كثير فيها صدفات. أيوة كثير فيها صدفات. أبو عبير صباح الخير. يا أبو عبير
1: ما عجب دينا الجواب.
2: يا هلا يا هلا صباحك أنوار.
6: أخبار
2: بخير جعلك بخير. هاي أبو عبير
6: أعتقد الضب.
2: الضب حلو. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: طيب نذكر باللغز، نذكر بالأرقام ونطلع فاصل. أرقامنا 012-64-77-060 012-64-92-400 012-64-77-154. اللغز.
2: اللغز يقول أنا كائن لا أجيد السير على إيقاع الآخرين وكأني أتحدى الطبيعة، أحمل مستقبلي قريبا مني، حياتي الاجتماعية سهلة رغم قسوة منشئي، يحذرني الجميع لكني لا أجرح اللطيفين، فمن أنا؟

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
7: ابدأ صح على جدة اف ام.
8: طيب، عودة ورجعنا لكم. رجعناكم من جديد، كان في نقاش حاد لشيء مختلف تماما. طيب نرجع لموضوعنا ولغزنا اليوم. اللغز يقول: أنا كائن لا أجيد السير على إيقاع الآخرين، يعني ما يشبه أحد بصراحة كده يعني، وكأني أتحدى الطبيعة، أحمل مستقبلي قريب مني، حياتي الاجتماعية

0: يعني مو كبر البيت مثلا، ما هو ديناصور.
1: لا مو كبر البيت، كبر طيب. الديابة
2: ال ايه
1: الديابة
2: في اكبر من الديب يعني في حيوانات اكبر من الديب، الديب مو اكبر شيء.
1: انا حسبته الضب يعني
2: الضب. طيب ما هو متوسط قالت لك، من متوسط الى كبير. اني اثبت لك الضب.
0: حلو الضب.
2: الضب انا احسه ديناصور مسخوط،
0: ديناصور صغير. ها قولي
1: بعدين قولي لي القي.
2: الضب
1: يقولي لي القي.
2: ما فهمتك.
1: قولي لي القي.
0: الغي
2: الغي يعني تبيني اقول لك الغي؟ انا ما اقول لا الغي ولا لا تلغي، انت ايش حابه تحطي؟
0: انت سمعتي اللغز يا زين، عندك واحده اجابه ولا اجابتين؟ قولي الاجابات اللي عندك. اللي جاب
1: خلاص خلي الضب.
2: خلي الضب.
0: يعطيك العافيه، شكرا لك يا زين، يا هلا وسهلا فيك.
2: اكلتي ضب يا دينا؟
0: ليه مجنون
2: عشان ياكلوا؟
0: لا بس بلا بلا
2: بس انا ما اكله.
0: لا لا لا لا يعني ما فهمتك سؤالك حق يعني تبي تعزميني؟
2: لا يعني احس لحمته حتكون قاسيه.
0: لا تحسي إيمان،
2: ببالي أسأل اللي أكلوه.
0: لا تحسي.
2: أكلته يا عبد اللطيف؟
0: لا تحسي.
2: لا الحمد لله يقول لك.
0: طيب أحمد القيسي يقول لك الكنغرو. نحن قلنا إجابة أحمد القيسي. عندنا هالة سندي برضو جاوبنا.
2: يعني عندنا أحمد الدهمشي يقول الكنغر.
0: طيب أنا محمد السهلي.
2: وكمان دكتور صحابي يونس يقول الكنغر هو وأبو سطام. يا جماعة فكروا أكتر، فكروا أكتر.
0: يلا محمد السهلي صباح الخير.
3: ألو السلام عليكم. وعليكم. صباح الخير.
0: يا هلا.
3: صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا إمام.
2: صباح الورد يا هلا.
3: وصبح كبه الخير والعافية. كيف حالكم؟ طيبين.
2: طيبين.
0: ها
2: وسهلا.
3: الحمد لله. أصب عليك وعلى عبد اللطيف عمر وجميع طاقم البرنامج.
0: خلاص يا محمد صبحت علينا كلنا نقول لك صباح الخير.
2: خليه يصبح. أنا لو منك
0: أعيد التصبيح
2: مرة تانية،
0: أقهرها وأعيد التصبيح.
3: أنا أقول إن شاء الله
2: الباب يرن. الباب يرن
0: محمد. بابكم يرن.
2: الباب يرن عندك يا محمد. طالب فطور.
0: إيمان يا أختي خلي الناس في حالة، خلي الناس.
3: أقول الكنغر. الكنغر.
0: الكنغر متأكد؟
3: إن شاء الله.
0: أنا أقول لك اختار شيء. ها
2: خلاص خلاص اختار
0: خلاص الخنغر.
2: اللي حابب يغير يا جماعة.
0: حلو الكنغر.
3: اللي يحب الضبع. الضبع الضبع خليها الضبع.
0: إيش بو الكنغر طيب ولا ما تبغاه؟
3: ها
0: ها الضبع ولا
3: خلاص خليها الكنغر يلا. أنا صلا ما أعرفه والله
0: ما تعرفه بس مع الناس. صدق ما يصير يا محمد، وقعد تعابطني وحالتك حالة وتقول ما تعرفه.
2: أكتب في التليفون الكنغر وروح شوف شكله.
3: كان غير إن شاء الله.
0: يعطيك العافية.
2: مع الناس حتى.
0: يا. طيب يلا نراك يا محمد، شكرا يعطيك العافية. نروح لمصطفى.
4: هلا أختي كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: هلا يا مصطفى. هلا.
0: يا هلا.
2: كيف حالك؟
4: بخير والله الحمد لله.
2: من فين تكلمنا مصطفى؟
4: من جدة. من جدة.
2: هلا.
0: طيب إيوه عشان عندنا مصطفى قبلك.
2: إيه مصطفى مين طيب نقول لك؟
4: مصطفى اليمني.
2: اليمني. يا هلا مصطفى اليمني. هلا بك
0: يا هلا فيك. يلا يا مصطفى قل لي.
4: في انا عندي اجابتين يا اخي.
0: قول.
4: يا الزرافه يا وحيد القرن.
0: يا مين؟
2: الزرافه او وحيد القرن؟ طيب ايش اللي تحس لغزنا اقرب برايك على الحل؟
4: الوحيد القرن لان ايش ممنوع اصطياده.
2: ايوه
4: ثاني شيء رغم انه كبير يعني ونشيط ونباتي.
2: طيب حلو. اذا نثبت لك وحيد القرن.
4: لا ثبتي لي جوابين.
2: لا ما يصير.
0: على كيفك.
4: على انت قلت عادي واحد.
0: لا لا اجابتين واختار منها واحده لانه زين تعطينا 5-10 اجابات وبعدين تختار منها.
2: معليش احنا نفسنا نحط لكم كل الاجابات بس مجبورين.
4: انت ما رشحي لي واحد منهم يلا يختار.
2: لا احنا ما نلمح. لا ما
0: ايش تشتغل يا مصطفى؟
4: طيب الزرافه.
0: لا لا استنى استنى ايش تشتغل؟
4: ها
0: ايش تشتغل؟
4: انا اشتغل مع فني.
0: فني يعني واضح عليك انك يعني في عندك دائما في من نقاشات الدبلوماسيه دي اللي رايحه وجايه. فهي يقول لي لا لا مو واحد لا اثنين لا بلاشي واحد لا ثلاثه لا لا اعملها كذا تدور حلول مختلفه.
4: طيب خلاص خلينا في الوحيد القرن.
0: وحيد القرن خلاص اخر كلام.
2: القرن.
0: حلو يعطيك العافيه شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. حلو. طيب
2: عندنا اتصالات يا عبد اللطيف.
0: طيب طيب

0: علي نمر مرور على الإجابات. إسماعيل من جدة يقول الكنغر هو أبو بكر.
1: أيضا عاقل المحمدي قال الفيل.
0: فتافت ما فهمنا إيش كتبت، بس ياريت ترجع تكتب مرة ثانية بوضوح لأنه ما فهمنا الحل اللي أنت حطيته.
1: يعني أو ارسل لنا صورة الشغلة اللي أنت تقصدها. الجريح قال الغزال.
0: طيب السؤال خالد العنزي،
1: قل لي مين الحيوان هذا؟ أحد خالد العنزي يسأل يقول يمشي على اثنين ولا على أربعة؟ مين الكائن اللي يمشي على اثنين؟ كل الكائنات تمشي على أربعة.
0: الدجاجة.
1: الدجاجة طيور، نحن نقول هديات.
0: طيب
1: خليكي معانا إيمان، ركزي معانا.
0: طيب حاضر.
1: طيب يا خلينا ناخد علي. يلا
0: هلا يا علي.
2: يا هلا يا إيمان.
0: هلا ومرحبا، صباح الورد يا هلا.
2: كيف حالك؟ طيبة
0: بخير الله يسلمك.
2: الله يسعدك ويسعد دينا ويسعد عبد اللطيف، صباحكم بكل خير.
0: يسعدك ربي. هلا يلا يا علي، ايش رايك؟ في تشكيلة حلوة قدامك، حتختار اي واحدة؟
2: انا بختار يعني بقول وحيد القرن. يا
0: وحيد القرن، حلو يا علي.
2: يعني التفكير الكثير ما اشوفه مره صعب يتعب.
0: اي خلاص
1: التفكير الكثير يتعب.
0: اي خلاص لا توجعوا لنا راسنا. خذي وحيد القرن وامشي.
1: والله يا علي هذه طعنه في وسط قلبي. ثلاثة سنين
0: صادق.
1: نسوي لغز ثلاثة سنين وتشاركنا في الثلاثة سنين
0: والله صادق.
1: وترجع تقول للتفكير
0: ليه نوجع راسنا؟ نقول أقرب إجابة إلى قلبنا ونتوكل على الله.
1: يا ربي لا
0: خليها وحيد القرن علي، وأمورك إن شاء الله طيبة.
1: صدق علي أنا شكلي يمكن ألغي الفقرة من تحت راسك.
0: يا حليلك يا علي، صباحك سعادة إن شاء الله.
1: حلغي الفقرة عشان
0: لا والله أنه صادق علي.
1: اسمعي علي، الفقرة حتتلغي من وراء علي ومحمد السهلي.
0: لا صادقين
1: محمد السهلي يقولك
0: أنا يعجبني محمد السهلي. إيش ما يقولوا الناس أنا معاهم. ونيس اجتماعي
1: لطيف.
0: أصدقائه يحبوه.
1: صحيح.
0: ما يعارك أحد، ما يناكف أحد، ما يعارض أحد. الله يسعدك يا علي.
1: ايه.
0: النجعي أنت ومحمد السهلي على بساطتكم دي وسلاستكم مع الآخرين.
1: شفتوا دي المديح اللي بتمدحكم إياه؟
0: عكسكم تماماً.
1: تجي مع نكتب اللغز اللي تحلو
0: تماماً
1: وما تخليني أنام إلا لما تحلو وتقعد تحوس.
0: مو يعجبوني عشانهم عكسي.
1: طيب
0: عشان ما أقدر أوصل مواصيلهم.
1: طيب خلينا نروح لحماد عشان النقاش حيطول معاك في الموضوع. حماد صباحك أنوار، كيفك يا حماد؟ يا هلا فيك. ها يا حماد.
3: الكنغر ان شاء الله.
1: الكنغر؟
3: ايوه.
1: متاكد؟
0: انا ليه سمعتها السمكري؟
1: لا كان لا ايمان، ما يصير يا ايمان، يعطيك العافيه حماد. خليني
0: والله سمعتها السمكري. طب هو قلت اليوم ما سمعتها السمكري يا حماد.
1: سامحنا يا حماد، سامحنا.
0: وبغيت اقول لك ترى اليوم مو مهنه، كائن.
3: انا قلت لك الكنغر.
1: اي انت قلت صح، بس ايمان سمعتك غلط ومصر انك قلت غلط، يعني هنا المصيبه. يعني ولا انا اقول لك سامحنا يا حماد؟
0: يعني السمكري ولا الكنغر؟
3: الكنغر.
1: طيب يعطيك العافيه.
0: صباحك حلو يا حماد.
1: وحماد مصر يعطيك اجابه صحيحه. انا منه ما قم ما كمل.
0: دول في عيوني، في عيوني متابعينا واصدقائنا.
1: يا ريت تشوفوا ايمان وهي تقول في عيوني. طيب نروح لإجاباتكم على الواتساب. عون البيش يقول الفيل، وفاطمة القرني تقول الزرافة. حلو.
0: وغازي شولان يقول بعد ما قال الخيل راح للكنغر.
1: بندر الجعيد يقول له قرون. لا ما له قرون، لا ما له قرون، يأكل نباتات. ليش إيش يبغى في القرون؟
0: يمكن عنده إحنا ما شفنا.
1: لا ما عنده قرون.
0: طيب
1: عنده قرون.
0: بندر أدرى.
1: بندر يسأل.
0: طيب
1: بس تبى تلبسي مشكلة وخلاص. العنود راشد تقول الفيل. حلو حلوة إجابتك. ناخذ اتصال.
0: مين معانا؟ هلا يا محمد عبد الله.
4: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا. صباح الخير.
4: بس عايز أرجع للغزمس، كان يعني صعب مرة. بعدين
0: صالون التجميل احتراسية. صالون التجميل صعب؟
4: بس لا الشيء يعني اللي خلى يكون صعب العبارة بتاعت الغرن العشرين والثورة الصناعية.
0: لأنه ما كان موجود زمان صوالين التجميل بشكلها اللي نعرفه، أنه محل ومحل تجاري. كان يعني إنسانة تقوم تتنقل بين البيوت وتزين النساء مثلا. بس لما طلعت الثورة طلعت منتجات للبشرة وللشعر وللصوالين، فيمكن عشان كذا انت راح بالك للصناعة أكثر.
4: أنا راح بالي بالسينما.
0: السينما
1: كمان السينما بعيدة تماما.
0: حلوة السينما.
1: طيب يعطيك العافية يا محمد. محمد خلاص لغز أمس راح. أيوة لغز أمس راح.
4: الكائن مش منتشر في العالم ولا في بيئة معينة؟
1: في بيئات معينة.
4: كنغر إن شاء الله.
0: كنغر.
1: أوكي.
0: أسعدتنا بمشاركتك يا محمد عبد الله وشكرا إنه يعني يعني شوفي الغاز تأخذ وقت في التفكير معه حتى لين تاني يوم.
1: متأكدة
0: مرة شكرا.
1: متأكدة ما لا تتأكد
0: يا ويلي عشان أنا يعني كتبت اللغز.
1: أيوة
0: رجال.
1: انتبهي
0: رجال.
1: طيب غازي تركستاني يقول القندس. أوكي أيضا عندنا ماني عارفة الاسم إيش.
0: غلو أظن. غالية.
1: غالية غلو.
0: أي أظن. طيب. اللي كاتبة اسمها غالية ويدلعوها يقولوا لها غلو.
1: متهيألي هي أيضا بتقول إن كان غر. أيضا عندنا
0: منيرة تقول الحصان. أسماء تقول القرد. راكان يقول الفيل. وزين تقول الخيل. حياكم.
1: طيب عندنا الزرافة هذه إجابة نواف. نواف ايوه غير كان قال القنفذ وراح للزرافه.
0: في احد كمان مغير اجابته. امال ابو زيد مغيره من الارنب الى الغزال.
1: ايضا اجابه من يحيى احمد قال الفيل.
0: فاتن محمد تقول الغزال او المها.
1: عندنا ايضا من ضمن الاجابات ابو صنهات قال الزرافه.
0: واجابه من الدكتوره نضال خيري تقول الدب. ومروى عبد الفتاح تقول الناقه. أحمد خيري يقول الفيل.
1: طيب عندنا إجابة من أبو رائد قال ما أدري أعتقد الراكون.
0: حلو
1: حلو إجابتك.
0: عندنا إجابة من أبو أحمد يقول إنه الكنغر.
1: تمام. الشرح الكثير مو لازم تكتبوا لنا إياه يا شباب
0: عشان يقنعونا.
1: طيب
0: عشان يبوا يقنعوكي بالجواب
1: بالإجابة. طيب أحمد السعيد يقول الماعز الجبلي. حلو.
0: وقاهر الظلام يقول الزرافة.
1: أيضا عندنا نحن قلنا ما حنجاوب على هذه الأسئلة. صالح الجهني يقول مذكور في القرآن. ما حنجاوب على هذه الأسئلة.
0: حمود العنزي يقول الفيل.
1: طيب أيضا غير حمود خلينا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
5: صباح النور. هلا والله أستاذة دينا.
1: يا هلا فيك.
5: صباح عليك وعلى الأستاذة سارة وأستاذة إيمان.
1: اليوم مو سارة. عبد اللطيف مو سارة ورد عليك.
5: عبد اللطيف الأستاذ المحترم جدا.
1: يعطيك العافية شكرا لك. يلا قول يا محمد.
5: سؤال بس واحد.
1: اتفضل.
5: هو يركب الإنسان؟
1: لا.
5: أبدا؟
1: لا.
5: من هنا من هنا؟
0: لا. أبدا. انتصرت.
5: أنا كنت بقول الفيل.
1: أيوة.
5: بس بغير الى الكنغر.
1: طيب تمام اوكي يعطيك العافيه. هلا وسهلا فيك.
0: حياك.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: طيب ايش رايكم نروح فاصل ونرجع مع لغزنا؟ في اتصال.
1: في اتصال. طيب. قبل الاتصال خلينا ناخذ عندنا اجابه. مصطفى شعبان يقول الفيل.
0: وأبو ياسين من السودان يقول الكنغر.
1: أيضا عندنا إجابة فيصل أحمد قال الكنغر.
0: عدل الإجابة بس ما أدري إيش كان كاتب.
1: هو لأنه ماسح من نفس هذا. فيصل الثقفي يقول السلحفة. طيب جميل.
0: هلا وسهلا مع لميا. هلا يا لميا. يا هلا ومرحبا.
6: أنا عندي سؤال. الإجابة تبع لغز النبات اللي قبل يومين.
1: استني دقيقة بس صوتك مرة يقطع.
0: أيوة لميا لغز النبات اللي قبل يومين إيش مشكلته؟ أيوة.
1: إيش فيه؟
6: أيوة إيش كان الجواب؟
1: الله
0: متذكرتنا ما شاء الله.
1: نحن أمس ما نتذكر بس ماني عارفة
0: إيش كان.
1: لا من جد
6: كان النبات. أيوة اللي هو نبات يحضرون الآخرين من اقترب مني وما أعرف إيش قديم من قدم الأرض.
0: أيوة البطاطس.
6: قاعد أحاول أتذكر.
0: البطاطس.
1: قدم الأرض البطاطس.
0: البطاطس.
1: وأنتي واقفة عند قبل أمس يا لميا.
0: أيوة عاجبها.
6: عشان جاوبت ونسيت.
1: أجل أنتي اللي كتبتينا. أنتي اللي كتبتينا وقلنا يعني نحن قلنا اسمك.
0: إيش جاوبتي يا لميا؟
1: كتبت البطاطس.
6: لا جاوبت البصل.
1: البصل يا شيخة.
0: كان البطاطس.
1: مين في وحدة
6: جاوبتني؟ كل الناس كانوا قاعدين يقولون البطاطس.
1: أوكي. طيب
0: أنت جاوبت البصل.
1: طيب
0: طيب إيش رأيك اليوم؟ إيش الكائن برأيك؟
6: اليوم أتوقع إنه يعني حسب بحث جوجل يقول إنه الياك.
0: يقول إنه
6: الياك. الياك اللي هو من فصيلة البقريات.
1: طيب ايش اسمعيني لحظات استني بس دقيقه لميا انت اول مره تتابعينه؟
0: لا طبعا
1: اول مره
6: لا
1: يعني كم لك يعني بس من يومين يعني توك جديده معانا.
6: اي جديده.
1: طيب اقول لك شغله نحن من 3 سنين نقول هذه المعلومه جوجل وشات جي بي تي وجيرميناي وايش كمان الثالث يعني
0: ديبسي
1: الاربعه ما يجيبوا اللغز حقنا ابدا ابدا. أيوة
6: بس عشان انتوا قلتوا انا دورت ايش الحيوانات اللي يقوم عليها اقتصاد.
1: ايوه انا اقول لك ما يجيب اللغز
6: فطلع لي
0: ملياك
6: طلع لي
0: انا اول مره اعرف
6: انا فصيل طيب انا اول مره اعرف الحيوان.
1: طيب ليش عقدتكم واجيب لكم شيء نحن ما نعرفه ولا انتم ليش؟
0: اسمعي يا
6: لميا خلاص البقر
0: حلو خلاص
1: خلاص البقره البقره
0: لمياء
1: ركزي معانا وتجيبي ان شاء الله
0: استمتعي بيومك. وطلعت الإجابة صح انبسطي ما طلعت الإجابة صح برضو انبسطي
1: بس لمي أنا أبغاك تتابعينا اليوم بث صوت وصورة عشان تشوفي إن إحنا إيش عاملين اليوم. أوكي
6: أوكي بن.
1: يلا يعطيك العافية شكرا لك يا لمي
0: يسعد صباحك لمي
1: يا هلا يا هلا يا هلا. طيب نشوف الإجابات ولا نطلع فاصل؟
0: نطلع فاصل
1: يلا
0: جاوبونا على لغزنا اليوم اللي يقول أنا كائن لا أجيد السير على إيقاع الآخرين وكأني أتحدى الطبيعة أحمل مستقبلي قريبا مني حياتي الاجتماعية سهلة رغم قسوة منشئي يحذرني الجميع لكني لا أجرح اللطيفين فمن أنا؟ الأرقام.
1: طيب خلينا نقول أرقامنا نذكر بأرقامنا على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-47-7700 أو 012-649-2400 أو 012-647-7700
0: يعني

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
6: ابدأ صح على جدة اف ام.
7: عودة، رجعنا لكم من جديد. انا كائن لا اجيد السير على ايقاع الاخرين، وكأني اتحدى الطبيعة. أحمل مستقبلي قريباً مني، حياتي الاجتماعية سهلة رغم قصوة منشئي. يحذرني الجميع ولكني لا أجرح اللطيفين، فمن أنا؟ يلا نروح لعادل.
8: هلا يا عادل.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام. يا هلا، صباح الورد. كيف حالك؟
7: يا هلا.
8: إيش رأيك يا عادل في اليوم؟
9: والله أنا مشكلة صاحي متأخر وداخل على الدوام، بس مو مشكلة.
8: سمعت اللغز؟ طيب
7: ما لنا علاقة، هذه الظروف ما لنا
8: تغييرات. سمعت اللغز؟ طيب
9: بيعيش في بيئات معينة مختلفة، يعني غير البيئات اللي تعرف عليها.
8: نعم
7: واضح، قاعد أقول لكم يا في قسوة. إيش القسوة؟ ركز ركزوا، ترى تقدر تجيبوا.
9: أجاوب إيمان تقعد تضحك علي.
8: أنا حفتح فمي ولا حفتح فمي؟ يلا دينا معلم.
7: خلي إيمان تقعد.

0: تلعب في الإجابات حقتكم تستاهلوا.
1: لي شغل ولا هفتح فمي.
0: أول كنت أنا رسمية وأقول لكم بس يلا صح غلط ما يعجبكم. إيمان جات إيمان هي كل السبب
1: برضو ما حتكلم. لن تستفزوني وتخرجوا أسوأ ما فيا. خميس ونيس.
2: أنا أقول ما الله مع الناس أنا حقيقة أنا أكمل صح ولا غلط ما أعرف
1: بس أنا. بس حلوة دي والله اللي نقول لك كان غير صح ولا غلط. شوف تستفزيتني ماني قادر أسكت.
2: طيب الله عزم عن الناس كان قبل كان قرار أكيد. لكن طيب
0: أنا شوف يا شوف يا عاد شوف يا عاد.
1: إيش قال إيش قال آخر كلمة؟
0: إيش قلت
2: يعني؟ لكن يعني بيلعب بوكسينج يعني لكن شيء ولا ما؟
0: يلاكم.
1: وف إيش شكله ده؟
0: إيش الكائن اللي يلاكم؟
1: دي أفلام كرتون بتضحك عليك.
0: إيش؟ واضح إنه الطفولة بائسة. واضح الطفولة كلها فيلم كرتون صراحة. واضح. اسمع يا عادل أنا في قرار في قرار نفسي اليوم بدأت يعني أشاور نفسي فيه. أنت سبب هذا القرار أنت وعلي النجعي ومحمد السهلي.
1: سوالك
0: يعني يلخبطوا اللغز وما يبوا يفكروا يقولوا مع الناس.
1: وأنا بالمقابل أقول لكل الناس لا تتأثروا بإجابة أحد. قولوا الإجابة اللي أنتم مقتنعين بيها. ها أوصي نفسي وأوصيكم بذلك.
0: حلو أوصي نفسي.
1: مهما قالوا جا قال لك أنا متأكد
0: ولا ما أدري. جزاك
2: الله خير.
0: يلا يا عادل أعطينا إجابة.
2: خلاص الكنغر الكنغر.
0: الكنغر مع الناس.
2: والله مع الناس. مع الناس. ما أقرب زي ما بالعلي
1: ما بده يوجع راسه.
0: ما يبغى يوجع راسه.
1: والله أحسن لك.
0: أقول لك أنا حلغي الفقرة دي تماما.
1: لا لا خليها.
0: ألغيها
1: خليه
0: وارتاح. يلا نروح لزين. صباح
1: شكرا
0: خير.
1: يا علي عادل عفوا
0: زين.
1: هلا يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة.
1: عليكم السلام ورحمة. يا هلا.
3: صباح الخيرات والمسرات.
1: صباحك كله سعادة يا رب.
3: طيب بالنسبة لهذا الكائن هل هو يوكل يعني
1: ناس وناس؟ في ناس تاكل وناس ما تاكل.
3: والله أنا عندي إجابتين مختلفتين بس مدري والله.
1: طيب
3: عندي الأرنب وعندي الوبر.
1: وأيوة وأنتي إيش اللي تشوفيه اليق
0: راكب أكتر؟
1: إيه
3: والله ما أدري هي كلها تعيش في الصحراء وكلها يعني وش اسمها ثدييات وكلها يعني بس ما أدري والله محتارة بين الوبر والأرنب يعني.
0: طيب بس بقول لك معلومة نحن ما قلنا ترى تعيش في الصحراء ركزي.
3: تقول في البرية
0: يعني. نحن قلنا حيوان بري ولا بحري؟ قلنا بري لأنه يعيش على الأرض يعني. وقلنا قسوة المنشأ في بيئات يعني فركزي ما قلنا صحراء.
1: إيش رأيك؟
0: واضحة.
3: صح ما قلت صحراء.
1: ماذا نستدل من هذه التلميحات يا زين؟ تستدلي إنه إيش؟ إيش؟ لما قالت لك هذه التلميحة تستدل إنه إيش الأرنب والوبر إيش بهم؟
0: ها يا زين
1: يعيشوا في البرية.
0: ها يا زين
3: أيوة يعيشوا في البرية.
1: طيب تبي تختاري أي اسم منهم أو أي كائن؟
3: والله ما أدري اختار الأرنب.
1: الأرنب
0: إيش بالأرنب حبيب
1: الأرانب.
0: يي يا إيمان
1: أنا ما أكلها.
0: يي
1: أنا ما أكلها أنا ما عمري أكلت أرنب.
0: يعطيك العافية زين.
1: أهل أمي يحبوه.
0: طيب
1: أدوخ لما أشوفهم وأنا صغيرة أكلوا.
0: نروح لعبد العزيز. صباح الخير.
4: يا مرحبا صباح.
0: يا هلا صباحك أنوار شلونك؟
4: حيا الله يسلمك.
0: يا هلا فيك بخير جالك بخير.
4: عليك ملاحظة تكلمني واحدة من البنات تقول من بناتي تقول هذه تقول يحذرني ولا يحذرني؟
0: يحذرني يحذرني الجميع مو يحذرني يحذرني.
4: أنت أول شيء يحذرني.
0: لا يحذرني الجميع أنا أسف.
4: وبعدين صلحتي أنا أسمعك على طول.
0: يا سلام يعطيك العافية رادار.
1: تحية لبناتك.
0: يعطيك العافية.
1: تحية لبناتك الشطار ما شاء الله في اللغة
0: العربية. ما شاء الله.
4: هذه روح المزعجة ذي.
1: الله يحميها.
0: الله يحميها.
1: ما اسمها روح؟
0: روح وفدا. عنده روح وعنده
4: روح وفدا. وفديت.
0: وفديت بعد. ها
1: الله يخلي لك هم يا عبد العزيز.
0: يعني روح عبد العزيز وفديت عبد العزيز.
1: ايه ها
0: مشكلة. والله مشكلة.
4: يفداك الردي كله.
0: يعطيك العافية. يلا يا عبد العزيز أعطيني إجابة.
4: الإجابة لا بقول لك أنا بس سؤال بس.
0: قل لي.
4: بالنسبة للكائن هذا من الزواحف هو ولا
0: ثدييات؟ قلنا ثدييات.
4: من الثدييات
0: إيه
4: ولها طابع خاص عالم له الحالة هو
0: له طابع خاص صحيح
4: طبعا. طيب كلمة يحذر

0: الناس يعني يعني انها
1: الناس يخافوا منه هو بس ما يعور يعني ما يخوف يعني بس يعني هو الناس يخافوا منه
0: ايه
1: ايش تبغى اكثر من كذا توضيح شفت
0: والله ها. والله انا مع انا والله الاخت اللي قالت بين العرب وبين الوبر لا والله
1: لخبطتك
0: لا لا لان الوبر يمخش يعني كذا
1: ايه ايوه يعني حتى نحن اللي بنتكلم عنه ما يعني هو لطيف ولكن لا تقرب جنبه اغلب الكائنات كذا
2: ايوه صراحه
1: كلها يعني لطيفه كل بس لا تقرب جنبها البسه دي اللي اكرهها برضو تسوي نفس الحركه
2: صحيح
0: يا لطيف هذا ما ادري البسه اللي يضرب لها هواء
1: زين طيب يلا عبد العزيز اعطيني اجابه
2: ايش رايك
0: انا ايش اعطيك بعطيك يا ربي يا ربي واحد بسم الله
1: ها
0: مشكله اني في يوم من الايام ما انا حال اللغز الحالي
1: يلا قول طيب انت يا ما في مشكله
2: يا سيدي قول اي شيء روح كمل خميسك الونيس
0: اقول اي شيء خميس الله يجعله ونيس ايامنا وياكم على طول كلها
1: ايش هو
0: طيب اقول الله يجعل ايامنا وياكم
1: امين, آمين يا رب وياك هاي عبد العزيز اجابه
0: في كائن حي بيها بس اذكره لا وش ذا
2: كيف شكله
0: طيب هذا
2: ضاع
1: توتر عبد العزيز
2: ضاع عبد العزيز
1: ها يا عبد العزيز
0: ياكل عامه الناس اسمعيني
1: ياكلوا في ناس تاكلوا وفي ناس لا ما تاكلوا
0: اكيد
1: في ناس تاكلوا وفي ناس لا
0: طيب ما يكون الدجاجة
1: والله يعني انت الدجاجة دواجن واحنا قاعدين نقول ثدييات يا اخوي بس يلا
2: دجاجة
0: لا ما دام ثدييات ارنب
1: يلا يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك يا عبد العزيز
2: هلا وسهلا بالمسالم
3: هلا بيك
2: هلا ومرحبا
3: كيف اصبحت شلونكم
2: يا هلا ومرحبا اخوي
3: حيا لدينا وحيا لايما
2: حياك من فين تكلمنا؟
3: بس من الشرقية
2: الشرقية هلابك يا هلا
3: الدمام
2: قولي
3: أقول لك ما طلع من الموضوع أنت تخلطي من الناس ما لا لا لا تجاوبي
2: أنا إيش أسوي؟ أنا ألخبطهم؟
3: إيه تخربطك
1: أوف إيمان تخربطك
2: حخربطك يلا
3: اليوم عليك
1: يا ويلك
3: اليوم عليك اليوم
2: إيه جوابك حخربطك يا
1: ترى أنا ماسكتها بالعافية تبغى تغششكم اليوم
2: يسعدك ربي
1: هاي
3: دينا قلينا ترى يمتع
2: وي طبعاً
1: ما يحتاج أقول
2: بنلعب قاعدين إحنا بنقول لغز وحلو
3: قلت اليوم الخميس
2: الونيس عشان كذا حساعدك يلا يا شيخ
1: عشان كذا منا قادرين نمسك إيمان عشان الخميس الونيس
3: بدون مساعدة عندي تكرمون حيوان وشكلي متأكد تقريبا هو
2: طيب إيش هو
3: لأن قلت وأنت يقول لك هو أليف بس تقربه ويأكلوا الناس ونس
2: تمام
3: أتوقع القنفذ
2: القنفذ يأكلون الناس ما شاء الله
3: ياكلوه
2: يقعد يشيلوا الشوك شوكه بعدين
1: يروح المطعم يقيدهم شايلين الشوك
2: شايلين الشوك جاهز حلو
3: في اليابان كانوا العقارب
2: والله على قولك اكلوا كل شيء هناك
1: ما خلوا شيء
3: لا اتوقع والله شوف القنفذ يعني
2: القنفذ
3: الوبر شكله كذا مريب والناس تاكله القنفذ نفس الشيء يعني يقول لك لا تقربه يعني في شوك
2: طيب حلو منك يا المسالم
1: يعطيك
2: نهارك سعيد
1: يقول لك هلا
2: ايه
1: يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك
2: الله يسعدكم جميعا صراحه انتم بتعملوا لنا جو طيب. جميل كده مع جو الحماس حق اللغز
1: طيب خلونا نطلع فاصل صغير وحنرجع لكم حناخذ كل مسجاتكم لانه ازفنا ازف الوقت ونحن لسه ما يعني ما حلينا اللغز اللغز يقول انا كائن لا اجيد السير على ايقاع الاخرين كاني اتحدى الطبيعه احمل مستقبلي قريبا مني حياتي الاجتماعيه سهله رغم قصوه منشئي يحذرني الجميع لا ولا اجرح اللطفاء فمن انا

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: وصلنا للجزء الأخير في لغزنا. أنا كائن لا أجيد السير على إيقاع الآخرين، وكأني أتحدى الطبيعة، أحمل مستقبلي قريبا مني، حياتي الاجتماعية سهلة رغم قسوة منشئي، يحذرني الجميع لكني لا أجرح اللطيفين. فمن أنا؟ نبدأ ناخذ إجاباتكم على الواتساب. خالد
4: جباري الغزال.
3: أيضا عندنا إجابة من أم كيان تقول الكنغر،
4: وعندنا فاطمة من الجبال تقول وحيد القرن.
3: أيضا عندنا إجابة من أبو هتان يقول الكنغر،
4: وفوزي يقول الكنغر.
3: أيضا عندنا عبد الله قال الباندا،
4: وأبو مرام، يا هلا بأبو مرام، يقول الكنغر.
3: منيرة وأسمى وركان قالوا الكنغر، زين قالت الخيل.
4: وعندنا إجابة من نورة قالت الكنغر، أم خالد القنفذ، مها الكسلان، خالد الحمار الوحشي، الجوهرة، وحيد القرن، ونواف الفيل.
3: عبد العزيز عسيري قال الكنغر.
4: وإجابة غرير العسل إجابة مين؟ أحمد فؤاد.
3: أيضا عندنا إجابة من عايض الشهري يقول الكنغر.
4: صالح الجني يقول الكنغر.
3: فواز الحجوري قال البقرة.
4: وإجابة من مين؟ أبو أنهار. أبو أنهار يقول الكنغر.
3: نسايم ليل وقف من زمان، من زمان يا أبو أنهار. طيب عندنا زكريا الوجيه قال الكنغر.
4: بدر قال الجربوع.
3: أيضا عندنا الماعز، هذه إجابة سامي الصبحي.
4: شكرا على النصيحة يا سامي.
3: نصيحتك مش مهمة
4: صراحة. مهمة.
3: لا لا مهمة.
4: بيديكي رأيه.
3: لا لا لا.
4: لأنه هو جرب أكل الضب، فبدينا متى الوقت المناسب
3: يعطيك لأكله. العافية، شكرا جزيلا لك.
4: يلا مصطفى سعد يقول الكانغارو.
3: أيضا عندنا مقرن أبو مبارك قال الكنغر.
4: مراد من الرياض يقول الكنغارو.
3: أيضا من ضمن الإجابات أبو عمار من جدة
4: ما شارك لظروف.
3: أوكي يعطيك العافية.
4: يعطيك العافية، وإن شاء الله أمورك طيبة وحنكتب لك الحل. أبشر يا أبو عمار.
3: بإذن الله. أبو تهاني قال أيضا الكنغر.
4: أبو خلات قال الفيل.
3: أبو فؤاء، أبو نواف قال الكنغر.
4: وعندنا تصبيحة، الله عليك، يوم المدير العالمي.
3: أوكي.
4: طب ما نعرف مين أنت؟ ساري شكرا يا ساري.
3: طيب
4: شكرا على أنك قلت لنا اليوم يوم المدير العالمي.
3: ما جبنا شيء معنا للمدير، ما جبنا شيء. الله يهديك.
4: طيب نرسل له رسالة شكر.
3: قل لنا من أول يا ساري عشان
4: نجيب شيء. نرسل لمديرنا رسالة شكر وتقدير.
3: ممكن جبنا شاي وقهوة، ممكن قهوي. ممكن قهوي. طيب هاشم الغفاري قال الكنغر.
4: وعندي القنفذ إجابة عبد الله بركات.
3: أمينة الشريف تقول الغزال. أهلا وسهلا فيك يا أمينة. في أحد تواصل معي على الخاص، أتوقع أمينة إذا ماني غلطانة.
4: أبشر يا أمينة، أنا حكتب لك أرقام التواصل هنا في الواتس ورقم الواتساب، ولو حابين ترجعوا لها ترى إحنا مثبتينها في تويتر، في إكس، منصة إكس.
3: نعم.
4: ولكن أبشري حكتب لك، هي إجابتها الغزال.
3: الغزال. أيضا عندنا هتان يقول الكنغر،
4: وأحمد الشمراني يقول الكنغر.
3: أيضا دلال عون تقول الكلب، دنيا عون تقول القرد، وسام عون قال الخيل. أوكي قلناهم.
4: طيب عندنا إجابة من محمد الحامد من الدمام يقول الكنغر.
3: أحمد محمد عبد الفتاح قال إحنا مقتنعين بإجابة عادل.
4: ترى عادل بيجاوب مع الناس.
3: مع الناس ترى، انتبهوا.
4: والله إيش يقول عادل؟ الفانز حقون عادل يمشي وراء.
3: وبعدين أيوة بيمشي وراء. وترى عادل ترى أغلب إجاباته صارت خطأ. بدأ أنا أقول لكم بعدين الأسبوع الجاي أقول لكم تمشوا وراء مين اللي دائما إجاباته صحيحة.
4: محمود يقول أنا محمود من الرياض، الإجابة القنفذ. ما أعرف الأرقام. لا ما هي مقفلة.
3: لا ما هي مقفلة. يمكن أنت الأرقام القديمة يمكن هو.
4: المفروض ما هي مقفلة لأنها ثابتة.
3: لا أتوقع الأرقام القديمة كانت يمكن فيها مشكلة.
4: يعني ساعدني واجه زحام بدكم تعذرونا لكن نعتذر منك يا محمود وأخذنا إجابتك القنفذ وحياك أنت وكل المستمعين. طيب. شكرا لك.
3: يعطيك العافية. أيضا عندنا من ضمن الإجابات أبو عادل من القصيم يقول القنفذ. طيب.
4: أنا حبيت أبو عادل يقول كل العائلة صارت تحب البرنامج يفتحوه ويسمعوا الأجوبة ولما نرجع من المدرسة الظهر يقولوا لهم إيش الإجابة.
3: إيش الإجابة.
4: فبصراحة إنه كون العائلة تسمعنا وشكرا صراحة لكم.
3: يعني صراحة الله حق. أنا بداية ما فكرنا نحط اللغز كانت أصلا للأطفال.
4: حلوة.
3: ولكن جميل. ولكن لما شفنا الكبار كمان بدأوا يتحمسوا معنا فبدأنا لا نكبر اللغز يصير للكبار. والله يذكر بالخير منى العيد كانت فعليا لما يتصل معنا طفل تعطيه لغز صغير له لغز خاص فيه.
4: يعني. الله يسعدكم وانتم بصراحة جمال هذه البرنامج وهذه الفقرة بالتحديد.
3: أبو عمار من المدينة قال الضب.
4: واللي بالعمل ما يقدر يتابع أستاذ غازي تركستاني أبشر حنكتب لك الإجابة أيضا بعد كشفها.
3: أيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال الحمار الوحشي هذه آخر إجابة. لا مو.
4: لا عندنا رائد محمد قال الجمل.
3: نوف قالت الكنغر.
4: صفوان أبو ليان وامتنان من الرياض قالوا الأرنب.
3: أيضا الفيل هذه إجابة أحمد تمراز.
4: وإجابة إجابة من غير اسم ما حنقولها.
3: أيضا عندنا القنفذ
4: ومن غير اسم أيضا.
3: أوكي النيس هذا أبو عمار من مكة يعطيك العافية.
4: وإجابة من أم عبد الإله الكنغرو.
3: طيب أيضا عندنا إجابة من عبد العزيز العدواني قال الكنغر.
4: أبو ساري من تبوك قال الأرنب.
3: أيضا عندنا جاهد عبيد أبو بكر يقول القنفذ.
4: وإجابة من محمد عواد يقول الدب.
3: أيضا عندنا عبد الرحمن من مكة يقول النيس.
4: ومحمد أسامة يقول الأرنب.
3: أيضا إجابة سلطان الحربي قال الجربوع.
4: وغير إلى الضب سليمان الدبيان من القطة.
3: أيه؟
4: غير من القطة إلى الضب.
3: الله أكبر. يلا عندنا يلا. مريم قالت القنفذ. رانيا قالت السلحفاة. جمانة قالت البطريق. فاطمة الأرنب. عندنا كمان سندس قالت الغزال. ناهد قالت الفيل. وأيضا الخرتيت هذه إجابة مها. حمار الوحشي هذه إجابة شهد. الكنغر لارين. وأيضا وحيد القرن هذه إجابة لينا. وعد قالت الثعلب. تمساح البري هذه إجابة عايشة. الوعل هذه إجابة رنا. لبنى قالت الكنغر. القرد هذه إجابة عبير. الغوريلا إجابة حنان. والمها العربي إجابة هند.
4: صراحة أنتوا شكرا لكم. أعتقد هم والجيران والعائلة كلهم مشاركين معنا وهذا شيء يسعدنا. شكرا لكم.
3: يعطيكم العافية.
4: إجابة علي طيارة. لما نمت لقعد تسمع اللغز وقلت غايب وتبى تنام يقول الكنغر.
3: أيضا أبو محمد السوداني قال الكنغر.
4: لطيفة عثمان تقول الغزال.
3: وأبو ضي قال الأسد.
4: وعبد الرحمن بخش يقول الكنغر.
3: أيضا عندنا أبو عناد السالي قال الغزال. وأم حدوتة تقول الكنغر.
4: وآخر إجابة من فوزي الفوزي قال لا والله مو آخر إجابة قال الأرنب البري.
3: طيب نحن مرة تأخرنا.
4: معليش.
3: فعليا جواهر من اليمن قالت الغزال.
4: إجابة
3: هذه ما هي إجابة. لا الباندا. الباندا أحمد العجيل.
4: وعندنا إجابة من محمد بن فهد من المدينة قال الكنغر.
3: أيضا عندنا لينا أبو بكر قلنا إجابتك أبو بكر يعطيك العافية. ايضا اخر شيء.
4: طيب
3: هذه فعلا الاجابات اللي وصلتنا على اللغز.
4: اخر اجابه من ابو انهار الكنغر.
3: ايضا
4: ويعطيكم الف عافيه.
3: اوكي
4: طيب. ايوه فعلا هي امينه الشمس.
3: ايوه شفتها لانه طيب. بس انا سامحيني امينه انا ما ارد ابدا على احد. طيب عندنا كمان امال ابو زياد غيرت اجابتها اخر اجابه هذه من الغزال الى الكنغر.
4: يعني.
3: طيب الإجابة على لغزنا اليوم هي الكنغر فعلا.
4: حلو.
3: طيب أنا كائن لا أجيد السير فعلا. الكنغر عشان يقدر يمشي ينط وكمان عنده ذيل يساعده على التوازن. يعني هو بيمشي على ثلاثة. على ذيله ورجوله الاثنين، وهذه أقوى ما فيه، أقوى عضلة عنده هي الساق، لأنه قديش بيشد الأوتار عشان يعني قوية عشان تساعده على الثبات. أتحدى الطبيعة لأنه هو عنده 4 أرجل، ولكن يعني هو بيستعمل 2 والذيل هو الثالث. أحمل المستقبل قريبا مني زي ما فسرتوها فعلا، هو أنه يحمل ابنه في الجراب اللي موجود فيه أو الكيس اللي عنده. حياتي الاجتماعية سهلة لأنه هو يعيش في جماعات رغم قصوة المنشأ، المنشأ أستراليا وفي الحر، وهو هناك دائما موجود، ودائما موجود يعني في بعض الأنواع موجودة منه في بيئات مختلفة، ولكن هو دائما منشأه في الصحراء أو الحر. يحذرني الجميع، شكله يخوف، وكثير من الناس يحاولوا يصيدوه أو يحاولوا يؤذوه، ولكن الشرطة والفيدرالية أيضا وضعت قوانين لصيده، وفعليا هو لا يؤذي أحد طول ما أحد ما قرب جنبه، فهو فعليا لا يؤذي أحد. مين الإجابات الصحيحة اللي جات؟
4: الإجابات الصحيحة اللي جات على الاتصال، أول إجابة كانوا أول اتصال فعلا جابوا صح، عبدالله الثقفي، بعد كده فارس، أبو حسن، محمد السهلي، حماد، محمد عبد الله، ومحمد المري، وعادل، كلهم جاوبوا إجابة صحيحة. أحمد عبد الفتح يقولي أهو عادل طلع صح.
3: ما هو عادل أحيانا يجاوب غلط، ولكن اليوم قال لك مع الناس لما سمع الكنغر كثير. وبعدين مين اللي جاوب صح؟ الله حق محمد المري، ما شاء الله تبارك الرحمن، محمد المري دائما يجيب الإجابة الصحيحة. يعني اليوم كان حيجاوب غلط، ولكن هو سأل سؤال واحد فعلا غير الإجابة على طول.
4: صح محمد المري، تحية لك.
3: أيضا خلينا نشوف الإجابات الصحيحة الأول في لغزنا، لأنه ما شاء الله أغلبكم جاوب صح. أول إجابة صحيحة كانت دكتور صحابي يونس، نورة، أبو سطام،
4: أيوة،
3: سعيد الدوسري، وأيضا أحمد القيسي، أحمد الدهمشي، إسماعيل، أبو بكر، غازي شولان، غلا، أيضا عندنا أبو أحمد، أبو ياسين، فيصل أحمد، أم كيان، أبو تهاني، فوزي، وأيضا أبو مرام، منيرة، وأسمى، وراكان، عبد العزيز عسيري، عايض الشهري، وصالح الجهني. وفعلا أغلبكم راح لكل
4: أحمد
3: الإجابات.
4: عجيل، إحنا ما قلنا يمشي على 4،
3: إحنا ما قلنا يمشي
4: ما
3: على
4: 4، ما قلنا يمشي على 4،
3: يعني إحنا نقول عنده 4 ولكن يمشي على 2، والذيل هو يعتبر الثالث عشان يساعد على التوازن، يعني يمشي على 3 طبعا.
4: 3
3: يعطيك
4: يمشي
3: العافية.
4: على 3
3: تمام. بكذا نكون أنهينا اللغز، ووصلنا إلى 8 و10 دقائق، يعني لو
4: حماس صراحة
3: الحوكمة ضاعت معه. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، نوعدكم بفقرة جميلة بعد الفواصل بإذن الله. تابعونا صوت وصورة، صوت وصورة، لأنكم حتشوفوا أشياء جديدة في الاستوديو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
0: ابدأ صح على جدة FM.

0: أو قبل أو الأسبوع اللي فات كنا تكلمنا عن الفشار، كيف نشأت الفشار وكيف كان ذره وكيف نشفوه وكيف وصل إلى أنه صار هو المرتبط دائما بالسينما ودائما نتسلى بالفشار. اليوم حنتكلم عن تاريخ القبعات أو ما يغطي الرأس عادة، عشان يعني الإنسانية أو الإنسان دائما يحمي رأسه. فعلى عبر الثقافات المختلفة وعبر العصور والتاريخ كانت في قبعات أو كانت في تغطيات للرأس بطرق مختلفة. خلينا نبدأ نستعرض هذه القبعات أو كانت التغطيات. نبدأ مشوارنا مع أول قبعة.
1: أول قبعة، تخيلوا معنا هذا المشهد، راعي بقر في سهول أمريكا، قبعة عريضة تحمي من أشعة الشمس، ورجل في جبال عسير على رأسه، إكليل من الورد والريحان، وامرأة في حقول الجنوب تلبس قبعة من الخوص صنعتها الأيدي من سعف النخيل. ثلاث صور من أماكن مختلفة لكن جمعها شيء واحد، غطاء الرأس، وكان وراء كل غطاء قصة من المكان والطقس والعمل والهوية. اليوم ما حنقول إيش الموضة الجديدة في القبعات، رح نرجع أكثر من كده. مين اللي فكر يغطي رأسه من أول مرة، وكيف صارت قبعة راعي البقر رمز لأفلام الغرب الأمريكي، وليش في قبعة اسمها بنما رغم أنها من دولة ثانية؟ والأجمل، إيش الحكاية اللي بتحكيها عصائب الورد والطفشة والمظلة عندنا في جنوب السعودية؟ خلونا نحكي القصة من البداية.
0: طيب خلينا نبدأ بالطفشة. صحيح،
1: الطفشة،
0: الطفشة هي هذه اللي هي تكون شكلها يعني هذه هي. أوكي شايف سالم أمورك تمام. طيب الطفشة هي اللي تكون عنقود من الزهور أو الأعشاب أحيانا أو غيرها، وتنعمل بطريقة يعني دائرية وتغطي فيها الرأس. هذه يعني أول موضة عندنا. صحيح،
1: لا هي ثقافة الجنوب، ثقافة يعني جنوب، ثقافة عسير. وفي هذه كمان كان نفسي ألبسها بس ما حقدر ألبسها مع دي.
0: طيب خلينا نشوف الحكاية من البداية. طيب عندنا كل قبعة إيش اسمها؟ لا أبغى أستعرض القبعات دقيقة. كل قبعة إيش اسمها؟ عندنا هذه اللي يسموها العصبة أو طوق الطيب، هذا من عسير والجنوب، جنوب السعودية، يكون إكليل عطري، أكليل من الورد والأعشاب، ممكن على حسب تركيبة كل منطقة طبعا إيش يسووها.
1: طيب بعدها هذه الطفشة، هذه الطفشة
0: طبعا أشكالها مختلفة الطفشة
1: طبعا حسب الصانع يعني. أيوة. زميلنا، كل تحية لزميلنا سالم. نعم. يعني بيقول هي حسب الصانع، ولكن مثلا يقول لي في ديرتهم يسميها الخافة.
0: الخافة
1: صح. خافة صح يا سالم؟
0: صح؟
1: الخافة مضبوط. صح. ولكن في عسير وجنوب السعودية اسمها الهطفة، الطفشة.
0: شفتي كل الدنيا طاحت الدنيا كلها على بعض، شفتي الأودة.
1: هي قبعة خوص زي ما احنا شايفين، عريضة الحافة، استخدمت في الحقول للحماية من الشمس. لو نقلنا أيضا لمنطقة جازان بتكون يعني أطول شوية من منتصف الرأس، بتكون أطول وبزخارف أخرى. هذه
0: هذه وهذه
1: أرفع يدينا. هذه أهل جازان يسموها المظلة الجازانية، غطاء أيضا خوص مرتفع التاج، يختلف عن الطفشة في الهيئة والرسم تقريبا.
0: طيب من تغطية الرأس اللي نعرفها واللي وصلت لنا إلى الآن كمان اللي هو الشماغ والعقال. يعني الرجال أخذوا هذا الزي، طبعا صارت يعني الزي الرسمي في المملكة العربية السعودية بكل أنحائها. دايما عندنا الغطاء الرأس الوطني إنه نثبت الشماغ، وكمان العقال سواء الشماغ أو حتى الغترة على حسب يعني أنت إيش حابب تلبس. فبعدها خلينا ننتقل.
1: أنا أعتقد هو يعني لباس صار في الخليج العربي كله والمنطقة العربية. صحيح. العرب بشكل صحيح. عام صحيح. كلهم شماغ أو غترة وعليها العقال. طريقة العقال هي اللي اختلفت يمكن من مدينة لأخرى، من منطقة لأخرى، فهذا طبعا زي عربي بشكل عام.
0: عربي بشكل عام. طيب خلينا ننتقل إلى العالمية شوية. العالمية شوية نروح للولايات المتحدة، عندهم هذه قبعة الكابوي. الكابوي اللي هم راعين البقر. أوكي، فهذه قبعة الكاوبوي تكون حافتها عندها عريضة.

0: بيضة شوية. تستخدم كمان في يعني اشتهرت في الأفلام، لو تشوفوا الأفلام اللي فيها عندهم رعاة بقر وكذا دائما
1: الغرب الأمريكي،
0: الغرب الأمريكي كان عندهم هذه القبعة اللي يسموها قبعات الكاوبوي.
1: في الإكوادور في هذه القبعة يسموها قبعة بنما توكية، قبعة خفيفة من ألياف نخيل التوكية، اسمها الشائع ما يدل على موطنها الأصلي. يعني لما نقول بنما في بنما وفي الإكوادور، إحنا أهل الإكوادور هذه قبعتهم توكية.
0: طيب ننتقل أيضا إلى هذه قبعة بريطانيا. بريطانيا عندهم قبعة يعني شوية دائرية شكلها، تشبه اللي قبلها، اسمها البولر. هذه هي القبعة دائرية شوية زي التاج شكلها، الحافة قصيرة حقتها. تعرفوا مين اللي يلبسها أكثر؟ كان تشارلي تشابلن، اللي إذا تعرفوا الممثل اللي كان يطلع بالصامت، الأفلام الصامتة.
1: هي يمكن تختلف عن اللي قبلها، اللي قبلها من ألياف النخيل، لكن هذه من اللباد، من قماش اللباد بتنصنع. فتلاحظي أنه اختلاف الخامات أيضا يرتبط باختلاف الثقافة وباختلاف أصل القبعة بشكل عام. في بعد كده يمكن الأكثر
0: إيش؟
1: يعني تحسي فعلا الكاب.
0: الكاب هو الكاب.
1: الكاب
0: نحن جبناه
1: كده. أساساً طلع من البيسبول، من لعبة البيسبول الأمريكية. هذه قبعة البيسبول، ولكن إحنا انشهر اسمها عندنا الكاب. ويمكن يعني كل الناس عندنا يلبسوها، صغار كبار نساء رجال. فيعني هذه
0: الكابات متهيألي، شوفوا الكابات يمكن هي أكثر انتشاراً صارت عندنا.
1: أنا يعني بلبس خافة. انت تحبيني صح؟
0: طبعا ايمان يعني امس انا قلت لها يلا القبعات، راحت قالت دينا عندي القبعه حقت البحر.
1: ابهرك
0: انت
1: ما لقيتها.
0: ايوه والبرنيط
1: بس لقيت الاهم، قبعه أيوه. اهل عسير.
0: هي هذه الاساس طيب. اللي احنا نبغاها. بس القبعات بالعموم يعني انا يعني كيف تقدر تجيبي راسي تستميليني
1: بالكبات؟
0: الكابات
1: خلاص، كبات ومراوح.
0: انا كبات ومراوح
1: خلاص
0: يعني صراحه انا سهلة. كبات ومراوح احبها جدا جدا جدا، بس احبها يعني تكون ساده، يعني من غير
1: ايوه علامات،
0: من غير كتابات.
1: ولك الوان معينه؟
0: انا هذه عشان حياديه يعني،
1: انا احبها حمراء تكون.
0: بس حمرة والله
1: حلوة الكاب الأحمر، حلو يليق على البنات أكثر.
0: يعني ممكن، بس أنا يعني أعتمد الكابات صراحة في أشياء كثيرة، وأحب الكابات لأنها تعطيني كده تريحني.
1: أنت تعرفي أنه في ثقافات مجتمعية أوروبية أنه البرانيط أو القبعات مهمة عند النساء في بعض الأمسيات، في بعض الفعاليات،
0: أيضا سباق الخيل
1: مثلا،
0: سباق الخيل
1: في بريطانيا.
0: بريطانيا
1: يعني لازم الخيل. وغالبا البرانيط والقبعات عند النساء في بريطانيا حتى ترمز للعائلة الملكية، دائما تلبس قبعة. البرانيط
0: أي القبعة دي اللي على جنب
1: كده، وعليها ريشة، عليها شبكة. هذه يلبسوها في أحيانا في مواسم، أو مو مواسم، خليني أقول لك في العزة، بعيد الشر عن السامعين. في أوروبا في بعض العوائل الأرستقراطية لازم البرنيطة تكون صح. أو القبعة ملبوسة ضمن الزي النسائي
0: صح.
1: في العزة وحتى الرجال، بس بطريقتهم يعني. أوروبا
0: مختلفة
1: في وقت من الزمن الكل يلبس، نساء ورجال
0: صح.
1: في زمن الثلاثينات والأربعينات.
0: في مصر كان في الطرابيش.
1: نعم.
0: الطرابيش كانت موجودة
1: في
0: يعني
1: مصر وفي بلاد الشام.
0: بلاد الشام كانت موجودة هذه الطرابيش، كمان اعتمدوها، وكان لها رمز كمان. إذا يعني انحطت هذه الدنديشة دي، أي حطت على اليمين شغلة، وإذا انحطت على اليسار كمان لها معنى.
1: وكمان بعض الجهات الرسمية صح. أو المناصب كانت لازم هذا من ضمن الزي
0: الرسمي، يعني ما يدخل الدائرة أو المكان إلا
1: يعني. يمكن الآن الترابيش راحت لفكرة الأشياء الشرقية، يعني لو أنت حاضرة غنى شرقي أو أحد بيدندن والله اختزلت في فقط في هذا الشكل الشرقي القديم.
0: هذه هي فقرتنا اليوم من أولها، إن شاء الله تكون عجبتكم بإذن الله. خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد. أكيد ما زلنا فقرة من أولها، يمكن من أولها استعرضنا شكل القبعات وصور القبعات ومسمياتها والخامة اللي بتستخدم منها، لكن الآن حندخل لتفصيل أكثر كيف صارت القبعة شخصية كاملة. يعني كانت حاجة الإنسان إنه يغطي رأسه إما من

0: من الأجواء، إما من البيئة اللي هو كان فيها، ولكن بدأ يشعر أنه لازم أحمي رأسي من الشمس، وأحياناً أعبر عن مكانتي الاجتماعية. مثل ما قلنا أنه في الثلاثينات والأربعينات كان مكانة اجتماعية، وأيضا الطربوش في بلاد الشام أو في مصر كان أيضا يدل على مكانة اجتماعية وعادات ورثها الناس جيل بعد جيل. القبعات مع الزمن أخذت أشكال كثير، بعضها لأطراف، بعضها صغير أو كبير، بعضها يظلل الوجه، ممكن تكون مستديرة، بعضها مرتفع، شكل رسمي جدا مثل البولر الإنجليزية اللي استعرضناها. و هذه إما كانت للزينة، إما كانت إنها لحماية الإنسان من الشمس، وخاصة المزارعين وكيف كان الإنسان يبغى يكون بشكل أنيق. أيضا استخدم القبعة. خلينا نبدأ دينا مع أول قبعة وتاريخ أول قبعة.
1: نبدأ بأول قبعة تاريخها اللي هو الكاوبوي. كانت قبعة صنعوها للأرض المفتوحة، خلونا نروح يعني من الغرب الأمريكي. أول ما نسمع كلمة كاوبوي على طول نتخيل حصان، حبل، على طول إيش
0: صحراء
1: هذا اللي دايما نتخيله. لكن المفاجأة أن القبعة في بدايتها كانت بشكل السينمائي اللي نعرفه اليوم في عام 1865. أسسها أو أساس صانع القبعات جون سيستين شركة، وقدم تصميما اشتهر باسم زعيم السهول، وكان يعني تاج ناعم حافة عريضة، يعني زي ما انتم شايفينه ناعم حافة عريضة أقرب إلى الاستوائية، مصنوعة من اللباد عشان يساعد على التحمل المطر، الشمس، تقلبات الجو. كمان تستعمل أو تطور الشكل وانثنت الأطراف شوي شوي، وظهرت تجاعيد شوي، وأيضا تحددت من الأعلى شوي، يعني انفغصت كده شوية. أيوة الفغصة هذه اللي فوق، وأيضا
0: عشان يشيلوه كده
1: وصار فيها علامات واضحة، وصارت انسيابية أكثر عشان كيف يعني حركة الفارس نفسه كيف تتحرك معها، ودخلت في الأفلام أكيد، وصارت علامة نعرفها أنه هذه هي الشخصية لراعي البقر، قبل حتى ما يتكلم نعرف شكله على طول. ومن أجمل قصص التصاميم قطعة اللي بدأناها أو بدأها العامل للحماية، وبعدين تحولت إلى صورة علامة كاملة.
0: ننتقل الآن لقبعة بنما. هذه القبعة اللي هي اسمها في دولة وأصلها في دولة ثانية. أغرب قصص القبعات هي قبعة بنما، مصنوعة من ألياف نباتية دقيقة. طبعا ليه؟ لأنه إذا تكلمنا عن بنما أو الإكوادور، هذا النوع من القبعات في الإكوادور في أمريكا الجنوبية، ودائما أمريكا الجنوبية تتميز بالبيئة الاستوائية، البيئة الاستوائية دائما فيها غابات، فمن هذه الغابات وألياف النباتات الدقيقة صنعت هذه القبعات. واتفقنا أنه اسمها بنما لكنها هي من الإكوادور في أمريكا الجنوبية. اشتهرت في العالم عبر التجارة، وزاد ارتباطها بالعاملين في مشروع قناة بنما، عشان كذا سموها بنما، وانتشرت في ذلك الوقت. اللي يشتغلوا فيها هم الحرفيون في الإكوادور، يجيبوا ألياف النخيل التوكية ويفصلوها، يعالجوها، يجففوها وينسجوها بالصورة اللي أنتوا شايفينها. تاجها عالي نوعا ما، وحوافها كثير بيشتهر بيها الأمريكا الجنوبية، يعني تشوفيها دائما في ملابس أمريكا الجنوبية. ودائما لهم شكل كده خاص فيهم،
1: مختلف عن الأبقار.
0: حياكتها القبعة الوحدة كانت تأخذ من يوم لتمانية شهور، متخيلين قد إيش تأخذ وقت طويل؟ يعني لأنها كانت تعمل باليد وليس مصانع اللي بتعملها، ودقيقة. أدرجتها اليونسكو في فن النسيج التقليدي عام 2012 ضمن التراث الثقافي غير المادي. تخيلوا قبعة خفيفة جدا ولكن شهور من الأيدي تشتغل فيها. والله أنا يعني البنماوية دي لها يعني أرفع لها القبعة.
1: يجب أن ترفع القبعة لها طبعا. أكيد الكاب اللي نعرفه، الكابات اللي موجودة عندنا نعرفها. أول شيء جاء القبعة في الأغلب لما نشوف الكاب أو قبعة البيسبول عادة دائما فيها قماش، في حافة أمامية عشان تظل للعين، هذه من ضمن يعني عرفت السسبنس الحركات يعني السسبنس يعني
0: عشان الشمس هادي. أظن
1: لا عشان يعني حركة كده
0: أني ما بين لك عيني
1: حركة عرفتي وفي شيء حق التنس صح، في شيء حق التنس زميلنا
0: تجي بس هذا على العين
1: عن العين صح،
0: وما فيها
1: اللي ما فيها غطاء مفتوحة من فوق صحيح. بس للعين هذا متهيألي هذه عشان تظل الوقت اللعب عشان الشمس ما تكون فاتحة. انتقلت من الألعاب الرياضية إلى الشارع إلى السفر إلى الملابس اليومية، بدأنا نشوفها في كل مكان، وكمان حتى المشاهير بدأوا يلبسوا البيسبول أو الصناعة أو صنعت القبعات البيسبول الرياضية وتطورت مع الأندية والشركات، وصارت في شركات تصنع قبعات لفرق محترفة. هذا بدأوا من عام 1934، بعدين قدمت التصميمات لفيفا 59 الشهيرة لعام 1954، ومن الوقت صار أن القبعة ليست رياضية فقط بل صارت تحمل شعار فريق أو مدينة أو علامة تجارية وأحيانا رسالة من صاحب القبعة نفسها للعالم. وهنا لاحظنا أنه فرق لطيف في القبعات صار ينتمي للمكان اللي انصنعت فيه، وانتشرت القبعات بشكل يعني العالم كله صار يستخدم هذه القبعة بطريقة عجيبة غريبة
0: فعلا يعني، وما صارت بحكر على الرجال صحيح. يعني حتى البنات يعملوا صحيح. بها ستايل وفعلا يكون شكلهم لطيف بها. أنا بالرأي إنها تحجب الشمس عن الوجه بالذات إحنا البنات نهتم إنه الشمس ما تحرق وجهنا، فبتضللك وجهك فدايما تحافظي على لون بشرتك معتدل
1: أو نتخفى لأنه أنا نتخفى. أستخدمها للتخفي
0: طيب
1: أحيانا
0: يا خفي
1: يا جينيفر لوبيز
0: والله أحلى من جينيفر لوبيز
1: الله يخليكي الله يخليكي.
0: اليوم حنكمل معاكم، وأكيد وصلنا لجنوب السعودية اللي أكيد نفتخر ب أصالتنا وتراثنا وهويتنا. المملكة العربية السعودية طبعا تكلمنا أنه الشماغ والغترة كل رجال المملكة العربية السعودية معاها العقال، لازم يكون هذا موجود في مناسباتنا الرسمية في شكلنا الرسمي للرجال وهو زي وطني بالتأكيد، والعقال كمان إما يكون مقصب إما يكون العقال الأسود اللي إحنا نعرفه كمان حسب المناسبة وحسب إحنا فين نبغى نظهر كرجال طبعا. لما نجي لمنطقة الجنوب تحديدا عسير جازان أجزاء من السرات هامة كلها عندهم نلاحظ اللي راح مشهد مميز اللي هو زي ما قلنا أطواق الطيب اللي هي بتكون من النباتات العطرية الخاصة بهذه المنطقة، وقلنا نسميها عصابة وتعددت الأسماء في تهامة ممكن يسموها المختارة أو الخضور، وأصبحت رمز للزينة والرائحة. حتى عروس جازان مميزة بهذه، ليس فقط الرجال كمان العروس يظلوا لها من هذا الطيب بطريقة خاصة فيها. وقلنا خلينا نجي الأسماء، ريحان كادي شيح شذاب يضاف لها الورد حسب المنطقة، الفل هنا في أيضا جازان مشهورة بالفل فأيضا يضاف الفل، وأكيد الحرفيين هم اللي يقوموا على أساس هذه العصابة أو طوق الطيب، يعرفوا كيف ثبتوها لها طريقة معينة، وهذا موروث أكيد مميز للمنطقة الجنوبية وصار علامة سياحية بارزة في المنطقة الجنوبية. وزارة الثقافة أقامت في رجال ألمع مهرجان اسمه رجال الطيب، وقدمت فيه تجربة لتعلم صناعة العصائب، ولك أن تسمع هناك الحكايات الشعبية الجميلة لهذا التقليد. وأثبتوا أهل الجنوب أنهم حولوا نباتات الأرض إلى تاج يعتلي الرأس، له رائحة وما في أي خياط في العالم يقدر يعطينا مثل هذا الجمال وموروثنا الجنوبي.
1: طبعا إيمان يوم جابت لنا هذه القبعة طفشة. اللي هي الطفشة طبعا الطفشه اللي انا مبسوطه ترى فيها وكل شوي احطها وتطيح وطاح المايك قبل شويه وكذا. طيب الطفشه هذه يعني او المظله او ظله يعني من خوص النخل الى ظل الحقول، هذه بعد التاج وكذا وصلنا للطفشه وتسمى هطفه كمان في روايات اخرى، وقبعه كبيره من الخوص تستخدمها النساء في عسير فوق راسها تغطيها عشان تطلع للحقول لتمنع الوجه ظلالا من الشمس. وفي جيزان كمان عرفت بالمظلة وهي أحياء أيضا في من الخوص لكنها تختلف عن الطفشة في شكل التاج اللي هو اللي فوق المرفوع هذا.
0: نعم.
1: الجزء مرتفع زيادة، الجزء
0: التاج جدا عالي يكون عالي في جيزان
1: صحيح. ومن بعدها التاج مرتفع هنا تبدأ حكاية غريبة لطيفة. توثق دراسات سعودية وروايات محلية تقول إنه الجزء المرتفع من المظلة كان يملأه أحيانا بالفل والأعشاب العطرية عشان كذا صارت فيها اعتلاء عشان يضيفوا رائحة ذكية لهم. وكمان في رواية تراثية نقل الباحثون أن لها تفسير تثبيت كل قبعة، يعني عشان فكرة أنه يثبتوا هذه القبعة، وكمان في نفس الوقت فيها تهوية عشان يرتاح المكان يرتاح الشعر وفي نفس الوقت يرتاح الريحة تصير حلوة وكيف تنطلق الريحة. كيف تصنع الأيادي هذه الحكايات؟
0: هذه أكيد طبعا حرف تبدأ من ألياف النباتات، تهيئ تعالج بطريقة معينة، تلين عند الحاجة، وبعد كده تجدل مثل هنا سعف، إحنا عندنا من السعف
1: صحيح.
0: تجدل بطريقة معينة وتشكل، هذه بالنسبة للنباتية يعني اللي أساسها نباتي. أما اللبادية القبعات اللبادية مثل شكل القبعة البريطانية أو القبعة الأمريكية أو أي قبعة في أوروبا، قماش الألياف الخاصة باللباد يحطوها على قوالب خاصة وتقص بطريقة معينة. وعصائب الورد عندنا أكيد بيختاروها من النباتات العطرية الزاكية من نفس الأرض اللي بتنتج هذه النباتات. بالأخير هذا كلها أعمال حرفية عظيمة جميلة، نفتخر أكيد بموروثنا
1: طبعاً.
0: طبعاً
1: هذه هي حكاية قبعتنا اليوم، وهذه هي كانت فقرتنا من أولها. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها زي ما إحنا استمتعنا معاكم. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
8: ابدأ صح على جدة اف ام.
9: ورجعنا لكم من جديد. طبعا يعني خلصنا فقرة من أولها والكابات، ولكن عجبتنا الكابات، فدحين شكلنا في الكاميرا كأننا طالعين رحلة، كأننا مخيمين.
10: أنا صراحة كنت بألبس الطافة بس ما ضبطت كبيرة. مع الماي مع السماعات.
9: والله شوف عبد اللطيف يقول لكم عندكم سندوتشات جبنة.
10: أيوة في كثر شطة، كثر شطة عبد اللطيف.
9: يعني عبد اللطيف حسسنا إن إحنا طالعين الشاطئ،
10: يقول لك بيسبول وميسبول وحركات
9: صح، حقت الرحلات. والله اي احد لابس كاب تعرف انه راح البر ولا راح البحر ولا هو ولا مسافر ولا عبد اللطيف يقول والله فقرة جميلة لما نلبس الكابات. كان في السيارة ورا في احد يسوي سندوتشات جبنة،
10: بس عجبني
9: ابو جبنة ومربى.
10: ممكن مرة نجيب لك هنا انواع السندوتشات.
9: والله ممكن ترى نجيب من اولها، نجيب فقرة السندوتشات ونسوي لك هنا سندوتشات
10: وطب وتخيل.
9: ايوه لا من جد والله عبد اللطيف الفقره الجايه ان شاء الله يوم الخميس الجاي انت اختر لنا ايش التاريخ اللي نتكلم فيه ونجيبه. خلاص حلو. شوف انا كنت قاعده افكر نعمل الاضاءات والاناره وكذا، ولكن اذا عندك انت اقتراح ما عندك مشكله اقترحوا علينا. يعني مستمعين اقترحوا علينا ايش نجيب فقرات او ايش من اولها ايش نجيب تاريخ معين. طيب خلينا ننتقل الى موضوعنا اليوم. اليوم عندنا موضوع صراحة أنا شفته في السوشيال ميديا ونبغى نتكلم في هذا الموضوع، نشوف يعني هل صحيح ذا الكلام ولا لا. يا أخي أي عيلة عندهم دايما آخر العنقود الأخ الصغير ذا، يا أنهم يقولوا ذا هذا العلة، هذا اللي يسوي المشكلة،
10: الدلوع،
9: هذا الدلوع، هذا أبو دم خفيف. وتجي الأم مثلا تجي تقول والله هذا الولد هو اللي دمه خفيف في ذي العيلة وهو اللي يضحكني. هل تشوف أنه الابن الصغير هذا الختام، مسك الختام هذا، هل هو فعلا أخف دم في الأولاد كلهم، والكبير هو أتقل دم، هو حق المسؤولية وهو اللي هاوش وهو كذا، والصغير هو الدلوع اللطيف الحبيب اللي كل واحد يبي يقعد معاه؟
10: يعني فعلا سعد كمان إيش ال

0: جميل في الموضوع انه احيانا تلاقي في كل عيله في مسميات، يعني اخونا الصغير الدلوع، اخونا الكبير
1: مركز
0: مثلا مدري، يعني كده انه يخافوا يكلموه، ما يبوا يكلموه، ما يعرفوا يمزحوا ويضحكوا معاه.
1: صح.
0: هل فعلا الاول او الاخير خلاص انسبق كده بصبغه معينه واخذ صفه معينه، ولا لا ممكن العكس عندكم في بيوتكم؟ ونبي نعرف ده اللي في النص، اللي في النص ايش وضعه؟
1: ضايع،
0: ايش وضعه؟ دمه خفيف؟
1: انا والله انا لو تبغي رايي، انا اشوف اللي في النص هو اللي ابو دم خفيف.
0: والله
1: انا كده اشوف. ايه؟ واللي والكبير هو اللي ابو دم ثقيل، اللي هو
0: انا كبيره ودم خفيف.
1: انا دم ثقيل.
0: لا والله انا دم خفيف وكبيره.
1: والصغير عندنا هو الحريش،
0: بس احنا نتفق
1: احنا نسميه حريش، اللي هو
0: يعني
1: اللي يسوي مشاكل. ايه
0: اللي حارش؟
1: هو الحريش.
0: انتوا قولوا لنا انت كم ترتيبك في العائله، ويا ترى انت فعلا الصغير اخر العنقود السكر المعقود، ولا الكبير اللي شايل الهموم فوق راسه والمسؤوليات وما حد يعرف يكلمك ودائما مسوي زحمه على ولا شيء؟ يعني خلاص
1: اعطونا، والله اعطونا رايكم. يعني ترتيب الاخوان هذا اول واحد دائما هو فعلا هو حق المسؤوليه هو اللي فظيع ولا لا؟
0: وانتوا كيف تشوفوا اول واحد واخر واحد واللي في النص من خلال تجربتكم في الحياه؟
1: اكيد
0: عبد اللطيف يعني انت الاول ولا الاخير؟ الاول.
1: دمك ثقيل
0: ولا
1: خفيف؟ ولا
0: ابو دم خفيف؟
1: انت معانا دمك خفيف بس عندك في العيله ابو دم ثقيل. هو ابو دم ثقيل. انا اقول لك انا عندي
0: ثبت المعلومه.
1: ايوه في العيله انا بس انا اشوف انه انا الدم الثقيل في العيله، بس انه مع العالم اوكي دمي خفيف.
0: والله ما
1: صح. لازم يكون عنده، لازم عنده مهموم، لازم عنده مسؤوليه. ايوه لازم هو اللي يجرب كل التجارب وعنده عقد نفسيه.
0: وانا الكبير لازم تسمعوا كلامي، لازم تخدموني.
1: عنده صدمات في الحياه
0: عمي،
1: عنده صدمات.
0: عمي خلاص كبرنا.
1: طيب عندنا صدمات في الحياه.
0: والله أيوة. شوفي انا صراحه يعني لا اسوي نفسي،
1: صراحة.
0: لا اسوي نفسي الفظيع، انا اسوي لهم مشاكل صراحه، انه لازم تسمعوا كلامي ولازم تاخذوا براي اختكم
1: أنا
0: الكبيره.
1: انا صراحه يا ايمان انا ابغى صارحك بشغله.
0: قولي.
1: انه انا انا لمست هذا الشغله، بس ابغى استناك تخلص الجمله صراحة. بس بعدين
0: صراحه اسوي لهم مشاكل كثير. هذه حقيقه واعترف فيها.
1: طب ليه بتسوي لهم مشاكل؟
0: لاني انا كده لي نظره، انا عندي الحكمه، انا اللي تجربتي افضل منكم.
1: وهل هذا صحيح؟
0: هذه هي المشكله. ممكن يكون مو صحيح. هذا اللي أباكم تنوروني به اليوم. قولوا لي يا جماعة، كلمونا واعطونا رأيكم.
1: رأيكم
0: في الأخ الأكبر والأخ الأصغر والأخ الوسطان.
1: أي بالضبط، مين اللي دمه خفيف فيهم؟ مين النكد أكثر؟ مين اللي يتحمل مسؤولية أكثر؟ شاركونا أكيد على الأرقام 012-647-7600 أو 012-649-2400 أو 012-647-7154 أو على الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد. فقرتنا الصباحية فقرة الدردشة سألناكم فيها إنه كيف تشوفوا الابن الأكبر الابن الأصغر، ترتيبك أنت في العائلة أو الأوسط، وهل فعلا دايما الابن الأكبر أو الأول هو صاحب المسؤوليات، دمه تقيل ما عاد يعرف يكلمه، والأصغر هو آخر العنقود السكر المعقود اللي الكل يحبه فرفوشي ودمه خفيف، ما أدري يعني. خلينا نشوف أبو هزاع،
1: نشوف إيش الوضع. أبو هزاع صباح الخير. يا أبو هزاع.
2: يا هلا.
1: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: وعليكم أسعد الله صباحكم الجميع.
1: وصباحك يا رب، يعطيك العافية. أبو هزاع، إذا تسمعنا من الراديو طفي الراديو واسمعنا فقط من الجوال.
2: لا أصبعكم بالجوال.
1: طيب يلا تمام، لأنه في ديلي في تأخير. طيب أبو هزاع، قل لي فعلا تشوف أنه الأخ الصغير في ترتيب العيلة أصغر واحد هو أخف دم، والكبير هو أكثر واحد نكدي، ولا لا؟
2: لا أبدا، الصغير مو هو أخف دم.
1: ها، مين اللي أخف دم بالنسبة لك؟
2: الصغير أثقل، أثقل دم ومشاكل وبلاوي
1: مشاكله كثير.
2: اي والله.
1: ليه تشوف انه مشاكله كثير؟
2: ما يرد على اشياء، قسم بالله ما يرد على
0: دلوع. طيب
1: يعني
2: دلوع مين؟ دلوع الزمن.
1: طب ليه يسوي مشاكل كثير اذا ما هو دلوع؟
0: ما حد يقول له شيء.
1: ايه يعني
2: لا يسوي لنا مشاكل كثير وش لا صغير انا في عيله، لا والله ما عندهم يعني دلوع.
1: طيب انتم بالنسبه لكم عيلتكم اصغر واحد في اخوانك ايش وضعه؟
2: ما هو دلوع
1: بس مشاكله واجد.
2: أيوه. مشاكله واجد مرة بالحيل.
1: حلو، طيب ايش سويتوا فيه؟
2: وش يسوي؟
1: تركتوا يعني للزمن.
2: ايه تركنا للزمن، نعامل معاملة عقلية.
1: على حسب عقله.
0: طب انت رقم كم يا ابو هزاء؟
2: انا
0: رقم واحد. واضح
1: واضح انك واحد.
0: واضح.
2: لا والله
1: انت الوسطاني اللي زعلان من الاول ومن الاخير.
2: إيه لا والله بالعكس، لا والله ترى انا كويس، انا
1: طيب.
2: انا والله اني كويس.
1: طيب ابو هزاع، انت تحب تقعد مع الكبير ولا مع الصغير اكثر؟
2: لا احب اقعد مع اللي اكبر مني على طول.
1: اللي اكبر منك على طول، مو اكبر. إيه. واحد فيكم.
2: ايوه الاكبر. اللي اكبر مني على طول واللي اكبر واحد بعد، عرفتي؟
1: يعني تحب تقعد مع الاكبر واحد.
2: ايوه اجلس مع الاصغر مني اللي تحت اللي اصغر منه.
1: ما شاء الله انتم كم؟
0: الله يحميكم.
2: احنا 8.
1: الله يحميكم. اسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: طيب استنى، مميزات الاول عندكم ايش يا ابو هزاع؟
2: قيادي.
0: حلو.
1: قيادي. حلو.
2: قيادي نعم.
1: ايوه يتامر عليكم.
2: قيادي
1: يهاوش
2: يعني كيف يعني اخلاق برجوله.
0: حلو. طب وانتم صغار كان يقول لك روح جيب لي مويه؟
2: اي نعم.
0: اي وتجيب له مويه؟
2: اي نعم.
0: تشرب منها ولا توصلها كامله؟
1: ما هي هذه الحركات.
0: حركات الاخوان الصغار
1: هذه الحركات.
2: نشرب منها لابد.
1: نشرب منها وبعدين نعطيه الباقي. والله لا اشرب منها قبل لا اعطيك اياها. ما تشرب، ما تتهنى فيها الحال.
0: هي حركات الاخوان.
2: دينا انا احس انك ترى انت مشاكسه.
1: انا ابدا، انا في البيت.
2: دينا انت منى
1: مو منى، ايمان
0: انت قصدك انا؟
1: ايمان.
0: أيوة. انا اكبر مشاكسه في البيت وفي الشغل وفي الطريق وفي الشارع وفي كل مكان.
1: ايمان نبغى نمسكها، ما اننا قادرين نمسكها. ايمان
0: ما حد يقدر لي.
1: ما حد يقدر. تاركينها لربنا زي اخوكم الصغير، تاركينها لرب زي اخوكم الصغير.
2: والله ما شاء الله تبارك الله، شخصيه احس اني قياديه
1: جدا
2: وكلمتك مسموعه
1: جدا. صح. وخليهم ينزلوا الكلمه الارض.
0: والله
1: ما يدخل في الموضوع.
0: والله انا اخواني ما يسمعوا كلامي.
1: تكبر المشكله لو ما يسمعوا كلامي.
2: هذه يعني ما شاء الله تبارك الله في ميزه حلوه فيك. اما بالنسبه لمنى
1: ايمان. ايمان
0: اشبه.
1: ايوه اشبه. ايوه
2: ايمان عشان نكتيه.
1: ايوه
2: خلويه وزي كذا.
1: اي ما ياخذوا على محل الجد.
0: ما ياخذوني على محل الجد.
1: ايوه ما ياخذوا اخوان على محمل الجد لانها تقعد تنكت معاهم.
0: كلامي.
1: انا دائما انا اقول لها دائما، انا بما اني الاخت الكبيره الوصفه حقت الاخت الكبيره انك ما تضحك معاهم كذا اول الجلسه اول ساعه، تعطيهم العين الحاره، تخاصمهم كم مره وبعدين خلاص
0: يا دينا.
1: بعدين خلاص امزح معاهم، بس هم يكونوا يمزحوا بس خايفين.
0: انا كذا ادي شخصيه كذا في اول 10 دقائق.
1: ايوه ادي هذه، عرفت؟ هذه هي الوصفه.
2: نعم والله يسعدك.
1: الله يخليك يا ابو هزاع، شكرا.
0: يسعدك
1: يا هلا وسهلا، وشاركنا دائما يا ابو هزاع.
0: حياك يا ابو هزاع.
2: لا عجزنا على الغاز، خلاص طفي الراديو وروح.
1: لا كمل معانا في الموضوع، لا تطفي الراديو.
2: يا اخي اقسم بالله اللغز صعب والله، اليوم عجز لي.
1: ليه طلع سهل وكل الناس حلته؟
2: وش طلع بالله؟
1: الكنغر.
2: انا راح بالي على الارنب.
1: ايش
0: لا طيب انا حسب ابو جلمبو.
1: هي ايمان تحسب ابو جلمبو
0: هذاك اللي عارفه اللي يمشي في البحر الصغير.
1: اي وقالوا لي الحلزون كمان. اي يعني قالوا اشياء كثيره ترى. يعطيك العافيه ابو هزاع، شكرا جزيلا لك، اسعدتنا بمشاركتك.
2: الله يسلمك.
1: يا هلا يا هلا وسهلا،
2: نهاركم سعيد.
0: هلا وسهلا. نقول هلا بنوال.
3: يا مرحبا، صباح الخير.
0: يا هلا وسهلا نوال، صباح النور.
3: واحد كابنه.
0: اي والله،
1: والله انا جبت 2 للاسف يا نوال، جبت 2
0: اليوم بمناسبه القبعات.
3: جميل عليكم ما شاء الله.
0: اي قررنا نكمل الحلقه بالقبعه.
3: لا ما شاء الله، طلعوا الشمس حاره، طلعوا
1: به طلعوا به تقول.
0: اي لا انا بدي البس هذه.
1: حنكمل فيه
0: حقت اهل العسير.
1: اي حنكمل فيه.
3: يلا الله يعطيكم العافيه، حلقه جميله والموضوع جميل جدا صراحه، وما شاء الله يعني حلو حلو وايد يعني القبعات والطفل المدلل والولد
0: القياس. خميس البنيس طيب.
3: اي والله.
0: طيب نوال انت برايك

0: الطفل الأول أو الابن الأول أو الأخ الأول هو دائما كده شخص قاتم، والأصغر دائما مدلل من كل العائلة ويسوي اللي في راسه وما حد يوقفه.
1: أي شوفي، احنا
0: الاخر
1: الاول بنت الله يرحمها توفت،
2: الله يرحمها،
1: بس ما كانت يعني قاسيه علينا، كانت حنون، حتى كانت تحن علينا من امي الله يرحمها. انزين بعدين بعد البنتين جو ولد، عاد هذا الولد دلعوا من والى
2: ايش انه ولد بعد بنات،
1: اي والله لو يقول لهم بغشم
0: جابوا لي،
1: كان يجيب هدايا. اي والله كان يتامر علينا مره ما تتخيلين، يتأمر كده نرقف إحنا من الخوف،
0: لأنه دائما لما العائلة تدلل الابن أو تدلل البنت مثلا الصغيرة، فخلاص هو اعتاد على هذا النوع من الدلال ومن الأوامر المجابة، وما حد يزعله، ما حد يقول له شيء، فطبيعي أنه ينشأ كده.
1: فكان فعلا مدلع وتعال سو، بس ما كان قيادي علينا صراحة يعني، بس كان يتأمر علينا. أصغر واحد بعد كذلك ولد، صحيح الكل دلعه ويحبه ما ادري ايش، كان حليو. الحين خلاص يعني كبر وعنده اولاد، يعني مو ذاك الدلال اللي يدللونه زي اول، يمكن الحين انا صرت ادلل اولاده.
0: اي ما شاء الله،
1: اساس انه يعني صغير.
0: اي ما تشعري انه اخوك الصغير مهما يكبر هو اخوك الصغير؟
2: اي
1: أكيد، حتى الكبير يظل كبير. إيمان حتى الكبير، حتى لو إن شاء الله يعني يهرم، يظل هو الأخ الكبير أو هي الأخت الكبيرة، يعني مهما صحيح. يكون أنا لازم كل واحد
2: الاحترام. طيب نوال، أنت بما أنك يعني قلتي في أخ كبير أخ صغير، يعني أنت من ضمن الـ الـ الـ الـ الوسط، إيش وضعك؟
1: أنا رقم ستة دينا.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب أنتوا اللي ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب أنت بما أنك يعني رقم ستة، يعني في النص خلينا نقول، هل أنت من الناس اللي دمك خفيف ولا لا؟ أنت من الناس اللي مسؤولة اللي ما عندها دم خفيف؟
1: لا أنا شوف الاثنين، أنا جمعت بين الاثنين.
2: أخذتي من الكبير وأخذتي من الصغير.
1: وعندي الأكبر مني، يمكن حين أنا صرت اللي قيادية. يعني حتى على الكبار صرت القيادية، يعني خلاص
2: استلمتي زمام الأمور.
1: إيه آخذ رأيهم، بس يعني خلاص الأمر بدي أنا، يعني لازم أنا أسويه.
2: حلو.
1: يعني الحمد لله.
2: حلو.
1: في خفة دم، ما أقولش ما في خفة دم، بس أحيانا لما تدخل مسؤولية خلاص ما تقدرين. ما
0: الأخير دمه خفيف دائما، فعلا دي الفكرة صحيحة؟
1: الأخير لا، مو دائما.
2: مو دائما. حلو.
1: قلت لش عندي، قلت لش أخوي أصغر واحد، بس أختي فوقها هي اللي دمها خفيف.
2: تمام.
1: يعني تشوفينها فيها خفة دم إلى الآن.
2: حلو جميل، يعطيك العافية نوال، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا.
1: أبغى كاب.
2: يعطيك العافية نوال، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا عندنا
0: نشوف أبو يوسف.
2: أبو يوسف،
0: أبو يوسف يقول ماذا عن الطفل الوحيد اللي ما لا. هذا الطفل أبو يوسف برأيه أنه يجمع بين صفات الابن الأكبر، السعي نحو الكمال والمسؤولية، ولكن دون صدمة، ويميل إلى النضج العقلي المبكر بسبب مخالطته الدائمة للبالغين، ويكون شديد الاعتماد على نفسه وثقته بذاته.
2: جميل،
0: تعالي خلينا نشوف إجابة.
2: لا هنا هو نفسه بس مو من فوق، من هنا. أيوة عندنا أبو يوسف، هو حلل. لا حلل لنا،
0: شوفي
2: خلينا
0: ما تبغي دي. أيوة كبيرة ما شاء الله كتيرة. طيب تعالي نبدأ
2: من أبو يوسف، طول معنا هو يكتب. طيب يقول تتشكل الشخصية على حسب ترتيب بناء على دراسة نفسية، الابن الأكبر البكر قيادي ومسؤول، الأوسط دائما صانع السلام الدبلوماسي، صحيح هو ده صانع السلام، الابن الصغير آخر العنقود المحب للمخاطر والمرح. طيب خلينا نشوف كمان من ضمن
0: عندنا سعيد الدوسري بيقول أتحمس للموضوع، هو ترتيبه في العائلة الأخ الأكبر.
2: حلو.
0: تقريبا يعني بالنسبة له هو ديمقراطي، ماسك العصاية من النص، وبرضو يعني لابد أنه يجي نكدي برضو، يعني هو قد ما حاول
2: صراحة. أيوة لا صراحة،
0: إننا يعني الأكبر ده نكدي
2: صراحة. أيوة.
0: ومثلا الصغيرة والوسط بالنسبة لي أنا أعتبر نفسي أني يعني معاهم في النص، يعني ما هو شديد مرة ولا هو لين مرة، ووقت اللين ووقت الشدة. ونشكرك أنت يا سعيد على المشاركة.
2: طيب عندنا فاطمة من الجبيل تقول أنا اللي بالنص دايم، اللي بالنص يكونون حنونين على كل العيلة ويصنعوا السعادة، وبرضو يتحملوا كل شيء، ويحاولوا انه يضبطوا

0: هدفنا هو ما يجعل عائلتنا متكاملة، هو ترتيبه الثالث ودوره دائما جامع القلوب، ما يهمه مين الأكبر ومين الأصغر، لكن يهمه دائما العائلة تبقى متماسكة. يا سلام يا أبو رائد، بالفعل الله يا رب يجعلكم دائما على قلب واحد أنت وكل اللي بسمعنا، وبالفعل مهم جدا أنه العائلة تظل متماسكة، كل واحد يعطي دوره بالحق، وما ننتظر أنه لا هذه مسؤولية أخوي الكبير، لا ما أنتظر،
1: صح
0: أشوف اللي أنا قادرة أعمله من أجل هذه العائلة هعمله على طول
1: إن شاء الله. الله يديم علينا دائما، بس يعني نحن سؤالنا خفيف أخف من كذا عشان يعني لا تتفلسفوا واجد الله يهديكم.
0: حلو حلو،
1: نحن بنقول مطلوبة. فعليا مين الأخف دم يعني أبو رائد، مين الأخف دم، الكبير وصل الصغير ولا أنت؟ مين يعني أنا أشوف أبو رائد يتمتع بخفة الدم،
0: أنا أشوفه لا ثقيل،
1: ثقيل دم
0: لا ثقيل، يعني ما يضحك،
1: يعني ما يضحك؟
0: لا.
1: لا والله يسوي لك صور، ايش بك كل ده الصور اللي سوالك،
0: انا اقرا ما بين الصور.
1: ابو رائد انتبه، ايمان تقرا ما بين الصور،
0: لك على الصور الحلوه،
1: يعطيك العافيه والله.
0: نبغى واحده عاد ايش حط لنا معانا، ساره، عليا، فاطمه، حطنا كلنا كده الخمسه صوره.
1: طيب عندنا سليمان التميمي يقول عندي فكره فقره، جميل خلينا نشوف الفكره ونتبحث فيها بعدين. سليمان يقول وانا اخر العنقود لكن مكروف وكل شيء علي، قالوا صغير صغير الصغير خادم القوم، خادم قوم،
0: ابتلشنا بالحكمه هذه.
1: لا بس حكايه انه الصغير خادم
0: ولا يجيب لي ودي لي انت،
1: أيوة بس
0: انت عشانك الاخت الصغيره يتصل يقول هيا جيبي لي المدري مر يجيب الكذا جيبي كذا، كل
1: هو صح
0: الامور
1: بس
0: عليه،
1: بس ترى هو خادم القوم دائما يكون سيدهم لانه متحكم في كل الامور،
0: خلاص تقول لك سيدهم،
1: ترى سيدهم اللي يتحكم اللي يروح ويجيب، هو انت متحكم فيهم على فكره، يعني انك لو ما رحت هم حيتعطلوا خلاص حيتوقف الحياة، عرف خذ الموضوع من هذه الزاوية عشان تهون عليك،
0: الله لا يحرمهم منك،
1: آمين يا رب.
0: وترى في حاجة مرة
1: أبو رائد يقول لك هو دمه خفيف،
0: والله
1: هي.
0: طيب يا أبو رائد يا أبو دم خفيف دائما في حاجة حلوة،
1: صغير القوم خادمهم، لا أنا أشوف سيدهم، أنا أشوف سيدهم، أيوة يقولوا خادمهم بس ترى في الحقيقة الأمر ترى هو سيدهم،
0: صح
1: صراحة
0: خادم القوم سيدهم، أيوة
1: يعني شوفوا
0: هذه حقيقة،
1: يعني شوفوا يعني للأمانة والصراحة خلينا نحن في الوضع الحالي، لما تكون عندك في البيت دادة خلي الدادة تسافر تتعطلوا كلكم وتتبهدل الدنيا
0: الدنيا واقفة على الدنيا الشخص اللي بيحل لكم أموركم. يا جماعة غازي شولاني يقول المظلوم في العائلة هو الوسطاني، كل واحد يهطش فيه.
1: الصغير هو حل البيت، صادق ترى الصغير دايما ترى لا والله دلوع الصغير،
0: يعني انه ما حد يزعله ما حد، هي كلمه دلوع يا جماعه عشان لا تسيء
1: أيوة
0: فهمنا، قصدنا انه امره مجاب ما حد يزعله، لا تزعلوا سووا له اللي يبغاه، ما قصدنا انه يعني دلوع او ما، لا لا قصدنا انه شخص في
1: مجابة
0: البيت الكل يحبه والكل ما يبي يزعله من ام اب اخوان، ومجاب اوامره، عدم تعرض معاه، عدم تعرض
1: عنده حصانة،
0: حصانة. غازي شولان قول لنا انت ترتيبك الكم، ما عرفنا انت المظلوم الوسطاني ولا الصغير،
1: هو شكله شكله الوسطاني عشان كذا قال لك
0: خوفي لا يكون الكبير ابو دم ثقيل،
1: والله ما تدري ترى
0: نشوف.
1: الكبير عند من هو من كثر ما الكبير عنده قيادة، ولاحظ انه انا وايمان نحن الكبار من كثر ما الواحد عنده قيادة نحس انه نحن فلتة ما حد قدنا، يا ويه نحن اللي دمنا خفيف وانتو ثافين،
0: صحيح لا ولا يغركم ترى الضحك ده والمسح ايه. اللي معدينا بس عشان معايا دينا وانتو اجواءكم ايه. حلوة، لا تشوفوا الوجه الثاني حق ايمان، ما انصحكم. شو رايكم نطلع فاصل؟
1: لازم
0: عبداللطيف فاصل نرجع نكمل.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم الموافق 15 أكتوبر. نبدأ أحداثنا من عام 1582، بداية تطبيق التقويم الميلادي في عدد من الدول الأوروبية بعد حذف 10 أيام من التقويم لتصحيح حساب الزمن.
5: في عام 1783 شهدت فرنسا أول صعود موثق لإنسان بمنطاد هواء ساخن مربوط بالأرض في خطوة تاريخية نحو الطيران.
4: عام 2003 لها لتصبح ثالث دولة ترسل إنسانا إلى الفضاء بقدراتها الخاصة.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب حياكم، أكيد يمكن في دقائقنا الأخيرة بس حابين نروح للترند. اليوم هو اليوم العربي للبيئة. تفاعل المشهد الإعلامي على منصة إكس أمس الأربعاء 14 من أكتوبر مع مناسبة اليوم العربي للبيئة، اللي بتسلط الضوء على أهمية حماية الموارد الطبيعية ومواجهة التصحر والتغيرات المناخية. وفي المملكة برزت محافظة العلا بوصفها نموذج لاستعادة الحياة المتدهورة، حيث نجحت جهود التأهيل البيئي في استعادة أكثر من 5100 هكتار من المراعي الطبيعية وزراعة ما يزيد عن 530,000 شتلة من النباتات المحلية، فيما ارتفعت نسبة الغطاء النباتي من 6% عام 2018 إلى 35% عام 2025.
3: على منصة إكس سلط حساب وكالة الأنباء السعودية واس جودة الحياة الضوء على تجربة العلا بالتزامن مع المناسبة، اللي فتحت باب النقاش حول أهمية التشجير وحماية الحياة الفطرية واستدامتها وأيضا الموارد

0: الأجيال القادمة. كما أعدت هذه المناسبة، هذه المناسبة أعدوها إنها ذكرى بمجهود والتذكير بالمجهود المحافظة على حماية المها العربي والغزال العربي والوعل النوبي والمحافظة على النمر العربي المهدد بالانقراض، لتؤكد تجربة العلا إن حماية البيئة ليست مجرد زراعة أشجار بل استثمار في مستقبل الأرض والإنسان. يعني بهذه أو هذه أو حماية البيئة أو خبرنا أو ترند، بكذا نكون تقريبا وصلنا لدقائقنا الأخيرة في برنامج ابدأ صح. شكرا لكل اللي شاركنا، سواء بالاتصال سواء بالإرسال سواء حتى بمشاهدتنا على منصة إكس أو حتى على التطبيق سعودي راديو بلس. شكرا اللي شاركونا في اللغز اللي كان حلو اليوم. ايش نسيت؟
1: الكنغر.
0: الكنغر. الكنغر.
1: الكنغرو.
0: واللي شاركونا ايضا حتى في فقره من اولها من قبعاتنا، انتوا لاحظوا اشكالنا.
1: كانت فقره جميله، تفاعلكم مشاهداتكم على منصه اكس، شكرا لكل اللي شاهدنا سواء كان على منصه اكس او على تطبيق الاذاعات السعوديه. من كثر الحماس قررنا انه نكمل الفقره بالكابات عشان احنا اليوم كنا بنتكلم عن القبعات. كمان نشكر فضل السنادي اللي راسل لنا صوره زهره، شكرا يا فضل السنادي لك انت وكل متابعينا اصدقائنا او حتى اللي بيسمعنا لاول مره في ابدا صح. صراحة راح بنعيش معكم رحلة جميلة طوال الأسبوع من الأحد للخميس بفقراتنا، بمشاركاتكم، بمواضيعنا المتنوعة، ويكفينا صراحة سعادة إنكم تعطونا من وقتكم وتشاركونا لحظاتكم الصباحية على مدى 3.5 ساعات. شكرا بحجم السماء لجمالكم.
0: نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، وأيضا من التقديم كانت معاكم إيمان بحيدرة دينا سعد، وأيضا الإخراج اليوم كان لي عبد اللطيف. شكرا جزيلا لعبد اللطيف جميل عنبر، شكرا جزيلا لكل اللي كانوا معنا. نقول لكم تحية كبيرة وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم، خليكم معنا وتابعونا وأيضا أمطرونا باقتراحاتكم. شكرا جزيلا للكل والجميع، في أمان الله، ويكند سعيد بإذن الله، ونقول هابي ويكند.
1: هابي ويكند.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

وينك؟ وين أنت؟ إيش أخبارك؟ هذه أسئلة كلها نقولها كل يوم، نسأل فيها عن شخص نحبه، نتصل عليه نطمن عنه، نعرف إيش صار معه وكيف يومه. أسئلة بسيطة نقولها وبعد كده نخلص المكالمة ونقفل. لكن أحياناً نفس السؤال لمن يطلع من قلب أم ما تعرف عن ولدها شيء، لا تعرف وينه ولا تعرف كيف حاله ولا حتى متى ممكن تسمع صوته من جديد، هنا وين أنت تكون خارجة من القلب. هذه الأم نقلت وجاهها للشاعر عبد اللطيف البناي وحكت له قد إيش هي مفتقدة ولدها، مو بس هي، حتى الزرع اللي كان يهتم فيه جف بعد غيابه. ولدها اللي كان نور البيت وكان مال البيت فجأة صار مو موجود، صار البيت ناقص، والتفاصيل اللي كانت عادية صارت تتذكرها كل يوم. الشاعر عبد اللطيف البناي حس بوجعها وكتب أغنية من أجمل الأغاني اللي تتكلم عن الوجع والفقد، وين أنت وش أخبارك، لحنها عبد الرب إدريس وغناها عبد الكريم عبد القادر. عشان كده لما نسمع هذه الأغنية ما نحس في السؤال وين أنت قد ما هو أنت وينك عن عيني، وينك عن البيت، وينك عن المكان اللي كان يحيا بوجودك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.

0: تسمع الإيقاع وتعرف أن الحكاية ما راح تبقى في مكانها. الليوة واحد من الفنون اللي وصلت لسواحل الخليج أيام البحر والتجارة، حملت معاها إيقاعات أفريقية ألين أخذت مع الوقت شكلها الخاص في المنطقة الشرقية. طبول بتضبط الإيقاع وصفوف تتحرك بانسجام، صوت جماعي يعطي الفن روحه. ما هي مجرد رقصة قد ما هي أثر من حكايات الموانئ والرحلات والناس اللي كانت حياتهم مرتبطة بالبحر. إيقاع خرج من البحر استقر في الذاكرة الشعبية للمنطقة الشرقية. هذه هي الليوة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
0: شغل النور بتخرب عيونك، وانت تقرا في اضاءه خافته تحس فعلا عينك تعبت، فتقول خلاص اكيد النظر قاعد يضعف. بس بالعكس، القراءه في اضاءه ضعيفه ممكن تتعب العين لانها بتسبب اجهاد او صداع وتخلي التركيز اصعب، لكن الادله ما تقول ان هي تسبب ضرر دائم للعين بالطريقه اللي احنا كنا نسمعها. يعني اذا حسيت عيونك تعبت اكيد حسن الاضاءه وريحها، لكن مو لان الصفحه تقراها في الظلام قاعده تخصم درجات من نظرك. الإضاءة الضعيفة ممكن تتعب العين فعلا، لكن ما راح تخربها.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: في استاد لوسيل بقطر 2022 أقيم نهائي كأس العالم التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا. بعد مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل 3-3 في وقتها الأصلي والإضافي، ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين ورفع ليونيل ميسي الكأس الغالي أخيرا ليرتدي البشت العربي في مشهد سينمائي خيالي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط.

0: الصبح يشبه له
1: يشبه له
0: نور على نور متشابه
1: متشابه
0: وعيونه انسرح الوحده
1: الوحده
0: يسدو لليل على
1: بابه انسى له في الصبح يشبه

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. مرافق المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.
2: في أفق المدى الفسيح، وحين تتجاوز طموحات الوطن حدود الأرض لتعانق النجوم، ينهض برنامج رواد الفضاء السعوديين ليشكل ملحمة تاريخية ترسخ ريادة المملكة في استكشاف الفضاء وخدمة البشرية. لم يصمم برنامج رواد الفضاء ليقتصر على مجرد رحلة عابرة، بل تحول عبر استراتيجية وطنية طموحة تقودها وكالة الفضاء السعودية إلى برنامج متكامل لتأهيل كوادر وطنية متمرسة لخوض رحلات الفضاء الطويلة والقصيرة وإجراء الأبحاث العلمية والتجارب الدولية المتقدمة. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، سجلت المملكة إنجازا تاريخيا بإطلاق أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني إلى محطة الفضاء الدولية التي تحلق على ارتفاع يقارب 420 كيلو متر عن سطح الأرض. وقد نفذ الفريق خلال مهمته العلمية الناجحة 14 تجربة بحثية وعلمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، شملت أبحاث الخلايا الجذعية وتقنية النانو لتوليد الأنسجة وعلم وظائف الأعضاء والدماغ، إضافة إلى 3 تجارب تعليمية توعوية تفاعلية شارك فيها آلاف الطلاب من مختلف مناطق المملكة عبر الاتصال المرئي الفضائي. وعلى الصعيد التشغيلي والتقني، اعتمدت الرحلة على أعلى معايير الأمان والهندسة الفضائية عبر المركبة الفضائية الخاصة ونظام الملاحة والدعم الأرضي التقدمي لتوثيق بيانات دقيقة تخدم مستقبل الاستكشاف البشري وتفتح أفقا جديدا للاستفادة من الصناعات والتقنيات الفضائية في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوير القدرات البحثية. أغلق عينيك قليلا وتخيل بذلة رائد الفضاء السعودي وهي تطفو بخفة داخل محطة الفضاء الدولية، وعلم المملكة يتوسط شارة الرحلة الكونية بينما تطل عيون الأبطال من نافذة المدار لترسل تحية المجد إلى أرض الوطن المعطاء. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت برنامج رواد الفضاء أن طموح هذا الشعب العظيم لا حدود له، وأن سماء المجد باتت مرافئ جديدة لأبنائه وبنات الوطن. انتهت حلقة اليوم من مرافئ المملكة عند عتبة الفضاء وبصمة الأبطال، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافئ المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: السر بكبسة سر.
3: معطي جهازك لشخص عشان يشوف صورة وبعدها تستوعب لحظة، في تطبيقات ما أبي أحد يدخل عليها. إذا جهازك يدعم إصدارات حديثة من iOS تقدر تقفل تطبيق معين بحيث يحتاج التحقق من هويتك قبل ما يفتح. ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق وبعدها تختار طلب التحقق، ومن بعدها حتى لو الجهاز نفسه مفتوح التطبيق يظل مغلق. وفي التطبيقات اللي تدعم الخاصية تقدر حتى تخفي التطبيق وتحطه في المكان المخصص للتطبيقات المخفية. يعني مو لازم كل ما أعطيت أحد جهازك تجلس تراقب إيش تصفح. احمي خصوصيتك بكبسة زر.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تتراكم عليك المهام وتتزاحم الضغوط حتى تشعر أنك عاجز عن التقاط أنفاسك وسط الزحام؟ الجواب يضعه بريان تريسي في كتابه العملي فن إدارة الوقت والضغط. السيطرة على ضغوط الحياة تبدأ بترتيب الأولويات والتركيز على المهم للعاجل. السر الجوهري في كتاب فن إدارة الوقت والضغط يكمن في قاعدة ابدأ بالأصعب أولاً لتفرغ ذهنك وتستعيد زمام المبادرة. تذكر، إدارة ضغوطك ليست في إنجاز كل شيء، بل في إنجاز ما يهم حقاً، كما يعلمنا كتاب فن إدارة الوقت والضغط. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟ لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعا من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأن التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. اليوم قصتنا في مكان للأسف يعني ما هي عن شخص، ولكن عن مدينة واسمها هيروشيما. أكيد زي ما تبادر في ذهنكم الآن، أيوة القنبلة الذرية. في صباح السادس من أغسطس عام 1945 للميلاد اتغير بالكامل تاريخ هذه المدينة في لحظات، في ثواني، عندما ألقيت عليها القنبلة الذرية اللي دمرت مساحات شاسعة واسعة من هذه المدينة. للأسف قتل عشرات الآلاف فورا أو لاحقا بسبب الإصابات والإشعاع. كان من الممكن أنه تبقى المدينة هيروشيما رمزا للرماد، للموت، للفقد.

0: للهدم لكل شيء سلبي، لكن هيروشيما أعادت بناء نفسها، وفي قلبها اليوم يقف نصب السلام والقبة التي بقي هيكلها شاهداً على الانفجار. لم يخفوا الندبة، يعني الندبة هذه ما زالت موجودة ومحتفظين فيها، بل تركوا جزء منها ظاهر، ليس لتمجيد الحرب، لا أبداً، ولكن للتحذير منها. وهنا شيء عميق، التعافي. التعافي يا سادة مو معناته إنه إحنا دائماً نمحو أثار ما حدث. أحياناً إنسان بينجو من حادث أليم تبقى فيه ندبة أو جرح، أو حتى جرح عميق نفسياً، أو هو جرح واضح جسدياً، لكن ولا عملية تجميل بتخفيه. رغم كل الأثار وكل العمليات اللي بيعملها عشان يخفيها إلا يبقى أثر، ولما تسأله بيقول لك لا أنا سعيد بهذا الأثر. تسأله ليش؟ يقول لك لأنه ذكرني أنه أنا نجوت من الموت ورجعت وتعافيت وتشافيت. يعني إحنا لما نتعافى نعطي للأثر معنى جديد، ودائما نتذكر قيمة هذه الحياة. يا ما كان اليوم ما كانت قصة شخص بعينه، بل قصة أشخاص عادوا من الظلام ومن الرماد ومن الموت، وأحيوا أنفسهم وأحيوا مدينتهم. يمكن لمدينة أن تحمل جراحها وجرحها، ولكن تحوله إلى رسالة سلام وأمان وحياة. هذه قصتنا اليوم في مكان. كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة، لا مجرد نصيحة عابرة.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صحة ولياقة الآن على جدة FM.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج طبعا عبد اللطيف عمبر. أكيد ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس وعلى ترددات الإذاعة أينما كنتم. واليوم طبعا بإذن الله رح نتكلم عن موضوع جدا مهم، هو التبول الإرادي طبعا عند الأطفال، متى نقلق وكيف يمكن علاجه وكيف يمكن اكتشافه أيضا.

0: وللحديث طبعا أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا طبعا أن نستضيف الدكتور حازم السفياني، استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. دكتور حازم، أسعد الله أوقاتك.
1: يا هلا والله وسهلا، صباح الخير عليكم في إذاعة جدة.
0: يا هلا يا دكتور، يسعد صباحك
1: وصباحكم إن شاء الله، الله يحفظكم.
0: دكتور، طبعا يعني إحنا دائما بنسمع إنه التبول الإرادي عند الأطفال يعني مشكلة، يمكن بعض الأهالي بتعاني منها، سواء التبول الإرادي عند الأطفال في فترة النهار أو فترة الليل. لكن في البداية خلينا نتكلم عن ما المقصود بالتبول الإرادي.
1: بالنسبة للتبول اللا إرادي، خلينا أول شيء نتفق أنه موضوع التبول اللا إرادي عند الأطفال هو طيف من الأعراض، فهو عرض وليس مرض بحد ذاته. لازم نفرق بين نوعين. التبول في ساعات النهار هذا عادة ما يسترعي أنه الأهل يتابعون مع طبيب، لأنه من غير الطبيعي يعني يكون عند الطفل تبول لا إرادي خلال النهار، خصوصا بعد أن يتم مرحلة تعلم التحكم في البول في المرحلة العمرية.
0: خلينا نقول بعد سنتين هم يعني يبدأوا عادة يعلموا الطفل.
1: نعم، إلى 3 سنوات يكون التبول اللا إرادي في النهار يحتاج إلى رعاية طبية. بالنسبة للتبول الليلي أثناء النوم فهو طيف طبيعي، مرحلة من مراحل نمو الطفل، عادة النسبة ما هي بسيطة، تقريبا تصل إلى 15 إلى 20% من الأطفال لها عامل وراثي. العادة إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما كان عنده نفس المشكلة خلال فترة الطفولة ممكن تصل إلى 40-50% من الأطفال. التبول الليلي شيء غير مقلق عادة إذا لم يكن يترافق مع سلس بولي خلال فترة النهار، وعادة يكون مرتبط بطور نمو الطفل، مرحلة من مراحل تطور الطفل، أو يكون لها علاقة بالعادات التي تكتسبها الطفل. فخلينا نفرق بين نوعين هنا. عندنا النوع الأول اللي هو التبول الليلي الأولي، وهذا النوع الطفل لم يتعلم، ما وصل لمرحلة الجفاف الليلي وبعد كذا انتكس. هذه عادة ما زال الطفل يتعلم التحكم في البول خلال النوم. الثانوي اللي هو الطفل مر بمرحلة أصبح يتحكم في بوله وبعد كذا رجع إلى عدم التحكم في الليل، فعادة هنا الطفل يكون اكتسب عادات من أنه يحبس البول خلال فترات النهار، عدم التبول قبل النوم، شرب سوائل كثير قبل النوم. عادة ما يكون الثانوي مرتبط بالعادات غالبا، وعادة ما يكون الأول مرتبط بأن الطفل ما زال في طور التعلم.
0: نعم.
1: طبعا احنا ننصح الأهل دائما في البداية الدعم النفسي للطفل، عدم إظهار أنه هذه مشكلة، عدم لوم الطفل، لأنه الجانب النفسي مهم جدا هنا. هذه مرحلة من مراحل
0: نتكلم يعني يمكن على الجانب النفسي وعن كمان معاقبة الآباء والأمهات للطفل في فترة صغيرة، بدل ما يعني يبدأ يعني يعلموه أو أنه هذه غير مشكلة، ولكن في بعض الآباء والأمهات للأسف بيعاقبوا الأطفال. لكن خلينا نتكلم يعني متى نقدر نقول أنه هي مشكلة تحتاج إلى تقييم طبيب؟
1: الشيء الأول، إذا كان هناك أي عدم تحكم في البول خلال ساعات النهار هذه تحتاج إلى استشارة طبيب متخصص. الشيء الآخر، إذا كان الطفل يمر بمرحلة يعني مر بمرحلة خلال عمره أن الطفل يتحكم ببوله أثناء النوم وبعد كذا رجع إلى عدم التحكم، عادة هنا نطلب أنه يكون هناك استشارة لطبيب. لكن بالنسبة للأطفال اللي لا يوجد لديهم سلس خلال ساعات النهار، عنده تبول ليلي أولي من بداية الطفل ما هو صغير، ما وصل لمرحلة جفاف خلال النوم، عادة هذه زي ما قلت لك كومن وتكون موجودة بنسبة كبيرة في الأطفال ولها جانب وراثي. برضو حيتحسن الطفل سواء باستشارة أو بغير استشارة الطبيب، لأن هذا الأولي عادة الطفل ما زال في مرحلة تعلم ونمو. أهم شيء عندنا أنه الطفل نفهم أنه الموضوع موضوع نمو وتعلم، زي ما الطفل نحن نبغى يمشي يتحرك يتعلم بعض المهارات في الحياة، نفس الطريقة التبول الليلي في الليل هذه مرحلة وحتعدي، تحتاج منا هدوء صبر دعم للطفل، وبإذن الله أنه يتحسن الطفل، وهي حاجة شائعة يعني ما هو موضوع غريب أو نادر.
0: طيب دكتور، يعني خلينا نقول مثلا بالنسبة للأعمار، أعمار الطفل مثلا خلينا نقول أنه لا، هذه مثلا من سن سنتين إلى سن قد، يعني أي سن أنا ممكن أقول أنه هذا الطفل في مرحلة تعلم، وبعدها ممكن يبدأ موضوع القلق أو أنه أنا لازم أراجع دكتور؟
1: طيب نحن استبعدنا الآن، قلنا أنه نحن نتكلم الآن عن طفل عنده تبول ليلي فقط، لا يوجد لديه تبول خلال النهار، وما كان في فترة تعلم ورجع انتكس إذا صار عنده تبول ليلي.
0: نعم.
1: اللي هو تبول الليلي الأولي. هذا الطفل أول شيء لا يوجد أي قلق، ما نبي أي قلق بالنسبة للعمر. ليش؟ لأنه زي ما قلت لك 20% من الأطفال في عمره 5 سنين لديهم تبول ليلي. طبعا تختلف الحدة يوميا، مرتين في الأسبوع، مرة في الشهر،
0: حسب يعني خلينا نقول
1: إيه. على عمر 10 سنين ينخفض العدد تقريبا إلى 10%، يعني تتخيل ممكن نوصل 10% من الأطفال على عمر 10 سنين ما زالوا يعانون من تبول ليلي، وتوصل إلى عمر 15-16 1% ما زال من هذول اللي الآن ما شاء الله صاروا مراهقين ما زال عندهم تبول ليلي. خلينا نقول نبعد عن القلق، يوجد بعض الأطفال يتأخر في عملية ضبط البول أثناء النوم، وهذه لها أسباب فيسيولوجية تتعلق ب عمق النوم للطفل، حجم المثانة، انتظام هرمونات المانعة للتبول في الليل من الغدة النخامية، وهي زي ما يعني حتاخذ وقتها وتتحسن. بعضهم يقصر الفترة وفي عمر أقل يستطيعون أنه بيك أب وتمشي أمورهم، وبعضهم لا ممكن يتأخر شوية.
0: نعم.
1: فما نبي أي قلق، الموضوع محتاج صبر، تعليم هي مهارة يحتاج الأهل
0: إنه مهارة زي باقي المهارات، يعني زي ما أنت ذكرت سابقا إنه يعني مثلا مهارة إني أنا أعلمه مثلا الكلام ما حصبر عليه حتى أصبر عليه.
1: بالضبط زي الكلام، إذا في أطفال يتأخر في النطق، أطفال ثاني وليس له علاقة بذكاء الطفل من عدمه، هي مهارة تحتاج إلى صبر إذا تم استبعاد الأسباب العضوية للشيء هذا اللي إحنا قلناها، إنه ما يكون في تبول أثناء النهار، ما يكون في إمساك شديد عند الطفل، ما تعلم الطفل، ما مر بفترة كويسة وانتكس. فعادة زي ما قلنا ما نبي قلق، سبورت. عادة حتى الإجراءات العلاجية اللي حبيتي تسألين عنها لهذه الحالة، نحن دائما نفضل طبعا في دوائية، نحن ما ننصح بالدوائية لأنه نحن نبغى الطفل يتعلم المهارة أكثر.
0: إحنا يمكن دكتور حنتكلم عن الموضوع العلاج، ولكن أنا حابة أعرف أبرز الأسباب والعوامل الوراثية والوظيفية المرتبطة بهذا الموضوع، يعني خلينا نقسمها إلى عوامل وراثية وعوامل وظيفية.
1: نعم، عادة الوراثة تلعب دور كبير في هذا الموضوع، يعني إذا كان أحد الوالدين كان عنده تاريخ تبول ليلي، عادة يكون نسبة أن الأطفال يكون أطفاله يكون عندهم شيء ذا 20-30%، إذا كان الوالدين توصل إلى 50%، يعني طفل كل طفلين واحد منهم حيكون عندها الشيء هذا.
0: وراثة يعني لها دور كبير.
1: إيه لها دور كبير جدا. الشيء الثاني من الأسباب اللي موجودة اللي هي أن الطفل يكون عنده نوم شديد العمق، يعني نومه ثقيل. عادة الأطفال هذا ما يستجيب إلى المنبه أنه يكون حسران، فما يتجه إلى ما يصحى ويروح لدورة المياه. الشيء الثالث أنه نحن دائما وشاير عليه أويرنس مرة كبير الفترة هذه للكبار وللأطفال، اختناق النوم، يعني الشخير ما هو موضوع فني وموضوع مضحك أو أنه موضوع عادي، الشخير أثناء النوم موضوع يسترعي مراجعة طبيب متخصص بالأنف وأذن وحنجرة، لأنه اختناق النوم أحد أسباب التبول الليلي، وقد يكون له يعني مشاكل مستقبلية على الطفل وعلى الإنسان بصفة عامة حتى الإنسان البالغ.
0: نعم.
1: من الأسباب الثالثة اللي هي صغر حجم المثانة، وهذه عملية تطورية حتى تأخذ وقتها وتتحسن. الإنسان عادة يتبول ثلث كمية البول في الليل أكرمكم الله اللي حيتبولها خلال 24 ساعة. إذا كان حجم المثانة غير متوافق مع ثلث كمية التبول أكرمكم الله المتوقعة، عادة يكون لازم يصحى في الليل عشان يتبول. إذا كان عنده نوم ثقيل أو ما زال صغير، عادة حيتبول في الليل، فيكون هنا دائما هدفنا زيادة حجم المثانة أكثر من كون أنه نعالج التبول.
0: طب بالنسبة يا دكتور لحجم المثانة، يعني هل ممكن يعني حجم المثانة يعني خلينا نقول يكبر مع مرور الوقت يعني وتنمو، ولا تبقى مثلا خلينا نقول في حالات لا والله تبقى صغيرة مثلا وتحتاج إلى علاج أو تحتاج إلى تقييم؟
1: العادة أن هي حتى تكبر بشكل طبيعي جدا.
0: نعم.
1: وغالبا أكثر أغلب الأطفال اللي عندهم صغر في حجم المثانة عادة أصلا ما يتشخصون وما يحتاج تشخيص ولا هو شيء غير

0: طبيعي، ومع الوقت حيتحسن حجم المثانة. لكن احنا نقولها من باب الأسباب اللي موجودة. من الأسباب الثالثة اللي هي قلة إفراز الهرمون المضاد للتبول خلال النوم، وهذا هرمون طبيعي يفرز بعد ما يكون الطفل في غرفة نوم مهيئة للنوم، درجة الحرارة كويسة، مظلمة. المفترض أن الإنسان الغدة النخامية تفرز هرمون مضاد للتبول، قد يكون ما زال تطوريا لسه الطفل ما كون هذا الرفلكس أو هذا الهرمون السايكل هذه في الليل، فياخذ وقت لين يبدأ يتحسن الشيء ذا عنده.
1: نعم.
0: من الأسباب أيضا اللي هي عندنا العادات الخاطئة، وهذا دائما اللي نركز عليه وهذا المهم جدا.
1: إحنا عندنا العادات الخاطئة، يقول لك مثلا لا تشرب الطفل قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات سوائل كثير.
0: مضبوط. صحيح. اصلا بعض الاطفال للاسف خلال فترات النهار يمسك البول بسبب الحين العصر، احنا عصر تكنولوجيا، فصار عندنا يلعب طول النهار على ايباد على جوال، يمسك التبول لما يجي فتره الليل يشرب كمان كميه مويه ويتجه لدوره المياه كرمكم الله، يتجه للنوم. فاللي حيصير انه اللي يجمعه خلال فترات النهار كله حينزل في فتره الليل. فهذه من العادات، وعاده هذه نشوفها عند الاطفال اللي كان مروا بفترة كانوا ما عندهم تبول ليلي وصار عندهم تبول ليلي على عمر 5-6 سنين. حالة هنا أنه اكتسب عادات خاطئة، نحتاج نرجع نعيد نعلمه العادات الصحيحة للتبول أكرمكم الله.
1: نعم. كمان في دكتور، يعني أنا شفت بعض الأمهات أنه هي تجبر الطفل على التبول يعني كل بعد فترة، يعني يكون الطفل مثلا ما شرب سوائل أو كده، فهي تجبره على أنه يدخل الحمام. هل هذه من السلوكيات أو من العادات خلينا نقول الصح؟
0: شوف خلينا نفرق بين حاجتين. خلال النهار نعم لابد من تنظيم التبول، خصوصا عند أطفالنا الأيام هذه مع الجوال.
1: كل قديش يعني يا دكتور مثلا أنا خلينا أعود طفلي
0: من ساعتين إلى 3 ساعات لابد الطفل يتوجه لدورة المياه للتبول سواء حشران أو لا، فكس كأنها فرض صلاة كأنها وضوء. وعادة نحن نربطها في سن الأطفال اللي صاروا مكلفين بالصلاة وكذا، نربطها دائما بأنه يجدد الوضوء ويتبول أكرمكم الله مع كل صلاة.
1: نعم.
0: وقبل ما يروح المدرسة وفي الفسحة وبعد المدرسة. بالطريقة هذه لو انضبط مع كل صلاة وقبل المدرسة وفي الفسحة وبعد المدرسة كده صار عندنا انضباط في التبول بطريقة بسيطة وعملية جدا. بالنسبة للنقطة الثانية اللي انت ذكرتيها انا فهمتها بالهذا، اللي هو في بعض الأمهات للأسف تقول انا صحي الولد كل 3 ساعات من النوم. نحن نمنع هذا الشيء لسبب
1: فعلا، في أمهات يعني كانوا تسبب له التبول القهري.
0: التصحية الطفل كل 3 ساعات في الليل انت تقطع عليه اللي هو السايكل حق النوم، فالطفل ما يدخل في مرحلة النوم العميق اللي هي مهمة جدا لنمو الطفل وتطوره الإدراكي ولتركيزه في اليوم المدرسي في اليوم التالي.
1: نعم.
0: فحنا نقول ما هي مشكلة يتبول على نفسه في الليل أهون علينا من انك تصحينه كل 3 ساعات، لان كذا النوم صار للطفل مقطع وغالبا اصلا حيكون واضح في إدراكه وتحصيله الدراسي في اليوم التالي.
1: أكيد. خلينا نتكلم مع دكتور يعني عن علاقة النوم والإمساك واضطرابات المثانة بالمشكلة هذه.
0: عادة نحن نفرق بين حاجتين، التبول الليلي اللي عبارة عن تبول ليلي فقط بدون أعراض في النهار، هذا ما له علاقة باضطرابات التبول. اضطرابات التبول الطيف شائع للأسف، يكون مترافق عادة بإمساك، له أسباب عصبية وغير عصبية، محل نقاش علمي طويل مطول. لكن بصفة عامة الطفل اللي عنده سلس بولي خلال النهار أو سلس بولي في الليل أو بشكل مفاجئ كان الطفل أموره كويسة وبدأ يصير عنده سلس في النهار أو في الليل، نحن ننصح أنه يشوفه طبيب، لأنه لها أسباب عصبية ولها أسباب تحتاج إلى دراسة بشكل متعمق. يعني هي نعم. تختلف تماما عن التبول الليلي خلال الليل.
1: نعم. دكتور حستأذنك نطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: حياكم الله يا حسن.
2: جدة FM على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعين في صحة ولياقة على جدة FM، ونستكمل حوارنا مع الدكتور حازم السفياني، استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال. دكتور، طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن علاقة النوم بالإمساك واضطرابات المثانة، خلينا نتكلم عن هل يمكن أن يعود التبول اللا إرادي للطفل بعد أن تحكم فيه؟
0: نعم، هذه تكلمنا عن النقطة من ناحية اللي هو نحن نسميها التبول الليلي الثانوي.
1: نعم.
0: أنه الطفل يكون مر بفترة من التحكم البولي الجيد أكرمكم الله في الليل، وبعد كذا حصل عدم التحكم. ورحنا نتكلم عدم التحكم خلال النوم. هذا الطفل عادة نحن نسميه الثانوي، وعادة هذا يكون بسبب اكتساب عادات غير صحيحة خلال فترة النهار مو خلال فترة الليل. عشان كذا نحن دائما ننبه إنه عشان التبول الليلي يتم حله لابد من حل الأمور في النهار وليس في الليل، ما هو بأنه نضغط على الطفل خلال الليل خلال فترة النوم أو نصحيه خلال فترة النوم أو لا. عادة الطفل من هذا النوع غالبا اكتسب عادات عادات تبول خاطئة خلال فترات النهار، بأنه صار يمسك بوله فترات طويلة، يروح للنادي أو يقوم بممارسة نشاط خلال فترة المساء، بعد كذا يروح للبيت يشرب موية بكمية كبيرة وسوائل بكمية كبيرة بشكل قبل النوم، وبعد كذا ما يتبول يتجه إلى النوم. طبيعي جدا أنه حيتبول أثناء النوم.
1: نعم.
0: فضل.
1: طيب دكتور، يعني نبى نتكلم عن موضوع يعني الفحوصات، أو كيف الطبيب أنتوا كأطباء خلينا نقول كيف بتحددوا المشكلة وإيش هي الفحوصات المطلوبة عشان مثلا تتأكدوا إنه لا الطفل مثلا عنده مشكلة التبول اللا إرادي بسبب وظيفي أو بسبب عادات يومية؟
0: جميل. عادة أول ما يقوم به الطبيب يعني المختص هذه إنه نأخذ التاريخ المرضي، مهم جدا نستبعد عدم وجود أي سلس بولي خلال فترات النهار، عدم وجود أعراض بورية خلال فترة النهار. التاريخ المرضي طبعا مهم جدا من ناحية الوالدين إذا كان أحدهم كان عنده هذه المشكلة خلال فترة الطفولة. بعد كذا نستبعد بعض الأسباب العضوية اللي إن شاء الله أنها غير موجودة، زي مرض السكري، نسوي موجات صوتية للكليتين سونار كنوع من التأكيد لعدم وجود خلل تشريحي في الطفل. بعد كذا نبدأ نسوي برنامج لتعلم العادات الصحيحة بعد ما نستبعد الأسباب العضوية اللي احنا تكلمنا عنها. التبول المنتظم خلال فترات النهار، تنظيم أكرمكم الله عملية الإخراج. لابد بعض الأطفال للأسف بيمر يوم ويومين وثلاثة ما قام بعملية إخراج، فهذا عادة الطفل يكون مصاب بإمساك، هذا لها تأثير كبير على موضوع التبول حتى خلال فترات النهار. بعد كذا نبدأ في العادات. عادة 80% من الحالات لا تحتاج لا للتدخل دوائي ولا لأي تدخل بعد ضبط العادات، وتأكيد أن المسألة مسألة مهارة واستبعاد لعادات خاطئة. عادة أغلب الأطفال يتحسنون. برضو نحن دائما نأكد مع الأهل أن المسألة بعد استبعاد الأسباب العضوية هي مسألة وقت ومهارة، مثل اللي يروح النادي ما حتوصل لنتيجة في يوم يومين.
1: صح.
0: ولا يوجد حل سحري،
1: تحتاج استمرارية وتحتاج مداومة. نعم. وتحتاج يعني أنظمة غذائية.
0: صحيح.
1: تحتاج برنامج.
0: صحيح.
1: رياضي.
0: صحيح بعد كذا نتجه إلى خلينا نقول هي ما هي إجراءات دوائية بقدر ما هي تساعد في عملية تعليم الطفل ردات الفعل الصحيحة الريفلكسز الطبيعية. في عندنا زي الأجهزة موجودة في المنافذ التجارية على الإنترنت اللي هي منبه التبول الليلي.
1: أنا لسه كنت أتكلم عن اللي هو جهاز إنذار التبول اللا إرادي. نعم. والعلاجات الدوائية.
0: جميل. عادة إن إحنا دائما نفضل إن ما نبدأ بالعلاج الدوائي، ما هو لأن العلاج الدوائي غير آمن، لكن لأن الأبحاث أظهرت إن العلاج الدوائي، العلاج الدوائي ترى بكل بساطة هو الهرمون المضاد للتبول في الليل. الطفل حياخذه، حنمنع التبول خلال الليل، لكن الطفل ما زال في عاداته الخاطئة. الشيء الثاني، الطفل ما طور المهارات الطبيعية اللي المفروض نحن نحفز تطويرها، بقدر ما أنه هذا العلاج كأنه علاج للأعراض ولا يصل إلى جذر المشكلة. فعادة العلاج الدوائي نخليه آخر مرحلة. نبدأ نحن بجهاز التبول الليلي. إيش ميزته؟ ميزة التبول، الجهاز التبول الليلي جهاز بسيط جدا. فكرته أنه ما أدري الشباب لاحقين على البيجر، زي البليب البيجر اللي كان موجود مع حساس للسوائل، يوضع أكرمكم الله في الأندروير. عند تبول الطفل في الليل يقوم بإنذار، هذا الشيء إنذار صوتي.
1: نعم.
0: هذا الإنذار الصوتي صحي الطفل. أنا هنا قاعد أعلم الدماغ عند الطفل أنه أنت لو تبولت على نفسك أكرمكم الله خلال الليل أنا حصحيك من النوم.
1: أيوة، يعني زي الإنذار.
0: يا سلام. نعم. فالدماغ اللي يفهمه أنه التبول على النفس ما حيكون راحة بقدر ما حيصحيني ويزعجني، هذا يفرق عن أن الأم صحية.

0: بالنسبة يا سلام بالنسبة لتبول جهاز التبول الليلي المنبه 70% من الأطفال يستمرون في التحسن اللي هم وصلوا له، 20% يحتاجون تعديلات كذا بعض التعديلات في نمط الحياة. بالنسبة للدواء للأسف أول شيء قطعه بشكل مفاجئ مو كويس، لازم يصير عن طريق تقليل الجرعات. المشكلة الثانية في العلاج عكس الجهاز التبول الليلي، 70 إلى 80% من الأطفال يرجعون إلى مرحلة الصفر، فهو علاج قد يكون مرضي للأهل لأن النتيجة تظهر خلال 7 أيام بسرعة كبيرة، لكنه على المدى الطويل غير مفيد للطفل لأنه إحنا ما حلينا أساس المشكلة اللي هي العادة وتطوير الرفلكس اللي موجود عند الطفل أو ردات الفعل العصبية.
1: نعم، نبي نتكلم دكتور من الناحية النفسية أو من ناحية كمان دور الأسرة في هذا الموضوع، يعني تأثير التبول اللا إرادي على ثقة الطفل بنفسه وحياته الاجتماعية. في بعض الأطفال بيخجل خاصة لو كان قدام الناس أو خاصة لو كان في لوم عقاب تنمر على الطفل سواء كان في المدرسة أو في البيت.

0: من أطوار نمو الطفل ومهارة يتعلمها الطفل. قد يكون مزعج للأم للأهل أنه موضوع التبول على الفراش وموضوع الأشياء هذه، بس دائما نحذر من عدم معاقبة الطفل وأيضا من عدم لوم الطفل، لأنه ممكن ندخل في دائرة مفرغة ما حتنتهي. الجانب النفسي يؤدي إلى تبول الطفل أثناء النوم. مرات الطفل أصلا ما عنده مشكلة نفسية، ما عنده هذا، بس نحن قاعدين نخلق له مشكلة وشعور بالشيم، العار، شعور
1: بالتنمر كمان للأسف.
0: التنمر للأسف، للأسف الطفل في ذيك الوقت صار عنده عاملين، نحن صار دخلناه في ستريس ودخلناه في جانب نفسي وعنده جانب تطوري أصلا هو لسه ما تعلمه، فنحن قاعدين نعقد المشكلة أكثر من كونه حلها. لازم نتعامل مع الأمر كأنه مهارة. عندنا طفل مثلا تأخر بالمقارنة بإخوانه في أنه مثلا ينطق أو يمشي، مو معقول أننا نقول نعاير ونقول أنت ليش ما تكلمت بسرعة زي إخوانك. نفس الطريقة موضوع التبول الليلي، هذه مرحلة من مراحل تطور الطفل بعد استبعاد الأسباب العضوية، لازم نأخذها بالصبر وحكمة وروية، مثلها مثل أي مهارة حيتعلمها الطفل، مثل القراءة، مثل الكتابة، مثل المشي. فلازم الطفل يشعر أنه الأهل سند له، الموضوع مو عيب. عادة نحن نستخدم أمر أنه عادة نكتشف أنه أحد الوالدين عن طريق الجدات كان عنده نفس المشكلة لما كان صغير، فنحن يعني نقول للأهل جزء منها أنه تقول أنا لما كنت صغير كان عندي زيك بابا، فأنا مع الوقت شوفني الرجال قدامك وبابا كبير، فأنت حتتحسن مع الوقت. هذا الجانب صدقني صدقيني حي يعطي للطفل ثقة كبيرة بنفسه، حيسهل علينا العلاج. جانب آخر غير موضوع الوالدين، الأخوان اللي أكبر منه أو في سنه لازم يفهمون أنه هذا شيء طبيعي، هذا شيء مو عيب،
1: وما يتنمروا عليه أو يحاولوا يتريقوا عليه.
0: وهذا دائما وهذا دائما يكون الأهل هم لازم يكونون قدوة في الأول. إذا شاف الطفل أنه ما قاعدين يزعلون أو يتنمرون على أخوه أو أخته، فهو حيتعلم أنه أنا ما حتنمر على أخوي بشيء هذا، وهذا شيء أصلا مو عيب.
1: صح.
0: بالبداية
1: حتى ممكن أنا أعرض المشكلة مثلا إذا كان الطفل بيروح روضة أو بيروح حضانة أو بيروح مدرسة، أنا أعرضها على المعلمة مثلا أو مديرة جدا. المدرسة
0: إن
1: الطفل يعني عنده مشكلة وإنه كمان لازم يتعاونوا معاهم.
0: جدا. نحن في نقطة هنا كويس بالفرصة اليوم لأنه كنا جزء من برنامجكم الصباحي، للمدرسين، للكوادر الله يعطيهم العافية، المعلمين، الكوادر التعليمية، موضوع السماح للأطفال أكرمكم الله بالذهاب إلى دورات المياه.
1: صح.
0: نعم، نحن نعرف أنه قد يكون أن الطفل يبغى يخرج من الفصل، قد يكون هذا، نعم أنا ما أقول فيها شيء، بس مو معقول عشان طفل ولا طفلين مشاغبين أني أمنع فصل كامل من الذهاب إلى دورة المياه. الذهاب إلى دورة المياه للأطفال مهم جدا، لابد من السماح للطفل أنه يروح لدورة المياه. من الطبيعي أن الطفل كل حصتين، كل ثلاث حصص حيطلب يروح لدورة المياه. وضع عوائق أمام هذا الأمر يخلق مشكلة سلوكية عند الطفل، وممكن نحن قاعدين نعلمه في المدرسة بدل ما نكون مكان لتعليم العادات الصحيحة، نحن قاعدين نعلمه أنه يمسك بوله. الطفل اللي ما يطلب الحمام هذا طفل شاطر أو ممتاز، فكأننا قاعدين نكسب الأطفال عادات خاطئة للأسف.
1: نعم.
0: ونواجه والله للأسف مقاومة من بعض المدارس لدرجة أن نحتاج نكتب تقرير أنه هذا الطفل يحتاج يروح دورة المياه كل ساعتين.
1: للأسف فعلا يعني في بعض المدارس يعني ما زالت أنه هذا الموضوع تشوفه من باب اللي هو أنه الطالب يعني أنا لو سمحت لطالب حسمح للكل، وفي بعضهم مثلا يخرج وما يرجع.
0: ليش لا؟ عملية التنظيم داخل المدرسة يرجع ما يرجع هذه مسألة تنظيمية، بس مو من الصح أنه عشان أنا ما عندي كنترول على روح دورة المياه ورجعة الطالب من دورة المياه أني أمنعه أنا كأني قاعد أوري الأطفال أنه اللي يمسك بوله هذا شيء كويس، وهذا شيء غير صحيح.
1: صح.
0: من الطبيعي أن الطالب يطلب، المفترض أصلا ما نكتب تقرير ولا نطلب أنه يروح كل حصتين، المفروض الجميع. الطالب اللي ما يروح دورة المياه خلال اليوم المدرسي كامل هذا الطالب اللي يحتاج يجي للعيادة.
1: مو للأسف يعني دكتور بيقولوا إنه خلاص عندك فترة الفسحة ليش ما رحت؟
0: لا لا أبدا أبدا، هذا شعور طبيعي بشري لابد من التعامل معاه زي أي شعور إنساني وزي أي شيء فسيولوجي. لازم الطفل يروح كل حصتين، بالعكس الطفل اللي ما يطلب دورة المياه خلال اليوم المدرسي هذا اللي يحتاج يجي للعيادة.
1: نعم.
0: جانب آخر مهم جدا يعني

0: يعني يكون فرصة بما أننا اليوم على إذاعة جدة.
1: تفضل يا دكتور.
0: أكرمكم الله. نظافة دورات المياه في المدارس لازم تكون، طبعا هم أطفال، مستحيل أن تكون يعني نقول للطفل أنه نبغى دورة المياه تكون نظيفة، في الأول والأخير هو طفل. لازم إدارة المدرسة توضع آليات بحيث أنه يكون تكون دورة المياه متوفرة قريبة من الفصول، يسهل حتى على المدرس يسوي كنترول رجعة الطفل من دورة المياه. الشيء الآخر، نظافة دورة المياه مهمة جدا،
1: ومنع كمان الالتقاء يعني انتقال الالتهابات بين الطلاب والطالبات.
0: نعم نعم نعم، جدا جدا جدا ضروري أن الطفل لابد أن يشعر بأن دورة المياه مكان نظيف، مكان ممتاز، لأنه صراحة إذا دورة المياه غير نظيفة أنا كيف أقنع الطفل أن يروح دورة المياه؟ أنا ما حقدر أستخدمها، فكيف أقنعه؟
1: صح،
0: هذا جانب مهم جدا وفرصة أنه اليوم.
1: ومن باب كمان يعني دكتور منعا لانتقال، خلينا نقول بعض المشاكل اللي ممكن تصيب الطلاب أو الطالبات بسبب يعني الالتهابات المتكررة عند الأطفال. في بعض الأطفال عندهم التهابات مش بس الكبار، يعني أنا هذا بشوفه.
0: صحيح صحيح جدا، وأصلا حبس البول لفترة طويلة أحد أسباب الالتهابات في المسالك البولية للأطفال، فلابد من أنه يكون easy access، الدورات المياه متوفرة في كل دور قريبة من الفصول. لابد أنه كل طفل لابد أن يروح دورة المياه سواء عنده تبول ليلي أو ما عنده تبول ليلي. الرغبة في الذهاب إلى دورات المياه لابد أنها ما تكون مجدولة، هي شعور يجي للإنسان بدون جدول، فمو من الطبيعي أني أقول للطفل لا انتظر لين فسحة، هذا تصرف خاطئ جدا. الشيء الآخر، موضوع انه الاطفال مثلا انه ممكن يخرج ما يرجع يروح يلعب مع زملائه، هذا موضوع يحتاج الضبط باليات داخل المدرسه، بس مو يمنع ان الطفل يروح الدور.
1: اكيد. دكتور حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن استاذنك نطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا.
2: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة اف ام، ونستكمل حوارنا مع الدكتور حازم. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دور المدرسة ودور الأسرة في عدم منع الطفل من الذهاب إلى دورات المياه والتبول، خلينا نقول بشكل طبيعي. دكتور، هل ممكن مثلا بعض الأطفال يتعرضوا مثلا لصدمات نفسية وتكون سببها مثلا التبول اللا إرادي عند الطفل، زي مثلا انفصال الوالدين، العقاب من أحد الأبوين، أو خلينا نقول تنمر؟ هل ممكن يكون سبب التبول اللا إرادي يكون سبب نفسي ويعني أدى إلى هذه المشكلة؟
0: نعم، الجانب النفسي جانب مهم جدا في الموضوع، وأحد الأسباب المهمة جدا والتي يعني دائما لازم نحاول نبحث عنها. عادة طبعا في العيادة يصعب أن الطفل، عادة الطفل دائما الجانب النفسي العميق للطفل أكثر من يقدر يوصل له أحد الوالدين. عادة يكون عنده أحد الوالدين، الوالد أو الوالدة، حسب يعني سن الطفل، حسب تعامل الوالدين معه، يمكن أن يوصل للسبب النفسي خلال الأمر. ومرات تكون الأسباب أصلا واضحة، يعني أسباب أسرية، مالية، اجتماعية، للأسف يعني مهما كان الحياة فيها مشاكل وفيها صعاب. عادة الجانب النفسي مهم جدا ويكون أحد الأسباب، يكون تعبير الطفل عن تعرضه لهذه المشكلة النفسية بأنه يكون عنده تبول ليلي. طبعا برضو نحن دائما أرجع أكد عليها مرة ثانية، ضغط الوالدين على الطفل في موضوع التبول الليلي قد يحولها من مشكلة عادات فقط إلى مشكلة نفسية، ويصير عنده سببين بدل سبب واحد، تزيد المشكلة أكثر وأكثر، بدل ما أنه الوالدين يكونوا جزء من الحل يصبحون جزء من المشكلة.
1: صح.
0: الجانب النفسي مهم جدا. عادة هذا الأمر من خلال الوالدين يحاولون يوصلون هل على الطفل تنمر في المدرسة، عليه ضغط دراسي، موضوع الدرجات، موضوع تحصيلها التعليمي، تحصيلها الرياضي، للأطفال اللي عندهم نادي أقل من زملاء وأكثر من زملاء ويتعرض لتنمر معين، يتعرض لتنمر من أخوانه الأقارب، هذا جانب مهم جدا.
1: نعم.
0: عادة الأطفال اللي يتعرضون للجانب النفسي يكون الطفل طبيعي ما عنده تبول ليلي، عمر 6-7-8-9 سنوات فجأة يصير عنده تبول ليلي، هنا يكون الجانب النفسي جدا مهم جدا، على عكس الطفل اللي من البداية ما تعلم على تبول الليلي، كان عنده تبول الليلي من البداية ما مر بفترات من عدم تبول الليلي. عادة هذا الطفل يكون موضوع زي ما قلنا عادات ومهارات يتعلمها، لكن دائما نأكد على موضوع النفسي في الحالات اللي الطفل كان ممتاز ما في شيء، وصل عمره 7-8 سنين بدأ يصير عنده تبول الليلي، هنا الجانب النفسي مهم جدا جدا جدا.
1: طيب دكتور أنا حابة أتكلم شوية عن بعض العادات اللي إحنا يمكن أكيد أنتم بتشوفوها في العيادة ونحن بنشوفها يعني في حياتنا اليومية، من ناحية مثلا هل هناك بعض العلاجات ممكن تسبب تبول لا إرادي عند الطفل، ويكون مثلا الأم ما بتعرف وتفكر إنه هو الطفل مثلا لا كولدي كان طبيعي أو بنتي كانت طبيعية وفجأة تعرضت لتبول لا إرادي من خلال مثلا بعض الأدوية أو من خلال مثلا خلينا نقول مشكلة معينة حصلت لها؟
0: عادة في الأطفال بسبب نوعية الأمراض في الأطفال لا يوجد ترافق كثير بين الأدوية، أو خلينا نقول بشكل أفضل عادة الأدوية اللي تسبب تبول ليلي أو تبول نهاري في الأطفال ليست شائعة في الأطفال، لأنها أمراض نادرة، أمراض في القلب، مشاكل، وعادة هذه نادرة في الأطفال يعني، أو خلينا نقول بنسبة بسيطة، وغالبا الأهل عندهم اطلاع على أنه الطفل على أدوية مثل مدرات البول، مثل بعض أدوية الضغط، وهذه طبعا في الأطفال نادرة جدا ولا تشكل حجم كبير من مسألة التبول الليلي.
1: بس يمكن بالنسبة للأطفال اللي بيتولدوا دكتور يعني اللي عندهم مثلا سكري، وزي ما حضرتك أيوة ذكرت في البداية.
0: نعم. الموضوع السكري الدواء بحد ذاته ما هو اللي هو الإنسولين، البمب الإنسولين أو بعض الأدوية العلاجية، بالعكس هي جزء من الحل. ضبط السكر خلال فترات النهار والليل سيؤدي إلى عدم وجود تبول ليلي. السكر بحد ذاته من الأسباب، نعم علاج السكر وضبطه أحد علاماته أن الطفل يصير عنده ضبط لموضوع كمية التبول في النهار والليل.
1: نعم.
0: بالنسبة للأدوية اللي يأخذها الطفل للأمراض الأخرى زي ما قلت لك، غالبا في الأطفال الأدوية اللي تسبب تبول ليلي أو كثرة للتبول نادرة، ولأطفال بنوعية معينة عندهم أمراض قلبية وراثية وكذا، وهذول لا غالبا الأهل عندهم اطلاع على السبب من البداية يعني.
1: نعم.
0: بس ما تشكل نسبة كبيرة.
1: نعم. طيب بالنسبة دكتور للي يتولدوا مثلا وعندهم عيب خلقي في المثانة أو ويضطروا مثلا أنه هم مثلا ينعمل لهم جراحة أو من هذا. نعم. القبيل، هل هذه الحالات بتشوفها يعني كثير في العيادة، ولا هي خلينا نقول تشكل جزء بسيط يعني، أو حالات تعتبر نادرة؟
0: لا، هي الحالات هي حالات كثيرة، بعضها نادر جدا جدا يوصل إلى 2-3% من كل 500,000 مولود، وبعضها لا أكثر شيوعا، بس بصفة عامة هي طيف كبير من الأمراض. عادة هذه الأمراض تشخص خلال فترة، بعضها حتى يتشخص خلال فترة الحمل بالسونار، وعادة الأهل نحن نعطيهم بعد التشخيص في مرحلة بعد مرحلة الولادة التشخيص والإجراءات، وعادة هذه بعيدة كل البعد عن محور الحديث اللي هو التبول الليلي للأطفال. بس عموما نعطي كده صورة عامة، نعم يوجد طيف كبير من الأمراض، تشوهات في المثانة، عند مثل انقلاب المثانة، صمام مجرى البول الخلفي، توسعات المثانة، الارتجاع على الحالبين،

0: بعض مشاكل الكلى، هذه كلها تؤدي إلى تبول، مشاكل واضطرابات في التبول. في أطفال عندهم متلازمة الإخراج، يكون عنده مشكلة في الأمعاء ومشكلة في الجهاز البولي. بس زي ما قلت لك، عادة هذه أسباب عضوية واضحة من البداية، يتم تشخيصها بشكل مبكر، ولها طبعا طريقة في العلاج مختلفة تماما عن محور حديثنا.
1: نعم. كمان يعني من ضمن زي ما حضرتك ذكرت انه فعلا في طيف كبير يعني من خلينا نقول التشوهات الخلقية، يعني حضرتني قصة لأحد قريباتي انه كانت تعاني من ضيق في الحالب وسبب لها مشكلة تبول لا إرادي، وانه الحمد لله تعالجت يعني عن طريق العلاج الدوائي وتحسن موضوع الحالب. ففعلا في بعض يعني بعض الأشخاص ممكن يتولدوا عنده مشكلة مثلا في الحالب او في المثانة او في اي مكان. طيب الآن بنجي يا دكتور نصحح عادات الطفل عشان نقدر يعني نوصل إلى حل نهائي لهذه المشكلة إذا كان عن طريق العادات. أنا كيف أبدأ يعني مع الطفل أعوده مثلا على أنه يأكل أكل معين، يشرب في أوقات معينة، أيضا ممارسة الرياضة، خلينا نقول حتى لو هو كان في المدرسة أنا كيف أنظم له مثلا هذا الموضوع، كيف يعني أخلي للطفل أسلوب حياة بحيث أنه هو يعني يعيش مرحلة طبيعية بدون تبول لا إرادي.
0: جميل. خلينا في البداية نقول نقطة مهمة جدا. المفترض أن الطفل يتبول كل ساعتين إلى 3 ساعات، وهذا شيء طبيعي ولابد من أنه الإنسان كل حتى الكبير هذا كل 4-5 ساعات المفترض أنه يتبول. المشكلة في الطفل أنه عنده قابلية على أنه يمسك التبول أكرمكم الله فترات أطول بسبب ليونة المثانة، قابلية الطفل لتغيير حجم المثانة والتغيير الفسيولوجي لأنه طفل. فخلينا نقول بسبب الجوال، بسبب الانشغال الأطفال، التركيز العالي، التيك توك، البرامج التواصل، لابد أن الطفل نتأكد أنه كل 2-3 ساعات يذهب إلى دورة المياه. الشيء الثاني موضوع تنظيم الشرب، نحن عادة لابد أن الطفل يشرب فترات السوائل خلال فترات النهار بشكل متوزع. اللي يصير عند الأطفال أنه لا أشرب كمية كبيرة مثلا في الصرفة بسبب الحر، بعدين قبل النوم أشرب كمية كبيرة، أو ألعب رياضة في فترة المساء بعد كده أشرب كميات كبيرة من السوائل. المفترض نحفظ أطفالنا على شرب الماء بكمية كبيرة. طيب كيف نعرف أن الطفل يشرب كمية كافية من الموية؟ الأرقام صعبة غير عملية.
1: نحن المشكلة بين خلاص محددين لكل الناس صغير كبير 1 لتر في اليوم.
0: لا لا لا لا لا لا، نحن دائما نقول للكبير وللصغير، طبعا الأرقام نحن ما نقول فيها شيء بس غير عملية. العملي دائما نقول لابد أن يكون أكرمكم الله لون البول لون يشبه لون الموية، قريب مائل إلى أنه يكون شفاف، أعرفها كذا أني أنا قاعد أشرب موية بكمية كويسة. ما يكون في أكرمكم الله ريحة قوية أكرمكم الله للبول في دورة المياه، كذا أنا أعرف أنه شرب كمية السوائل ممتازة. هذا الأسلوب العملي. ونعلم الطفل بابا كل ما تشوف لون البول صار غامق أو ريحته مرة قوية معناته أنك ما تشرب موية، اشرب موية. جانب آخر مهم جدا برضو من العادات اللي الطفل لازم يتعلمها وللأسف كلنا ننساها، نحن نعلم الطفل كيف يمشي، كيف يجري، كيف يلعب كورة، كيف يأكل، كيف يجلس على السفرة، بس ننسى شيء مهم، احنا قلنا له روح دورة المياه، بس ترى نادرا ما نحن تأكدنا انه يتبول بشكل صحيح. الطفل ممكن يدخل دورة المياه وخلال دقيقة يخرج من دورة المياه.
1: صح.
0: لدرجة انك انت مرات تستغرب انت متى سويت، انت متى لحقت اصلا تدخل دورة المياه وتخرج من دورة المياه. اللي يصير انه الطفل ترى يدخل ما يتبول بشكل صحيح، هو يدخل يخرج اكرمكم الله كمية البول اللي كافية ان الالم حق الحشرة يروح، بس كذا يخرج. رغم انه المفترض
1: هذه ممكن يا دكتور تسوي مشاكل يعني في الالتهابات.
0: نعم تسوي التهابات، تسوي تبول ليلي، تسوي كل تسوي سلس بولي. ليش الطفل يسوي الشيء هذا؟ هو ما يفهم انه انا لازم افرغ المثانة، وفي نفس الوقت عنده لعبه الان اونلاين روبلوكس،
1: هو بيخلص بسرعه عشان هو يا جالسه ام وتحن عليه يعني.
0: يا سلام. بعدين احنا كجيل احنا لحقنا ايام كانت الالعاب الالكترونيه ممكن توقف ساعتين وترجع تكمل، جيل الاونلاين الموضوع
1: صعب
0: ما يحتمل. لا يمكن الايقاف اصلا.
1: صح.
0: فمهم جدا الام او الاب يدخل مع الطفل يتاكد انه يتبول بشكل صحيح. طبعا احنا دائما نحظ على انه يعلم الطفل فنخرج بشكل عملي. كيف تقول له فرغ بشكل كامل؟ تقول له أكرمكم الله تبول وقف ارجع اجلس مره ثانيه تبول مره ثانيه دبل فويدنج، هذه تاكد ان الطفل فرغ المثانه بشكل كويس بشكل عملي. في البنات احنا دائما نقول للاهل في جانب مهم جدا، لازم ترتخي عضلات قاع قاع الحوض. طبعا ما حتقدر تقول لطفل ريلاكس لعضلات قاع الحوض. الطريقه العمليه ان نقول للام ادخلي مع البنت هذه خصوصا في البنات، تجلس اكرمكم الله في على الكرسي حق الحمام بشكل مقلوب تجاه الوجه على الجدار. ليش؟ لانه قطر اكرمكم الله الكرسي الحمام من الخلف اوسع، فالطفل حيبعد رجوله عن بعض بشكل اجباري، فصار عندنا ريلاكسيشن لعضلات قاع الحوض،
1: استرخاء للعضلات
0: عملي. نعم نعم.
1: فهذه والله هذه معلومه يعني يا دكتور كويس انك انت قلتها، وتوعيه لكل الامهات بصراحه.
0: جدا لازم نتاكد ان الطفل تعلم مهاره الحمام بشكل صحيح. اللي يصير انه احنا نفرح ان الطفل تعلم، بس ترى ما حد راح يتاكد انه يتبول بشكل صحيح.
1: صح.
0: فهذه من الاشياء العمليه اللي تساعد ان الطفل يعرف كيف انه كميه شرب السوائل قليل عن طريق اللون اكرمكم الله الرائحه، لازم يسوي دبل فويد كذا نتاكد ان الطفل تبول بشكل كامل، يجلس في دوره المياه بشكل اتجاه الجدار كذا صار عندنا ريلاكسيشن بشكل عملي اجباري من دون ما، لانه مرات كثر الكلام ما يوصل شيء، الطفل ما فهم انت ايش تقصد بعضلات اسفل الحوض، ولا فهم انك فرغت المثانه. اعتقد هذه حلول عمليه سهله للتطبيق. طبعا قبل النوم بثلاث اربع ساعات يمتنع الطفل عن شرب السوائل، يتبول قبل النوم اكرمكم الله. ما في عندنا طبعا في حاجة دائما.
1: هل الملابس دكتور الضاغطة على المثانة مثلا أثناء النوم أو الطفل مثلا ما يكون ممكن تؤثر؟
0: لا هي ما لها علاقة سببية، لكن احنا ما نحبذ أصلا الملابس الضيقة للكبار والصغار بصفة عامة كأطباء مسالك بولية. جزء مهم هنا، نقطة مهمة جدا، علشان يكون صبرنا على الطفل عملي كأهل دائما نركز على الحلول أنها تكون عملية.
1: نعم.
0: الفراش كون أنه الطفل كل يوم عنده موضوع تبول ليلي، موضوع برضو مو سهل على والدته على هذا. فنحن نقول عشان يكون الموضوع عملي فيه ماترس بيد كفر موجود في الأسواق بلاستيكي جيد ممتاز جدا مضاد للماء، هذا له ميزة سهل التنظيف جدا. فنحن نقول للأهل عشان يصير عندكم صبر وجلد على أنكم تصبرون على هذا الولد من دون ما تزعلون، وجود هذه العوامل المساعدة ممتاز جدا في أن يخليكم تتقبلون وتشوفون الموضوع بسيط.
1: صح.
0: استخدام هذا النوع من أنواع الماترس والبيت كفر مهم جدا. تلبيس الطفل حفاظه في الليل حل غير عملي، حل قد يخلي الطفل
1: بالعكس حل سريع للطفل، هو ارتاح من المشكلة
0: خلاص، وأنا ما ححل المشكلة.
1: صح.
0: إحساس الطفل بأنه هناك مشكلة تحتاج إلى حل بدون شيم بدون زعل مهم جدا، لأن الطفل إذا ما عنده حافز خلاص هو حيبيع القضية يعني.
1: أكيد. يعطيك العافية دكتور حازم السفياني استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء. بالفعل أنا استفدت كأم، وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا سواء كانوا آباء وأمهات أو حتى معلمين ومعلمات، وأكيد رسالتك بإذن الله تكون وصلت.
0: الله يحفظكم وشاكر لكم، وتحياتي لمستمعين إذاعة جدة.
1: شكرا لك. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. تخيلوا الآن إنه مثلاً أنت وزوجتك ولا أنت وأختك ولا أنت صاحبتك اتفقتوا تروحوا لمحل يبيع بالجملة، واحدة منكم بتقول لا أنا ما أبغى أشتري بالجملة صراحة ما أبغى، والثانية بتقول لا أنا زوجي بيحب إنه إحنا نشتري بالجملة أوفر. طيب كلمة أوفر هذه لها أصلاً أصل اقتصادي. الأصل الاقتصادي في شيء اسمه اقتصاديات الحجم الكبير أو وفورات الحجم الكبير. إيش يعني؟ يعني لما يكون الإنتاج وخط الإنتاج، أنا بدأت أشرحها إنه إحنا كأسر كأفراد لما تشتري بالجملة حتكون يعني أوفر لك. طب تخيل إنه أنت أصلاً شبكة إنتاج، أنت منتج، أنت صاحب مصنع بتنتج 1000 قطعة. تخيلوا معايا الآن، واحد مصنع بينتج 1000 قطعة، بس في مصنع تاني بينتج 1,000,000 قطعة. يا ترى هل تكلفة القطعة الواحدة متساوية عند المصنعين؟ يعني واحد عبد الله واحد عبد الرحمن، عبد الله عنده مصنع بينتج 1,000 قطعة، أخوه عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله سبقه في السوق عنده مصنع بينتج 1,000,000 قطعة. يجي عبد الله يبيع القطعة ب10 ريال، عبد الرحمن يبيع القطعة ب5 ريال و3 ريال وبيخفضها ب2.5 ريال. بيجي عبد الله بيقول لي يا عبد الرحمن أنت بتخرب علي السوق. يا جماعة صلوا على النبي، خلونا نفهم القصة والحكاية. والاثنين بيحلفوا إنه هما بيخسروا. إيش اللي حاصل؟ الحاصل إنه تكلفة القطعة الواحدة ليست بالضرورة متساوية. ليه؟ لأنه في تكاليف إنتاج في ثابتة ومتغيرة، مثلا الآلات، الأنظمة، المباني. لما نكون أنا عندي إنتاج أكبر فهنا أقدر أنا أوزعها على عدد أكبر من الوحدات عندما يزيد الإنتاج، فكل ما زاد إنتاجي كل ما وزعت التكاليف الإنتاج على عدد أكبر، فيصير بدل ما إنه يتكلفها 10 قطع 1,000,000 قطعة لا حتتكلفها مسكين هداك عبد الله 1,000 قطعة، فهنا حيزيد سعر المنتج عنده مو بيده. قد تحصل المنشأة الكبيرة على أسعار أفضل من الموردين كذلك. هو مو بس كده، هو عنده آلات أكبر وعنده إنتاج أضخم، وكمان لما نيجي ياخد من الموردين المورد مبسوط، هذا يا أبوي بيسحب مني قطع فأنا لازم أعمل له تخفيضات عشان ما يروح لمورد آخر فيعمل له تخفيضات أكثر. هشرحها كمان بمثال ثاني. لما تيجي تشتري من الأسر المنتجة، هي ما تقدر تبيع البسبوسة ولا الحالة إلا ب70 ريال 50 ريال، بينما تشتريها من منتج مصنع حتكلفك 30 ريال، هي تبيعها ب50 ب70. ليه؟ المصنع لما يشتري السكر والسميد والدقيق والزيت هو بياخذها من موردين، بياخذ وفرات الحجم الكبير، هو بياخذها أرخص، لكن هي بتاخذها قطاعي، بتاخذها زي المستهلكين الصغار زي الأسر، فبتفرق معاها في التكلفة. التكلفة هنا أصبحت أغلى عليها. فهنا المنشأة الكبيرة أصلاً بتحصل على أسعار أفضل من الموردين، ويزداد طبعاً التخصص بين العاملين عندها. يعني العاملين متخصص العمل، هذا بيشتغل كذا هذا بيعمل كذا، لكن لما يكون الشخص هو بيسوي كل شيء بنفسه كمان بيكون تكلفة عليه أكثر وجهد أكبر. فهنا نسمي هذا الموضوع اقتصاديات الحجم. لهذا تستطيع بعض الشركات تخفيض متوسط التكلفة عندما تكبر، لكن مع الوقت هل كل ما كبرت الشركة بيكون هذا أفضل دائما؟ أجي أقول لكم لا، ليس شرطا. ليه؟ ممكن توصل المنشأة إلى حجم نقطة معينة تصبح معها الأمور أكثر تعقيدا، هنا تدخل عندها مسائل الإدارة التعقيدية، في أعقد، في مشاكل، يصير الاتصال أبطأ فيما داخلهم، التواصل داخليا أبطأ، البيروقراطية تظهر في الصورة أكبر، فيظهر ما يسمى عدم اقتصاديات الحجم، العكس. يعني كل ما كبرت المؤسسة هذه أو المصنع هذا كان في ميزة، الآن أصبح عدم اقتصاديات الحجم أصبح عليها بالسوء. إذن النمو ليس سباقا نحو أن تصبح الشركة أكبر ما يمكن. السؤال الحقيقي، لو أنت مستثمر أو أنت صاحب مصانع أو أنت وأخوانك ورثتوا مصانع من والدكم رحمة الله عليه أو والدتكم، فكر دائما إنه إيش الحجم الذي يجعل مواردنا أكثر كفاءة، وكيف إنه إحنا نستفيد من اقتصاديات الحجم ولا نوصل لنقطة عدم اقتصاديات الحجم. أنا كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذا بعدنا الاقتصادي في أبعادنا الاقتصادية اليوم. وتذكروا دائما إنه وراء كل رقم قصة، ووراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق إنه إحنا نفهمه.
0: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل تلوثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: مستعد للحماس؟
7: أي كرة قدم؟
6: نتشوق للمتعة والإثارة؟
7: أي متعة؟
6: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار،

0: تيكي تاكا، الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الكافيار، كيف أصبح بيض السمك من أغلى الأطعمة في العالم؟ الكافيار يجي في علبة صغيرة جداً، أحياناً ما تتجاوز 30 جرام، ومع كده ممكن يكون سعرها مئات الريالات. هذا هو الكافيار، واحد من أشهر رموز الأكل الفاخر في العالم. لكن مو كل بيض السمك اللي نشوفه في المطاعم يعتبر كافيار بالمعنى الأصلي للكلمة. فإيش هو الكافيار؟ وليش ممكن يوصل لهذه الأسعار؟ قصة الكافيار مرتبطة بسمكة اسمها ستيرجن أو الحفش، وهي مجموعة من الأسماك القديمة جداً تعيش أنواع منها في مناطق تشمل بحر قزوين والبحر الأسود والأنهار المتصلة بيها. والكافيار بالمعنى التقليدي هو بيض الحفش غير المخصب، يفصل ويملح بعناية، وعشان كده بيض السلمون مثلاً ممكن يكون لذيذ وغالي، وكمان أنواع ثانية من بيض السمك لكنها مو كافيار حقيقي بالمعنى التقليدي. ومن أشهر أنواع الكافيار أسماء زي بيلوغا، أوسيترا، وسفروغا، والاختلاف بينهم مو مجرد اسم تجاري. البيض يجي من أنواع مختلفة من الحفش، ويختلف في الحجم واللون والقوام والنكهة، وطبعاً في السعر. وبيلوغا تحديداً من أشهر الأنواع وأكثرها فخامة، وحباته عادةً كبيرة نسبياً. لكن ليش الكافيار غالي لهذه الدرجة؟ واحد من أهم الأسباب هو الوقت. الحفش مو سمكة نربيها كم شهر ونحصل بعدها على الكافيار. الأنثى تحتاج سنوات طويلة حتى توصل لمرحلة النضج وإنتاج البيض، والمدة تختلف حسب النوع، ممكن تمتد في بعض الأنواع إلى أكثر من 10 سنوات، وبعضها أطول من كذا. يعني المنتج ينتظر سنوات قبل ما يعرف أصلاً كمية وجودة الكافيار اللي حيحصل عليها. والسعر يتغير بشكل هائل حسب النوع والمنشأ والجودة والمنتج. العلبة الصغيرة حوالي 30 جرام ممكن تبدأ في بعض أنواع الكافيار المستزرع من حدود 150 إلى 300 ريال تقريباً. أما الأنواع الأعلى مثل بعض أنواع أوسيترا فتدخل في نطاق 300 إلى 600 ريال أو أكثر لنفس الكمية. ومع الكافيار شديد الفخامة خصوصاً بعض أنواع بيلوغا ممكن نتكلم عن مئات الريالات ويمكن أكثر من 1000 ريال لعلبة صغيرة جداً حسب النوع والمنتج. يعني لو حسبنا بعض هذه الأسعار بالكيلو ممكن نتكلم عن آلاف وأحياناً عشرات الآلاف من الريالات. لكن الكافيار ما كان دايماً بهذا المستوى من الندرة والترف. في أواخر القرن 19 كان الحفش موجود بكميات كبيرة في بعض أنهار الولايات المتحدة، وأصبح إنتاج الكافيار هناك ضخم. وفترة من الفترات كان الكافيار رخيص نسبياً لدرجة أنه كان يقدم في بعض الأماكن كطعام أو مقبلات غير فاخرة. لكن الصيد المكثف غير الصورة. أعداد الحفش أتراجعت بشدة في مناطق مختلفة من العالم، ومعها جاءت قيود على الصيد والتجارة الدولية. واليوم جزء كبير من الكافيار الموجود في الأسواق يجي من مزارع متخصصة لتربية الحفش بدل الاعتماد على الأسماك البرية. وحتى تجارة الكافيار الدولية عندها نظام تتبع دقيق. عبوات الكافيار الداخلة في التجارة الدولية تحمل ملصقات خاصة ضمن نظام سايتس، فيها معلومات تساعد على تحديد نوع الحفش ومصدره إذا كان بري أو مستزرع وبلد المنشأ وغيرها من بيانات التتبع. بمعنى آخر، علبة الكافيار الأصلية فيها شيء قريب من بطاقة هوية تخبرنا من فين جاءت. وفي كلمة ممكن نشوفها على بعض علب

0: الكافيار الفاخر، وهي مالوسول. الكلمة أصلها روسي ومعناها تقريباً قليل الملح، لأنه الملح ضروري لحفظ الكافيار وإبراز نكهته. لكن في الكافيار الفاخر الهدف مو إنه طعم الملح يطغى على طعم البيض نفسه. وفي النهاية في سبب آخر خلى الكافيار اليوم مختلف تماماً عن الماضي. الحفش من أقدم مجموعات الأسماك الموجودة على الأرض، أسلافه ظهرت قبل أكثر من 200 مليون سنة وعاشت في زمن الديناصورات. يعني العلبة الصغيرة اللي أصبحت اليوم رمز للترف، مصدرها سمكة تنتمي إلى سلالة قديمة جداً استمرت على الأرض لمئات الملايين من السنين.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: تسمع الإيقاع وتعرف أن الحكاية ما راح تبقى في مكانها. الليوة واحد من الفنون اللي وصلت لسواحل الخليج أيام البحر والتجارة، حملت معاها إيقاعات أفريقية ألين أخذت مع الوقت شكلها الخاص في المنطقة الشرقية. طبول بتضبط الإيقاع وصفوف تتحرك بانسجام، صوت جماعي يعطي الفن روحه. ما هي مجرد رقصة قد ما هي أثر من حكايات الموانئ والرحلات والناس اللي كانت حياتهم مرتبطة بالبحر. إيقاع خرج من البحر استقر في الذاكرة الشعبية للمنطقة الشرقية. هذه هي الليوة.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: شغل النور بتخرب عيونك، وانت تقرأ في إضاءة خافتة تحس فعلا عينك تعبت، فتقول خلاص أكيد النظر قاعد يضعف. بس بالعكس، القراءة في إضاءة ضعيفة ممكن تتعب العين لأنها بتسبب إجهاد أو صداع وتخلي التركيز أصعب، لكن الأدلة ما تقول إن هي تسبب ضرر دائم للعين بالطريقة اللي إحنا كنا نسمعها. يعني إذا حسيت عيونك تعبت أكيد حسن الإضاءة وريحها، لكن مو لأن الصفحة تقراها في الظلام قاعدة تخصم درجات من نظرك. الإضاءة الضعيفة ممكن تتعب العين فعلا، لكن ما راح تخربها.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
2: في استاد لوسيل بقطر 2022 أقيم نهائي كأس العالم التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا، بعد مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل 3-3 في وقتها الأصلي والإضافي. ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين، ورفع ليونيل ميسي الكأس الغالي أخيرا ليرتدي البشت العربي في مشهد سينمائي خيالي.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.
1: في العقود الماضية كان فتح محل تجاري أو استخراج رخصة البلدية يشبه الدخول في متاهة من الإجراءات المعقدة. كانت القصة تبدأ بطباعة المخططات ثم المراجعة الميدانية للبلدية والانتقال بين إدارة الدفاع المدني والجهات الإشرافية، مع الانتظار لأسابيع طويلة للحصول على المعاينة والختم النهائي. وكل يوم تأخير كان يعني إيجارا يندفع وديكور معطل. اليوم تغير هذا الواقع كليا. الإجراء اللي كان يستهلك أسابيع من التردد على المكاتب الحكومية ودفع التكاليف أصبح ينجز بكامل متطلبات الفنية والسلامة في دقائق معدودة وأنت في موقع المحل نفسه. فيصل شاب قرر فتح مقهى صغير في حيه. قبل بضع سنوات كان يلزم تفريغ جدول أعماله كامل والتردد بين البلدية والدفاع المدني وانتظار فرق التفتيش ومتابعة الملفات الورقية بين الأقسام، وهو يشوف الأيام تمضي وإيجار المحل يحسب عليه دون أي تشغيل. قبل فترة كان فيصل يقف داخل محله الجديد مع العمال للتأكد من إنهاء الديكورات والتجهيزات الأخيرة، وكان يرغب في الافتتاح التجريبي في نفس اليوم بدلا من حمل ملف الأوراق والانطلاق في مشوار المراجعات. أخرج جواله، فتح منصة البلديات والأعمال الموحدة، أدخل بيانات الموقع والنشاط، رفع الصور المطلوبة والامتثال لاشتراطات السلامة ودفع الرسوم المقررة، وفي أقل من 10 دقائق صدر ترخيص المحل الفوري معتمدا وشاملا لكافة موافقة الجهات. يقول فيصل: الموضوع ما كان فقط أن الرخصة صدرت في دقائق، القصة هي حماية استثماري وراحة بالي. لم يضيع وقتي ولا خسرت أموالي في انتظار المراجعين، وبدأت مشروعي فور جاهزية دون أن تتوقف عجلة عملي يوما واحدا. حين نشاهد مصطلحات مثل الترخيص الفوري أو التكامل المنظومي للأنشطة التجارية قد نظن أنها مجرد ربط بين سيرفرات وشاشات في أروقة الوزارات، لكن الحقيقة هذا التطور هو في أصله دعم حقيقي للاستثمار والإنسان. هدفه الأكبر هو إزالة البيروقراطية وتمكينك من تشغيل مشروعك ورزقك دون تعطيل أو إهدار لوقتك وأموالك. كل ترخيص يصدر بنقرة زر، وكل موافقة تعتمد إلكترونيا. هي أيام إنتاجية أضيفت لمشروعك وراحة ذهن وفرتها عشان تفكر في تطوير تجارتك وخدمة زبائنك. المرة القادمة اللي تبدأ فيها مشروعك وتستخرج ترخيص محلك في دقائق، تذكر أن خلف هذه السهولة سنوات من إصلاح الأنظمة وتسهيل البيئة الاستثمارية لتكون الانطلاقة أسرع وأسهل. تأمل حجم التغيير بين بطء الإجراءات سابقا وسرعتها الآن. الانتظار والضغوط المالية تحولت إلى مرونة وثقة تستثمرها في تحقيق نجاحك وتوسيع تجارتك. وهذا الجهد التقني والتنظيم الضخم ما كان مجرد تطوير شكلي، بل هو إعادة تعريف لدعم رواد الأعمال لتصبح الخدمات الحكومية تعمل وتتسارع مع سرعتك وطموحك لا العكس.
0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام. في 60 ثانية.
2: المملكة تطلق أول عينات بيولوجية في الشرق الأوسط إلى محطة الفضاء الدولية لدعم أبحاث الزهايمر والتصلب اللويحي. جناح مشروعك في ملتقى

0: باريات 26 بالقصيم يقدم تجربة شمولية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع واقعية. معامل البحر الأحمر السينمائي تواصل أنشطتها في سيول لتمكين المواهب السينمائية وتطوير المشاريع العربية والعالمية. جازان تعيد تشكيل تجربتها السياحية الساحلية برؤية استثمارية حيوية تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع الوجهات. وختاما شرب القهوة باعتدال، طبعا هذا الخبر لمحبي القهوة، يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18% وفق دراسة طبية حديثة.
1: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: استدامة الآن على جدة اف ام.

البيئة أعزائي ليست مجرد مساحة تحيط بنا، بل هي تفاصيل حياتنا اليومية. فالهواء الذي نتنفس من حولنا، والماء الذي نشربه، والتربة التي تنتج غذاءنا، والمدينة التي نعيش فيها. ومع تسارع التنمية والتوسع العمراني والصناعي، أصبحت المحافظة على البيئة علماً وتخصصاً ومهنة بحد ذاتها. وأصبح الأخصائي البيئي جزءاً مهماً من منظومة ترصد وتقيس وتحلل وتسهم في حماية الإنسان والموارد والطبيعة. ومن أهم الملفات البيئية التي تمسنا جميعاً جودة الهواء. فما الذي يجعل الهواء الذي نتنفسه جيداً أو ملوثاً؟ وكيف تقاس جودة الهواء؟ وماذا تخبرنا محطات الرصد عن الهواء من حولنا؟ ومن هو الأخصائي البيئي الذي يهتم بهذا الشأن؟

0: اليوم أعزائي مع تخصص علوم البيئة والطبيعة وجودة الهواء، فمن يعني هو الأخصائي البيئي ومن هو العالم البيئي؟ أهلا بكم مجددا، وتتابعونا طبعا عبر ترددات إذاعة جدة ومن خلال تطبيق سعودي راديو بلاس ومن خلال تطبيق الأولى وكذلك من خلال حساب الإذاعة على منصة إكس صوتا وصورة. طبعا معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي ومن الإخراج الزميلة مناهل دحمان.
1: تقرير وخبر.
0: مع تزايد التحديات البيئية لم تعد حماية البيئة مسؤولية جانبية، بل أصبحت جزءا أساسيا من صحة الإنسان وجودة حياته واستدامة الموارد. ومن هنا برزت علوم البيئة كتخصص يجمع بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لفهم المشكلات البيئية ورصدها والمساهمة في معالجتها. التقرير التالي بصوت الزميلة دلال خياط للمزيد من التفاصيل.
2: علوم البيئة تخصص متعدد المجالات، يجمع بين الأحياء والكيمياء وعلوم الأرض والمياه والتربة والغلاف الجوي لدراسة البيئة وتأثير الأنشطة البشرية فيها. أما الأخصائي البيئي فهو من يوظف هذه المعرفة عملياً من خلال رصد جودة الهواء والمياه والتربة وتحليل البيانات وتقييم الأثر البيئي ومتابعة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البيئية. وقد تطور التخصص عالمياً من التركيز على رصد التلوث ومعالجته إلى مجالات أوسع تشمل الاستدامة وتغير المناخ والتنوع الحيوي وإدارة النفايات والمخاطر البيئية والتقنيات الحديثة في الرصد والتحليل. وفي المملكة تعزز حضور هذا التخصص مع تطور التشريعات والمنظومة المؤسسية للقطاع البيئي وازدياد الحاجة إلى كوادر تجمع بين العلم والعمل الميداني والتقنية وفهم الأنظمة البيئية. واليوم أصبح دور الأخصائي البيئي يبدأ من الرصد والقياس ويمتد إلى تحليل البيانات وتقييم المخاطر والمساهمة في اتخاذ القرار لحماية الإنسان والبيئة وتحقيق تنمية أكثر استدامة.
0: في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين نقترب أكثر من علوم البيئة، نتعرف على هذا التخصص والمهارات التي يحتاجها الممارس البيئي، ونفتح ملف جودة الهواء من الجانب العلمي والتطبيقي. ويسعدني طبعا أن تكون ضيفتي الأستاذة بشاير عطية السمكري، متخصصة في العلوم البيئية والطبيعية وصاحبة الخبرة في جودة الهواء والالتزام البيئي.
1: لقاء الأسبوع.
0: إذن مستمعين الكرام، الآن نسمع طبعا عن كليات علوم البيئة، علوم البحار وتفرعاتها، وأخصائي بيئي، أخصائي جودة، أخصائي جودة هواء، أخصائي مرادم، أخصائي يعني نفايات، أخصائي، ولكن كلها الأصل واحد. ولذلك اليوم معنا طبعا الأستاذة بشاير السمكري، وهي متخصصة في علم الطبيعة والبيئة، وأيضا مارست العمل الفعلي في جودة الهواء وعدة تخصصات بيئية. نرحب بك أستاذة بشاير، وحابين في البداية نتعرف من هي الأستاذة العالمة والأخصائية البيئية، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى تتناولي جميع التخصصات وتشتغلي فيها بإذن الله تعالى. من هي الأستاذة بشاير عطية سمكري المتخصصة في العلوم البيئية والطبيعية ولديها خبرة مهنية في جودة الهواء والالتزام البيئي وإدارة تشغيل المرادم؟ عرفينا بنفسك أكثر أستاذة بشاير.
3: أهلا أستاذة نهى، طبعا أنا سعيدة بوجودي معكم، ويشرفني طبعا أنه أكون على إذاعة جدة معك في برنامج استدامة، برنامجك الرائع. بشاير سمكري السمبل أتز.
0: نعم طبعا احدى الخريجات المبتعثات طبعا.
3: انا نتاج التعليم. انا نتاج برنامج خادم الحرمين الشريفين،
0: ويحق لنا ان نفخر بهذا البرنامج ونرفع اسماء ايات الشكر والعرفان لي طبعا قادتنا ولاة امرنا الذين اولوا التعليم اولويه اساسيه في حياتنا.
3: اكيد. فانا يعني باختصار استاذه علوم بيئه وطبيعه، ماستر من كندا تورنتو من كندا يونيفرستي سوري أيوة. من كندا جامعة ترينت يونيفرستي تخصصي علم حشرات. رجعت على 2018 دخلنا في موضوع كورونا. بعد كورونا الالتزام كان عندي مبادرة جودة الهواء، فكان أحد أدواري هي بناء الكادر الوطني كأخصائيين جودة هواء ونقل الخبرة من اليونايتد نيشن. فتم تدريبنا
0: الأمم المتحدة
3: نعم. فتم تدريبنا من خبراء في اليونايتد نيشن لصناعة أو تدشين مبادرة جودة الهواء اللي هي حاليا أحد مبادرات جودة الحياة
0: نعم.
3: ورؤية
0: يعني
3: 2030 رؤية 2030 بعد انتهاء يعني انتهاء وجودي في المبادرة. طبعا جودة الهواء مستمرة
0: أكيد.
3: انتقلت إلى إدارة تشغيل المرادم مع أمانة جدة. فأنا باحثة وأستاذة في نفس الوقت، وقاعد حاليا زي ما يقول مديرة التشغيل تطبيقيا
0: وكلها في المجال البيئي ما غير
3: يس. الحمد لله.
0: حتى العمل الحمد لله.
3: الحمد لله
0: جميل جدا
3: الحمد لله.
0: يعني طب تعرفينا عن علوم البيئة الآن، لما واحد بيقول مثلا في سيدات مثلا بتشاورني، يعني أصبحت ببرنامج استدامة وقبل استدامة ما بين الاقتصاد والإعلام والبيئة، الحمد لله أني أعزف على هذه الأوتار بحب. فبيسألوني دائما بتقولي مثلا والله ابني بيدخل علوم بحار علوم بيئة، بقولها بالعكس المجال ده فنان جدا،
3: جميل جداً.
0: والمجال يعني حقيقة له مستقبل. احنا ما حنتكلم الآن عن مستقبل المجال لأنه في سؤال في الختام عنه، لكن حنعرف بعلوم البيئة ومن الذين لديهم الشغف لهذا العلم.
3: خلينا نسأل نفسنا إيش هي البيئة.
0: جميل.
3: لو سألنا إحنا إيش هي البيئة، البيئة كل ما يحيط بالكائن يؤثر فيه ويتأثر به. يعني كل شيء حولنا يعتبر بيئة. طب إحنا لما أنا مثلا أقول لك تخصصي علوم بيئة وطبيعة، الطبيعة اللي هو كل حاجة ربي خلقها سبحان الله، اللي الأشجار الأنهار الهواء التربة، كل هذه الأشياء هي تعتبر الطبيعة.

0: طب البيئة أشمل ليه؟ لأنه البيئة مثلاً المايكل قدامي، الورقة، الطاولة، الكاميرا، هذه كلها تعتبر بيئة. إحنا دحين داخل بيئة الاستوديو، فبرضو إحنا كأخصائيين بيئيين مثلاً نهتم بجودة الهواء داخل المباني، إحنا نقول، أو أنا متخصصة في جودة الهواء الخارجية اللي هي خارج المباني اللي تتم رصدها عن طريق المحطات، لكن في جودة هواء داخل المباني، داخل المنازل. فالبيئة عام وأشمل من الطبيعة، لأنه البيئة كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه وإحنا كمان صنعناه، فنتأثر به ويتأثر بينا. هذه هي البيئة.
1: نعم، حتى البيئة الداخلية لجسم الإنسان برضو
0: طبعا،
1: ودارسينها اللي هم المتخصصين في البيئة برضو
0: أكيد.
1: عندما يدخلوا في بيئة الداخلية في الميكروبات وإلى
0: أكيد.
1: ذلك
0: أكيد.
1: والبيئة الخارجية يعني التخصص عميق جدا.
0: البيئة زي ما قلت لك داخلة في كل ما يحيط بالإنسان.
1: نعم.
0: سبحان الله، حتى تيجي مثلا حقين العلوم الميكروبيولوجي والأشياء.
1: نعم.
0: يقول لك أنا قاعدة أعمل بيئة للخلايا، أعمل
1: نعم.
0: بيئة للفيروسات، أعمل بيئة للحيوانات، فهم فاهمين الفكرة. بس إحنا نتكلم يعني لكل المجتمع انه ايش هي البيئه.
1: نعم.
0: كل ما يحط بنا.
1: نعم. وحتى لما نروح للطبيب مثلا كأمهات وعندنا اطفال، فبيقول الدكتور البيئه الخارجيه لازم تكون متناسبه مع الادويه علشان الطفل مثلا انه ما تزيد عنده ازمه البرد والانفلونزا.
0: مزبوط.
1: ولو سمحتوا الدواء ده يتحط في بيئه بارده او بيئه تكون بدرجه حراره الغرفه.
0: مزبوط.
1: ما هي كلمه من يعني ببساطه تقال، لكن هي في عمق انه هذا الشيء يحتاج البيئه بالشكل هذا.
0: مزبوط.
1: طيب ابرز المجالات اللي ممكن يعني المهنيه اللي بيتيحها التخصص، والان ما شاء الله تبارك الله يعني في جامعه عبد العزيز علوم بيئه، في كل اعتقد في كل الجامعات عندنا هذا التخصص. واتمنى انه لو يحبوا طبعا يشاركونا اليوم في هذه الحلقه بالتحديد، اذا في مشاركات على رقم الواتساب والاتصال، يعني حابين نعلن عن الرقم، يعني شاركونا تجاربكم شباب تخصص البيئه. عندنا الارقام 012-64-77-154، والرقم الثاني هو 012-64-95-154، وكمان 012-64-78-544. طبعا الرقم المجاني هو 800-244-28-28. الذاكرة ما خانتني فيه إن شاء الله يا رب، أكيد هو. والمستمعين ما شاء الله عليهم حافظينه أكثر مني. نرجع لك أستاذة بشاير، أبرز التخصصات المهنية والمجالات اللي ممكن بيتيحها التخصص علوم البيئة.
0: طيب.
1: والطبيعة عشان ما نظلم، ولكن أحيانا من جامعة الجامعة التسمية ممكن علوم بيئة، علوم طبيعة، علوم بيئة وطبيعة.
0: بالضبط. خليني أقول لك أنه أي أحد متخصص في العلوم أو الحاسبات أو البرمجة أو خلينا نقول لك الهندسة، كل هذه التخصصات تصب في البيئة، فيقدروا يشتغلوا في البيئة. يعني أنا عشان ممكن متخصصة جدا اللي
1: نعم.
0: هو علوم بيئة وطبيعة ودحين جودة هواء إدارة مرادم، فأنا متخصصة جدا بحكم الخبرة. لكن خلينا نقول مثلا خريج جديد بيدخل الجامعة، زي ما تفضلتي أنه بيستشيروا حضرتك أنه إيش رأيكم في التخصص، إيش رأيكم. إحنا بعد التوجه الحمد لله وبعد رؤية 2030 ممكن المجتمع يحس بالتطور وجودة الحياة اللي احنا عايشينها خلال السنين اللي فاتت.
1: أكيد.
0: فكل هذه الأشياء والتطور هذا نحتاج فيه أخصائي بيئي.
1: أكيد.
0: فكري فيها، لو تيجي مصنع يبغى يبني في منطقة معينة، منطقة إكس، يحتاج طبعا مهندس معماري، يحتاج مخطط، يحتاج ماسح جيولوجي، ويحتاج أخصائي بيئي.
1: نعم.
0: ليش يحتاج أخصائي بيئي؟ عشان التصاريح تطلع له من مركز الالتزام الوطني.
1: نعم.
0: من الأمانة، من الجهات
1: يعني
0: المعنية.
1: يعني تسمحي لي أصلا لما يروح لمكتب الاستشارات الاقتصادية عشان يدي يعمل له جدوى دراسة جدوى اقتصادية، في بند عندنا اللي هو بند الدراسات البيئية.
0: بالضبط.
1: إذا لم يعني يجتاز المشروع الدراسات البيئية ما راح يوافقوا عليه.
0: هو
1: وطبعا حتى أحيانا ترى مستشفى، جامعة، مدرسة، مصنع، لابد كل شيء له اشتراطات بيئية وفنية، يعني في اشتراطات الفنية والأخصائية وفي الاشتراطات البيئية، لابد أنه يجتاز كل مرحلة. أحيانا يكون المشروع والله واو والبنفيت تبعه واو، أو أنه الدولة محتاجته في المكان الفلاني، ولكن ليه
0: أسباب
1: أثر بيئي. لأثر بيئي يتوقف المشروع أصلا قبل أن يولد.
0: هو
1: ليه؟
0: هذا.
1: لأنه أساس،
0: لأنه إحنا يعني التوجه أو الرؤية أنه إحنا نحافظ على البيئة ونطورها بشكل إيجابي عشان الأجيال الجاية.
1: أكيد.
0: يعني إحنا دحين مثلاً عايشين في فترة احتباس حراري، ممكن تلاحظ إنه الحر صار حر بزيادة والبرد صار برد بزيادة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه إحنا في فترة احتباس حراري. طب إحنا كيف نقلل الاحتباس الحراري؟ عن طريق الممارسات البيئية الإيجابية.
1: نعم.
0: طيب لما نيجي نبغى نبني في نفس الوقت ونبغى نصنع ونبغى نعمل، طيب هذه الأشياء تأثر على جودة الهواء، تأثر على طبقة الأوزون، تأثر على الغبار اللي هو البي ام والبي ام 10 والبي ام 2.5،
1: تأثر نفسيا على الأشخاص وصحتهم. مزبوط. يعني يضايق الإنسان.
0: فهذه الأشياء مين حيقول لكم عليها؟ الأخصائي.
1: نعم.
0: البيئي، أخصائي الجودة اللي أنت قلت عليه، أخصائي جودة، في أخصائي جودة بيئي.
1: نعم.
0: يعني هو تخصص
1: صحيح،
0: خلينا نقول مشترك أو تخصصات. نعم. المشتركة زي ما سبقت وقلت إنه دحين المهندسين في مهندس بيئي، في.
1: نعم.
0: محلل بيانات بيئي، في إعلامي بيئي،
1: حتى في طبيب بيئي.
0: بالضبط. فأنت دحين تيجي تشوفي كل التخصصات بتصب في البيئة بسبب الرؤية، الحمد لله، بسبب توجه الحكومة. فإحنا دحين نحاول إنه نحافظ على البيئة للأجيال الجاية، هذه أحد أهم زي ما نقول أهدافنا.
1: نعم.
0: تيجي تفكري فيها مثلاً، تبي تفتحي خلينا نقول أصغر مشروع صالون، أو مثلاً بقالة أو سوبر ماركت، برضك تحتاجي أثر بيئي أو تصريح بيئي، لأنه عندك مكيفات، عندك حرارة، عندك أفران.
1: حتى ترتيب الأجهزة لابد يكون فيها مهندس وفيها.
0: مزبوط.
1: بيئي كمان.
0: مزبوط مزبوط. فأقول لك كل التخصصات صارت تصب في البيئة. فإذا إحنا دحين مثلاً الجيل الجديد يبي يطلع ويدرس بيئة، طبعاً أنا أحب أشوف البيئيين، المفتشين البيئيين، الراصدين البيئيين، كل هذه التخصصات تخصصات جديدة، مسمياتها ممكن جديدة لكن هي موجودة بس ما كانت بهذه الكثرة.
1: طيب إذا تسمحي لي نقول مثال. طيب. لما حضرتك ذكرت أنه في البقالة في السوبر ماركت، إحنا كأفراد كيف نلتمسها؟ في سوبر ماركت لما تدخله وفي بقالة لما تدخلها أنت ما تتأذى لا من الروائح ولا من درجة الحرارة، يعني ما تحس بحرارة يعني الأجهزة وانبعاثاتها، ولا بتحس بالبرودة المزعجة، ولا بتشم عفواً رائحة مثلاً للحوم الأطعمة بالطريقة اللي مستفزة لك. ليش؟ لأنه المهندس اللي عمل تطبيق للمشروع أخذ في الاعتبار حتى الجزئية البيئية، وانت فهمتني.
0: بالزبط.
1: لانه حتى المولدات والكهرباء والأجهزة وانبعاثاتها والروائح والإضاءة كله
0: يأثر.
1: فهو الشخص اللي عمل المشروع وأعطاه من قلبه عشان يطلع بالشكل الصحيح، انت تلمسته كفرد وحسيت بالراحة والاطمئنان.
0: انا اقول يعني الأخصائي البيئي او المهندس البيئي الشاطر اللي يبان اثره بدون ما يكون صارخ.
1: ايوه جميل.
0: فكرت
1: جميل.
0: في الموضوع.
1: نعم. إيه. يوظف التوظف الكامل للموضوع.
0: يعني أنت تحسي بأريحية، ما أنت فاهمة إيش السبب،
1: فهمين،
0: لكن البيئة كلها حولك مريحة.
1: نعم.
0: يعني أنت ممكن حتى في بيتك اللي أوت حقت بيتك مثلا وتقولي يا ريت المغسلة ما هي هنا، يا ريتها هنا.
1: نعم.
0: يا ريت الفرن مو هنا. فتيجي تفكر فيها، لأنه التصميم الفلو مو سلس للمكان. فأنت كبي
1: يعني الفلو هنا المسارات والممرات. نعم.
0: الأخصائي البيئي
1: ما في فلوينج أصلا.
0: أيوة.
1: ما في إنه مش سلس معانا وإحنا ماشيين، بتحس إنه في شيء غلط.
0: بالضبط. الأخصائي البيئي شغلته إنه يدرس هذه الأشياء ويسوي عليها زي ما يقولوا التقارير أو الدراسات عشان تساعد المختصين التانيين. فزي ما تفضلتي أنت دحين عشان تحتاجي تبني مثلا مصنع تحتاجي دراسة اقتصادية، وفي نفس الوقت في شرط اللي هو الدراسة البيئية.
1: نعم.
0: يجونا في الدراسة البيئية احنا نشوف اثر هذا المكان على التربة، على الهواء، على المياه الجوفية، على كل، على المنطقة. مثلا لو هذا مصنع يطلع ابخرة.
1: نعم.
0: دخان، يطلع انبعاثات، طب ما ينفع يكون جنب منطقة سكنية.
1: نعم.
0: ما ينفع يكون جنب منطقة حيوية.
1: وحتى هل هو حيصرف ويجيب الفلاتر اللي هي يعني الفلاتر الخاصة بالمصانع؟
0: حتى.
1: نعم. حتى ولو، لكن يدرس. نعم.
0: أيوة. لازم يكون عنده التصريح.
1: نعم.
0: والتصريح هذا ليه شروط، الشروط هذه لازم يستوفيها، والتصريح يجدد كل فترة. يعني.
1: نعم.
0: مو هو تصريح لمدى العمر، لا،
1: لا، عشان
0: لأنه البيئة تتغير،
1: وغير كده الالتزام البيئي.
0: بالضبط.
1: طيب حناخد سؤال في هذا المحور الآن. حضرتك يعني ذكرتي العلاقة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية في القطاع البيئي، صحيح؟
0: مزبوط.
1: في إضافة كده أو نروح فاصل؟ ناخد فاصل.
2: استدامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، طبعا صوتا وصورة عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. وطبعا اليوم نتحدث في استدامة عن الأساس علوم البيئة، علوم البيئة وتخصص علم البيئة والطبيعة، وأيضا إلى جانب ذلك جودة الهواء، ومن هو الأخصائي والعالم البيئي، وما هي المجالات التي ممكن أن يكون يشغلها في الحياة ويكون منتجا ويكون طبعا صاحب رأي ومراقب فيها. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة بشائر عطية السمكري، إحدى خريجات الابتعاث من جامعة في إحدى الجامعات في كندا، وهي متخصصة في علم البيئة والطبيعة، تخصص دقيق علم حشرات، ومارست طبعا العمل المهني في جودة الهواء والالتزام البيئي وإدارة تشغيل المرادم. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذة بشاير.
2: أهلا بك. سلام.
1: أستاذة بشاير، يعني كنا نتكلم في الفقرة الأولى والمحور الأول عن تعريف علم البيئة، طيب الآن حننتقل للمهارات. يعني ما شاء الله تبارك الله بيجي خريج ومعاه كل الدراسات والأساسيات العلمية، إيش هي المهارات الأساسية للمتخصص البيئي، يعني المهارات العلمية التقنية اللي بيحتاجها عالم البيئة والممارس البيئي؟
2: مظبوط. خلينا إحنا زي ما اتفقنا دحين إنه هو تخرج من كلية البيئة، طبعا في كلية البيئة حيعلموه الأساس النظري وكمان العلمي، لأنه نعم. أكيد يعني ما هياخد الشهادة إلا هو مطبق علميا في المعامل، في خلينا نقول الرحلات الميدانية، فكل هذه الأشياء تساعده على أخذ الخبرة.
1: نعم.
2: أول ما نخرج من الجامعة، أنا أسمي الجامعة Control Safe Environment، اللي هو إيه؟ بيئة آمنة متحكم بها من قبل الأساتذة والبروفيسورات.
1: نعم.
2: طيب أنت خرجت لبيئة العمل، بيئة العمل غير متحكم بها، بيئة العمل أنت نعم. دحين رحت اشتغلت في شركة، اشتغلت في مصنع، اشتغلت في أي مكان كان، اشتغلت كأخصائي بيئي، في عملك مثلا مطلوب منك عمل تقارير بيئية، أنت تحسب أنه هذا عمل مكتبي فقط أو 100% عمل مكتبي فقط؟
1: نعم.
2: لا، أنت كأخصائي بيئي حتعمل تقرير بيئي أو تقرير تقييم أثر بيئي.
1: نعم.
2: تحتاج تكون تعرف أول حاجة تتعامل أساسيات الكمبيوتر، أقلها تعرف للوورد والإكسل، وهذا أقدم شيء ممكن تعرفه. أنتوا دحين ما شاء الله تبارك الله إحنا في عصر الذكاء الصناعي.
1: نعم.
2: في الذكاء الاصطناعي مو بس شات جي بي

0: مع هذه العينات مثلا انت حتسوي دراسه لتربه حتعرف كيف، حتى لو مو انت بنفسك حتنزل تجيب هذه العينات، المعمل اللي حيجيب لك اياها لازم تكون انت عارف ان المعمل هذا على المواصفات، عنده شهادات جوده، عنده ايزو 14001،
1: يعني هو لازم يكون فاهم كل التفاصيل
0: طبعا عشان انت كاخصائي بيئه او انت كاخصائيه بيئيه، انت دحين في مكتبك
1: وعارف الاشتراطات تبع الدوله
0: بالضبط، انت دحين في مكتبك جاتك العينات او نتيجه العينات، طيب انا جالسه اقيس تربه، ايش الوحده اللي المفروض استخدمها؟ طب انا قاعد اقيس هذا العنصر في هذه التربه، ايش الوحده او ايش الكميه او ايش خلينا نقول احنا الرينج اللي هو
1: متاح ومسموح
0: المسموح فيه او من اقل شيء لاعلى شيء. طيب انت حتقولي انا انت حافظه هذا الكلام كله؟ اتمنى اتمنى طبعا لا مستحيل انسان،
1: بس انا في دوكيومنتري او في زي الدكشنري انه ارجع له، في ديكشنري اقتصادي، في ديكشنري بيئي،
0: قد ما تشتغلي يعني انت الحين مثلا سالتيني عن جوده الهواء هقول لك ايوه مثلا الرينج الاخضر كذا، الرينج الاصفر كذا، الرينج الاحمر كذا، الحين هندخل لك موضوع الالوان والاشياء هذه عشان يسهل علينا. انت دحين طلبتيني مثلا انت حتبني مصنع، طلبتيني اسوي لك تقييم اثر بيئي، انا حروح ارسل مثلا الاخصائيين البيئيين الجونيور الاصغر يروحوا يجمعوا عينات عشان يحللوا البيانات هذه يودوها للمعمل، يجيني انا ارقام تجيني صور، طب حتى المسح الجيولوجي هذه الصور لها طريقه،
1: حتى قلب البيئي كده، قلب الام هنا قلب البيئي يحس انه اوكي ولا مش
0: بالزبط.
1: اوكي
0: بالضبط، هذا يجيك مع الخبره من كتر ما احنا نقول يعني
1: الممارسه.
0: انت دحين في طريقه مثلا للرصد، في طريقه للتصوير معينه، انت ما تقدري تصوري باي طريقه، لازم تصوري بطريقه معينه، زوايا معينه، اضاءات معينه، في اشياء تجمع في اوقات معينه من السنه، وفي اشياء تجمع في اوقات معينه من اليوم. بالضبط، فانت لازم تكوني كبيئة، اللي يدرس بيئه سبحان الله يكون انسان مره دقيق، لانه عارف انه الدقيقه تفرق الثانيه تفرق. ايوه سبحان الله، لو نيجي يعني انا لما اجي ارجع بالزمن كده في ذاكرتي وافتكر أقول هل لو أنا الله سبحانه وتعالى ما حطني في هذا التخصص هل كنت حتخصص هذا التخصص؟ صراحة لا، هقول لك ليه؟ لأنه ما كان معروف.
1: اليوم قدوة يا أستاذة
0: بشاي، الله يسعدك. لا بس لأنه ما كان معروف أنا
1: أوكي ما كان معروف. هو هذا في تساؤلات من الأمهات بتيجي بتقول كيف، ولا بالعكس يعني التخصص ده مستقبل وفنان.
0: أنا أفتك أنا دائما أشكر مشرفتي اللي يوم ما قالت لي لا أتخصصي بيئة وأنا كنت في تخصص تاني في العلوم، بس في تخصص تاني.
1: مشرفتك في السعودية ولا في كندا؟
0: مشرفتي من السفارة من الملحقية الكندية، من الملحقية السعودية في كندا.
1: طب نقول اسمها ونجيلها شكر عشان هدول اليوم بيعملوا يعني توجيه للأبناء، يعني
0: المشرفين في كل القطاع التعليمي أو خلينا نقول أساتذة أو الأساتذة والمدرسين والمعلمين هم أساس في التوجيه
1: أكيد،
0: ويعني طبعا كل 5 اكتوبر يوم المعلم
1: لسه ما اخذتيها مني، فاحنا نوجه لهم تحيه لانه 5 اكتوبر هو يوم المعلم، فاي معلم في حياتنا بنقول له من خلال هذه الحلقه شكرا. يعني انا كنوها الجديبي وصلت ما وصلت ليه، شكرا لكل الطاقم اللي لامي اولا اللي هي المعلم الاول والدي رحمه الله عليه، ولكل من وجه فينا ودرس او غرس فينا العلم ومحبه العلم، والمدرسين المدرسات منذ الصغر والدكاتره والاستاذات والدكتورات وكل الناس اللي من أول سنة أولى حتى الفصول الدراسية في الجامعة في الماجستير في الدكتوراه، شكرا شكرا جزيلا لكم، لأنه أنتوا علمتونا ووجهتونا وحببتونا في العلم أكثر، وكمان خففتوا علينا كثير يعني صراحة.
0: أعقب عليك عشان أنا كمان يعني لازم أشكر صراحة والدتي الله يطول في عمرها،
1: آمين
0: يعني هي حتى اغتربت معايا هي وأخوي الله يطول في عمرهم يا رب، اقتربوا معايا وعشان أوصل لهذه الدراسة. يعني أنا لازم أذكر هذا الشيء، أنا في أول سنة في جامعة الملك عبد العزيز علم أحياء حيوان، الأستاذة طلبت مني أني أجيب معايا حشرة، سبحان الله شوفوا الدائرة كيف تسير، طلبت مني أني أجيب حشرة وأنا عندي فوبيا كبيرة كانت من الحيوانات شوف الزمن كيف
1: تخصصت فيه
0: وتخصصت فيه الحمد لله بعد الله سبحانه وتعالى بفضل تشجيع والدتي وأخوي وأبوي رحمة الله عليه وأخواني وأخواتي الحمد لله. يعني فعليا تيجي الوالدة صادت هي الحشرة وعطتني إياها، قالت لي أهم شيء الواجب
1: يا الله إيش الحشرة اللي كانت هي؟
0: دبابة، وأنا تخصصت في الدبابة
1: سبحان الله. شوف الوالدة يعني
0: الوالدة الله يطول في عمرها،
1: آمين يا رب،
0: فتخيلي
1: جلة تحية
0: الله يسلمك أم
1: بشاير الله يديك الصحة والعافية يا رب
0: الله يسلمك
1: وإن شاء الله تكوني شايفتنا صوت وصورة يا رب
0: يا رب. ففعليا يعني الدائرة اكتملت ولما جتني كندا

0: وقلت لها يا ماما أنا متخصصة في علم الحشرات في حشرة الدبابة اللي حتاخد مكان النحلة في البيئة، لأنه الحين في ما أقول لك مع احتباسها. فهي قالت لي ورانا
1: طبعا لأنه
0: وكانت برضو تشوفني وأنا أشتغل عليها وأعملها ايدنتيفاي اللي هو يعني أرقمها وأضبطها، ومثلا أقول هذه الدبابة اسمها كذا كذا، فصيلتها كذا، نوعها كذا، تحت المجهر. فكانت هي تقول لي ورانا لما أخذت الماجستير وجبت لها الشهادة قلت لها مبسوطة؟ قالت مبسوطة الحمد لله. الحمد لله يا رب دائما تكون فخورة بي. يا رب
1: نشكر ولاة أمرنا اللي فتحوا لنا هذا المجال، يعني
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب وفر لنا هذه الفرص الجميلة فعلا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى تتاح هذه الفرص أكثر وأكثر كمان للأجيال القادمة يعني. وهي متاحة لهم ويهتموا بها ويرصدوها وفعلا إنه يأخذوا فرصهم في التعليم ويقدروا هذه الفرص.
0: أنا حابة بس أزيد على هذا تفضلي. الموضوع الجيل الجديد أو خلينا نقول الطلاب وأبنائنا الصغار وأخواتنا الصغار وأخواننا لما تسمعوا كلية البيئة لا تحسبوا أنها كلية بسيطة أو سوري كلية تافهة. لا، ما في كلية تافهة،
1: فيها اقتصاد وفيها إحصاء وفيها فيها شغل
0: كل شيء. أنت حتدخل كائن مكان المجال اللي أنت نويت عليه أو أنت نويتي عليه، الله يوفقكم يفتح عليكم. ف يعني أنا مثلا من خبرتي مع أخواتي اللي أصغر مني، مع خبرتي مع أبناء صديقاتي وبنات صديقاتي، لما يجي يسألوني مثلا إيش رأيك، إحنا نبي نخلص بس القدرات والتحصيلي وتعبانين من هذا الموضوع، أقول لهم أهم شيء تدرسوا شيء تحبوه وتكونوا شغوفين فيه. صح. فأنا قلت لكم مثلا أنا قبل يعني لما كنت صغيرة كنت عندي فوبيا من الحيوانات جميعا لدرجة يعني ما أخاف ولا شيء إلا الإنسان.
1: احنا لسه صغار بس طبعاً. منظمة الصحة العالمية طبعاً. قالت الشباب 65
0: الحمد لله احنا يصير مرة صغار كده الحمد لله. طيب يعني لما كنت 18 سنة خلينا نجيبها بهذه
1: أيوة
0: الطريقة.
1: أيوة يعني كنا لسه مراهقين يعني.
0: فكنت أخاف من كل شيء. بعد الله سبحانه وتعالى وتوجيه والدتي وخلينا نقول يعني الصرامة اللي كانت في جيل أمهاتنا.
1: نعم صحيح.
0: اللي ما تخلينا
1: صراحة.
0: الحمد لله ما تخلينا نلف وندور عليهم.
1: أيوة.
0: احنا دحين في شويه تربيه حديثه، انا حدخل لك برضو لانه ياثر في بيئتنا كمان.
1: نعم.
0: احنا شويه في تربيه حديثه اللي هو المجال اللي نتكلم
1: ونحاول ونناقش.
0: انا مثلا احيانا عندي مبدا مع اخواتي اللي اصغر مني، انا عندي اخوات ما شاء الله في الجامعه وفي اللي يشتغلوا، يعني احنا ما شاء الله جيل كامل
1: ما شاء الله.
0: فانا دائما اقول لهم مثلا اللي في الجامعه اقول لها خلاص انت حياتك في الجامعه.
1: أيوة.
0: خلاص انت ايش تشتكي مثلا تقولي ارجع الساعه 5 اكسكيوز احنا بنرجع 11 الليل احيانا. أيوة. من الدوامات عادي.
1: طبيعي. أيوة. عادي جدا.
0: فتيجي مثلا اللي لسه دحين تختبر قدرات في الثانوي الله يسعدهم يا رب
1: يوفقهم
0: جميعا
1: يا رب جميعا،
0: تقول لي انا ما ابغى ذاكر. يعني ايش ما تبي تذاكري؟ هذا الكلام ما في نقاش.
1: انا بقول ليش وجهت الكلمه للجيل ده، انتوا الان متاحه لكم الفرص كامله. من قادتنا من أكبر يعني هرم في الدولة من الملك ربي يحفظه ولي عهده يعني ملك سلمان حفظه الله وطول الله في عمره، بركتنا وقائدنا ولاة أمرنا ولي العهد اللي دائما يعني كفاية أنه انشأوا لنا رؤية رائعة واهتموا بالتعليم ويعني بشكل ما بقول مبالغ فيه ولكن بشكل جدا مثمر، لأنه عارفين أن التعليم هو الأساس. فالفرص متاحة، أرجو أنكم تغتنموها وأبغاكم اليوم بعد هذه الحلقة تروحوا تفتحوا الرؤية وتشوفوا تفاصيلها وتفهموا إحنا الكلام اللي بنقوله لكم اليوم إيش هو. يعني اهتموا بالتفاصيل واستفيدوا من الفرص. الفرص عظيمة، الفرص اليوم متاحة بشكل جميل جدا. صح المنافسة كبيرة ولكن الفرص واعدة، فاهتموا بيها. وسواء كن اللي بيسمعون الآن أمهات أو آباء أو إخوة أو موجهين أو معلمين أو الأبناء نفسهم، الآن الجيل واعي جدا وبيستثمر في نفسه، وإنت مسؤول وقدها وإنت مسؤول عن قراراتك، اتخذ القرار الصحيح وابحث إيش المجال اللي إنت حاب تكمل فيه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إنك تنجح في المجال. واليوم إحنا يعني اخترنا مجال التخصص البيئي.
0: خليني
1: تفضلي.
0: إنه المتخصص البيئي أو أي تخصص، بس أنا نرجع لموضوع البيئة، أنت سبحان الله أو أنت اللي تتخصص بيئة حتدرس العلوم، حتدرس الرياضيات، حتدرس الهندسة، حتدرس التصوير، حتكون فنان. يعني أنا أقول دائما خريجين العلوم وخريجين البيئة رسامين شاطرين، مصورين أكيد. شاطرين يعرفوا يحسبوا مرة مزبوط
1: في لاندسكيب. صح
0: طبعاً. أيوة. طبعاً. يعني خليني أقول لك حاجة مرة لطيفة ويمكن الحين كل اللي يسمعونا يعني تعجبهم.
1: أيوة. فيها تصوير كمان
0: طبعا. أيوة. طبعا يعني انتم مثلا انتم جالسين قدام البحر هنا في الكورنيش في الواجهه، سبحان الله البيئي الانسان البيئي، انت جالسه تشربي قهوه جنبي، احنا انا وانت دحين مو في الاستوديو على البحر، انت قاعده تشربي قهوه جنبي وتطالع تقول الله الجو حلو اليوم او حر او رطوبه، انا كبيئية
1: بتحلليها،
0: عيني في السماء اشوف
1: في الافق
0: خط بني صغير، اقول لك والله البارتيكلز اليوم، خليني افتح التويتر اشوف جوده الهواء اليوم، او خليني افتح الابلكيشن تشوفي كم ساعه ويبغانا نلبس كمامات عشان اذا انت عندك ربو بعيد الشر او انا عندي ربو.
1: تخيلي انا لما اسافر مره تم لانه انا شويه عندي في علم البيئه، فلما اسافر مرة أهتم باللي هو إنه أقرأ جودة الهواء في لأنه ما أعرف البلدان الثانية مهتمة زي السعودية ولا لا، إحنا هنا مطمئنين الحمد لله.
0: الله يديم علينا الأمن والأمان.
1: لكن في دول بتلاقي الهواء جودة الهواء سيء.
0: مظبوط.
1: فيعني أعمل حسابي لأنه أنا عندي ربو، فأنا أعمل حسابي، وحتى الإنسان العادي وهم بيكتبوا لك في الجوال يعني إنه اللي عنده ربو يعني الجسيمات حتكون ضارة أكثر، لكن يستحسن لبس الكمامة، يستحسن مظبوط. عدم
0: هذا موجود عندنا لكن إحنا
1: يعني هو طبيعي
0: بعد إنك أبغى أذكر، بس يعني لازم هذا الفضل لازم أذكر الأهل الفضل صراحة.
1: تفضل.
0: عندي زميلتي الأستاذة ندى بن سلمان خبيرة في جودة الهواء ما شاء الله تبارك الله، وأنا تعلمت منها كثير، فكانت هي قبل كم سنة.
1: هذه أستاذة في جامعة عبد العزيز؟
0: لا أستاذة معايا في الالتزام الوطني كانت.
1: أوكي.
0: ودحين برضو في مجال البيئة ما زالت ما شاء الله تبارك
1: الله يوفق
0: خريجة غيره. صحة وسلامة من أستراليا.
1: نستضيفها نوجه لها تحية ونوجه لها دعوة للاستضافة
0: ضروري.
1: أستاذة ندى بن سلمان.
0: أستاذة ندى بن سلمان فقبل 3 سنين قالت لازم نحتفل بجودة الهواء، اسم اليوم اللي هو من أجل سماء زرقاء 7 سبتمبر، وسوينا كل هذا الفعالية وما زالت كل 7 سبتمبر الحمد لله الالتزام بيحتفل بهذه الفعالية. طيب ليش نحتفل بفعالية جودة الهواء؟ لتوعية المجتمع.
1: نعم.
0: أنا لما أقول لك 23 سبتمبر على طول اليوم الوطني كل شيء أخضر يصير. أيوة. 5 أكتوبر يوم المعلم كلنا حنجيب هدايا للمعلمين.
1: أكيد.
0: طب 7 سبتمبر أنتوا عارفين إحنا نتنفس من 10,000 إلى 11,000 لتر من الهواء في اليوم،
1: من 10,000
0: ل 11,000 لتر في اليوم، يعني انت تشربي ممكن لترين، اذا شربتي لترين مويه فانت بطله صح، انت بتاكلي 3 وجبات في اليوم، انت بتتعرضي مثلا للجوال، بتتعرضي للاشعه، ما تفكري انه اكبر شيء ياثر على صحتك هو الهواء.
1: اكيد
0: تتنفسي صح. محيط بجلدك، محيط بجسمك، محيط بأثاثك،
1: وإذا ما تنفست كويس ما حقدر أتغذى كويس، ما جسمي ما حيستفيد ويولي الطاقة.
0: بالضبط.
1: فهو الأساس.
0: أنت لما تيجي تفكري فيها خلينا نحط مثل قريب لجميع المجتمع، إحنا دحين مثلا في جدة بعد فترة الهدد لاحظنا مثلا أنه والله الأطفال لا بعضهم تحسنت الحساسية عندهم، بعضهم لا ما تحسنت الحساسية عندهم، بعضهم جاهم حساسيات. يعني أنا مثلا برضو حاخذ نفسي مثل، أنا لما رجعت من كندا، كندا بلد غابة خضراء.
1: نعم.
0: الهواء سو كريسب لأنه نظيف جدا، وكنت أنا في جامعة ترينت، جامعة ترينت أصلا معزولة عن تورنتو، يعني منطقة خليني أنا أشبهها بالطائف، أشبهها بالطائف.
1: نعم.
0: ما هي مدينة كبيرة، عدد سكانها 100,000 وإحنا هنا ملايين. فكان الهواء مرة مرة نظيف. أول ما رجعت جاتني حساسية الربيع.
1: أوكي.
0: إيش حساسية الربيع؟ اللي هي من لاقحات الأزهار. قلت لهم إحنا في صحراء، كيف يعني حساسية ربيع؟ أنا كنت أشتغل وسط الأزهار عشان أجمع العينة، كيف يعني عشان جودة الهواء اختلفت علي. سبحان الله.
1: طيب. جسمك أخذ ونفسك أخذ. أيوة. على هواء مختلف.
0: أنت بعد كم سبحان الله الإنسان جسمه يتكيف مع البيئة، عشان كده إحنا كبشر تلاقينا في الصحراء، في الثلوج، في الجبال، في كل مكان نعيش سبحان الله.
1: نعم.
0: فسبحان الله هدخل لك بشوية دقيق علميا.
1: احنا دخلنا الآن في المحور الثالث اللي هو جودة الهواء وأثرها طبعا على الإنسان والبيئة. تمام.
0: طيب. سامحيني انه انا يعني
1: لا لا لا ابدا حلو جتس افلوينج كده ماشي الحديث.
0: خليني اقول لك مثلا الناس اللي عايشة في مناطق باردة كثافة دمهم اتقل من الناس اللي عايشة في مناطق حارة، زينا احنا مثلا اهل جدة عايشين في رطوبة وجو حار. طيب كثافة الدم مختلفة، يعني إيش كثافة الدم؟ مش السيولة، لا تفرق يعني. شوفي برضو أقول لك علميا
1: فيزيكس.
0: أيوة سلام. فيزيكس دحين كثافة الدم مثلا أنت تقولي الزيت والعسل والموية. كل واحد سيولته مختلفة وكثافته مختلفة، لكن خلينا نيجي الموية أو خلينا نقول لا الأمهات والناس حيفهموا أكتر العسل والزيت. في عسل تحسيه ثقيل وعسل تحسيه شويه خفيف، راني مور ينزل معك اسهل. هذه هي الك...

0: سبحان الله. فكثافة جسم الإنسان في المناطق الحارة خفيفة، الدم الإنسان عشان يقدر على الحر، التبخير يكون أسرع واستقبال المويه يكون أسرع، وهذا برضو مع الجو، أنت الجو فيه بخار الماء H2O معروف بخار الماء، فهذا سبحان الله يفرق. تيجي يعني برضو أرجع أقول لك، أنا مثلا أنا ما كنت عايشة في كندا 6 شهور سالب 45، وطبعا أوجه الشكر لكل زملائي وزميلاتي اللي كانوا عايشين معي في كندا 6 شهور سالب 45
1: تحت الصفر يا
0: تحت
1: جماعة
0: الصفر. فيعني أمس أنا كنت أتكلم مع زميلتي أستاذة عبير بخاري، وجه لها تحية هي وأولادها وزوجها، فكانت تقول لي إحنا حرانين دحين، لا إحنا بردانين دحين، ودرجة الحرارة 35. قلت الله يرحم الله يرحم،
1: التكيف قدرة التكيف. الإنسان أو قدرة الكائن الحياة
0: سبحان الله سبحان الله، يعني تفرق، يعني سبحان الله جسمك يفرق. يعني زي ما قلت لك زميلاتي اللي كانوا،
1: هذه من رحمة الله إنه إحنا نتكيف،
0: الحمد لله الحمد لله. أنا أرجع مثلا أجي أقول للشباب أو المهندسين أو المفتشين اللي طول الوقت في الشمس، الله يعطيهم العافية
1: يا رب،
0: يعني صراحة أنا أسميهم جنود البيئة،
1: لأنه بدون النتائج صراحة النتائج الأساسية تعتمد عليكم
0: بالضبط، طول الوقت في الشمس طول الوقت في الليل، يعني
1: في كل الأجواء،
0: التفتيش البيئي 24 ساعة في السعودية،
1: 24 ساعة في أي ساعة
0: في أي وقت في أي مكان في أي دقيقة،
1: أنت تلاقي مفتش بيئي، أنت صح تلاقي مفتش بيئي لمصلحتك في النهاية، لمصلحة الفرد والمجتمع.
0: الحمد لله لما نقول الأمن والأمان، يعني فعليا أستشعر هذه الكلمة إنه إحنا في أمن غذائي وأمن بيئي وأمن نفسي وأمن من كل جهة، الحمد لله
1: الحمد لله. المفهوم كبير للأمن والأمان، المفهوم في كل أمن وأمان وسلامة غذائية صحية مباني كل هذه الأمور. طيب لما نتكلم عن جودة الهواء وجودة الحياة،
0: تمام، زي ما أنا سبقت وقلت إنه جودة الهواء يرتبط بشكل مباشر بجودة الحياة، كل ما تحسنت جودة الهواء تحسنت صحة الإنسان، تحسنت ممارساته الحياتية اليومية، تحسنت نفسيته. زي ما أرجع أقول لك إحنا جالسين دحين على البحر شايفين منظر جميل، بس لو حسيت لوهلة إنه مر من جنبك اللي هو أنا حقولها أنت ترجميها جنريتر الإلكتريستي جنريتر حقة الماشينز هذه اللي بالكهرباء تشتغل صوتها عالي، مولدات الطاقة الكهربائية،
1: مولدات الطاقة
0: تمام، أنت فجأة كده سمعتيها اشتغلت حتنزعجي، ليه؟ لأنها جابت لك حرارة، انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، نواتج حرق، أنت كمواطنة حتنزعجي إنه هذا وقتك اللي لقيتيه، خرجتي من العمل تبي تشوفي البحر، تقعدي تبي تروقي مع أطفالك مع أهلك مع نفسك مع كوب قهوتك، أنت تبي تروقي فجأة جنريتر اشتغل. تعرف إنه هذه الأشياء الالتزام حطي لها وقت إنها ما تشتغل إلا في هذه الأوقات المعينة. الناقلات مثلا التريلات هذه الكبيرة ما تتحرك إلا في أوقات معينة، كله لمصلحة المجتمع والمواطن. يعني إحنا نحاول إنه هذه الأشياء ما تشتغل إلا في أوقات المواطنين نايمين، المواطنين في أعمالهم، المواطنين
1: أقل كثافة سكانية
0: بالضبط بالضبط. فأنت كل هذه الأشياء بتأثر على جودة الهواء، بتأثر على جودة الحياة. أرجع أقول لك مثلا احنا دحين المولات او خلينا نقول مكانات الايفنت السوبر دام البروميناد، احنا ما دام في جده نتكلم عن جده،
1: نعم،
0: وطبعا هذا ينطبق على المملكه كامله،
1: نعم.
0: خلينا اقول لك السوبر دام، السوبر دام انت شايفه قد ايه كبير، بيحمل كل كم يوم ايفنت جديد. طيب انت تدخل السوبر دام بتشوفي هواء نظيف
1: وريحه حلوه
0: وريحه طيبه
1: وهواء
0: تكييف، احنا نقول هواء كريسب نظيف،
1: نعم صحيح.
0: من وراء الكل هذه مولدات الطاقه الكهرباء الحراره اللي بتنتج، ترى في مهندسين في عمال واقفين هناك، في ناس بيتعرضوا لليفلات عاليه من الضوضاء، ليفلات عاليه من الحراره، ليفلات عاليه من التلوث. طيب المختص البيئي نرجع عليه مره ثانيه بما انه تخصص، انت دحين تخصصت بيئه ورسلك عملك لهذا الموقع، انت ما حتقول اوف انا ما اقدر، كيف ما تقدر؟
1: تقدر
0: تقدر، كلنا قادرين،
1: انت صح عندك المهارات الاساسيه والمعرفه الكافيه، طور نفسك مع شغلك، يعني اكيد في شهادات معينه هو حيضيفها.
0: كل ما انت كنت متخصص بيئي، كل ما كنت متخصص صحه وسلامه وجوده، هذه شهادات عالمية، شهادة الآيزو معروفة، تشوفوها على الكرتون،
1: نعم.
0: على الآيزو، إحنا في البيئة عندنا آيزو 14001 ومتفرع منها أكثر من آيزو، فأنا أقول لهم آيزو 14000. برضو أوجه تحية لكل أخصائيين الجودة، كل من تعلمت منهم يعطيهم ألف عافية. يعني في أخصائيين يجوا

0: علموني. انا قلت لك احنا كنت انا كنت اساس نقل الخبره لبناء الكادر الوطني. فتقابلت مع كل الناس، مع كل التخصصات، ناس ما شاء الله تبارك الله بيسافروا المملكه كلها ويسافروا دوليا عشان يتعلموا وعشان يجيبوا لنا الابديت اخر حاجه وصل لها العلم عشان يجي يعلمونا احنا كمواطنين كاخصائيين. فلما تيجي
1: انت لهم التحيه
0: يعني من جد جزاهم الله خير. فانت لما تيجي تفكر فيها انا اخصائي بي، ما تقول لا ما اقدر اروح الموقع. انت هتلبس السيفتي جير حقتك، هتلبس كل معدات السلامه حقتك. ما حتتأفف وتقول لا انا ما اقدر البس كمامه، لانه في اخصائيات بيئيات الله يسعدهم وفتشات بيئيات تيجي تقول لك طب انا ما يحتاج البس كمامه. يا بنتي انت اول واحده تحتاجي كمامه،
1: انت القدوه وانت اللي تحتاجيها لانك انت في المواجهه،
0: انت الاساس، انت الأساس. يعني انا مثلا الله يسعدهم فريقي البنات كانوا دائما يسالوني استاذه انت ليش لابسه الفول جير وانت رايحه المكتب؟ اقول لهم لا انا رايحه المكتب وبعدها رايحه الموقع
1: ميدان،
0: وانتوا لا. لازم تشوفوني بهذا الشكل،
1: بالشكل الصحيح.
0: لو ما شفتوني بهذا
1: الامتثال
0: بالضبط، الامتثال البيئي، لو ما شفتوني بهذا الشكل حتقولوا لا عادي نقدر نسوي كذا.
1: نحترمك اكثر كذا،
0: الله يسعدك يا رب،
1: كذا احترام اكثر. هذا الانسان مهني. طيب سؤال
0: فتك.
1: الان يعني اليات قياس جوده الهواء ودور طبعا محطات الرصد البيئي، وايش يعني مؤشر جوده الهواء AQI؟
0: اوكي طيب خلينا نتكلم على آليات الرصد. آليات الرصد هي عبارة عن محطات جودة الهواء التابعة للالتزام الوطني NCEC. عندنا شبكة من محطات جودة الهواء. طبعا أنا حتكلم بشكل عام كمواطنة لأنهم عندهم مراكزهم الإعلامية اللي يتكلموا في هذا الموضوع، تقدروا تدخلوا على مواقعهم تشوفوا المحطات.
1: بس يعني نعرج على الأشياء اللي تكون وطنية ولها مسمى.
0: خليني أنا أقول لك مثلا،
1: أنا أعرف أنه في الحج عندنا الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عندها الاهتمام بجودة الهواء والرصد.
0: احنا عندنا فوق 250 محطة جودة هواء منتشرة على المملكة في كل المحافظات، القرى، الهجر. يعني أنا
1: شوفي اهتمام المملكة فترة الحج والعمرة بيكون فيه
0: في الحج
1: اهتمام لمنطقة منى عرفات. هذه تخيلوا
0: الحج يعني موسم الحج،
1: وتخيلي هذه النقاط، يعني النقاط
0: احنا نسميها الهوت سبوت،
1: اي الهوت سبوت تمام،
0: المناطق الحراريه يعني
1: تخيلوا تخيلوا شوفوا كيف مملكتنا يعني تتحط كده، الواحد يفتح قلبه ويحطها فيها ويحطها فوق.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. يعني وبيشتغلوا كوادر واحنا مو حاسين بشيء.
0: بالضبط، انا ايش قلت لك في بدايه اللقاء،
1: جنود وجيوش
0: البيئي. يعني انا ممكن اقول لك انت عشان ما شاء الله مطلعه، لكن انا مثلا اجي اعرف عن نفسي يقولوا ايش تشتغلي، اقول لهم استاذه بيئه او اخصائي بيئي.
1: أنا أقول لهم دائما هذا عالم بيئي.
0: فييجي يقولوا لي يعني إيش تدرسي في البيئة؟ تدرسي الشجرة؟ إيش تدرسي في البيئة؟ عرفتي؟
1: عشان كده في استدامة كان حق وواجب علينا نعرفكم بعلوم البيئة وقد إيش إنه مهم.
0: صراحة يعني برنامجك
1: وشكرا لكل أم ولكل صديقة ولكل أخت جات بتقول لي مثلا، واحدة جات بتقول لي أولادي يا نوها خلاص باقي بس جو، واحد علم بحار والثاني علم بيئة وزراعة. قلت لها ممتاز
0: ما شاء الله،
1: ما شاء الله تبارك الله، أنتم ماشيين مع الرؤية، أنتم ماشيين صح.
0: طبعا
1: بتقول هم اختيارها، قلت لها فنانين،
0: أنا علوم البحار دائك
1: مبدعي.
0: يعني هقولها بس يعني لحد يحس أنه أنا مرة نارد في هذه الأمور. أنا علوم البحار بهواية، أعشق البحر خاصة البحر الأحمر كنز. فدحين مثلا يعني مش عارف، شوفي لما الشغف ما تقدر تتكلم،
1: ما تقدر
0: يعني شفت
1: هو شيء بيسحب شيء.
0: البيئة متصلة، البيئة كل ما يحيط بنا. يعني أنا أقول لك مثلا بضرب المثال، أنا كنت في رحلة على الكروز خارج السعودية أيام ما كنت في المبادرة.
1: نعم.
0: هو لما رجعت السيو قال لي
1: طبعا العين بترصد هنا،
0: السيو قال لي على طول قال لي كيف انبعثت السفينة؟ قلت ينفع نعمل دراسة؟ هذا قبل ما تيجي
1: يعني.
0: قبل ما تيجي السفينة السعودية أرويا. نعم. قلت له ينفع نعمل دراسة؟ قال لي والله أنا عارف الرحلة اللي رحتيها مخك ما كان
1: ما
0: يعني كانت دويت.
1: العاشق العاشق
0: الحمد لله
1: محب، فهو عينه ترصد وبشغف، فهذا شيء جميل جدا. عشان كده بنقول أدرسوا بحب، وإذا درست تخصص ربنا يسر لك الأمر فيه، فاعلم أن هنالك حكمة وفي يدك وعلى يدك بتنقذ ناس وأرواح وبتشيد، يعني أشعر بنا أشعر يعني بالفخامة في نفسك، وإنه أنت بتغير حياة الآخرين
0: أكيد،
1: وإنه صاحب رسالة دائما. تأكد من هذه النقطة. طيب بس كيف بيعمل
0: الرصد
1: طيب. أيوة، والمؤشر الـ AQI.
0: خلينا أقول لك مثلا إحنا نأخذها كرحلة، أنا أحب لما أشرح الأشياء أخليها ستيبس خطوات.
1: تمام.
0: احنا دحين عندنا محطات عشان رصد.
1: اوكي، في 3 دقائق حنخلص الفقرات دي كلها.
0: دقيقة.
1: عشان في فقرات اخي انت عارفاها كلها.
0: أبشر.
1: تمام.
0: محطة الرصد
1: تسحب كده شكلنا دكاترة جامعة الان نتناقش. طيب اوكي.
0: اي الله يسعدهم دكاترة الجامعة.
1: رائعين رائعين، يعني اهتموا بالتفاصيل وبالوقت. اوكي.
0: ارجع اقول لك ان محطة الرصد بتسحب عينات من الهواء المحيط بها.
1: جميل.
0: طيب.
1: عينات عشوائية طبعا.
0: عينات هي انت دحين محطة الرصد زي، خلينا نتخيلها زي البوكس اللي قدامنا. في انبوب يدخل منه الهواء، بيدخل على شريط، الشريط هذا يتم تحليله.
1: جميل.
0: بتجيني انا في غرفة التحكم بالبيانات سابقا
1: قراءات
0: بيانات ارقام.
1: نعم.
0: ارقام لايه؟ ارقام لاهم 5 أو 6 مكون، طبعا الهواء
1: الجسيمات اللي في الهواء. نعم.
0: في اكثر من مكونات كثير.
1: نعم.
0: طيب بدون رقم، احنا نرصد 5-6 مكونات اللي موجوده في الاير كواليتي اندكس اللي هو الاي كيو اي.
1: تيجي بدون رقم،
0: تيجي بارقام.
1: بارقام،
0: بأرقام.
1: نعم.
0: طيب
1: مسمى ورقم. نعم.
0: دحين مثلا خلينا نقول O3 اللي هو الاوزون. الاوزون يجيني رقم. طيب الرقم هذا هو يجيني مثلا، احنا عاملين مثلا ضرب المثل انه يجي كل دقيقه، هو ما يجي كل دقيقه، يجي اكثر من كده. كل دقيقه يترصد، كل دقيقه يترصد في المحطه اللي موجوده في اذاعه جده.
1: نعم.
0: مثلا الاوزون في كل دقيقه في اليوم خلال 24 ساعه كم رقم وصلنا؟ الاف. طيب انا هاخذ المتوسط حق هذا الرقم.
1: أوكي.
0: بعد ما هنا يجي الاحصائي ومحلل البيانات، هذا دور الاحصائي ومحلل البيانات.
1: ايش قلت في البدايه؟ قلت يحتاج اقتصادي واحصائي.
0: طيب اخصائي البيئي.
1: نعم.
0: لازم يكون دارس احصاء وفاهم في الإحصاء. يعني أنت دحين الإحصائي أنت أعطيتيه البيانات، قلت له طلع لي متوسط هذه البيانات، تمام؟ طلع لك رقم، أنت عارف إنه الرقم هذا مو مصبوط، أو أنت عارف إنه الرقم هذا أوف، في شيء غلط.
1: في شيء غلط.
0: ممكن يكون تكرارات، ممكن يكون أصفار، ممكن يكون سوالب. نعم. ممكن ممكن ممكن ممكن. فهي منظومة
1: ممكن
0: مرة كبيرة.
1: أدخل البيانات بالطريقة الصح، ما استخدم المنوال، الوسط الحسابي، الأشياء دي ما استخدمها الحسابات الصحيحة.
0: فأنا إيش أقول لك؟ هي منظومة متكاملة.
1: متكاملة جدا.
0: يجي بعد ما نرصد عشان يطلع الـ AQI، يمر على غرفة تحكم بالبيانات بكل موظفينها. بعد من إحصائيين وأخصائيين مبرمجين كلهم. توصل لآخر لرأس الهرم.
1: نعم.
0: يتأكد من كل هذه المعلومات
1: أنها تكون صحيحة،
0: تترسل للرياض
1: أكيد
0: عشان يتأكد أحد منها كمان. لأنه ما تطلع معلومة إلا موثوقة 100%.
1: طيب دور الرقابة والالتزام البيئي في الحد من الملوثات.
0: طيب بالتصاريح، بالتفتيش، بالتوعية، بكل هذه القوانين والتشريعات اللي جت من جهة الالتزام، كلها في مصلحة المواطن. هم يعملوا هذه التصريحات والتصاريح أو الاشتراطات عشان يحافظوا على البيئة. بعد ما أنت كمواطن أو كتاجر أو كصاحب منشأة التزمت بها، أنت كده حافظت وحديت من التلوث، صح؟
1: أكيد.
0: في نفس الوقت هي كلها جهات معنية زي ما أنت قلتي، الاقتصاد مع البيئة مع الأمانة مع الجامعة معنا، إحنا كلنا منظومة واحدة، شبكة واحدة بتصب في خير هذا المواطن، خير هذه البيئة، خير هذا الوطن
1: بإذن الله تعالى. حقيقة يعني في 30 ثانية ممكن نختم اللقاء عن تطور القطاع البيئي في المملكة والفرص المهنية المتاحة، ممكن في أقل من دقيقة. يعني إيش النصيحة يعني اللي بتوجهها للطلاب والخريجين؟
0: أنا حوجه النصيحة بأنه زي ما أنت قلتي، أفتحوا الرؤية، شوفوا إيش مكتوب فيها،
1: شوفوا الـ12،
0: شوفوا إحنا فين وصلنا. إحنا بقينا 3 سنين على 2030 يا جماعة. إحنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل التزامنا بهذه الرؤية وحبنا لوطننا، إحنا وصلنا وطورنا وبنينا مشاريع وأنجزنا، ووصلنا الحمد لله يعني
1: للقمة في كل
0: القطاعات
1: شيء.
0: في نعم. كل القطاعات.
1: بعدين السعودية ما تمزح،
0: الحمد لله
1: السعودية ما تمزح في الأرقام ولا تمزح في أي قرار ولا بتمزح في أي شيء، يعني بتاخذ العلم بجودة، تتعامل باحترافية.
0: الخبراء الأجانب دائما يقولوا سعودي go big or go home. إذا ما أنتوا كبار قد السعودية لا تيجوا السعودية.
1: يا سلام. فعليا. وبكده يعني حنختم لقاءنا ونختم جولتنا وحديثنا اليوم في برنامج طبعا استدامة. طبعا عرفنا اليوم يعني كان هدفنا من الحلقة نعرف بعلم البيئة وعلوم الطبيعة وقد إيش التخصصات فيها جدا رائعة ومهمة، وسلطنا الضوء أيضا على جودة الهواء جودة الحياة وأهمية طبعا جودة الهواء هي جودة الحياة وأهمية رصد الملوثات وتحليل البيانات البيئية. كان عندنا يعني ختام اللي هو كانت جودة الحياة، احنا بنتكلم مع جودة الهواء عن مرتفعات عسير. طبعا نختم جولتنا عفوا نختم حلقتنا اليوم من مرتفعات عسير بمشهد بانورامي. الغروب في عسير يشكل لوحة فنية جاذبة تتشكل بين السحاب وقمم الجبال، ودائما زي ما نقول انه الوجهة سعودية وتضاريسنا تحكي قصة وطن الجمال والتفرد. فطبعا مرتفعات عسير مع ساعات الغروب وجودة الهواء فيها ننصحكم طبعا بزيارتها. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وضيفتي الرائعة المختصة في علم البيئة الأستاذة بشائر عطية سمكري. شكرا جزيلا لك، ودائما نقول لكم مع استدامة تحلو الحياة. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي، وطبعا شركة النجاح من الإخراج مناهل دحمان. في أمان الله، مع السلامة.
2: استدامة على جدة FM.

0: له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: تجوال الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. مع نهاية هذا الأسبوع نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا مستمعينا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @jeddah_radio وعبر تطبيق سعودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفيجي جسبيلي وديسيسيا بالرياض. أمير المنطقة الشرقية يدشن موسم التشجير الوطني تحت شعار جيل يغرس لوطن يزدهر. أمير منطقة القصيم يكرم سدايا ضمن شركاء نجاح ملتقى رياد 2026. أمانة الرياض تنظم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السبراني في مقراتها. محتوى يوثق تاريخ الرياضة السعودية، هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق القناة الرياضية الثالثة. سدايا تستعرض دور المواصفات القياسية في تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال الملتقى 10 للمواصفات. تعليم جدة يحقق حضورا متميز في ملتقى ملهم باختيار 3 ممارسات تعليمية ضمن أفضل 8 ممارسات.
4: تجوال على جدة FM.
3: إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة صباح اليوم عملية فصل التوأم الملتصق الفيجي جسبيلي وديسيسيا وعمرهما 13 شهر، وذلك في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض. وأوضح معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في تصريح صحفي أن التوأم الملتصق الفيجي قدمتا إلى المملكة في 21 من يوليو 2026، وبعد دخول التوأم إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال قام الفريق الطبي بدراسة حالة التوأم وإجراء فحوصات طبية متعددة ودقيقة، وعقدت عدة اجتماعات توصل من خلالها إلى أن التوأم الملتصقان تلتصقان في منطقتي البطن والحوض وتشركان في الكبد والأمعاء والقولون والجهاز البولي والجهاز التنفسي.

0: تناسلي وعظمة الحوض. وأكد الدكتورة ربيعة أنه بناء على التقييم الطبي متعدد التخصصات والدراسات التشخيصية الدقيقة، تعد هذه العملية من العمليات المعقدة، وتصل نسبة نجاحها بمشيئة الله تعالى إلى 70%، مشيرا إلى أن هذه العملية أول عملية فصل توأم ملتصق من جمهورية فيجي، وهي الرقم 74 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي استطاع منذ عام 1990 للميلاد أن يعتني ب 159 توأم من 28 دولة في 5 قارات. ورفع معاليه باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي الجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حافظهم الله على الدعم السخي الذي يلقاه البرنامج، حتى أصبحت المملكة مركزا عالميا متميز في هذا المجال، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يمن على التوأم بالشفاء العاجل وأن يعيدهم لبلادهم سالمين.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا هلا

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: دشنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية موسم التشجير الوطني 2026-2027 الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي والحد من التصحر ودعم الاستدامة البيئية تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. ولتفاصيل أكثر عن مستهدفات الموسم ومبادراته في المنطقة الشرقية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف بن سليمان البدر. أهلا وسهلا بك مهندس يوسف في برنامج تجوال على جدة اف ام.
4: حياك الله أخ دلال، أمسي عليك وعلى الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
3: الله يسلمك مهندس يوسف، بعد تدشين أمير منطقة الشرقية لموسم التشجير الوطني تحت شعار جيل يغرس لوطن يزدهر، برأيك ما هي أبرز مستهدفات موسم التشجير في المنطقة الشرقية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سعدنا يوم أمس بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية هذا العرس البيئي في المنطقة الشرقية، واللي تكلل عقده بالكمال بوجود حقيقة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي. كان فعلا عرس بيئي دشنا سمو الأمير ليكون انطلاقة مميزة لموسم إن شاء الله بيكون استثنائي. حنا في المنطقة الشرقية نستهدف حتى عام 2030 بناء على مستهدفات مبادرة السعودية الخاصة.

0: الخضراء واللي يقوم الآن بتنفيذ البرنامج الوطني للتسجير، نستهدف زراعة 55 مليون 55 و300 مليون 55 مليون شجرة و300 ألف، وإعادة تأهيل 268 ألف هكتار. اليوم في المنطقة الشرقية وصل التسجير إلى 35 مليون، تجاوزنا نسبة 64%، وبإذن الله عازمين على الوصول للمستهدف إن شاء الله قبل حلول 2030
1: بإذن الله. طيب أيضا شهد موسم التشجير الإعلان عن 19 مبادرة بيئية وتوقيع 10 مذكرات تفاهم، يعني كل هذه المبادرات والشراكات كيف تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية؟
0: لا شك أن اليوم البرنامج الوطني للتشجير مبادرة السعودية الخضراء هي مشروع تشاركي مع عدد كبير من القطاعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي. عندنا في برنامج في مبادرة السعودية الخضراء أربع مجالات رئيسية: المجال الحضري والمجال البيئي والمجال الزراعي وكذلك الأحزمة الخضراء على الطرق السريعة. كل هذه المجالات تتشارك معنا جهات كثيرة، حنا تجاوزت الشراكات عندنا لأكثر من 44 جهة، أطلقنا 19 مبادرة نوعية. هذه المبادرات ستكون برامج مستدامة إن شاء الله خلال الموسم
1: بإذن الله. طيب بالنسبة للتحديات، ما هي أبرزها والتي تواجه تنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر والتي تواجهها المنطقة الشرقية؟
0: التحديات كثيرة، ولكن العزيمة إن شاء الله، عزيمة الإنسان السعودي المواطن السعودي أكبر من كل تحدي، مثل ما قال سيدي سمو ولي العهد عراب الرؤية.
1: نعم.
0: فحنا نعمل بإذن الله على معالجة كل التحديات. عندنا تحديات مناخية، لا شك أن شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة حنا جالسين نعالجها باستخدام أو بزراعة الأشجار المناسبة للبيئات الصحراوية حتى نضمن استدامتها. عندنا تحديات، بعض التحديات المائية جالسين نمارس يعني.
1: هل هناك مثلا حلول إلى بعض من هذه التحديات؟
0: إيه نعم، يعني التحديات المناخية وشح الأمطار حنا جالسين الآن نستخدم الزراعة الجافة، وهي نموذج ناجح نجح في عدة محافظات في المنطقة الشرقية، وجالسين الآن نعمم مع المحافظات الأخرى، وكذلك نموذج الحماية وتخفيف الضغط على الأرض من خلال حمايتها وتقليل من الرعي الجائر في بعض المناطق حتى تعيد الأرض تستعيد الأرض يعني عافيتها، وثم ننظم الرعي فيها.
1: نعم. طب إيش المقصود معلش بالزراعة الجافة؟
0: الزراعة الجافة هو نموذج يعني يبدأ بداية بأخذ عينات من التربة وكذلك معرفة اللي يسمونها السطح المائي أو الووتر تيبل، مسافة البعد المائي عن المنطقة عن سطح الأرض، وثم نحفر حفرة تقريبا من 60 إلى من 60 إلى 70 سنتي، وتوضع الشتلة فيها لحمايتها من يعني من زحف الرمال، وكذلك تغمر الحفرة هذه بالمياه حتى يتم ترطيبها طبعا، وقبل الزراعة أيضا تغمر مرة أولى ثم مرة الثانية بعد الزراعة. ودائما هذه الطريقة تستخدم مع بداية موسم الأمطار حتى تتوالى عليها الأمطار إن شاء الله.
1: جميل. طيب ما هي أهمية استزراع أشجار المنجروف في حماية السواحل وتعزيز التنوع الأحيائي؟
0: لا شك أن نموذج أو نموذج النظام الأكولوجي للمنجروف هو نموذج نوعي وبيئة خاصة تحمي السواحل من التآكل وتخفف من حدة الأمواج على السواحل، وكذلك هي تعتبر بيئة حاضنة لتكاثر الكائنات البحرية والطيور المهاجرة، كما أنها نموذج فعال لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعد شجرة المنجروف من أكثر الأشجار اللي تساهم في

0: تخفيف او تساعد في تخفيف الانبعاثات الكربونية على المناطق.
1: سؤالنا الأخير لك مهندس يوسف، كيف يمكن لأفراد المجتمع وللأشخاص الإسهام في حماية الغطاء النباتي والمحافظة على الأشجار بعد زراعتها؟
0: يعني لا شك اليوم الفرد والأسرة وكذلك المجتمع هم شريك رئيسي في الحفاظ على البيئة. كلنا نتشارك في البيئة. احنا حقيقة صحيح ان احنا مسؤولين عن تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ولكن احنا شركاء مع الكل وبشكل اساسي مع افراد المجتمع لحماية البيئة. زيادة الوعي، التخفيف من الممارسات السلبية اللي تضر بيئاتنا، المشاركة المجتمعية والمساهمة في التطوع من خلال برامج ومبادرات التشجير، مبادرات التنظيف للبيئات الطبيعية، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الغطاء النباتي أثناء التنزه، خصوصا مع بداية موسم الآن الشتاء. كل هذه الأمور تساعدنا في الوصول إلى المستهدفات والمحافظة على بيئتنا واستعادتها بشكل أسرع.
1: نشكرك جزيل الشكر المهندس يوسف بن سليمان البدر لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال، مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
1: شكرا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: في حصاد يعكس تنوع جهود العمل الصحي غير الربحي، واصلت جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر سبتمبر تقديم خدماتها العلاجية وتنفيذ برامجها التوعوية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز حضورها الرقمي بما يسهم في نشر الوعي بصحة الفم والأسنان والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع. وللحديث عن حصاد جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية خلال شهر سبتمبر وما تحقق من خدمات علاجية ومبادرات توعوية ومجتمعية، يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة مدير الاستدامة المالية في جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية المهندس عبد الرحمن عقيل. حياك الله مهندس عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك في برنامج تجوال على جد اف ام.
8: حياكم الله أستاذ جلال، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعتنا الغالية.
1: في البداية نود أن نعرف منك، ما هي أبرز الخدمات العلاجية التي قدمتها الجمعية جمعية ابتسم خلال شهر سبتمبر، وكم بلغ عدد

0: المستفيدين منها حتى اليوم.
1: طيب حياكم الله جميعا، أكرر شكري على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بالجمعية وبجهودها. من فضل الله عز وجل الجمعية وافرت شهودها لتحقيق رسالتها السامية من يومها الأول في فقط في شهر سبتمبر. من فضل الله الجمعية قدمت ما يزيد على 2200 خدمة علاجية في نطاق تخصصنا صحة الفم والأسنان. استفاد من الجمعية في شهر سبتمبر أكثر من 729 مستفيد، 729 كل رقم يعني يحمل خلفه قصة إنسانية لألم تخفف، الابتسامة صنعت، مستفيد كان يواجه تحدي في موضوع الأكل في موضوع الابتسامة. ونحمد الله عز وجل أنه وفق الجمعية للمساهمة وساهمت في تحسين جودة الحياة لهؤلاء المستفيدين.
0: نعم مهندس عبد الرحمن، لو تكلمنا مباشرة من الجوال يكون أفضل من السبيكر أو السماعة حتى يكون الصوت طيب. أوضح.
2: أتمنى أنه كذا أوضح إن شاء الله.
0: ألو؟
2: أي نعم كذا واضح؟
0: نعم أوضح. طيب الجمعية نفذت 4 برامج توعوية خلال الشهر، نود أن نعرف منك ما هي أبرز الموضوعات التي تم تناولها وما هي الفئات المستهدفة؟
2: جميل. طبعا الجمعية تنص استراتيجيتها على 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول العلاج، وهو ما تكلمنا يمكن في الخدمات العلاجية وأعداد المستفيدين. هدف الاستراتيجي الثاني هو الهدف التوعوي، توعية المجتمع في مجال صحة الفم والأسنان، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. فالجمعية في شهر سبتمبر فقط نفذت 4 برامج توعوية، استفاد منها أكثر من 540 مستفيد. من أشهر البرامج اللي قدمتها الجمعية هو برنامج مدرسة بلا تسوس، نقدمه بالشراكة مع وزارة التعليم، ونستهدف فيه طلاب المرحلة الابتدائية. هذه الشريحة الغالية علينا جدا. تساهم الجمعية في استهداف المدارس في تقديم هذه المبادرة لهم. واحدة من الفئات اللي شاركناها كان مبادرة للجمعية بتوعية لموظفي ومنسوبي دار الملاحظة الاجتماعية بجدة. كذلك عندنا مبادرة أطلقناها، مبادرة اسأل عن ابتسامتك. وفكرة المبادرة أنه نستضيف أطباء متخصصين للإجابة عن تساؤلات الجمهور حول صحة الفم والأسنان. باختصار كيف نستطيع أن نقرب الرسالة الصحية من عموم المجتمع، فأطباء مرخصين موثقين يملكون المعلومة ويستطيعون إيصالها إلى الجمهور وإلى عموم المجتمع. هذه نبذة عن المبادرات التوعوية اللي نفذتها الجمعية خلال شهر سبتمبر.
0: نعم. طيب الجمعية نفذت برنامج تحت اسم مدرسة بلا تسوس، هذا البرنامج كيف يسهم في تعزيز الوقاية من تسوس الأسنان لدى الطلاب المرحلة الابتدائية؟
2: طبعا هذا واحد من أهم حقيقة البرامج والمبادرات الاستراتيجية عند الجمعية، واللي نفذتها من استراتيجيتها الأولى لست سنوات متواصلة. فكرته كيف نوصل إلى هذا الطفل في أهم مرحلة تتكون فيها عاداته، وفي أهم مكان تتشكل فيه العادات وتكون بيئة مناسبة لترسيخ هذه العادات اللي هي المدرسة. كيف تصبح العناية بالأسنان جزء طبيعي من يوم الطالب، يفهم أهمية التنظيف، تأثير السكريات، ضرورة الاهتمام بها قبل حتى ظهور الألم. يعني نبغى نوصل الرسالة إلى الطلاب وإلى أبنائنا الطلاب وإلى ذويهم أنه العناية بالأسنان تبدأ وهي سليمة وليس عند الألم.
0: نعم.
2: وعندما يتكامل يعني دور المدرسة والأسرة، لا شك أنه هذه فرصة أكبر في تعزيز السلوكيات لهذه الشريحة الغالية علينا.
0: نعم. يعني بعض من الأشخاص يعني وللأسف الشديد يتعامل مثلا مع الأسنان أنه الأسنان اللبنية ما زالت موجودة، يعني بتطلع أسنان أخرى جديدة، ما يخالف لو مثلا خلي الولد يأكل أو خلي البنت تستمتع بالحلاوة أو بالحلوة، فما رأيك في هذا التفكير؟
2: هذا طبعا جزء من المفاهيم اللي تحتاج إلى وعي وإلى تصحيح. اليوم نسبة التسوس عند الأطفال عالية، يعني بعض الإحصائيات توصلها إلى 80% إلى 90% عند الأطفال. جزء منه أمثال هذا الوعي الخاطئ اللي ينعكس طبعا السن هذا حتى نسقط السن هو واحد من صحة الفم والأسنان. اليوم نتكلم عن اللثة، نتكلم عن المضاعفات اللي ممكن تحصل من يعني خلف هذا الألم في قصة معاناة حتبدأ مع الطفل نتيجة الإهمال في بعض التفاصيل البسيطة.

0: تمارسها أحيانا الأمهات، منها مثلا الرضاعة، لما تكون نترك الرضاعة في فم الطفل وينام الرضاعة في فمه، إيش أثرها على التسوس والمضاعفات اللي ممكن تحصل للأطفال. فهي تعالج مجموعة من السلوكيات فعلا الخاطئة المنتشرة اليوم، وكيف نقدر يعني نعززها بممارسات إيجابية وأكثر صحة.
1: نعم طبعا، يعني منصات التواصل الاجتماعي لديها الكثير من يعني المنشورات الخاصة بالجمعية، والتي حققت أكثر من 1,400,000 مشاهدة خلال شهر سبتمبر. كل هذه المشاهدات، كيف تقيمون أثر الحضور الرقمي في إيصال رسائل الجمعية إلى المجتمع؟
0: طبعا ابتداء نحمد الله عز وجل على هذا الرقم، وهذا حقيقة يسعدنا ويوسع فرصة وصول رسائل الجمعية للمجتمع. احنا واحد من أهدافنا الرئيسية موضوع التوعية، فكل وصول وكل ظهور يساوي تعزيز للتوعية بصحة الأسنان، ويفتح كذلك لنا باب لموضوع التعريف بالخدمات اللي هي حاجة عند المجتمع، فيصل إلينا المستفيد من خلال هذا الظهور، وتفتح باب المشاركة والتطوع والدعم. يعني كثير من المبادرات ومن المساهمات تأتينا عن طريق متطوعين يطلبوا المساهمة مع الجمعية، مساهمة سواء بالخدمات أو مساهمة تطوع، ما نسميه بتطوع الاحترافي اليوم للاستشاريين، أو حتى المساهمات المالية في تحقيق رسالة الجمعية. لذلك دائما هذا الظهور فرصة ومسؤولية لتقديم يعني محتوى موثوق وقريب من الناس وربط المجتمع برسالة الجمعية وأثرها.
1: نعم طيب، ذكرت يعني جهود المتطوعين، كيف تسهم يعني جهود المتطوعين والشراكات المجتمعية في دعم تنفيذ برامج الجمعية وتوسيع نطاق خدماتها؟
0: جميل، المتطوعين جزء من اسم الجمعية قبل ما يكون جزء من رسالتها وهدفها. يعني جمعية تبتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية، فمن اليوم الأول الجمعية ترتكز على أن التطوع يعني أداة رئيسية ومهمة رئيسية في تحقيق رسالة الجمعية وقدرة الجمعية. لذلك في شهر سبتمبر فقط نتكلم عن أكثر من 23 متطوع وأكثر من 16 فرصة تطوعية معتمدة عن طريق المنصات الرسمية. كل متطوع أضاف لنا شيء من خبراته ووقته اللي ساهمت في تعزيز وصول الخدمة إلى المستفيد. المتطوعين سواء كانوا أفراد أو كانوا حتى بعض الشراكات وبعض الجهات اللي آمنت برسالتنا وتكاملت، اليوم رؤيتنا الغالية والطموحة تعزز فكرة التكامل بين القطاعات الثلاثة اليوم، قطاع غير الربحي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، لتعزيز يعني جودة الحياة لعموم المستفيدين لعموم المواطنين والمقيمين.
1: نتمنى لكم المزيد من التوفيق بإذن الله تعالى. نشكرك في نهاية اللقاء مدير الاستدامة المالية في جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية المهندس عبد الرحمن عقيل. شكرا لك لوجودك معنا اليوم.
0: رضي الله عنكم، جزاكم الله خير،
1: مع السلامة. من أخبارنا لهذا اليوم، تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون يوم الأحد 18 من أكتوبر 2026 في تمام الساعة 4 عصرا البث الرسمي للقناة الرياضية 3 المتخصصة في تقديم المحتوى الرياضي الأرشيفي والوثائقي، وذلك بهدف توثيق تاريخ الرياضة السعودية والحفاظ على إرثها واستعراض أبرز البطولات والإنجازات والرموز واللحظات التاريخية التي شكلت الذاكرة الرياضية السعودية. وتقدم القناة خريطة برامجية متنوعة تضم مجموعة من أبرز المباريات المحلية والخليجية والعربية والعالمية في كرة القدم والألعاب المختلفة المؤرشفة التي شهدت محطات بارزة في تاريخ المنافسات الرياضية، إلى جانب إعادة عرض البرامج الرياضية الكلاسيكية والمسابقات القديمة التي ارتبطت بذاكرة الجماهير على مدى العقود الماضية. وتتيح القناة للمشاهدين متابعة محتواها على مدار الساعة من خلال أرشيف رياضي ثري يستعيد أبرز الأحداث واللحظات التاريخية، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على محطات مهمة في مسيرة الرياضة السعودية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في إبراز الإرث الرياضي السعودي وإعادة تقديم المحتوى الأرشيفي بأسلوب يعزز ارتباط الجماهير بتاريخ الرياضة ويحفظ منجزاتها للأجيال القادمة. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية

0: حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال، لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى. مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
1: ماذا يحدث عندما تمد يدك لشخص وتصافحه؟ ثوان قليلة لكنها تحمل رسالة أكبر مما نتخيل. المصافحة ليست مجرد حركة باليد، هي طريقة قديمة للتواصل سبقت كثيراً من الكلمات. عندما تمد يدك خالية من السلاح فأنت تقول بطريقة غير مباشرة: أنا لا أخفي شيئاً. ولهذا ارتبطت المصافحة عبر التاريخ بالثقة والاتفاق والترحيب. لكن ماذا يحدث فعلاً عندما تتصافح الأيدي؟ تلتقي راحة يدك براحة يد شخص آخر، وتنتقل بينهما معلومات كثيرة في لحظة قصيرة. حرارة اليد، قوة الضغط، مدة المصافحة، وحركة اليد نفسها، كل هذه التفاصيل يمكن أن تؤثر في الانطباع الذي يتكون لدينا عن الشخص. فاليد ليست مجرد جزء من الجسم، بل واحدة من أكثر المناطق حساسية لللمس. تحت جلدها شبكة واسعة من المستقبلات العصبية التي تستجيب للضغط والحرارة واللمس، ولهذا يستطيع الإنسان أن يميز أشياء كثيرة بمجرد لمسها. لكن المصافحة تحمل جانباً آخر، جانب لا يتعلق بالأعصاب فقط، بل ما نسميه لغة الجسد. مصافحة سريعة قد تعني الترحيب والانشغال، ومصافحة طويلة قد توحي بالاهتمام أو الود، وضغط قوي قد يعطي انطباعاً بالثقة عند شخص، بينما قد يراه آخر مبالغة. وهنا تظهر مفارقة جميلة، الحركة واحدة تقريباً، لكن معناها يتغير بحسب الشخص والموقف والثقافة. ولهذا لا يمكن فهم المصافحة بمعزل عن السياق. في لقاء رسمي تختلف عن لقاء الأصدقاء، وفي لحظة تهنئة تختلف عن لحظة مواساة. وقد تكون أحياناً أقصر من كلمة، لكنها تقول الكثير. وفي زمن أصبحت فيه كثير من علاقاتنا تمر عبر الشاشات، بقيت المصافحة واحدة من وسائل التواصل التي لا يمكن نقلها كما هي عبر الرسائل. لا تستطيع شاشة الهاتف أن تنقل دفء اليد، ولا تستطيع الكلمات وحدها أن تحاكي تلك اللحظة التي تلتقي فيها يدان للمرة الأولى. ربما لهذا تبدو المصافحة بسيطة جداً لأننا اعتدنا عليها، لكن خلف هذه الحركة الصغيرة تاريخ طويل من التواصل والثقة والانطباع. وحين تمد يدك لشخص أنت لا تلمس يده فقط، أنت تفتح بينكما مساحة قصيرة للكلام دون كلمات.
0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: معطي جهازك لشخص عشان يشوف صورة وبعدها تستوعب لحظة، في تطبيقات ما أبي أحد يدخل عليها. إذا جهازك يدعم إصدارات حديثة من iOS تقدر تقفل تطبيق معين بحيث يحتاج التحقق من هويتك قبل ما يفتح. ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق وبعدها تختار طلب التحقق، ومن بعدها حتى لو الجهاز نفسه مفتوح التطبيق يظل مغلق. وفي التطبيقات اللي تدعم الخاصية تقدر حتى تخفي التطبيق وتحطه في المكان المخصص للتطبيقات المخفية، يعني مو لازم كل ما أعطيت أحد جهازك تجلس تراقب إيش تصفح. احمي خصوصيتك بكبسة زر.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM.
1: خلاصة. تتراكم عليك المهام وتتزاحم الضغوط حتى تشعر أنك عاجز عن التقاط أنفاسك وسط الزحام؟ الجواب يضعه بريان تريسي في كتابه العملي فن إدارة الوقت والضغط. السيطرة على ضغوط الحياة تبدأ بترتيب الأولويات والتركيز على المهم للعاجل. السر الجوهري في كتاب فن إدارة الوقت والضغط يكمن في قاعدة ابدأ بالأصعب أولاً لتفرغ ذهنك وتستعيد زمام المبادرة. تذكر، إدارة ضغوطك ليست في إنجاز كل شيء، بل في إنجاز ما يهم حقا، كما يعلمنا كتاب فن إدارة الوقت والضغط. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟ لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأن التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11:00 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
2: ليس كل انجاز يقاس بحجمه، وليس كل اثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا ان يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الاسماء عباد الجوهر، او كما يحب الجمهور ان يطلق عليه اخطبوط العود. ولد عباد الجوهر في جدة، وبدأت علاقته بالموسيقى في سن مبكر ليكتشف موهبته في العزف والغناء ويشق طريقه في عالم الفن بخطوات ثابتة. وكان للعود حضوراً أساسياً في تجربته الفنية حتى أصبح واحداً من أبرز العازفين السعوديين، وارتبط اسمه بهذه الآلة ارتباطاً جعل صوته الموسيقي مميزاً يصعب أن يختلط بغيره. لكن عبادي لم يكن مجرد عازفاً بارعاً، كان أيضاً ملحناً ومطرباً. قدم خلال مسيرته أعمال كثيرة بقيت حاضرة في ذاكرة الجمهور، واستطاع أن يصنع لنفسه لوناً فنياً خاصاً يجمع بين قوة اللحن وصدق الإحساس. وعندما نتحدث عن عبادي الجوهر فإننا لا نتحدث فقط عن تاريخ فني طويل، بل عن علاقة خاصة بين الفنان وجمهوره، فأغانيه رافقت أجيالاً مختلفة ودخلت إلى تفاصيل حياتهم اليومية في لحظات الفرح وفي لحظات الشوق والحنين وحتى في لحظات الحزن. وهذه هي القوة في الفن الحقيقي، أن يتحول اللحن إلى ذكرى والكلمة

0: وكانت موهبته الموسيقية واضحة في قدرته على التعامل مع العود واللحن بأسلوب خاص، حتى أصبح اسمه مرتبطاً بالآلة التي عشقها، وأصبح حضوره على المسرح ينتظر محبوبيه بشغف. ولذلك استحق لقب اخطبوط العود، وأصبح واحداً من الأسماء البارزة في تاريخ الموسيقى والغناء السعودي. قد تتغير الأغاني وتتغير الأزمان وتتغير طرق الاستماع للموسيقى، لكن بعض الأصوات تبقى، وتبقى لأنها ارتبطت بالذاكرة وبالمكان وبالمشاعر. وعباد الجوهر واحدا من هؤلاء الفنانين الذين تركوا بصمتهم في الأغنية السعودية وجعلوا من العود جزءا من حكاية فنية امتدت لعقود. من جدة التي كانت وما زالت حاضنة للفن والثقافة، نقول شكراً لعباد الجوهر على ألحان عاشت معنا وعلى نغمات أصبحت جزءاً من ذاكرتنا.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. هناك أيام نعيشها دون أن نلتفت إلى جمالها، وتفاصيل صغيرة نعبرها على عجل، ووجوه نألف حضورها حتى نظن أن بقاءها أمر لا يتغير، ثم يمضي الزمن فنكتشف أن بعض ما حسبناه عادياً كان من أجمل ما منحتنا الحياة. عجيب هو الإنسان، يشتاق إلى الأمس وهو يسكن اليوم، ويحن إلى لحظات لم يعرف قيمتها إلا حين أصبحت ذكرى، وكأن الزمن لا يكشف لنا جمال الأشياء إلا بعد أن يضع بيننا وبينها مسافة من الحنين. فلماذا لا ندرك قيمة اللحظة إلا بعد رحيلها؟ ولماذا نؤجل كلمات الحب ودفء اللقاء وامتناننا لمن نحب حتى يوقظنا الغياب أو يعلمنا الفقد معنى الحضور؟ في حلقتنا اليوم من برنامج نقاش عبر أثير إذاعة جدة، نفتح نافذة على علاقتنا بالزمن والذاكرة، ونبحث في أسرار الحنين وجمال الأيام العابرة، وكيف نتعلم أن نعيش حاضرنا بقلوب أكثر وعيا وامتنانا قبل أن يتحول إلى ماض نتمنى أن يعود. قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن علاقتنا مع الزمن والذكريات. لماذا لا نعرف جمال أيامنا إلا بعد أن تمضي؟ و للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف

0: الدكتورة دعاء زهران المستشارة الأسرية والاجتماعية. حياك الله دكتورة دعاء. في البداية، لماذا نكتشف أحيانا جمال أيامنا وقيمتها بعد أن تمضي، بينما نعجز عن الشعور بها ونحن نعيشها في الحاضر؟
1: أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الحمد، يعني نحن نعيش في دولة آمنة، في طبيعة أسر وحياة اعتدنا على الحب والعطاء والأمان والمشاعر الجميلة، فاعتاد من الشخص منا على كل هذه الحياة وجمالها دون أن ينظر إلى تفاصيلها، أو هل ممكن هي حتستمر أو حتنقطع، هل هذا هو طبيعي كل الناس يعيشوه ولا بس إحنا اللي نعيشه. فأعتدنا أنه إحنا كل يوم نضحى ونقول الحمد لله ونكمل حياتنا بدون ما ننظر إلى أدق التفاصيل، إلى نعمة الأمن والأمان، إلى نعمة الصحة، إلى نعمة العافية، إلى نعمة الأبناء، إلى نعمة البيت، إلى نعمة الزوج، كثير أشياء سبحان الله اعتدنا عليها إلى درجة ما عاد نشعر بقيمتها أو بثمنها واحتياجها عند أشخاص آخرين. إحنا حاسين أنه هو هذا الشيء الطبيعي، ولكن الآخرين بحاجة ماسة له، ولكن إحنا اعتدنا عليه فما عاد نشعر بقيمته. ومنها دائما إحنا نذكر بعد كل إجازة أو ويكند أو شيء، يعني دائما الشخص يقعد يتحطم زي ما يقولوا أنه حنبدأ دوام وتعب ومدرسة. يعني إحنا في نعمة، وهذه هي من أهم الأشياء التي تذكر. إحنا في نعمة ولله الحمد، غيرنا ناس نفسهم يروحوا مدارس ما يقدروا يدرسوا، ما عندهم مباني، ما عندهم تعليم، ما عندهم وزارات، ما عندهم حكومات آمنة تأمنهم، ما عندهم صحة، ما عندهم كثير من الأشياء. كثير من الموظفين يتحلطم إنه المدير متعب وإنه الهيدك في العمل. طب قول الحمد لله أنت موظف، آخر الشهر عندك راتب، بتغطي أمورك الأساسية في الحياة، غيرك ما عنده وظيفة. في أشخاص يمكن شعروا فيها خلال أزمة كورونا، لما كانت كثير من الوظائف الخاصة خرجت أعداد كثير من الموظفين بسبب الدروب الاقتصادي اللي حصل، هنا بدأ الشخص يشعر إنه هو كان في نعمة ما شعر فيها، لأنه اعتاد عليها بدون ما ينظر. دائما إحنا نقول ينظر دائما إلى الجانب المضيء من حياته، وينظر إلى الجانب اللي فاقده غيره. يعني دائما نشوف الناس اللي ما عندها وظيفة، اللي ما عندها تعليم، اللي ما عندها صحة، اللي عندها فقد، اللي عندها مشاكل، اللي عندها كل نقص في حياتي أطالع عند غيري عشان أحمد ربي عليه، عشان أشتغل جاهدة إني أنا أشكر ربي عليه وأحسنه وما أتركه وأشعر بهذه النعمة، عشان ما يجيني الوقت اللي أقول يا ريت سويت ويكون فات الأوان إني أنا أقدر أرجع أعيش أسوي مرة ثانية.
0: نعم أكيد. ودائما في شكوى من الروتين ومن الأيام اللي البعض يعتبرها رتيبة، لكن في لحظة من اللحظات إذا وجد نفسه لا قدر الله على السرير الأبيض وانكسر هذا الروتين، يقول يا ليتي يرجع هذا الروتين وهذه الرتابة وأرجع إلى بيتي وأطلع مثلا من المستشفى لا قدر الله، ولا مثلا لو وجد نفسه لا قدر الله خلف القضبان، سيدرك تماما إنه هذا الروتين اللي أنت كنت تحس بين قوسين نعم إنه الروتين هذا روتين الأسرة، وإنه كل يوم أودي مدارس، كل يوم يعني نفس الجلسة مثلا مع الوالد والوالدة، كل يوم أنا بديت أحس بالطفش. لو فقدوا الإنسان لا قدر الله سيشعر بأنه هذا الروتين كان نعمة كبيرة جدا، إنه أنت آمن، إنه أنت في كنف أسرة، إنه أنت عندك أطفال تتعب عليهم. يعني غيرك يتمنى نعمة الطفل هذا، غيرك يتمنى هذا الروتين الدراسي اليومي. ويتكلم عن الوالد والوالدة، يعني الرجل والمرأة.
1: صحيح. في نقطة كمان مهمة، بما أنه الآن ممكن موعد خروج من الوظائف، كثير منا لم يشعر بقيمة الصحة. كثير من الشباب والله يهديهم ويصلحهم، يعني يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، قد ما مثلا يعني يتعب ويطفش من كلمة أمه هي تقول له يا ولدي انتبه، يا ولدي لا تسرع، يا ولدي ركز، يا ولدي لا تسوق وانت نايم وانت نعسان. سبحان الله، فعلا بما دوب قلت ما يشعر بهذه القيمة إلا بعد فوات الأوان، لا قدر الله يصير لهم حادث ويقعدوا ولا يمنعوا من السواقة ولا يصير له إصابة، ويحس إنه هذا الزن اللي كانت تسويه أمه وينزعج منه كانت لمصلحته، وكان هذا الشيء خوفا وحبا لي، ولكن هو كان ياخذ دائما بشكل سلبي، انه هي امي بس تحب تزن، هي امي بس تحب تفاول، ولكن هي حقيقه هي من باب الخوف

0: من باب الرعاية الزيادة. ويعني إحنا لابد نستشعر هذا الشيء. كم من الشباب الآن يعني أعوذ بالله صاروا مقعدين
1: دكتورة
0: هذه الحوادث.
1: دكتورة أنا أعتذر على المقاطعة بس في إشكالية في الاتصال، خلينا نطلع فاصل ونرجع نتصل عليك مرة ثانية يكون يعني الصوت تعدل.
2: نقاش على جدة اف ام. الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن علاقتنا بالزمن والذكريات. لماذا لا نعرف جمال أيامنا إلا بعد أن تمضي؟ ضيفتنا هي الدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية. معلش قطعتك يا دكتورة قبل الفاصل، تفضلي.
3: ما أعرف وصلنا لفين، كان الصوت مسموع ولا غير مسموع؟
2: لا كان مسموع بس كان في تقطيع شوية. احنا كنا نتكلم عن الروتين،
3: كنا نتكلم على الروتين أصبح حتى في صحة النفس، الصحة البدنية. الآن من الأم والأب دائما ينصحوا أبنائهم انتبهوا السرعة، انتبهوا المشاكسة في الشارع، انتبهوا دائما ياخدوها من مبدأ أنه إف وملل وطفش. ترى نيجي وقت سبحان الله تتمنى تسمع هذه النصيحة، تتمنى ترجع الزمان وتقول لك أمك وانت خارج يا ولدي حصن نفسك وانتبه على نفسك، يا ولدي لو واحد سقط عليك لا تتهور، لا تعمل هذه الكلمات الحلوة. فعلا هي اللي بعد مرور الزمان تتمنى أحد يرجع يقول لك، هي وفعلا أنا سمعتها من أشخاص كبار في السن يقول لك أتمنى ترجع أمي وأبوي ينصحوني بس قبل ما أخرج، أتمنى بس أمي تودعني عند الباب تقول لك استودعتك عند الله يا ولدي انتبه، ولا يا بنتي انتبه على نفسك. في أشياء جميلة كثر ما اعتدناها ما نشعر بقيمتها. أتمنى اليوم كل من يسمعنا يستشعر كل شيء جميل في حياته، كل نعمة، نعمة البصر ونعمة الحركة ونعمة كل نعمة سبحان الله ربنا أعطانا، هي سبحان الله اعتدناها، ولكن لو لوهلة شعرنا أنه إحنا ممكن نفقدها ترى ما نستوعب حياتنا، ولا هتستوعب أن أنا كيف حقدر أكمل حياتي بهذه الطريقة أو من غير هذه الحاسة أو بدون هذا العضو. فإحنا لابد دائما نحمد ربنا، دائما نكون فعلا يعني ملمين بكل حاجة جميلة في حياتنا، من موقف، من جلسة، من ضحكة، من جمعة، من كل موقف جميل، خاصة الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية، جلستنا مع أسرتنا. اليوم الأم والأب والأبناء نشعر يعني يمكن من أكثر المشاكل اليوم في المجتمع هي التفكك الأسري، حتى داخل البيت، حتى تحت سقف واحد، كلهم في فلك يسبحون، الأبناء في غرفة والأم والأب في كون، وكل واحد في حاله، ما في ترابط لأنه كل واحد عنده عالمه الخاص. ترى يمكن أنا لو أرجع بالماضي، أنا مواليد 80، لما أرجع لزمان دائما أقول لبناتي أقول يا الله وحشتنا جلسة الصالة. لازم تعرف زمان كان عندنا جلسة المغرب حقة الشاهي، كانوا الأبهات يرجعوا بدري من العمل ولازم الأم والأب وقت المغرب جلسة الشاهي والحلا ولا الكيك، ونتكلم ونناقش إيش سوينا في المدرسة، وإذا في تحفيظ قرآن، وإذا في مذاكرة، وإذا في أشياء، كان في جو عائلي جميل نلعب الأولاد. أنا بنت على أولاد، فكان الجو البيت دائما جو أولاد، لعب ونطنطة وجري ومضاربات ولعب، كان في جو جميل حلو. الآن تتمنى ترجع هذه الأيام وترجع الفورة حقت الأخوان والمزح والأذية. اليوم لما تشوف الشباب، هذا الجيل بنات وشباب، ما عاد في حتى الحياة الأخوية القديمة. وأمكن أرجع أقول أساسها الأم والأب. يعني اليوم أنا كأم دوري أحني أن أبدأ القلوب بين الأخوان، أقرب الأخوان بينهم وبين بعض، أقول للبنت تعالي أخرجي مع أخوك، وتعال الأخ وسوي لأختك. يعني في تبادل مهام الأساس منا، مو عشان أحملك مهام وهيدك ومسؤولية، الأساس اللي أنا أربط بينكم علاقة جميلة، الأخت تحتاج أخوها والأخ يحتاج أخته والأم تحتاج ولدها والولد يحتاج أمه. هذه تبادل العلاقات والحوارات والشيء الجميل بين أفراد الأسرة يعطي حب. هذا اللي اليوم إحنا نقول عليه، كثر ما اعتدنا العلاقات الأشياء الجميلة بعد فترة طويلة نقول يا ريت، ولكن لو أنا عشتها واستشعرتها ومبسوطة فيها سبحان الله حنقولها للي بعدي. يعني اليوم أنا مرة كثير أقول لبناتي أنبسطوا في هذه المرحلة، طبيعي الأخوات يصير معاهم كذا، رغم أني أنا كنت أعيش في بيت أولاد مو أعيش في بيت بنات، ولكن سبحان الله نقيب في أسلوب التربية والحياة داخل الأسرة اللي البيت الأولاد ولا بيت البنات، في الأسلوب، في التربية، في التعامل، ولكن كل ما كنت مبسوط بهذه النعمة، كل ما عرفت كيف سبحان الله يعني تتلذذ بكل لحظة. الأب اليوم اللي عنده بنات وما يسأل عنهم وما يعني ما يحتويها وما يحضنها وما يستشعر جمال البنت في حياة أبوها، صدقني بعد فترة طويلة يندم بعد ما يلاقي بناته نفروا. البنات كمان اللي ما تحتوي أبوها واللي ما تحب أخوها واللي بعيدة واللي المجتمع يقول لها. أنا أقول لهم دائما وأنا في المدرسة كان دائما يسألوني أنت ما عندك أخوات؟ أقول لا أنا بس مع أولادي. يا الله مرة وحش. أقول لهم لا مرة حلو. كيف مرة حلو؟ لا مرة حلو أنا عايشة مع أخواني، كل واحد يبغى يسوي لي، كل واحد يبغى يجيب لي. وأنا أرجع أقول أساسها تربية الأهل، الأهل هم حببوا الأخوان في بعض، فهذه أنا أشوفها من أجمل النعم اللي ما نشعر فيها. أيضا الحمد لله على حكومتنا الرشيدة نعمة الأمن والأمان. فعلا إحنا اعتدنا على نعمة الأمن والأمان، نخرج في أي وقت ونرجع في أي وقت، ننام نسينا الباب ما قفلناه بالمفتاح، عشنا حياتنا يعني بطول وعرض بدون ما إحنا نفكر إيش هيصير. وهذا سبحان الله من أمن وأمان بلدنا لنا. فحتى هذه الأمور البسيطة أمن وأمان، ما يعني بلدان كثير كبيرة عظيمة يفتقدوا هذا الشيء. فأيضا حتى نعمة الأمن والأمان أصبحنا نعتبرها مسلمات خلاص، هي موجودة، ولكن إحنا لابد أن نستشعرها ولابد أن نلتمسها بشيء جميل ونحمد ربنا عليها. فهناك فعلا نعم جميلة، نعمة حب الناس، نعمة الجار الطيب، نعمة الزوجة الوفية، نعمة الزوج المخلص، هذه كلها نعم. نعمة الله علينا أنه إحنا موجودين في هذه الدنيا، ناكل ونشرب وعندنا مأوى وعندنا مسكن وعندنا تعليم وعندنا حياة، جميعها نعم. فعلا لو ننظر لغيرنا هو فاقد هذه النعم، فإحنا لابد أنه إحنا نحافظ عليها ونستشعرها ويوميا نحمد ربنا عليها. يعني يمكن أول ما يصحى الإنسان ويقول ويدعي ويقول أذكار الصباح ياخذ نفس كده بعمق ويقول الحمد لله أني أنا صحيت، والحمد لله أنه أنا بصحتي وعافيتي، رجلي تتحرك، دماغي بيتحرك، نفسي بيطلع، قلبي بيدب. ترى هذه أشياء بسيطة لو الإنسان يستشعرها يمكن حتى الذنب لما يجي يسويه يعور ضميره.
2: صحيح.
3: لأن اليوم يعني أنا اليوم لما أفكر أني أنا صحيت والحمد لله أنا أشوف، بكرة لما أبغى أشوف معصية حانتبه أنه ترى ربي قادر في لحظة يفقدني هذه الحاسة، وبعدين أقول يا ريت. ففي أمور جدا بسيطة. اليوم أنا لما أبغى آذي أحد في الشارع، يمكن أكثر مشكلة الآن المشاكسات في الشوارع خاصة وقت الدوامات والمدارس. طب لا قدر الله وإنت كده مسرع ومداهم عند المدرسة، لا قدر الله دعس طفل وزي ما قلت راح عليك، بدل ما كنت بين عيلتك وأسرتك صرت وراء القضبان، إيش فادك التوتر والعصبية والانفعال وعدم الضبط النفسي اللي إنت فيه؟ فإحنا لابد إن إحنا نراعي نفسنا. وأيضا من النعم نعم الأبناء. اليوم نشوف لما نوصل أبنائنا ولا ناخدهم من المدارس، بعض الأسر ما عندها إحساس نعمة الإبن. الأم توقف في الشارع الثاني وتخلي الطفل في ابتداء يقطع الشارع، ترى ابنك هذا نعمة. آلاف من الناس يتمنوا ريح الطفل.
2: صحيح.
3: أنت عند الطفل بتهملي ولا بترموه مع السواق ولا مع الخادم لحالهم، ترى هذول أمانة، أمانة أنتم محاسبين فيها عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ترى أبناءنا هذه نعمة، هذه هبة من الله، هذه هدية، فإحنا لابد أنه إحنا نحافظ عليهم. ما أوقف الولد في الشارع الثاني ويخليه يقطع الشارع، ما أترك بنت صغيرة السواق يشيلها ولا يمسكها من يدها ويدخلها مدرسة. في الأخير هو له ديانة مختلفة، ثقافة مختلفة، ما نعرف نفسيته، ما نعرف هو شخص متحرش، هو شخص سوي ولا غير سوي،

0: كلها نعم. اليوم من الحالات اللي تجينا طفل متعرض، طفلة متعرضة مثلا لاعتداء من السواق وهي طفلة، والآن عمرها 35-40 سنة، بدأت تبوح بالشيء اللي صار لها. هل هي حتنسى هذا الشيء؟ لا، حيعود الضرر لمين؟ على نفسها، ويعود الغلط على مين؟ على الأسرة اللي كانت مهملة.
1: ودائما التشوه اللي يحدث في مرحلة الطفولة يؤثر طول العمر.
0: طبعا
1: التشوه النفسي،
0: طبعا التشوه النفسي، الضغوطات، التحرش، التنمر، كل هذه الأشياء أساسها مرحلة التنشئة أو الطفولة من هم صغار، تعلق معهم لما يكبروا. يعني حتى إحنا من الدراسات اللي بتجينا والحالات، سبحان الله، البنت يمكن تعترف بهذه التحرش أو الاعتداء أو الغلط اللي صار عليها في مرحلة مبكرة أكثر من الولد. الولد ممكن يصعب عليه إنه هو يقول ترى أنا مثلا سواقة تحرش فيا، ولا مثلا أحد في الشارع، ولا حق البقالة، ولا لأنه صعب على نفسه. طب مين العائد على مين؟ على الأسرة، إهمال الأم والأب لأبنائهم. فهذه ترى نعمة. يمكن نشوف اليوم اللي تجاوزوا 70 و80 وخلص القاعد وعيالهم كبروا وتزوجوا، الآن يقعدوا في بيتهم يتمنوا أحد يتوقع عليهم الباب. في وقت من الأوقات كانوا ينفروا من أولادهم، ترى هذه نقطة مرة مهمة. في مرحلة من المراحل كانوا يبغوا يقعدوا أولادكم معاكم، كنتوا تقولوا خلاص وما نبغوا حياتنا، سفر وخروج وصخب في الحياة، وأهملتوا عيالكم. الآن أنتوا في مرحلة تحتاجوهم ما تلاقوهم. يا زارع يا حاصد، أنت ما أعطيت من الصغر ما حيعطيك في الكبر. هذه النعمة حقت الأبناء أنت تأسسهم عليها. قال رسول الله عليه وسلم: عينوا أبناءكم على بركم. أنت تعينوا، كيف يحبك، كيف يشيلك، كيف يحتويك، كيف يبرك، كيف يعطيك، كيف يزورك، كيف يحضنك، كيف يشعر بما ترغب دون أن تتحدث. هذه كلها أساليب يعلمها الآباء للأبناء بالنمذجة وليس بالتلقين. فللأم والأب والأسرة والمجتمع دور كبير ومفيد، ويعني عظيم جدا. ولكن حيجينا وقت الندم ما ينفع. يعني أنا اليوم مرة أزعل على الكبار اللي تشوفهم في المستشفيات ولا في المستوصفات الصحية ويدفهم العربية خدم أو الدادة أو السواق، والله يزعل. ليه؟ أنا مثلا لما كان عندي أطفال كنت أسمع من الناس: ما تنكسي كده وانت ماشي في السوق وتدفيهم بالعربية، شياكتك وشنطتك وهذا، تروح وانت تدفي العربية. دائما عندي كلمة واحدة أقول: إذا اليوم أنا انكسفت منهم وهم أطفال أنا دفعهم بعربية، بكرة أنا حكون كبيرة وحكون برضو في عربية، بس حكون مخجلة أكثر، لأني حكون يعني ممكن ما أقدر أتحرك، وممكن لساني تقليل، وممكن بليات، وممكن بأكسجين. فهذا طفل جميل، كيف أستعير منه أو أنحرج منه وأنا دفع بعربية؟ سبحان الله، الدنيا سلف ودين. فاليوم أنا بكل فخر أخرج مع أطفالي وأشيلهم وأكلهم وأغير، ولو عمل شيء الطفل غلط الأم هي تصحح وتشيل وتدخل حمام، الله يكرمك، ما يكسف، ما يخجل، لأنه سبحان الله اليوم أنا أسويه معاه بكرة هو يسويه معايا. فاليوم الندم ما ينفع. اليوم الأم والأب اللي قاعدين ندمانين إنهم ما شالوا أبنائهم، ما احتواهم، ما حبوهم، ما أعطوهم، الآن في مرحلة عمرية ترى يتمنوهم بس ما لقوهم. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربي في الصغر تلاقي في الكبر. فهذه كلها أساليب اجتماعية تربوية سلوكية نتعلمها اليوم عشان نستمتع. أنا اليوم أبغى أستمتع، اليوم أنا ويكند إيش أسوي مع أبنائي؟ أحط خطة عشان أخرج مع أولادي، عشان نجلس نتكلم على طول الأسبوع، إستار أجلس مع زوجي نتناقش نتحاور، يكون في بيننا حوار جميل، جلسة أسرية رائعة، مو جلسة مضاربات أو نقاشات وحشة أو سلبية. يعني إحنا لابد أن نستغل حياتنا قدر المستطاع بجانب إيجابي. للأسف البعض اليوم يخطط للويكند، عندهم ديوانية وعندها فرح وعندها إيفنت وعندها ونسيوا مسؤولية أبنائهم، نسيوا يخططوا شيء للأبناء. فإحنا فعلا في هذا اليوم وهذا الموضوع الرائع، لا توصلوا لمرحلة تندموا على وقت تحاولوا ترجعوا ما تقدروا، سواء مع أهلكم. طيب في نقطة مهمة، أنا عندي واحدة من الحالات، هي وأمها يعيشوا في نفس يعني في السعودية، أكيد مو نفس البلد ولكن في السعودية، يعني بينهم ساعات بسيطة. تقول لي: أنا ما شفت أمي أكثر من 5 سنين.
1: 5 سنوات؟
0: أكثر من 5 سنوات ما شافت أمها. ليه؟ مشغولة عشان زوجي دوام وأولادي مدارسهم. طب هذه أمك، طب أمك تعيش مع مين؟ أمك تعيش لوحدها، بس نحول لها

0: راتبها أول الشهر ونسأل عنها بالتليفون. طب كيف؟ كيف أنت قلبك يعطيك يا أمك كبيرة في السن تعيش لحالة؟ كيف أكثر من 5 سنوات أنت عينك ما جت في عين أمك؟
1: هو هذه الإشكالية يا دكتورة، أنه فيها البعض يعتقد أنه العطاء المادي يعفيه من العطاء العاطفي والتواصل. للأسف يعني هذا سواء من الآباء تجاه أبنائهم أو من الـ من الـ من الأبناء تجاه آبائهم،
0: وهذه كارثة. لأنه سبحان الله، الله اللي بإيده الرزق والنعمة.
1: شفت أقول لك نحول لها فلوسها وراتبها، وكأنه هي يعني كأنها مثلا أجير عندك، ولا بالضبط. شخص تتصدق عليه، ولا
0: وهذا شيء مرة يزعل. لما جلست معاها وقعدت أناقشها أنه أنت طب ما تحني، يعني أنا لما يوم الثاني ما أسمع صوت أمي، ولا أشوف إيش تحتاج، ولا إيش ناقصها، ولا إيش تبغى، ولا تعالي أشرب معانا الشاي، ولا تعالي نجي نتغدى عندك، سبحان الله أحس إنه في شيء ناقص ترى. فأنا بقول لها يعني كيف يعني أنت ما تحني الأيام أمك الطفولة، ما تحس إنه أنت واجب عليك تروحي وتأكليها وتطبخيها وتشيليها وتخرجيها. قالت إحنا لما كنا أطفال ما عشنا مع أمي، أمي كانت لحال وإحنا لحال. هذه النقطة المهمة اللي أنا أحب أذكرها، يعني هو يعامله يا واجده الفقد اللي كان موجود في الطفولة من الأم، رب جلافة رب قسوة عند الأبناء. أصبح الابن لما كبر عادي أني أنا ما أشوفك، وعادي أني أنا ما أعطيك. بس أنا ما أقول أنه هذا الشيء صحيح ترى، لأنه يعني كانت في ظروف عائلية أتحرموا الأبناء من الأم، مو الأم اللي رمت. هذه نقطة مهمة. طب أنا أقول لها أنت دحين كبيرة تقدر تعوضيها. قالت سبحان الله النفس تعودت أني أنا ما أشوفها. فسبحان الله جلست معاها على جلسات إلى أن سبحان الله في أقل من شهر ونص جابت أمها عندها. يا جماعة ترى الحنان حلو، ربنا ما خلقنا قاسين، حتى وإن حصلت ظروف معينة في الحياة إحنا بشر.
1: طيب.
0: ترى أمنا وأبونا وكبار السن لهم دور كبير،
1: لا ويكونون في مرحلة يحتاجون إلى أنه تتعامل معهم بالجانب العاطفي. طيب أنا استأذنك يا دكتورة، مضطرين نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية.
2: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك.

0: إلا بالتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن علاقتنا بالزمن والذكريات. لماذا لا نعرف جمال أيامنا إلا بعد أن تمضي؟ ضيفتنا هي الدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية. دكتورة زهران، دكتورة دعاء، وأنت تتحدثين عن موضوع اللي هو جيل الثمانينات، في اتهام لجيل الثمانينات ولنا جميعا نحن اللي من هذا الجيل، انه عندنا مبالغة في النستولجيا، مبالغة في الحنين الى الماضي، لدرجة انه البعض قد يعلق في هذا الماضي وما يعرف يعيش يومه. هذا ايضا واحد من الامور اللي ما تخلي الشخص يستشعر النعم اللي هو عايش فيها، انه يبدأ يقارن الزمن الحالي بالزمن الماضي، وما يتذكر من الزمن الماضي الا كل شيء جميل. يمكن هذه طبيعة فسيولوجية في الدماغ، انه ينحاز الى الامور الجميلة في الماضي وتبقى عالقة اكثر من انه يتذكر الامور المؤلمة. فايش ردك على هذه الجزئية تحديدا، خصوصا من الاجيال اللي يسمونهم الآن جيل زي، عندهم شعور أنه والله هذه الأجيال اللي عندها تعلق كبير بالماضي وحنين وتصوير على أنه كان كله جميل وكله وردي وكله إيجابيات، مع أنه أي فترة زمنية فيها الشيء الكويس وفيها الشيء اللي مو كويس.
3: طيب،
2: أولاً
3: إحنا جيل الثمانينات وكل الأجيال هو جيل الخير والبركة، ولكن إحنا جيل الثمانينات سبحان الله هذا الجيل عاصر أشياء مرة كثير. يعني كان التلفزيون في الأول يقفل، كان التلفزيون له أشياء معينة، دخل الدش، بعدين كان ما عندنا إنترنت ولا دي الأشياء ولا سوشيال ميديا، ولا كان عندنا أشياء كثير ما كانت عندنا، وظهرت ولا كان جوال ولا كان دي الأشياء، ظهرت وإحنا في مراحل مختلفة في عمرنا. فعشنا كل هذه الأجيال لما كانوا الأهل خلاص الساعة كم، والله أنا ناسية، الساعة 7 ولا الساعة 8 يقفل التلفزيون، طبيعي أنه خلاص ما في تلفزيون. بعد كده وصلنا مرحلة ثانية، صار في تلفزيون ودش، واللي عنده الرقم السري يقدر يفك التلفزيون ويجلس يسهر ويتفرج. وجينا لمرحلة عمرية أنه في حظر بعض القنوات اللي أصبحت فيها برامج تنفع وبرامج ما تنفع. بعد كده صار عني مثلا أنا في مرحلة الثانوية صار في الجوال، لا أنا ما ينفع يكون عندي الحالي، لازم أنا مثلا أشارك أمي في الجوال، بس ما ينفع يكون لحالي. كنا في مرحلة إنه في ناس يقبلوا إنك تروحي عند صحبات، تروح مناسبات وأشياء، وفي أهالي لسه منغلقة. يعني كان عندنا تفاوت الأفكار والثقافات والعادات والتقاليد كله في زمن واحد. لا يعني ذلك إنه إحنا كنا زمن الفظاعة والآن زمن سيء، لا بالعكس، هذا زمن واعي طموح شغوف جميل. إحنا جيل كنا نتقبل، بمعنى لو أمي قالت لي ما في روحة خلاص ما في روحة، خلاص حأجلس في العيلة وأعيش طبيعي. الآن لو قلت لها ما في روحة حتروح غرفتها، حتقعد على أي جهازها ولا على السوشيال ميديا، ولا حتتكلم مع صحباتها، ولا حتتفرج أي حاجة تبغى تكلم العالم كله، وما نقدر نمنعهم. لذلك في اختلاف، بس مو معنى أنه في جيل أحسن من جيل، أنا دائما ضد هذه الكلمة، بالعكس كل الأجيال حلوة وكل حاجة كان فيه إيجابي وسلبي. إحنا في وقف زمننا كان دائما كلام الأم والأب مجاب دون نقاش. الآن بالعكس هم عندهم الفرصة، يعني
2: وهذا شيء إيجابي، هذا شيء إيجابي على
3: طبعا. عشان كده إحنا نقول ما هو جيل أحسن من جيل. الآن التربية الحديثة أنا أقعد وأناقش وأحاور، وإذا حسيت انقفل بي المطاف عادي أني أنا أخذ أبنائي وأروح عند أخصائية أو مستشار وأناقش مشكلة معه. إحنا في زمننا ما كان في هذا الشيء، وإن كان موجود بنسبة ضئيلة جدا عند الناس اللي كانوا متعودين يسافروا برا وكانوا منفتحين على هذا النقاشات. إحنا على زمن الخال والعم والجار كله ربي، الآن لا. الآن ما حد يقدر يقول لأبنائنا كلمة غير الأم والأب، غير كده الكلمة ثقيلة وغير مسموعة. فيعني في إيجابيات لكل جيل. فالناس اللي يقول لك أنا جيل الثمانين وعالق في حياتي هذا الجيل وما أقدر أتأقلم، لا، أنت عندك مشكلة. حاول تعيش إيجابيات الجيل الجميل هذا. أخذنا من الجيل الجميل السابق إيجابيات رغم أنه كان مليان سلبيات معينة. أولاً إنه كان الشخص ما عنده شخصية ثابتة، ما كان عنده رأي ثابت، كان منقاد، كانت في أشياء كثير في الحياة، في الحياة كن فيكون، ما لك اختيار. الآن ما شاء الله طفل عمره 4-5 سنين يقول نبغى نروح هنا، نبغى نجيب هنا، نبغى ناكل كده، نبغى نسافر كده، وهذا شيء حلو. وكل ما كان الأم والأب منفتحين ومثقفين، كل ما نشأوا أبنائهم على الوعي والمسؤولية والاعتماد على النفس، فنشأ جيل واعي طموح مدرك إيش لي وإيش عليه. فيعني زي ما إحنا جيل الثمانين خير وخير وبركة، ترى جيل الألفينات هذا ما شاء الله تبارك الله. يعني إحنا زمان الأهل ما كانوا يعني يطلبوا مننا مثلا سوي لي ولا أعمل لي، لأنه كلنا بنسوي البعض. الآن لا، إحنا في أشياء كثير ما نعرف نعملها. أجيب بنتي في الابتدائي ممكن تسوي لي حاجة في السوشيال ميديا، صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: فالآن إحنا صرنا نتعلم من أبنائنا، وهذا شيء جميل، معناها هم كمان جيل واعي وجيل جميل، بيعلمنا وبيثقفنا بيطورنا. والأهل الواعيين اللي يتعلموا من أبنائهم، يعني ما أقول عيب ولا غلط أني أنا أم أجلس جنب بنتي تسوي لي حاجة، لا مو غلط، بالعكس أنا كده بعلمها المسؤولية، وبعلمها أقوي لها شخصيتها، وأعلمها أنه أنت لك دور وأنا لي أدوار، أنت لك مكانة وأنا لي مكان. فبالعكس يعني سبحان الله ينشأ جيل جميل في التعامل، عند شخصية مستقلة.
2: بس يا دكتورة ليه الآن مثلا لما نتكلم مثلا عن الناس من جيل الثمانينات، ترى هم يعني في الأربعينات بالكثير في الخمسينات، يعني ما هم يعني كبار في العمر، ليه يشعرون بهذه الغربة وهم لسه يعني في زمن العطاء والعمل وموظفين بس عندهم شعور بالغربة، وكأن الواحد غربة عن هذا الزمن، وكأن الواحد عمره 80 سنة كل اللي في جيله فقدهم وما عاد في أحد يفهم عليه. هذه يمكن اللي في العمر هذا يمكن الواحد يعذرهم إنه كل اللي جايلينه إما توفاهم الله أو عاجزين أو غيرها، لكن أنت الآن في عمر العطاء والنضج، وإنه أنت الآن تعتبر أدفايزر أو تعتبر مستشار تقدم خبرتك للناس، ليه في ناس من هذا العمر يعيشون هذه الغربة؟ أنتوا هذا الجيل وإحنا جيلنا كان وإحنا أيامنا كان وإحنا وهذا الزمن وذاك الزمن، ليه هذا البعد يا دكتورة؟
3: صدقني هذول الأشخاص هم ناقمين على أنفسهم، هم شخصيات سلبية. ولكن هذا العمر، هذه مرحلة 40 أو 50، هي مرحلة النضوج والإدراك والشباب وعز الشباب. يعني أنت الآن سبحان الله يعني في آية يعني كريمة بتوضح لنا أنه مرحلة 40 هي مرحلة النضوج والشباب، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إحنا دائما لما نقول الأبناء متى مرحلة تنتهي مسؤولياتهم، دائما أذكر لهم هذه الآية. ما في عمر معين أقول خلاص 15 ولا 18 ولا 20، هذه الآية يعني تثبت أن الشخص في مرحلة 40 يبدأ يدرك ينتبه يستوعب. فبالعكس أنا اليوم رسالة لكل شخص في 40 و50، أقول له ترى أنت دوبك بدأت تنضج وتوعى، تتعلم من أخطاء الماضي، تكون نموذج رائع مميز لأبنائك، لجيلك، لمجتمعك، لأصحابك، لكل من حولك. لكن سبحان الله ممكن ألاقي شاب في 20 محبط وشخصية سامة وشخصية سلبية، هذا سبب المحيطين اللي حوله. الشخص لابد أن يكون إيجابي زي ما قلنا في بداية الحديث. كل ما كان الشخص سبحان الله شاكر النعم، دائما ممتن، دائما سعيد، دائما إيجابي، تلاقيه سعيد بكل لحظة. يعني أنا مثلا في يوم ميلادي كان عندي لقاء برضو على الإذاعة، فبقول لهم أنا مرة فخورة بعمري، أنا مواليد 18-12-84، صار عمري 42 سنة. بالعكس أنا كل يوم عشت أنا فخورة بإنجازي، بعطائي، أم وزوجة، وعندي عملي، وعندي إثبات، عندي دراساتي. فبالعكس الشخص الناجح هو اللي يفتخر بكل يوم في حياته وعمره، ما يشعر انه انا خلاص وصلت، هرمت، وصلت مرحلة خلاص ما أقدر أسوي، ما أقدر أخرج، ما أقدر أعطي. لا بالعكس، أنا الآن مرحلة أكون نموذج مميز لأبنائي، أكون مرحلة يعني أنا ممكن اليوم دائما أقول لزوجي يلا متى تتقاعد عشان نسافر ونروح ونجي، خلاص البنات كبروا أخذوا حقهم، الآن إحنا مرحلة انتقالية جديدة، ما حاجي أقول إحنا في مرحلة 40 والخمسين خلاص نبغى نجلس والله يستر علينا. لا طبعا بالعكس، ولكن نتعلم في هذه المرحلة أنه إحنا ما نرجع لأخطاء الماضي. يعني اليوم كل رجل يسمعني، يمكن أنا قعدت 6-8 شهور ترند في هذا موضوع الرجل في 40 هو مرحلة النضوج، أنك تتعلم من أخطاء الماضي، مو الآن تراهق يقول أنا نضوج وشباب وراهق، لا، أنت الآن تتعلم الاتزان، تكون نموذج لدينك، لوطنك، لأبنائك، لأسرتك، لمجتمعك. فبالعكس هذه المرحله،
2: لا هذه بالنسبه عند الرجال طبعا، هذه بمجرد يعني احلام. مرحله الأربعين هي بدايه التفكير في الزوجه الثانيه.
3: لا هذا ولا تنسوا الفضل بينكم، اذا كان متزوج وزوجته انسانه كويسه، مربيه ناجحه، زوجه فاضله، سكن لزوجها وكل حاجه، ليش ليش تهدم حياه الاسريه الهادئه؟ يعني صحيح،
2: لا هو تنظير يا دكتورة، تنظير بس. يعني ترى احنا الرجال، احنا الرجال يعني نهرج بيننا، بس مجرد تنظير، ولا يعني كتطبيق عملي ما في مجال اساسا.
3: في مجال. انا عند زوجي واحد زميله في العمل متزوج اربعة، فيقول له انا متزوج، انا كل بعد فترة ارسل له فطور، ارسل له قهوة، ارسل له حلا. قال له انا عندي اربعة ولا واحدة ما سوت ولا شيء. قال له شفت، لو كان واحدة كان سوت لك. فهم أربعة يبغوا يتنافسوا، وهو في الأخير راح ضحية، ما حد سواله. فالإنسان دائما يدور على راحة البال، ما يدور شيء يوجع دماغه.
2: صحيح،
3: هذه تقول له أعطيني وهذه تقول له سوي لي، فأنت لازم
2: أو ينشغلون مع بعض مضاربات بينهم وينسون،
3: هو يبغى يفك رافه. فأنت لازم تكون واعي في هذه المرحلة، تدور احتواء أبنائك، حب أبنائك، عطاءهم، زوجتك. كنت في مراحل طويلة وانت بتشتغل ملهي عنها، وانت كمان كنت مشغولة وملهية عن بيتك وزوجك وأولادك. الآن المرحلة الانتقالية بعد التقاعد مرحلة المتعة والاستمتاع، مرحلة جديدة، ترى مو مرحلة الهرم وانتهينا الحياة، لا بالعكس، هذه أول شوط جديد. تستمتعوا بصحتكم، بمالكم، بعلمكم، بأبنائكم، بأحفادكم، بأصحابكم. فلا نحط لنفسنا علة أو شماعة إنه إحنا خلاص انتهى بين الدور. لا بالعكس، أنتوا دوبكم بدأتوا أحلى دور جميل.
2: أكيد. طيب عشان بس نرجع لموضوعنا اللي هو الحنين للماضي، وإنه نحن لا ندرك جمال أيامنا إلا بعد أن تمضي. في علاقاتنا كثير من الناس يتفاجأ إنه فقد لا قدر الله صديق ولا قريب، ويقول لك فجأة يعني آخر مرة قابلته، آخر مرة كلمته، آخر، ويبدأ يشعر إنه والله في كثير من الفرص ضيعها بإنه يكون أقرب لهذا الشخص، بالذات مثلا الوالدين، الأقارب وغيره. فوش نصيحتك لهلا الناس اللي خلاص يعني صار اللي صار، يعني الميت ما حيرجع، إيش ممكن يتصرف مع ذاته؟ الشعور بهذا تأنيب الضمير وهو شيء إيجابي نوعا ما، واجب تجاه هذا الشخص اللي رحل.
3: طيب يمكن أعطيكم أنا حاجة بسيطة. أنا مع كثرة المشاغل والأبناء والمسؤوليات كان عندي فترة دائما أحط جوالي صامت خاصة في الليل، وأنسى أن الحياة فيها أسرة وفيها عيلة وفيها أشياء. وأنا كان علاقتي بأخوي الكبير مرة قوية، يعني إحنا كأننا يعني على رؤوس بعض، بس هو أكبر مني كثير. سبحان الله، جات المنية وتوفى. لما أخذت الخبر على صلاة الفجر لقيته أنه آخر اتصال كان هو متصل علي مرتين وأنا ما رديت، وكان عندي ندم وإلى الآن أني أنا ما رديت. فسبحان الله، في أشياء من بعدها أنا ما قفلت جوالي، لأني ما أعرف إيش ممكن يكون في أحد مهم يبغى يكلمني، ولا ما أعرف يمكن كانت مكالمة وداعية، ولا كان في وصية، ما نعرف إيش كان يكون. وسبحان الله، بسبب هذه الحركة إن أنا أسويها قفل جوالي وما أرد، ما قدرت أرد عليه. فكان درس لي إنه أنا من الآن ما عاد أقفل جوالي، ولو شفت اتصال مهم على طول أرد. وإذا ما رديت أشوف المسج. فيا جماعة بعض الأحيان فعلاً في مواقف تعلمنا بلاش أقول أنا مشغولة في الويكند ما أروح أزور أمي ولا أبويا عشان عندي صحبات. روحي أعطي حق أمك وأبوك وروحي أعطي حق صحباتك. روحي أعطي حق أبنائك وأعطي حق زوجك وأعطي حق المجتمع اللي أنت تبغيه. لا نبدي أحد عن أحد. أعطي لكل ذي حق حقه عشان النفس يكون مرتاحة وعشان الضمير يكون مرتاح. أيضا أنا قبل 3 شهور تقريبا أتوفى جدي. قبل ما يدخل المستشفى بيومين أنا كنت آخر واحدة زرته ومرة مبسوطة من هذا الشيء، لأنه كبار السن دائما يحتاجوا أحد يزورهم يطالع لهم يسأل عنهم بأبسط حاجة، وهم فعلا في وقت من الأوقات يشعروا أن هم لوحدهم، بيت طويل عريض بعادة الدادة ما عنده أحد، الأبناء مشغولين صح يسألوا عنه ولكن خلاص زي ما يقولوا شفتات، ولكن يحبوا هذه الزيارة المفاجئة. اليوم حفيدي جاني، بكرة حفيدتي جاتني، بكرة أحد سأل عني. ففعلا أنا اليوم مرة مبسوطة إني أنا كنت آخر واحدة أزور سيدي قبل ما يدخل المستشفى ويتوفى. فهذه الأشياء فعلا أنا أقول لكم إنه لا تخلي لحظة تخلينا نندم على حاجة إحنا ما سويناها وأنا كنت أقدر أسويها.
2: وغير بالنسبة لكبار السن لاحظت حاجة، إنه ما هو مهم بس إنه أنت تتفقدهم أو تزورهم، أنه تشعرهم أن وجودهم مهم، تخليهم في دائرة الفعل، إما باستشارة إما يعني تصطحبهم مثلا في مشوار. مهم جدا الشخص يشعر أنه
3: بكيانه،
2: يشعر بكيانه وأنه هو مهم، لدرجة أنه ما زال الناس يستشيرونه، ما زال الناس يعني يصطحبونه في يشركونه في قراراتهم.
3: صحيح، يحبوا جلستهم، يحب نقاشهم، هم يحبوا يحكوا عن الماضي. يعني كل كبير في السن سبحان الله يحب يحكي كده ايش صار معاه وكيف كانوا زمان، وهذه اجمل شيء. الانصات مو اني انا اسمع لك وانا ماسك جوالي، لا، الانصات قلبا وقالبا. فلما تزور عندك احد كبير روح بنية الاجر والعطاء والحب، سبحان الله المجلس اللي فيه كبير سن الملائكة تحبه. وإحنا ترى بحاجة لهذا الشيء. يعني أنا من الناس اللي أحب جلسة كبار السن. في ناس يقول لك سبحان الله جلستهم ملولة، أنا أحس بالعكس، جلستهم بركة وكلامهم حلو ودعاهم جميل، ولا عندهم قالوا قلنا زي دحين فلان يتكلم في فلان وفلان يتكلم في... الكبار في السن ترى ما عندهم هذه الأشياء. عندهم أشياء حلوة وجميلة وعبر نتعلم منهم، مدرسة. يعني اليوم أنا فعلا أفتقد كل نهاية أسبوع أن أنا أروح أزور سيدي، هو لسه قريب متوفي، لأنه فعلا وجودهم في حياتنا نعمة. فلا يجي وقت نندم أنه أنا ما رحت ولا أنا ما زرت ولا أنا ما وفيت ولا أنا ما أعطيت. فيا جماعة في أشياء جميلة في حياتنا لابد نستشعرها. اليوم رسالة لكل أم وكل أب بعيدين عن أبنائهم، احتووا أبنائكم، ترى أنتوا في وقت تحتاجوهم. وأيضا رسالة لكل ابن بعيد عن أمه وأبوه، ترى تتمنى تيجي يوم تتمنى ريحتهم جلستهم حضنهم يكون فات الأوان. فلا نعيش نفسنا مرحلة الندم، مدام إحنا بيدنا نعيش ونستشعر وننبسط استمتعوا. ترى كل حاجة حلوة في حياتنا إذا راحت صعب نرجعها وحتفضل غصة في القلب. أتمنى أن ما حد يحس بهذا الغصة، وإنه إحنا الحمد لله لما نذكر الناس اللي نحبهم نقول الحمد لله سوينا لهم، والحمد لله كنا معاهم، والحمد لله كنا في أجمل اللحظات مع بعض. يعني فينا زي ما قلنا قبل شوية الست اللي أكثر من 5 سنوات ما زارت أمها، صدقني يعني صار عندها ولادة، صار عندها مرض، صار عندها فرح، صار مناسبات ما كانت أمها معاها. فيا جماعة حرام، أهاليكم أمانة ومسؤولية، وأيضا أبنائكم أمانة ومسؤولية. عيشوا واستمتعوا وحبوا بعض وتعايشوا مع بعض، أتبادلوا كل لحظة جميلة، عشان الندم بعد فوات الأمان ما حيجيب شيء. خلينا مبسوطين عشان حياتنا تزهر وربنا يبارك لنا كمان.
2: آمين يا رب. والله يعني يمتعنا بأيامنا ويجعل دائما ذكرياتنا جميلة نتذكرها، ليس من باب اجترار الماضي بل بأخذ العبر، وفي نفس الوقت نشعر ب مقدار النعم اللي الله سبحانه وتعالى من بها علينا منذ الطفولة إلى هذه المرحلة. نتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة دعاء زهران المستشارة الأسرية والاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك، شكرا لكم والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب دائما السعادة إلى أبد.
2: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعية ومشاهدية الكرام لمتابعة هذه الحلقة من برنامج النقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج نقاش في نقاش جديد، نقاش للحديث. بقية في أمان الله.
0: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: في 60 ثانية.
1: المملكة تطلق أول عينات بيولوجية في الشرق الأوسط إلى محطة الفضاء الدولية لدعم أبحاث الزهايمر والتصلب اللويحي. جناح مشروعك في ملتقى رياد 26 بالقصيم يقدم تجربة شمولية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع واقعية. معامل البحر الأحمر السينمائي تواصل أنشطتها في سيول لتمكين المواهب السينمائية وتطوير المشاريع العربية والعالمية. جازان تعيد تشكيل تجربتها السياحية الساحلية برؤية استثمارية حيوية تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع الوجهات. وختاماً، شرب القهوة باعتدال، طبعاً هذا الخبر لمحبي القهوة، يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18% وفق دراسة طبية حديثة.
0: في 60 ثانية.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا، حياكم الله يا أهلا، مرحبا فيكم جميعا. وين ما تكون زحمتكم، وين ما تكونوا متوهقين، واقفين عند أي إشارة، عند أي يوتين، واقفين عند أي سوبر ماركت، ميني ماركت، حابين تخففون الزحمة، تاخذون سناكات، ترى السناكات عندنا موجودة هنا ببرنامج في الزحمة. هذا المشوار اليومي اللي بيجمعني معاكم أصدقائي وين ما تكونون. أنا أمينة العبدالله، راح أكون معاكم على امتداد ساعتين إن شاء الله من الآن وحتى الساعة السادسة إن شاء الله مساء، من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا أو على جدة أف أم لاؤونا.

من خلال ترددات إذاعة جدة اف ام في مملكتنا الحبيبة، اسمعوني واستمتعوا معاي ان شاء الله مثل ما قلت لكم الساعتين المقبلة، وايضا لا تنسون سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى أصدقائي رح تكون عبارة عن سناك، فعلشان كذا أقول لكم لا حد يشتري سناكات، السناكات موجودة فريش هنا ببرنامج في الزحمة. سناكاتنا اليوم أصدقائي سناكة صراحة حلوة لذيذة جدا، مكسرات من النهاية كذا رح أقول لكم مكسرات، لكن أنتوا توقعوا شين هاي المكسرات اليوم؟ المقارنة والتنافس الجميل ما بين المكسرات، تتوقعون شنو؟ يلا عطوني أنتوا، خملوا أبيكم قس، يلا خمنوا شنو المكسرات اللي اليوم رح نعمل المقارنة بينها. هي نوعين من المكسرات، أوكي، مكسرات معروفة، يعني مو مكسرات مثلا إن ما نعرفها، مكسرات يابانية صينية، مكسرات لا ولا أقول لكم ماني قايلت لكم، مكسرات طبيعية، مكسرات نحبها، مكسرات حتى دخلوها في السويت في الحلا، مكسرات رائعة صراحة. ايه في واحدة منهم ممكن حولوها الزبدة، ممكن ثنتينهم بعد، ما نهدو لمين اثنينهم، والله والله ثنتينهم، واحدة منهم انا احب اتريق مع التوست، احطها مع التوست صراحة اتريق يعني عليها صراحة. فقولوا لي اصدقائي شنو تتوقعون هالشغلتين اللذيذة، ولازم في مباراة، في حماس، في فيلم، استقبال اصدقائكم قاعدين عندكم، لازم تحطونهم، لازم بالذات واحدة فيهم لازم تنحط رئيسية صراحة. ابدوا شاركوني اللي حابين يخمنون، خلينا نشوف صراحة وين بيروح خيالكم على واتساب إذاعة جدة اف ام على 800-244-2828. وين طاجن؟ وين طاجن يا هشام؟ انت جوعان هشام؟ لا مو طاجن، ما احنا اليوم ما نتكلم عن الطواجن، احنا اليوم نتكلم عن المكسرات. هو انتوا انتوا انتوا انتوا عليكم ضغوطات، واحنا يعني علينا مكسرات زي ما قال احمد سعد. زي ما بيقول احمد سعد، فابدوا. اوبا اوبا اوبا اوبا، بطل الجارحي، بطل جابها على طول من المحاولة الأولى، عطيه صفقة هذا الجارحي، عافية عليك، بس لا تعلمهم، لا تروح تغششهم، الجارحي على طول من أول مرة، طب عطني عطني، أقول لك لا واحدة صح واحدة، أبيت تستاهل السفقة، اديله ارفعي له الصوت اكثر من الحفي عليك، عاد شكلك انت تحبهم، شكلك شوف انا يعني ابصم بالعشرة انك ما تاكل الا الثنتين هذه، ابصم بالعشرة هذه الثنتين هي المكسرات مالتك، طالما انك جبتها يعني من الضربة الاولى، من المرة الاولى. طيب هذه صح هشام الاولى صح، نفس الدماغ بالضبط. أنا مو كلهم، أنا الثانية اللي كتبتها، الأولى مو مرة أحبها، ما تجوز لي كثير، أنا الأولى، إيه الأولى، بس صراحة جبتها ثنتين، وهشام جبت واحدة صح، وين الثانية؟ وحياكم الله عموما أصدقائي، ابدوا شاركوني وكثفوا مشاركاتكم، قولوا لي شنو المكسرات، لا حد يروح لهشام على منصة إكس يقول شنو كتبت، لا نبيكم أنتوا تخمنون على 800-244-2828. ملك المكسرات صراحة، ملك المكسرات. ساعتنا الثانية أصدقائي لكل أصدقاء المبيعين الرائعين صراحة، اللي بيمتلكون مواهب فذة، بيمتلكون مواهب ماكو عند أحد، اللي بيحس ان عنده حنجره ذهبيه، اللي بيشعر ان عنده عضلات في اوتاره الصوتيه، كل اللي عليكم انكم تشاركوني اصدقائي في ساعتنا الثانيه بصح صوتك، سواء كان بالغناء بمختلف لغات العالم، بمختلف لغات الكره الارضيه، او بالشعر، بكتابه الشعر بمختلف انواعه ونهجه، وايضا للاشخاص اللي بينقلون لنا هذه الكلمات وهذه القصايد وهذه الخواطر والمقالات من خلال حناجرهم، حياكم الله أيضا أصدقائي، بالإضافة إلى الدوبلاج وتقليد الأصوات، وعندنا الفويس أوفر أكيد ناطرتكم، عندنا المراسلين اللي حابين يجربون أنهم يكونون مذيعين أيضا، حياكم الله من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية.
على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012. ساعتين أصدقائي من الجمال رح نقضيها مع بعض مع أحلى وأجمل المنوعات اللي أتمنى أنها تحوز على إعجابكم وعلى رضاكم، وهي من اختيار جميعها من اختيار مخرجتنا المبدعة مناهل دحمان.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

ويلكم جايز، حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم كلكم. يعني نسيتوا هات السناكه، رحتوا على التخمين، بس عجبني انكم رحتوا على التخمين، حلو تمام. لين الان واحد اللي جابها من اول ضربه، من اول تخمينه على طول جابها صراحه، اول يعني على طول جابها اللي هو الجارحي. لكن خلينا نروح معاكم ونرحب فيكم، بما ان اليوم الخميس الونيس وحلقه نهايه الاسبوع من برنامج في الزحمه، نروح نبدا مع مازن الغانمي، نقول يا حياك الله يا مازن، امينه ومناهل وايضا وحوش زحمه، حياكم الله وحيا الله خميسكم الونيس، حيا خميسكم فله، وهات السناك اعطيه يستاهل، دائما هو اول واحد صراحه. بس غريبة ما قلت لنا شنو اليوم، عاش عاش مازن، هلا هلا مازن، حيا يا هلا مرحبا، بس ما قلت لنا مازن شنو، شكلك مازن مو بجنب، ما بتسمع الراديو، ما قلت لنا شنو اليوم ما عن السناكة. ونروح لأهل طيبة طيبة، نروح لأهل المدينة، عبد الله فلاتة من المدينة المنورة، هاتوا السناكة الخميس الونيس اليوم، هاتوا السناكة وطنبق طنبق، ماكو عندنا طنبق، في عندنا طيران دمبك نجيبه لك، عاش عبد الله، عاش عاش عبد الله، عاش، والله يحمي المدينه يا رب، الله يحميها ان شاء الله، مدينه الرسول، مدينه الحبيب، شفيعنا يوم القيامه. اوكي يلا قولوا لي، خمنوا خمنوا اصدقائي، اليوم نتكلم عن نوعين من المكسرات، شنو تتوقعون شنو النوعين من المكسرات اللي راح اتكلم، المقارنه والمنافسه الجميله والرهيبه للمعده اللي كلنا بنحبها صغار وكبار، والسوالف ما تحلى الا فيها، يا ترى شنو اليوم، شنو المكسرات اللي راح نتكلم عنها اليوم على 800-24-42-88. امين لحظه نشوف منو هذا، هذا هشام اللي قال لا. امينه اتمنى يا امينه يوم الخميس تكون مقارنة بين أكل قوي، طاجن بالبامية باللحم الضاني، طاجن لحم بالبصل، طاجن عكاوي بلسان العصفور، فتة بالموز الضاني، ملوخية بالجمبري، في ملوخية بالجمبري؟ لا هذه جديدة، هذه جديدة يا معود، هذه لا مستحيل أكون ملوخية، أنا أعرف ملوخية بالأرانب عندكم، بس ماكم إحنا بالفراخ ولا باللحمة، بس ماكو ملوخية بالجمبري، هذه جديدة صراحة. إلخ إلخ إلخ، عاد أنت يبيلك شف، أنت يبيلك شف يا هشام، ما يبيلك واحدة مثلي، طاجن لحم بالبصل وطاجن بامية باللحم الضاني يا معود، صدقيني ينجح نجاح، صدقيني بتنجح نجاح ساحق ماحق، وكل جمهورك راح يشبع ويدعي لك، وتكسب فينا أجر طعام الطعام هشام الجزان. لا علشان كذا ما جبتها، يقول فستق، فستق صح، جوز لا، أنا نسيت أحط لك، يعني أنا حطيت لهم كلهم إلا أنت، نسيتك أنت الطواجن، فستق أوكي، جوز لا، وزبدة الفول السوداني. نقول ولا ما نقول، عافية عليك، بس أنت مو بأول واحد، عافية بس عليك، أول واحد صراحة اللي فاز معانا اليوم بالمقارنة أو بالصراع اللي راح يكون ما بين نوعين من المكسرات، ولا نخلي آخر واحد الجرحي، لا لا خلينا نقول عطي عطي عطي الجرحي صفقة ولا طيران، الجرحي فستق والفول السوداني، الله عليك الجرحي يا بطل يا بطل، يقلبي له نفس الدماغ، والله العظيم أرهب اثنين من المكسرات، بس أنا الفستق ما بحبوش، أنا مع الفول صف. عموما بنشوف تصويتكم. أيضا مساء الحب معاكم أخوكم من سيهات أبو نبأ، حي الله أهل سيهات، عندنا نوال وعندنا أبو نبأ، حي الله كل مستمعينا في سيهات. فهد حياك الله يا فهد، مساء الخير الونيس، أنا أقول الكاجو بس الثاني يمكن اللوز، لا الكاجو ولا اللوز يا معود، ولا واحد فيهم. نروح لعمار، يا الله يا عمار، ما خلى نوع من أنواع المكسرات، كاجو قلنا لا لا، لوز قلنا لا لا، عين الجمل هم قلنا لا لا، زبيب هم قلنا لا لا، فستق قلنا لا، إيه قام بعد ما حط سرد سردها كلها كتب أجل أمينة فستق وفول سوداني، هذا هو صح، يلا ريحتنا يا معود. خالد خرجاوي حياك الله يا خالد، ناخذها عقب، أنت ما صوت حناخذك عقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الخميس أوكي، اللي ما صوتوا الفصفص، لا لا لا لا لا، جايبينه جايبينه الأسبوع الجاي، الفستق الحلبي، محمد الحامد بالدمام، أوكي بس منو المنافس؟ ما قلت خلاص، عموما أنا قلت حركتها، أنا حركتها، المغتربين أمثالي أمينة يمتنعون عن سناكة اليوم، ذبحني البخاري أبشر أبشر بحط لكم بخاري ومندي، ها إيش رأيك؟
ايش رايك بحط لكم مو الاسبوع الجاي اللي عقبه بحط لكم بشاير. بشاير صح؟ بشاير. بما انك مبتعثه مغتربه وشكلك انت يا مندي يا شو اسمه بخاري، الاسبوع الجاي بنحط مقارنه ما بين، مو الاسبوع الجاي العقبه، ما بين البخاري وما بين المندي وبنشوف. طيب ابراهيم الحجي، حياك الله ابراهيم من الحسا، يا هلا مرحبا باهل الاحساء. الكاجو والفستق، هذا وانا قايل، هذا وانا قايله مغششتكم بعد لسه تكتبونها خطا ابراهيم. لا عموما تحيه لك، الفستق اوكي بس الكاجو لا لا. مساكم شاهي مرستة كمينة، مساء الخير على اذاعه جده وطاقم البرنامج. فستق وكاجو عبد الله يا معو، ايش دعوه عليكم توني قايلت لكم لا لا لا لا، توني قايلت لكم عبد الله لا، وين فستق اوكي بس كاجو لا، كاجو لا. بعض الاشخاص لا يحتاج عموما نقراها هذه التحايا. تخيل يا الجرح مغششتهم وماكو فايده قاعدين يقولونها غلط. يسعد مساكم سوسو فستق فستق فستق الفستق صح يا سوسو، بس الشغله الثانيه وشي وشي وشي الشغله الثانيه يا سوسو. أنا رح لسه هذه لما ناخذها الأسبوع الجاي. طيب نروح مع بعض السناكة، يلا نروح مع بعض السناكة. سناك سناكة اليوم أصدقائي هي مقارنة ما بين نوعين من يعني يعتبرون عمالقة المكسرات. نوعين لما تكون المكسرات موجودة على طاولتنا أو ترابيزاتنا لازم تكون موجودة، هذه النوعين من المكسرات لابد لابد أنها تكون موجودة، اللي هي الفول السوداني والفستق. الفول السوداني أم الفستق أيهما أفضل لصحتك؟ إذا كنتوا أصدقائي تبحثون عن وجبة خفيفة مشبعة وغنية بالعناصر الغذائية، فالفول السوداني والفستق بيعتبرون إيش الاثنين خياران ممتازان. كلاهما بيوفر بروتين نباتي وألياف ودهون صحية، وهذا بيخليهم أو بيجعلهم وسيلة جدا سهلة لإضافة المزيد من العناصر المفيدة ليومنا. طبعا لكن إذا وقفنا أمام رف الوجبات الخفيفة حائرين بين الاثنين، إذا كنتوا حائرين بين الاثنين نروح مع البينات باتر أو مع الفستق والفول السوداني، أكيد حنتساءل أي واحد فيهم أكثر فائدة من الآخر. الحقيقة بتقول لكم أو بتقول لكم السناكة أصدقائي إن الاثنين ملفيهما الملفين

5.3 من البروتين مقابل 5.7 من الكمية نفسها اللي تكون موجودة في الفستق. هذا بالنسبة للبروتين. لكن من حيث الجودة أصدقائي، فالأفضلية رح تكون للفستق إذا أو المستاشيو. إذا كنتم بيعد البروتين، إحنا كلنا بنعرف إنه البروتين كامل بيوفر كمية كافية من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة اللي يستطيع الجسم أن يصنعها بنفسه. الفول السوداني بيحتوي عليها كلها لكنه فقير في بعضها، يعني حتى لو كان الفول السوداني عنده جميع هذه العناصر لكن في بعضها مش موجودة في الفول السوداني، عشان كذا لا يصنف بروتين كامل ويساعد تنويع مصادر البروتين على مدار اليوم في الحصول على ما يكفينا. طيب الفستق يتفوق بشنو يا ترى؟ زي ما قلنا الفول السوداني يتفوق في البروتين، الفستق بيتفوق في الألياف. بيحتوي الفستق أصدقائي على ألياف أكثر بقليل من الفول السوداني، يعني يقول لكم مثلا 2-3 جرامات من الأونصة الواحدة مقابل 2-4 جرام من الفول السوداني، يعني 3 جرام بالفستق بيحتوي على ألياف أكثر من 2.4، يعني النسبة أنا بشوفها مرة حيل قليلة جرام في الفستق، لكن الفارق بيكون صحيح صغير ويمكن لأي من النوعين إنه يساعدنا على زيادة استهلاك من الألياف. الألياف عموما شنو فائدتها؟ ليش ذكروا لنا الفستق في الألياف أكثر؟ لأن الألياف بتساهم في انتظام جهازنا الهضمي، بتساعد على خفض الكوليسترول، ضبط سكر الدم. البالغين بيحتاجون من 21 إلى 38 جرام يوميا حسب طبعا العمر، ولكن معظمها ما يحصلون على الكمية الكافية. في تقارب واضح، ولكن الفستق بيتفوق على الفستق الخام مقابل 159 بالفستق مقابل 61 للفول الخام، الفول السوداني الخام. يعني إذا حتروحون على الألياف اللي بتساعد في خفض الكوليسترول وضبط سكر الدم، واللي عندنا الفستق المستاشيو، والنوعين ترى فيها معظمها فيها دهون من الدهون غير المشبعة الصحية للقلب. طيب مين الأغنى بالفيتامينز؟ احنا قلنا البروتين في الفول السوداني وعندنا الألياف في الفستق. طيب أيهما أغنى بالفيتامينز والمعادن؟ مين؟ نروح للفول السوداني ولا نروح للفستق؟ يقول لكم الفول السوداني موجود فيه مغنيسيوم وفولات وفيتامين إي، بيوفر 47.6 ملي جرام من المغنيسيوم، يعني 11% المغنيسيوم موجود في الفول السوداني مقابل 8% فقط موجود في الفستق. أيضا الفولات 17% موجودة في الفول السوداني مقابل 14.5 مقابل 4% عفوا، 17 من الفولات موجودة في الفول السوداني مقابل 4 فقط، شوفوا 4 فقط بالمئة من موجودة في الفستق. أيضا فيتامين إي أصدقائي يقولكم 16% موجودة، شوف نسبة كبيرة صراحة موجودة في الفول السوداني مقابل فقط 5% موجودة بالفستق. شو اللي احنا بنحتاجه من المغنيسيوم والفولات وفيتامين إي؟ المغنيسيوم أصدقائي بيحتاجه الجسم عشان سلامة العضلات والأعصاب، الفولات عشان يكون لنا أو تكوين خلايا جديدة بأجسامنا، بينما فيتامين إي بيحمي الخلايا من التلف. يعني شفتوا الفول السوداني تقريبا بتفوق، مش تقريبا لا بتفوق في الفيتامينز والمعادن صراحة، بتفوق أكثر. لكن الفستق يقولكم فيه فيتامين بي 6 اللي بيساعد الجسم على الاستفادة من البروتين وبيدعم المناعة، 28% موجودة في الفستق، فيتامين بي 6 موجودة في الفستق مقابل 6% موجود في الفول السوداني. أيضا الفستق بتفوق على الفول السوداني بالفسفور. الفسفور أصدقائي هذا معدن ضروري لعظامنا وللطاقة، للعظام والطاقة، وبيوجد في الفستق بنسبة 11% مقابل 9% موجودة في الفول السوداني. طيب عقب ما اعطيتكم فوائدهم، وزي ما قلت لكم الفول السوداني بتفوق بوشه، الفول السوداني بتفوق

بيتفوق في البروتين، بينما الفستق بيتفوق بالألياف. أيضا بالفيتامينز والمعادن، بالمغنيسيوم والفولات وفيتامين إي بيتفوق طبعا الفول السوداني، بينما بي 6 بيتفوق فيه، والفسفور هذه كلها بيتفوق فيها الفستق. طبعا احنا لما نيجي يعني نعمل مقارنه، ممكن ماكو فايز فيهم الفستق والفول السوداني في المنافسه، لكن الفول السوداني في قدر اكثر من البروتين، والفستق اكبر قدر من الالياف. شو اللي تبونه انتم، شو اللي انتم تبحثون عنه في المكسرات، هذا اللي بيحدد. ممكن انا ابحث عن شغله زي الشغلات اللي ذكرتها موجوده بنسب قليله متفاوته، بس انا ما احب الفستق بروح للفول السوداني، او ما احب الفول السوداني بروح للفستق. ممكن انا احب اتريق صراحه بزبده الفول السوداني او البينت بتر، انا بالنسبه لي هذا غالبا بيكون ريوق البينت بتر صراحه مع التوست، اعتبره ريوق غني وجدا رائع. انتم قولوا لي اصدقائي، يلا راح تصوتون لمنو، المستاشيو، الفستق، ولا راح تصوتون للبينت بتر الفول السوداني؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي، نبدأ التصويت على 800-24-4-4-2-8-2-8 وانطلقوا بالتصويت.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

عالم جايز، حياكم الله أصدقائي. عالم المكسرات ورابطة محبين الفستق الوستاشي ورابطة محبين الفول السوداني بتويتر، وينكم؟ يلا نبغى أقوى تصويت. رح نبدأ التصويت ورح نشوف تحبون منه. أنتوا رح تصوتون لمنه؟ للفول السوداني. بتفضلون الفول كمكسرات؟ بتفضلون أكثر الفول السوداني ولا الفستق؟ وقلنا طبعا لما جينا عملنا مقارنة علشان نقدر نشوف نصوت حق منه. معنا نحس يعني حتى الفوائد هي ما تجبرني على أني مثلا أحب الفول السوداني ولا أحب صراحة الفستق. قلنا الفول السوداني بيتفوق في كمية البروتين الموجودة فيه أكثر من الفستق، بينما الفستق طبعا بيتفوق بوجود الألياف. بالنسبة للمعادن طبعا والفيتامينز، لقينا ان الفول السوداني بيتفوق على الفول السوداني بيتفوق على الفستق بالمغنيسيوم والفولات وفيتامين اي، بينما الفستق بيتفوق على او بيفوز على الفول السوداني بفيتامين 6 وايضا

الفسفور، هذه الشغلتين موجودة أكثر بنلاقيها بالفول السوداني، بالفستق سوري. طيب رابطة الفستق اللي بيحبون المستاشيو ورابطة الفول السوداني اللي بيحبون البينات باتر، قولولي قولولي أنتوا بتحبون منه وبتصوتون صوتكم راح يروح لمنه، راح أبدأ طبعا أحصي الأصوات. شاركوني وانطلقوا على 800-244-2828 بلس، قولوا لي شلون تحبون، يعني مثلا انا البينات بتر احب صراحه، او الفول السوداني احب زبده الفول مع التوست، احب اكله بهالطريقه، واحب حتى اكله كده يعني يكون محمص، او يكون مثلا زي اللي يسوونها يحطون عليه شويه سكر او كريم كراميل، سايلين يتفننون حقيقي فيه. نبدا مع بعض. الساحل الشرقي، حيا الله اهل الدمام، محمد الحامد يا هلا ومرحبا فيك يا محمد. يقول الفول السوداني، بس انا ما حسبت لانك انت كنت بتخمن، عطني صوتك المنو عشان نبدا نحسب. ايضا مازن الغانمي، حياك الله يا مازن، يقول بالنسبه لي الفستق لانه مميز، يقول انا بالنسبه لي احب الفستق، هو بيحب الفستق، اعطى صوته للمستاشيو. ايضا ابراهيم الحجي من الاحساء، حياك الله يا ابراهيم، ان شاء الله الاسبوع المقبل راح نتكلم عنها، على الشغل اللي انت كتبتها، وشكرا جدا، كادر جميل، مستمعين حلوين، شكرا للبرنامج والمقيمين عليه والتنوع، وايضا موضوع المكسرات طبعا المقيمين على البرنامج، امينه عبد الله من خلف المايك والاعداد، وايضا منها الدحمان من الاخراج. سؤالي، المكسرات تزرع وتنتج في السعوديه، اللي اعرفه حتى الان يزرع عندنا في الحسا، ما حقول انا شو اللي كاتبه لان هذه راح تكون الاسبوع الجاي ان شاء الله، راح نتكلم عنها نيكست ويك. بس ما عطيتني صوتك حق منه، صوتك حق الفستق ولا الفول السوداني؟ يلا عطني تصويتك ابراهيم الحجي. ابو رجاء، حياك الله يا ابو رجاء. ابو رجاء يقول حلقه ممتعه، يا رب الفستق يقول يفوز، طعمه حلو وفوائده لا تخفى، احب حيل. يلا انت من رابطه هذا، من رابطه الفستق. ايضا فهد، حياك الله يا فهد. فهد يقول انا احب الفول السوداني امينه، طعمه جدا ممتاز، هذا صوت للفول السوداني، اول صوت للفول السوداني. يلا شدوا حيلكم، الفول السوداني وينكم؟ الفول السوداني وينكم؟ ليه ما تصوتون؟ ايش دعوه عليكم؟ سلطان بن محمد، أهلين، حياك الله يا سلطان. أنا أعصر المكسرات الطازجة الغير محموسة لأن فيها فايدة. تعصرها؟ شلون تعصرها؟ تسويها عصير؟ من جدك سلطان المكسرات تصير عصير؟ هذه أول مرة أسمعها. لا تتغشمر تتغشمر يا معود. يقول جوز ولوز فول سوداني، عين الجمل، فستق مع طحينة، ملعقتين باليوم الصباح والليل. تقصد أنت تمكسها مع بعض، مو تعصرها تحطها في الخلاط، يعني تضربها بالخلاط؟ مستحيل مستحيل، ممكن هذه تحطها في برطمان تقصد وتحط معها طحينة وتاخذ قفشة يعني، لكن أفضل الفستق على الفول السوداني. مساء سعادة عليك، أهلا وسهلا بالأول واحد جابها مخ كبير، والله مخ كبير صراحة يا الجارحي. يقول الفول السوداني يكسب مع كوباية شاهي أو مشروب طاقة مثلج. الله، إيه ده، إيه إيه إيه إيه اللي عم إيه الكومبلين هذا، الحاجة اللي كده بقى اللي مكستهم مع بعض مع شاهي، أنا أروح مع الشاهي، وما أقدر أقول المشروبات الباردة زي وشو يعني، والله العظيم الله يا الفول السوداني حيل أحبه أنا. فستق، يلا مين هذا اللي سوت حق الفستق؟ هذه سيف من اليمن، شكرا لك على الكلام اللي كاتبه. بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى بذل جهد كبير علشان يتركون أثر جميل، يكفي أن يكونون على طبيعتهم، وهذا المفترض يعني أن الإنسان يكون على طبيعته ويأكل يا فستق أو يأكل فول سوداني. طيب أنت مع منو حاط فستق؟ والله الفستق اللي حاطه يا هادي، حاط فستق أوف، وشكله مملح، شكله لذيذ، والله العظيم شكله حماسي الفستق اللي حاطه. فاطمة عبدين، حياك الله يا فاطمة عبدين، يا هلا وغلا أمينة، حياك الله يا تيما. أكيد فول سوداني وخليك سوداني، أكيد سوداني وخليك سوداني عشانك سودانية يعني. أنا معاكي. طيب فول سوداني ما بيحلى من الفول السوداني، والله العظيم جد، أنا أحبه حيل،
يلا معلمة كنت أبي أقول الروح أبو عبير، ويلكم يا أبو عبير.

منور منور يا ابو عبير. يقول ابو عبير مساء الخير، بالنسبه لي الفشار مع الشاهي ما يبي لها حكي، وشاي منعنش نعم مع النعناع ومع حليب بعد. ابو عبير، بس ابو عبير ما قلت فول سوداني ولا فستق؟ صوت، يلا خلينا ناخذ تصويتك. السلام عليكم، انا جيت. حي الله طبعا صانع هاتو السناكة منور فهد المبتسم. انا احب البينس بتر حتى انا ابو سوري المفروض ما اقول اشتطيت خليتني، لان اللي حاطها انت هذه رائعه لذيذه لذيذه حقيقي لذيذه معاك. الجام لسه الجام ما احبه، احب اكله بالتوست او ساندويتش صامولي مع مربى التوت او الفراوله ومع الشاهي. يا ساتر، اقوى واروق فطور. أبا شوفوا مزاجه، شوفوا مزاج فهد المبتسم. يقول ساندويتش بينت بتر مع جام في صامولي في ساندويتش مع مربى التوت او الفراوله، ويقول لكم هذا احلى ريوق، ريوق ملكي بالنسبه له، ريوق رائع مع الشاهي. بالعافيه على قلبك. طيب شكرا امينه. السلام عليكم، انا اجيب الاثنين في المنزل وما ينقطعون، لكن الفستق ينتهي قبل ما ينتهي الاسبوع. ابو عمار جدا، واحب الفستق خاصه اوكي سوري اوكي. ابو عمار حلو، يقرب لك عمار اللي يغني معانا ولا لا؟ بس ما اعتقد، عجبني صراحه، عجبتني ابو عمار. يقول ابينا انا اجيب الاثنين بالبيت، اجيب الاثنين لكن اللي ينقطع اسرع الفستق، يقول حتى قبل نهايه الاسبوع. عفي عليك، حلوه. ايضا هشام الجيزان، ما يليق بفخامتي الا الفستق، يقول عفي عليك تستاهل الفستق. انا طالع الان على باجه اشتري لي فستق، يلا قل لهم ابي مستاشيو، لا تقول لهم فستق بعدين يقولون عليك دقه قديمه، قل مستاشيو يا معود. وفاء، ويلكم يا وفاء، احلى وفاء. مساء الفل والياسمين على احلى معده برنامج الزحمه، شكرا لك. تقول انا مع الفول السوداني، يس مع الفول السوداني، تقول احبه جدا حتى انا احبه وفاء، واحس انه من المكسرات اللي وجودها مهم جدا، سهرات طلعات روحات، حتى سايرين يبيعونه يا معوده، يبيعونه فعلا لما تروحين تقصدين في السياره ممكن فصفص فول سوداني، فول سوداني صراحة. أنا مثلك يا وفاء. أيضا أنا أبو عثمان، صوتي للفول السوداني، سوداني وخليك سوداني. والله أخواننا السودانيين ما شاء الله عليكم مدرعمين، علشان اسمه بينت بتر ترى مدرعمين. عموما حياك الله أبو عثمان، ونروح لصديقنا الرائع أبو ركان، حيا الله أهل الرياض أبو ركان. يلا يا أبو ركان، الفول السوداني فوز، أنا من محبين الفول السوداني والله يا جماعة، الفول السوداني ما شاء الله تبارك الرحمن. التصويت وينكم؟ الفستق وينكم؟ يلا عافية عليك يا بركان. أبو عبير الفستق الحلبي، أبو عبير عطى صوته راح يدعم الفستق الحلبي، لأن الفستق محتاج للتصويت. لو أبويا معاكم بنحاج. كاتب أبو عمار، يا عمار ما أدري هو أبوك ولا لا. كاتب أبو عمار، بس قل لي يلا عمار بسرعة قبل لا ننهي، قل لي عمار فستق ولا فول سوداني؟ يعفي كمينة. طيب ها نوقف التصويت، عمار فول سوداني، فول سوداني. يلا معاك ابو ركان بعد فول سوداني. طيب خلاص 1 2 3 نقفل التصويت. نشوف رابطة مازن، خلاص اخذ تصويتك. خالد توك تصوت؟ نحسب خالد، انا خلصت العد، نحسب مناهل، نحسب خالد، خلصت العد انا، لا تقفلنا ناخذه رح يفرق. طب انت تصوتين حق منو؟ خلاص اجل ما يحتاج، يعني لو احط تصويتنا بيفرق انا وانتي. عموما شوفوا انا خالد خرجاوي صراحه قلب التصويت، التصويت ما في مقارنة، كبت الفستق صراحة. لو حسبتهم برضو ما تفرق، لا تفرق صراحة. اللي كان فايز معانا الفول السوداني هو اللي كان فايز، ولكن في التصويت الأخير، في التصويت الأخير جاء خالد خرجاوي وعادل التصويت. خالد والله العظيم ايوه عادل، كان سبعة مقابل ثمانية، بس أنا ما أخذ تصويتي أنا ومناهل. ناخذ تصويتنا مناهل، ناخذ تصويتنا، اتحداكم يقول في شيء غلط مع تصويتنا انا ومناهل، الفول السوداني اللي فاز. ولا تزعل يا فهد.

ولا تزعل يا فهد، الفول السوداني، الفول السوداني هو اللي فاز. الفول السوداني اعتذر منكم ترى، حبينك بتر، محبين اعطينا صفقه، محبين رابطه البينت بتر، مبروك. احنا اللي فزنا، احنا اللي فيها ارتحت. قاعدين يعترضون، والله هذا هو الفول السوداني، كانوا مصوتين بالبدايه ترى اكثر، اللي قاعدين يقولون لا امينه كيف احسبيها صح، انا حسبتها صح. اللي صار ان اللي صوتوا للفول السوداني كانوا في البدايه، بعد كذا انتوا جيتوا اللي صوتوا للبينت بتر الفستق اقصد، هم اللي كانوا صوتهم في البدايه، بعد كذا انت الفول السوداني دخلتوا فعدلتوا النتيجه. خالد جاء هو اللي ضبطها بصوتي انا ومناهل قلبتها. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقه او ساعتنا الاولى بالفول السوداني والفستق، صراحه كنت اكثر مره عين فوسفوريرا حقيقي، فوسفوريرا فوسفوريرا، يلا نبي نكون اكثر فوسفوريرا ونكون سوبر نارنيرو في ساعتنا الثانيه من صح صوتك. اللي حابين يشاركوني بالغناء بالشعر بتقليد الاصوات الدوبلاج المراسلين، وحابين تجربون تجربه انكم تكونوا مذيعين ايضا الالقاء بمختلف المجالات وين ما كان، بحر كبير هو، سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 012 ويلكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828 بكلمة مشاركة أو بدعمكم. رحب لجنة الحكم، حلوة يا مازن عجبتني، يلا يلا على صح صوتك كاتب. يلا بينا.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: زحمة على جدة اف ام.

يا هلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. ومثل ما تعودنا بنهاية الأسبوع بآخر ساعة من برنامج في الزحمة بيكون ختامها مسك مع أصواتكم ومع مشاركاتكم وبساعة صح صوتك. فكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية سواء كان بالغناء أو بإلقاء الشعر بمختلف مجالاته وأحاسيسه وحروفه أو أيضا بالإلقاء والإلقاء أيضا بمختلف المجالات بالشعر طبعا الفويس أوفر عموما بالإلقاء بالرد الآلي وين ما كانت موهبتكم حياكم الله. أيضا المراسلين واللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون مذيعين بالإضافة إلى الدوبلاج وتقليد الأصوات من خلال أرقامنا أو أرقام إذاعة جدة أف أم التالية على 6477154 كثف اتصالاتكم وشاركاتكم الهاتفية بالإضافة إلى 6495154 سمعوني أصواتكم وأيضا دعاتكم من خلال 6478544 لا تنسون أصدقائي خارج مدينة جدة ترفقونها بمستحقة هاتف جدة على 012 ويلكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم بكلمة مشاركة أو بأراءكم أو يعني بأراءكم أيوة على المستمعين اللي راح تشارك راح نسمع تشجيعكم لجنة الحكم على 800-244-2828. حياك الله يا أبو عمار منور. يقول أمينة ما نقرب البعض حتى هو قال ما نقرب البعض يا أبو عمار بس أنا يعني كنوع من الغشمرة أنا قلتها. ويقول أنا معاكي أمينة من يوم ما نقلتي في إذاعة جدة. أبوي ما شاء الله عليك يا أبو عمار يعني من أنا جيت إذاعة جدة وكنت تقدمين الصباح وكنت معاكي بإبدأ صح وجلستي فترة بعد كذا نقلتي إلى الظهر بعد العصر صح حفظ المولى شكرا لك شكرا لك ممنونة لك حقيقي سعيدة. أيضا صديقنا الدائم وصديقنا الرائع صراحة حسين حسين

0: من مصر من القاهرة، حياك الله يا حسين، يقول مساء الفل والياسمين ويا حسين من مصر، شكرا لك ودام عزك يا وطن وعاشت السعودية، شكرا لك على مشاعرك، شكرا يا حسين. يلا نبدأ مع بعض ونبدأ مع أول مشاركة معنا اليوم، خالد صح، ونروح مع الإبداع، نبدأ مع خالد. شلونك يا خالد؟ خالد خرجاوي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك يا خالد؟
1: السلام بختم، والله الحمد لله. أهلا وسهلا بختم عبد الله، مساء الخير مناهل ومستمع البرنامج،
0: حياك خالد. ما أدري سمعت الحلقات اللي طافت ولا لا، أخرتها أمس. أنا الناس يمين، في واحد من المستمعين اعتقد اسمه خالد العتيبي اي ثينك، يقول خليه يسوي لنا خالد خرجاوي عن فنان الكبير ابو نوره.
1: يبشر والله، يبشر اخوي خالد.
0: الاسبوع الجاي نقول ان شاء الله.
1: والله ان شاء الله،
0: زي ما تحب. هو كان يبغى زي ريبورت عن فنان العرب، يعني تتكلم عنه عن مسيرته.
1: والله ان شاء الله
0: يستاهل، فكر فيها
1: يستاهل والله،
0: يستاهل والله. ولو يعني ضبطت معك بلغ مناهل على اساس انها تجهز مقاطع لابو نوره. يلا نبدا ننطلق معك خالد،
1: نبدا
0: يلا بسم الله.
2: الزحمه على جده اف ام،
1: مساء الخير لكم في موجز الزحمه واليكم البدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. التحالف يعترض ويدمر صاروخا من نوع كروز أطلق باتجاه منطقة المدينة المنورة، وأصداء واسعة حول بذء عملية فصل التوأم الملتصق الفيدي بالرياض اليوم الخميس. والمملكة تحصد جائزتين دولتين للري من اللجنة الدولية في مرسيليا، فيما ضبط حرس الحدود بعسير 4 أثيوبيين هربوا 60 كيلو دراما من الجات. ودارة الملك عبد العزيز تدشن برنامج الأعمال الكاملة للمؤرخين الرواد وتطلق كتاب بعنوان المجد في تاريخ نجدة. التجارة نمو نحو 35% في سجلات خدمات الحوسبة السحابية بنهاية الربع الثالث من عام 2026 ميلادي. وإلى أخبار النفط، حيث ارتفع النفط عند التسوية بدعم تطورات الجيوسياسية، فيما لقي 6 أشخاص وأسرعهم بينهم طفل في تحطم طائرة بإحدى الولايات الأمريكية. فيما ضخت اليابان 21 مليار دولار، وذلك لبناء مصنعين للرقائق في نيويورك. وإلى خبر طقس اليوم الخميس، حيث يشهد الطقس اليوم أمطار رعدية غزيرة وسيول تهدد 10 مناطق وتحذيرات من شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وإلى خبرنا الأخير، حيث حفلت مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم أمس الأربعاء نتائج مثيرة ومن العيار الثقيل، أبرزها إسقاط باريس سان جيرمان مانشستر سيتي على أرضه وانتزاع ريال مدريد الفوز من روما في الدقيقة الأخيرة. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.
0: الله يعني رائع صراحة، رائع اليوم، ولا غلطة وتنقلات عجيبة، الله عليك وعلى إبداعك حقيقي يا خالد، سوبر بيرفكتو، سوبر نار نيرو بعد، أبدع حقيقي، رائع ما شاء الله تبارك الرحمن، في كل شيء رائع أبدعت يا خالد، شكرا لك يا خالد. وبدايتنا معك إن شاء الله، أيضا المستمعين البقية يكونون مثلك وشرواك إن شاء الله.
1: إن شاء الله طيب، يومك خميس ويومكم خميس إن شاء الله طيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك، شكرا لك يا جميل، هاف نايس ويكند. أوكي جايز، نروح الاتصال الثاني معنا. سلطان ألو مسيو سلطان، شلونك؟ عمار، يلا ناخذ عمار.
3: هلا والله،
0: يا هلا مرحبا، شو اخبارك عمار؟
3: كيف حالك؟ شو اخبارك؟
0: انا حالي طيب، طالما اني اسمع اصواتكم ومشاركاتكم.
3: بالله اللي معاك الاستاذه ما يكون يربطيها بعض الاحيان كذا، مستعجل يربطيها شويه. ربشتني يمين الله، حسيت بشفي
0: عمار، لو تشوف كمية الاتصالات اللي عندها قاعدة تاخذها، والله العظيم انا بطلع بروح يعني اساعدها.
3: ربشتني والله، حتى تطلع شيء
0: خلاص. عارفه مين عمار؟ عارفين انك ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما يحتاج ان لسه نقعد نشرح ولا نقول كان يوميني، لا خلاص،
3: لا لا

0: اساليها صوتت الهواء فجعتني كذا
1: من جد
0: زين والله
1: نشوف تحت الهواء.
0: شفت لما تسرع المقطع كذا دبل مع بعض
1: ايه
0: زي كذا تسرع المقطع سريع
1: اي اوكي فهمتك اكس 2 اكس 2 يعني
0: ايوه
1: عمر بس على طول طلعتك
0: على ايوه كذا كان تمام ماشي تمام شو يتغير
1: انا انا انا على بالي فراري انا قاعده امشي اثري في لامبورجيني بعد عندي هنا بالاستوديو وانا
0: فجاه كذا
1: اوكي عمر صراحه خاطري انا عندي ويكند حلو ان شاء الله ان شاء الله ربي يتمم علي
0: يلا يا حلي
1: وابي صراحه ابدا من اليوم ما ابي ابدا من بكره ابي ابدا من اليوم ابي ابدا مع اصواتكم فمتعنا كذا متعنا نعود
0: ان شاء الله
1: يلا
0: جيتش

تشتكي له من هذا الوقت برتاح، لقيت نفسي اشتكي من همومك، لقيت نفسي اشتكي من همومك.

ما بقى شي مرة، ما ادري الوم القلب ولا الوم، ما ادري الوم القلب ولا الوم، جيتك وقلت

0: راد على همومي اتحمل هموم.
1: سلام.
2: الله يا عمار. عمار شو السالفة؟ شو السالفة؟ شو السالفة؟ أبي أعرف شنو هذا الإبداع اللي سمعناه الحين، شنو هذا الروعة؟
0: والله الأغنية إهداء إهداء مني للنصيري، والله تعبني من الله، تعبني.
2: لمنو؟ حق منو؟
0: يوسف النصير المهاجم حقنا، والله يا تعبني
2: أخذتها مني. أبغى أقول لك هذا هذا وأنتم مهزومين كذا تسوي.
0: والله أتعبني أتعبني أتعبني جدا، فقلت تهدي له كذا.
2: والله تعبني أنا بعد اللي ماني اتحادية، أتعبنا صراحة. قاعد أقول كل الأندية السعودية فازت جت عليكم وفي أرضنا، ما يصير.
0: دام النصير معانا والله ما أدري كيف.
2: أجل أجل، يعني كل ما يفوز، عفوا كل ما ينهزم الاتحاد بتجي تغني لنا كذا؟
0: لا لا لا لا لا لا.
2: أجل أتفوز وش بتسوي؟
0: أبدعت
2: صراحة، أبدعت أبدعت، كنت في المود، شكلك ناطر الويكند أنت يعني بفارغ الصبر مثلي. شكرا شكرا يا عمار، والله ارجع اسمع ارجع اسمع، أبدع.
0: ما أدري مشكلة، ماني عارف اسمع، حتى آخر أسبوع كنت أبغى اسمع مانكي. طيب طريقة صعبة
2: والله، شكلي أنا لازم لازم يعني أحرك لكم هذه الساعات، حتى لو على الأقل الساعة هذه لازم تنزل منفصلة، لازم تنزل منفصلة، خليني كذا نجرب واجيبها لكم ان شاء الله. شكرا لك يا عمار. عمار طرب، اي عندليب، وين من جد عندليب اليوم يا مازن، من جد عندليب اليوم. عمار طرب فعلا، اماني طرب طربان اليوم حقيقي، ابدع ابدع. طيب أنا أبو عمرو من مصر، تحياتي لطاقم البرنامج وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وتحيا المملكة العربية السعودية من جمهورية مصر العربية، حياك الله وشكرا لك على مشاعرك الطيبة يا أبو عمرو، وشكرا أنك بتشاركنا ببرنامج في الزحمة، ممنونة لك. طيب ناخذ منه الرحق، منه
3: سلطان محمد.
2: أيوة النعم، حياك الله يا سلطان. حياك الله يا سلطان، كيف اسمك بعد؟ ها رقم اثنين، حياك الله يا سلطان، شلونك؟
3: أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية.
2: أخبارك مستر سلطان؟
3: أستاذة مناهل،
2: ها
3: والله كالعادة مبدعين، بس ليتكم تخلون عشان نسجل مشاركاتنا الحين، مع صرت أنزل بالتيك توك أنا، ما في مباشرة أسجل،
2: هذا
3: تعبني والله صراحة.
2: طيب أنا أنا أنا أنا شايفة حتى بالواتساب كلكم قاعدين تبون إنه يكون منفصل، علشان تاخذون مشاركاتكم. تاخذوا مشاركاتكم، اعطوني الاسبوع الجاي ويصير خير ان شاء الله.
3: والله من زمان ما شاركنا، ما نزلنا.
2: اي اي انا بشوف، انا بسعد صراحه لما يعني تاخذون مقتطفات مشاركاتكم وتنزلونها في السوشيال ميديا، هذا شيء بالعكس مره حلو كثير، وانا بسعد، وعشان كذا بروح واحط لكم لايكات. اللي بينزلون مشاركاتكم تستحقون حقيقي، تستحقون، لان الساعه هذه انتم اللي بتصنعونها، مو بانا، انا مستمعه مثل المستمعين. يلا يا سلطان ننطلق معاك
3: على بركة الله.
2: يلا ننطلق.
3: قصيدة هذه لها سنة كاتبها. زعلان زعلان، إيه زعلان، وانت اللي تبيني أرضى، تبي الصدق. زعلان إيه زعلان، وانت اللي تبيني أرضى، تبي الصدق. ترى ودي أذوق بغيبتك شوقك، أبي أشوف الغلا لمن فقدني يرتوي نبضك، أبي تعرف تفاصيلي وترجع تعرف حقوقي، تغليت بوعي مني وأبي المرة أستثنى، أبي حسك يجيبك لي بالعذار يسوقك، تعبت أكون أنا الدايم يسامح كل خطأ عنا، أبي عيونك تيجي تبكي وتطلب للوفا طوقك.
2: الله
3: حبيبي حبيبي، لو يطول الزعل تأكد ما نقص قدرك، أبي عيونك تيجي تبكي وتطلب للوفا طوقك، حبيبي لو يطول الزعل تأكد ما نقص قدرك، ولكن الغلا يطلب دلال يزهر بسوقك. تعال تعال تعال وراضي بسلوبك وفك بهالغلا صدرك، أنا كلي ترى أرضى لمن جادلي شروقك. وسلامتكم.
2: الله، صح صوتك صح صوتك صح صوتك مليار يا سلطان، شكرا لك، جميلة حقيقة، حلوة، وحتى اسمها تعال، الاسم بحد ذاته حلو صراحة، اسم
3: لا ديوان صح صوتك مطبوع إلكترونيا بالهيئة الفكرية، بس باقي الكتاب في شيء جميل، ما شفت اخترت الاسم بالفقر عن ما اسمح لك.
2: تسلم والله ممنونة والله. لك وقلنا
3: بس استاذ
2: ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله يطلع الكتاب وكلنا رح نقتلين كلنا باذن الله ان شاء الله.
3: يلا استاذ مبارك
2: ان شاء الله ساعتنا احنا ابرك. شكرا لك يا سلطان وشكرا اساسه بنايس ويكند باي باي. اوكي جايز قبل لا أطلع الفاصل كل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية سواء كان بالغناء بالعربي بالإنجليزي بالصيني بالفرنسي بالإيطالي الإسباني وين ما كانت حنجرتكم صراحة بتبعد تبدأ وتبعد في لغات كثيرة أو صراحة الشعراء اللي بيكتبون شعر بيكتبون خواطر بيكتبون مقالات أيضا مرحب فيكم بهذه الساعة وجميع الأصوات الجميلة بإلقاء الشعر كثير من القصايد حقيقي بتوصلنا من خلال حناجر هي اللي بتوصلنا نبض حروف هذول الشعراء أيضا الفويس أوفر بمختلف مجالاته حابين تجربون انكم تكونوا مذيعين حياكم الله رح نعمل لكم بايلوت سريع المراسلين الدوبلاج وتقليد الأصوات من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون أصدقائي إنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012 ولكم وحياكم الله من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم بكلمة مشاركة أو حتى بتشجيعكم لجنة الحكم أنا شاكرة يعني بالذات أماني ومازن ما شاء الله قاعدين يعطون أراءهم بالمستمعين على 800244 2 8 2 8 ويلا بينا يا منافذ.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: مساء الخير والسعادة والأمل والتفاؤل. شكرا لك فضل السنيدي من الرياض، من عاصمة القرار وعاصمتنا الرائعة عاصمة الشموخ رياض. شكرا لك على مشاعرك، شكرا على الكلام اللي كاتب. يقول أنا مستمع معك أمينة من 5 سنوات من برنامج ابدأ صح. لا، من 5 سنوات احنا وين يا معود، وين يا فضل؟ شوية تركيز. كان برنامج في الزحمة قبلها تقصد، بعدين رحتي للظهر صحيح، وعقبها الآن من 4 لـ6 في الزحمة. ما شاء الله عليكم مركزين وحافظين البرامج اللي بيقدمها. بس شكرا لك وشكرا على مشاعرك الطيبة. عبد الله الثقفي، أتمنى أن يكون بصحة وسلامة، أتمنى أن يكون حقيقة بصحة وسلامة. شكرا أيضا لك. لا قريتها عزيزتي، بس حطوا لي اسماءكم، حطوا لي، اتمنى انكم تكتبوا لي اسماءكم. ايضا من اليمن، عموما من اليمن، شكرا لك عزيزتي او عزيزي ما اللي كاتبين الكلام والكومنت الجميل. نروح لبغداد، بغداد اسامه من بغداد، حياك الله يا اسامه. مساء الخير امينه، تحياتي لك وللمخرج مناهل معنا اليوم وجميع المستمعين. اتمنى لكم نهايه اسبوع رائع، ويكند جميل، ويكند ايضا جميل ورائع لك اسامه، وشكرا على مشاعرك الطيبه. بالنسبه للاغنيه اللي طلبتها ان شاء الله يوم الاحد، الاغنيه قديمة وهذه بتعتبر بقديمك نديمك، هذه بتكون مخصصة ليوم الأحد إن شاء الله. كل أصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء بالعربي أو بأي لغة أخرى، أيضا لكل الشعراء اللي حروفهم حقيقي بتبدع بنزف الآلام والخذلان والفرح، أيضا خلينا نقول لكل الشعراء مرحب فيكم بهذه الساعة. وأيضا للفويس أوبر بمختلف مجالاته، سواء بإلقاء الشعر أو بالمقالات أو حتى بالرد الآلي بالإعلانات، مرحبين أيضا أصدقائي بهذه الساعة صح صوتك. لكل اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون مذيعين أو مراسلين، الدوبلاج وتقليد الأصوات من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية. سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطط في جدة على 012 ويلكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. نرجع المجموعة ثانية من الاتصالات، نقول ألو ألو ألو، بونسوار، مساء الورد، مين؟ أبو عبير. مسيو أبو عبير، شلونك؟
1: يلا يا حفظ، شلونك يا طيبة؟
0: هلا ومرحبا، تمام تمام التمام، أنت شخبارك؟ قول لي تمام؟
1: هلا الحمد لله، الحمد لله.
0: يا أبو عبير، شنو قصيدة عندك ولا؟
1: والله يا أمينة ما في شيء والله.
0: بتصل كده بتسلم يعني؟
1: أنا فكرت الموضوع اللي كنت شارك الشيء، بس لأني كنت خارج اسمع مو شارك.
0: إنزين يلا أوكي، راح أروح على الساعة الأولى على السناكة، فستق ولا فول سوداني؟
1: لا لا لا، فول سوداني.
0: فول سوداني، خلاص فايزين عموما إحنا. عموما أبو عبير شكرا لك، شكرا على اتصالك ويحفظك إن شاء الله، مشكور يا أبو عبير. أوكي نروح لفراس. فراس، مسيو فراس، شلونك؟
2: اهلا، مساء الخير اختي مينا.
0: يا مساء النور، يا مساء الجمال، شلونك يا فراس؟
2: حالكم كيف؟ صحه طيبين ان شاء الله؟
0: بومب الصحه، بيرفكت، سوبر بيرفكتو.
2: الحمد لله.
0: فراس من وين تكلمني؟
2: الله يسعدك، الله
0: يسعدك ان شاء الله. من وين تكلمني؟
2: كنت من الخارج.
0: من الخارج؟
2: نعم.
0: الخارج، خرجك لو طال هرجك.
2: ما يحتاج.
0: يا بختكم. انزين والله، قاعد يقولنا، يقول لنا خالد يقول عندنا مزارع.

0: عندنا ما أدري شنو
1: هي أساسا مزارع.
0: ها؟
1: أساسا مزارع صحيح.
0: أساسا صحيح. طب فراس شنو؟ شنو حتقدم لنا؟
1: والله عندي قصيدة.
0: قصيدة. الله. يلا نبحر.
1: إذا أمكن يعني.
0: طبعا أكيد تفضل. الهواء كله لك تفضل.
1: الله يطول عمرك. في صدى ولا ما في؟
0: ما عليك احنا نضبطك هنا مناهل هذا دورها تضبطكم يا معود. انت اهم شيء بس جهزنا القصيدة وتعال لنا بصوتك. القصيدة هذه انت كاتبها؟
1: صحيح.
0: انت اوه معنا شاعر يعني. شوف
1: قد شاركتها معك قبل شهر تقريبا.
0: قبل شهر. بخيل بعد شاعر وبخيل.
1: هذا طيبة.
0: لا بخيل اجل
1: كذا استمريت.
0: لا نبيك دائما معنا. نبيك دائما معنا فراس. يلا
1: ترى معك على طول حتى لو ما كلمت انا متابع جيد.
0: تسلم الله يعلي من قدرك. يلا انطلق يا فراس.
1: يقول واجهتها والقلب هايم ومحزون مشتاقة بسمع ضحكها والمزوح
0: الله
1: ومن الخجل والخوف للناس يدرون بغت تصارحني وخافت تبوحي تقول ساعدني وانا اقول وشلون لو اقدر النسيان ساعد تروحي لا تستجين بالعون من طالب العون
0: الله
1: حتى لو قلبها مود النصوحي كانك معي همتي فانا فيك مفتون ياخف جرحك يا مطالع جروحي مرهون انا حتى النظر فيك مرهون ان كان جيتي منزلك قلب وعيون وان كان رحتي كل شيء يروحي
0: كل شيء يروحي كل شيء يروحي صح صوتك صح صوتك يا فراس عمرك. شنو هذا الزين شنو هذا
1: كله من ابداعاتك والله
0: لا هذا ابداعاتك
1: انا واقف يمين الخط علشانك
0: زين اشوى عشان لا بعدين تجيك شو اسمه تقولون لي نفس رائع صراحه قصيده رائعه ما شاء الله تبارك الرحمن اتمنى ان ما تكون يعني تكون بخيل معانا اتمنى انك تكرمنا اكثر يا فراس
1: ان شاء الله باذن الله سؤال القصائد هذه كل خميس تقريبا ولا لا
0: هي كل خميس صراحه هي كل خميس يعني انا حبيت اني اجمعها الخميس لان قبل قبل اول سنه كانت المشاركات في كل البرنامج في كل ايامه فقلت اجمعكم
1: فهذا الخميس كله
0: ايوه اللي وعلى اساس للمواضيع انها ما تاخذ حقها فشفت ما شاء الله عندنا ناس فطاحله في الغناء في الشعر في الفويس اوفر فقلت نسمع ابداعاتكم نختم الاسبوع نبدا الويكند معاكم حقيقي نبدا الويكند من جمال اصواتكم شكرا لك شكرا يا فراس هاف نايس ويكند فراس باي باي نروح اللي مسيو منو عبد الرحمن مستر عبد الرحمن شلونك
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قفل الراديو اسمعني قفل الراديو
2: قفلت الراديو
0: ما شاء الله تبارك الرحمن الصوت يخرع
2: أسعد الله مساكم طيبين
0: حالنا طيب تمام انت شلونك عبد الرحمن
2: والله على ما تحبوا الله يطول عمرك
0: الله يدوم عليك السعاده والصحه والسلامه
2: الله يعافيك
0: عبد الرحمن شنو صوتك صراحه ما شاء الله فويس اوفر ولا شاعر ولا
2: لا والله انا بس داق ابغى يعني ابادر مبادره كذا شفت الاذاعه جده وابغى ابادر يعني زي ما تقول مشاركة مذيع ومشاركة مواطن في نفس الوقت
0: هو هذا أنا قلت الصوت ما يخلى ولا مطرب ولا مذيع ولا شو يسمونه فويس أوفر طيب تبي تقدم البرنامج شو رأيك
2: لا والله أنا بس عندي كذا رسالة عامة أبغى أوجهها يعني وبس ما عندي
0: يعني. بس كلمات يعني تبي تقولها
2: الله الله
0: نعطيك صدى تبي نضبطك
2: لا عادي
0: عادي لا بنضبطك نبي نضبطك ضبطي يلا مناهل انطلق يلا عبد الرحمن
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحيي المستمعين والمستمعات عبر الأثير في إذاعة جدة وأحب من هذا المنبر أشكر جميع المنسوبي وزارة الدفاع ومن يقومون على أمن هذه البلد بدءا من خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين وجميع الوزراء أشكرهم على جهودهم المبذولة وأشكر جنودنا البواسل على الحدود المرابطين لحفظ أمن هذا الوطن ومهما نقول يعني ما توفيهم الكلمات فأشكركم على هذه الفرصة، وأشكر إذاعة جدة على هذه الفرصة. ويعني صراحة المشاعر، ودي أقول كلام كثير ولكن ما يترتب الكلام.
0: أكيد وطننا الغالي ما في كلام، يعني أكيد. نقدر إن حنا نوصف صحيح. حبنا وكلنا فدى الوطننا بأنفسنا وأبنائنا ومالنا وما نملك ما بين أيدينا لهذا الوطن، لهذا الله. الثراء الغالي، لهذه بقعة الأرض الطاهرة. حقيقي صحيح. إحنا مملكتنا الحمد لله رب العالمين خيرها على الجميع، خيرها على الدول المجاورة والدول أيضا البعيدة في الكرة الأرضية. الله يسدد. أول شيء نقول ولي عهدنا هذا الأيقونة، أيقونة الشباب وأيقونة المستقبل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الله يكون بعونه. والله إن شاء الله يا رب إن دائما إحنا دروع له ودروع للوطن، وإحنا بظهره وإحنا معاه، وإحنا رجال ونساء أيضا وأطفال، كلنا فدا تراب هذا الوطن، فدا ثراء. فالله يحفظ وطننا، والله يخلي قادتنا، والله يخلي حكومتنا، والله يخلي الشعب السعودي ومحبين الشعب السعودي. وإحنا شايفين صراحة الناس الكرام اللي ما نسوا فضل السعودية وقت الشداد عليهم، كيف إنهم الآن يقولون إحنا فداء السعودية. شفناهم صراحة وعرفنا، وهي الظروف وهي الأزمات اللي بتبين لك صديقك من عدوك، ولكن تظل المملكة العربية السعودية شامخة وراية العز ترفرف فوق كل الأعلام، لأنها راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: الله الله، أشكرك الحقيقة على هذا الكلام.
0: شكرا لك، شكرا لك يا عبد الرحمن، شكرا لك ولمشاعرك الطيبة.

0: نعم محمد، محمد بن سلمان، يد الخير يد العطاء للمسلمين وغير المسلمين. الله الله يديم عز المملكة، وارفعوا راسكم ارفعوا راسكم ارفعوا راسكم، لأنكم سعوديين، أنتم تحت ظل آل سعود، ارفعوا راسكم وين ما تكونون، وهذه الأرض الطاهرة الشريفة ربي رح يرفع رايتها أبا من أبا، شاء من شاء وأبا من أبا. شكرا لكم كل اللي قاعدين يشكرون صراحة، هذا هذا إحنا هذا سعوديين وهذا واجبنا. شكرا أستاذة أمينة، شكرا مناهل، محمد عسيري وناطرينك يا محمد. شكرا لكل صراحة، أكيد هذه أرضنا وهذه وطننا، نفديها بأرواحنا بمالنا بذهبنا بأبنائنا بأرواحنا، رجال ونساء وأطفال، شنو ما بغت قدمت لنا الكثير، أرضنا قدمت لنا الكثير، كفاية وين ما نروح. دائما أقول لكم دائما في الجوازات لما تكونون في أي بلد تطلعون جواز سفركم، شو الإحساس، شو الإحساس اللي بتحسونه؟ بتحسون بالعز، بتحسون بالفخر إنكم تطلعون ماسكين جوازكم وفي السيفين والنخلة، النخلة وقت الرخاء والسيف وقت الشدايد. يا محمد طيب الروح الروح الروح لعلي عبد، الروح لشاعرنا الكبير علي عبد، مساك الله بالخير يا علي، شلونك؟
1: مساء الخير عليك
0: يا مساء الحرف الجميل والإحساس والرومانسية، حياك الله يا علي.
1: الله يمسيك بالخير والعافية على المستمعين جميعا والأخوات.
0: يا هلا يا هلا مرحبا فيك. ها يا علي ننطلق اليوم على ها
1: ننطلق اليوم
0: يلا
1: نحكي لك
0: يلا
1: يلا يلا لمحت لك
0: الله،
1: حاولت أوضح لك ولا حتى استشرت، وشلون أميل وشلون أبين لك شعوري وأنت تجحد هالشعور، حاولت أناهز كل غصات السن وما قدرت، قد لي سنين أصارع الموجات في ذيك البحور، ما بين عانة كبرياء وبين صبري ما صبرت، وما بين أخفي غصتي وما بين خفقات الصدور، أنت الذي حلفتني وحلفت لي حتى مررت، وحلفت لي بني غلا فارق على مر العصور، وقسمت لك يلي هنا ما بين ضلعين انحصرت، إن الشعور اللي بقلبي من وصف مثله شعور، وحلفت أنك لا تميل مع الهوى وأنا انبهرت، وكذبت أنا كل من يقول احذر زمانك لا يجور، وغنيت لك ضمن الأغاني انت عمري واشتهرت، وسميتني روحي ووطن عمري، ولميت الكسور حتى حضوري كان يلغي كل موعد لحضر، أمشي دروب العاشقين وكل خطواتي سرور، والحين الحين ضاعت كل خطواتي ويا ليت استخرت، حتى الصدى ردد معي احذر زمانك لا يدور، اليوم غرك كبريائك حتى من صدقك نفرت، قد قلت لك لا تظن احلامك ولا يصيبك غرور، يا سارقا قلبي ابنشدك العهود اللي يا غدرت،

0: دامك هجرت وبس ببين لك، وحتى لو هجرت اني على عهد النقاح، حتى ولو خلي يبور بينت لك صدق الشعور وما غدرت ولك عذرت، وبينت لي كيف ان احلام البشر نفحت بخور، الجمره اللي في وسط قلبي رماد وما انكسرت يوم ان نفحت هالبخور، وعود واعذار ونفور دامك حفرت، وغايه مرادك اطيح اللي حفرت، لا اقعدن على الطريق وخل رحى غدرك تدور، لو جيت لي في يوم تطلبني اسامح ما غفرت، وخاف ما تلقى سوى صوت الصدى وريح العطور، ابعد على كيفك وسوي اللي تبي مهما قدرت، اصبح وجودك والغياب اثنين من ضمن الحبور. سلامتكم.
1: الله عليك، صح روحك، صح منطوقك، اميزنج، رائع، ابدعت يا علي. شنو ابدعت علي ما شاء الله، يعني انا حقيقي ما عاد اعرف ايش اقول لك من يعني من هذا الاحساس العالي والراقي، واللي يمكن احنا حتى بتاخذنا لمحطات ولمشاعر يمكن احنا ما نفكر فيها، او نحس اننا يمكن في يوم من الايام ما نتعايش معها او ما نعيشها او ما نشعر فيها، ولكن انت بتاخذنا بهذا المركب، بهذا المركب، في هذا النهر الجميل.
0: تحياتي لحالك، تحياتي لي
1: والله،
0: تحياتي للفرص اللي تخليني انثر ولو قليل من اللي اشعر.
1: الله، علي عبده شاعر عنده عزه نفس، امتعنا صراحه ابو رجاء من اجمل يعني الوصوف اللي قريتها، شاعر عنده عزه نفس، وفعلا هذه قصايدك، شاعر بعزه نفس جدا عالي بالرغم من انه بينزف. شكرا لك يا علي، شكرا على المشاركه.
0: أشكر وقتك،
1: يوم جميل، يوم جميل. ابدا زين، اميزنج اميزنج. نختمها مع نروح روان. روان بونسوار، رسني ريت روان.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايش اخبارك روان؟
2: الحمد لله تمام، كيف حالك
1: يا اميره؟ انا تمام التمام، سوبر بيرفكت، وطالما اسمع اصواتكم. حياك يا روان.
2: الله يسعدك يا رب.
1: ننطلق معك.
2: ما شاء الله دائما دائما يصدف اني اشارك، لازم قبلي يكون في قصيده، وكل قصيده ما شاء الله احلى من الثانيه.
1: كلهم مبدعين صراحه. الاسبوع الماضي حيراني، الأسبوع الماضي حيراني، كانوا كلهم شعراء، كانت حلقة للشعر صراحة، وكل شخص حقيقي كان في زاوية وفي خانة من أجمل ما يمكن. نروح مع صوتك روان، يلا ننطلق معك، حتغنين صح؟
2: أيوة.
1: يلا يا روان، يلا بلا.
2: وديني أوسع أجيبني لك صاحبي يا حبني

0: الله الله يا روان، الله يا روان، من جد صراحة انتي كروان، انتي كروان يا روان.
1: الله يسعدك
0: حقي
1: يا أمين.
0: اختيار جميل رائع، يعني لدرجة عمار قال امينة تكفون اختموه بهذه الأغنية، اختيار جميل واحساس حلو. انا كثير
1: الله
0: شاكرت
1: يسعدك،
0: لك،
1: وأنا كثير شاكرة لك وشاكرة لهذه الفقرة الممتعة جدا صراحة.
0: تسلمين، شكرا لك. الكل قاعد يكتب أمينة ما شاء الله، صوت هادي وإبداع جميل، فهد
1: الله
0: العتيبي
1: يسعدك.

0: ومازن الله الله يا روان حقيقة أبدعت وفعلا. وعمار قال أمين اختموها على طول، لا اختمونا بهالأغنية اللي اختارتها. شكرا حبيبتي، تسلمين. هافا نايس ويكند روان، ثانك يو. روح للصوت العذب، لا لا يعني أنا إذا ما ختمت فيها أحس أكو شيء ناقص. الروح مع أمان العليان، بونسوار، أحلى سونيريتا وأحلى بلا. نورة نورة يا روان، شلونك؟ أنا سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو. أماني يا هلا بك، يلا يا أماني ننطلق معاكي.
1: يلا أمور، يلا أمور. أمور في العلاقات العاطفية، بعض الأطراف يحب يستجد الماضي، يذكر أمجاده، يذكر العلاقات العاطفية، وهالشيء سيء في الحاضر ولها أثر مو زين في المستقبل. أوكي. اللي بيعد راح أقولها تمثل هالموضوع.
0: أوكي حيرتيني ترى شنو؟
1: طلبتك لا تحاكيني عن أحبابك ولا ذكراك، ولا ودي تعلمني عن الماضي ولا أدري. طلبتك لا تحاكيني عن أحبابك ولا ذكراك، ولا ودي تعلمني عن الماضي ولا أدري. أنا ما هم من الماضي ولا أيامه قبل مرقاك، أنا عندي بدايتنا بداية عمرك وعمري. أخيرا جيت يا وجه مضى عمري وأنا استناك، وجيت بصورة فاقت خيالي وحلمي العذري. حبيبي خلنا نبدأ حكايتنا أنا وياك قبل ما الوقت يسرقنا ولحظات الهواء تسري. أنا أبغى حبنا راقي يودينا بعيد هناك لدنيا ما بها فرقة ولا كذبة ولا غدري. إذا على الوصل أنا أعاهد ربي ما بيوم أشفاك، لخجل بالعطاء غيري وجازي صبرك وصبري. أنا طمعان بوصالك وشارب دنيتي دنياك، وحكم الحب في دينك تبيع إحساسي أو تشري. إذا شاري سنين العمر يا عمر الهوى يفداك، وذنك بعد لا تنطق أبعرف عندها قدري. وسلامتك أمور.
0: الله عليكي أبدعتي أماني أبغى أشكرك أنك اخترتي هالأغنية، لأن هذه عفوا من أكثر الأغاني اللي أنا أحبها الأصالة، من الأغاني اللي ما أمل حقيقي، بالذات لما كنت أمشي كنت لازم أشغلها، لازم أسمعها، لازم ما أحس بالمسافة. أبدعتي حقيقي، أبدعتي رائعة، شكرا لك، شكرا ممنونة لك على هالإحساس.
1: جميل لكم جميعا يا أمور،
0: شكرا لك يا عمري، شكرا جدا، اختياراتها رائعة. أبو خالد اختياراتها للأغاني ممتازة وممتعة، مبدعة، نعم مبدعة. أيضا فهد العتيبي صح لسانها، ما شاء الله عليها، مبدعة حقيقي. شكرا لكم أصدقاء، شكرا لكل اللي شاركوني اليوم. كنت فوسفوريرا، سوبر سوبر سوبر نار نيرو، أميزينج حلقة ختمنا فيها الأسبوع بها كمية الجمال هذه الكبيرة. اللي شاركوني من الواتساب، من الاتصالات، منصة إكس، شكرا مناهل دحمان من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد، ما كافت باقة برامج جدة أف أم. فمان الله وهافا نايس ويكند، باي باي.

0: منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من أحسن من توجه.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
4: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. أنديتنا الحقيقة وناديان من أنديتنا المشاركة في مشاركات خارجية بالأمس الحقيقة حققت طموحات كانت تنتظر لحظة اختبار، سواء كان مواجهة التعاون التي خاضها أمام الريان في دوري أبطال آسيا 2 أو تلك المواجهة التي انطلقت في ذات أو أقيمت في ذات التوقيت على مستوى بطولة دوري أبطال الخليج ويشارك فيها الاتفاق عندما تغلب على كاظمة. فوزان الحقيقة أكمل المشهد المريح لأنديتنا، سواء للتعاون الذي تحصل على النقطة الرابعة وذهب إلى صدارة المجموعة التي ينشط فيها في دوري أبطال آسيا 2 أو الاتفاق الحقيقة الذي عبر كاظمة بهذه الثنائية بالأمس في البطولة الخليجية الذي يعرفها جيدا وتعرفه هذه البطولة، أقصد تاريخيا وهو صاحب الثلاث ألقاب فيها. على مستوى هالجولة اللي تنطلق أو انطلقت الليلة للجولة التاسعة من دوري روشا للمحترفين، واللي نفتقد فيها الحقيقة بعض المباريات بقرار تعديل مواعيدها، سواء مواجهة الأهلي أمام النصر اللي كان كنا من المفترض أنه نعيش أجواءها الليلة، أو مباريات في ذات الجولة، أقصد مواجهة الرياض أمام الهلال أو مواجهة الاتحاد أمام الشباب. عموما مباريات الليلة فيها إثارة، خصوصا ما حدث وما زال يحدث في مواجهة الفيصلي والخلود اللي كانت مشتعلة في الشوط الأول بهدفين لكل فريق. التعادل انتهى بالشوط الأول، نحن في انطلاقة الشوط الثاني، أو حتى مواجهة الليلة اللي تنطلق أو انطلقت الثانية، حتى مواجهة الخليج والفيحاء انطلقت بالفعل، والحزم أيضا والفتح التي ستنطلق يمكن بعد 10 دقائق من الآن. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعنوي. مواجهة الفيصلي والخلود انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لاثنين. الحزم يستقبل الفتح والسلامي يبحث عن الرد بعد رباعية الأهلي. الاتفاق في الخليجية يعبر كاظمة بثنائية وباباس يطالب بفاعلية هجومية أكبر. وفي دوري أبطال آسيا 2 التعاون يهزم الريان ويهزم ظروفه ويعتلي المجموعة الآسيوية.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
5: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة. رحب مباشرة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بزميل العزيز أحمد علام الناقد الرياضي. هلا وسهلا أبو علي، مساء الخير.
6: أهلا وسهلا أبو أحمد، مساء النور عليك وعلى ضيفك الكريم الأستاذ عاطف وجميع مستمعي إذاعة جدة FM. سعيد جدا بتواجد معك وإن شاء الله نقدم الإضافة بحول الله لحلقة هذا المساء
5: بإذن الله. أرحب أيضا بالعزيز الآخر على الطرف الآخر، زميل عاطف الأحمد الناقد الرياضي. حياك الله أبو رائف، يا أهلا وسهلا.
7: الله حيك أبو أحمد، تحية طيبة لك ولزميلنا الأستاذ أحمد ولجميع مستمعينا الكرام،
5: حياكم الله. يبدو أنه انطلاقة، أنا ببدأ من مواجهات الجولة في دوري روشن للمحترفين، الجولة التاسعة الحقيقة، واللي يمكن الكثير كان يفكر في الكلاسيكو، أقصد قبل قرار تعديل موعده، وبالتالي في حالة من الشعور أن الجولة يعني ستفقد كثير من يعني خلنا نقول سخونتها وترقبها. المواجهة اللي تجمع الفيصلي والخلود، واضح تأثير البحث على طرف، أقصد الفيصل، البحث عن تحقيق الفوز الأول، والخلود على تدارك تعثره في المواجهتين الأخيرة، سواء جولة العودة أو جولة التوقف. أحمد، ايش رأيك في اللي يحدث في هالمواجهة؟ 2-2 انتهى الشوط الأول.
6: أي حقيقة بدأ الفيصل بشكل جدا قوي في بداية المباراة بالسيطرة بالاستحواذ بتحديد مرمى الخلود، وأيضا محاولة زرع الشك لنادي الخلود بسبب النتائج السلبية أمانة اللي ظهر فيها الخلود تحديدا في آخر مباراتين، من خسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام القدسي، وأيضا ما قبل ذلك خسارة من الرياض. ولكن مع نهاية الشوط الأول أعتقد أن الخلود أعاد تركيبه، سجل الهدف الأول، بعد ذلك أيضا نحرز الهدف التقدم الهدف الثاني، ولكن مع نهاية المباراة أعتقد أن الفيصلي عاد مرة أخرى. بداية الشوط الثاني سيطرة كبيرة لنادي الخلود، واضح أن الخلود يعني يريد العودة في هذا المساء من بوابة الفيصل، وأعتقد أن المباراة ما زالت مثيرة جدا بأحداثها. ممكن أبو أحمد قلت كلمة في بداية حديثك أنه كان الجميع ينتظر الكلاسيكو، ولكن بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو الأهلي والنصر، وتأجيل أيضا مباراة الاتحاد والشباب وبعض المباريات القوية، ممكن الأنظار قلت الرياض والهلال،
5: وقبلهم الأبها والفيصل الجولة التي قبلها.
6: أي ممكن الجميع راح لموضوع أنه لا ستكون هذه الجولة هادئة، ولكن أعتقد أن المباراة بداية هذه الجولة من مباريات مثيرة الخلود والفيصلي يوضح أنه جميع مباريات دوري روشن فيها من الإثارة، فيها من القوة، فيها حقيقة من القيمة الفنية العالية.
5: طيب أنا برجع يعني معكم بنتكلم عن موضوع تأثير التأجيل المواجهات على الأندية، وعلى أيضا يعني على بقية على المنافسة بشكل كامل. لكن بروح معك عاطف على جزئية، إحنا في مواجهة، أقصد مواجهة الفيصلي والخلود، بين فريق يعني يبحث عن أن لا يستمر خاسرا، أتكلم عن الخلود اللي بدأ بداية جيدة يعني لافتة، وبعدين تعثرين آخرها كان قاسي بخماسية أمام القادسية، والطرف الآخر مسألة البحث عن الفوز اللي طوال 8 جولات ما تحقق، وبنحسبها رغم أنه ما لعب أمام أبها الجولة الماضية. على من الوقع في حال التعثر في هذه المواجهة بالخسارة سيكون مؤثر جدا، على الخلود اللي يبحث عن استعادة خطوات الجيدة، ولا على الفيصلي اللي تأخر كثيرا في الحصول على الفوز الأول؟
7: الاثنين يا أبو أحمد
5: أكيد يعني الفريقين يعني الاثنين، بس أيهم أكثر؟
7: شوف يمكن الخلود أكثر، لأنه الفيصل حق مشروع له الطموح في الوصول للفوز الأول، يمكن تأخر زي ما قلت خلال الجولات الماضية، وحق مشروع له أنه يبحث عن الفوز، لكن اللي يحتاج إعادة توازن أكثر هو نادي الخلود. ستة جولات بلا خسارة، يمكن وصل لمرحلة في الجولة السادسة أتكلم تحديدا قبل خسارته من الرياض، فريقين فقط الاتحاد والخلود هم لم يخسروا في الدوري كله، اليوم تكلم على هلال، نصر، أهلي، كل الفرق المتصدرة، القادسية، الفرق اللي بتعتلي سلم الترتيب كلها خسرت باستثناء الخلود والاتحاد، وهذا أمر جيد بالنسبة نتكلم بالنسبة للخلود رقميا أمر مميز. فبالتالي أنا بحاجة لإعادة التوازن، لأنه عملية الهزائم والتعثرات المتتالية هتؤثر على المنظومة بشكل عام معنويا، عملية الخروج تحتاج لعملية انتصار، أعتقد هذا ما يحتاج الخلود. الفيصلي نعم حق مشروع، أنا قاعد أقدم مباريات جيدة، يمكن تعادلت في أكثر من مباراة، خسرت في أكثر من مباراة، فببحث عن الفوز الأول، وهذا أمر مشروع. قد يتأخر هذا الفوز للجولة المقبلة، كان عندهم طموح أنه في الجولة السابقة أنه يكون هذا الانتصار، بس بسبب التأجيل وقع منافس شرس. يعني مباراة الفيصلي وأبها ما حتكون زي مباراة الفيصلي والخلود، مع فرق المنافس وفرق الإمكانيات وفرق جودة اللاعبين.
5: طيب من يعني في قياسا بالدقائق، انا عندي الحقيقه الشاشه بعيده، بس كان في متابعه حاله في اي ار، بس اللي يتابع او اللي حوله يعني شاشه متابعه يعطيني الخبر ايش حاصل فيها او قرار الحكم فيها.
6: ضاع ضربه الجزاء،
5: اها
6: اي تصدى لها باتشيكو، هذا حقيقه متمكن
5: الحقيقه. هذا أيه. هذا الامر بيكون له تاثير على الفيصل اللي ضاعت عليه الفرصه، ولا الخلود كلتاهم، سواء كان اللي ضاعت عليه الفرصه الفيصلي ولا على الخلود اللي يعني اعتقد انه لقطه انقاذ هالجزائيه بتكون دافع لهم اكبر. ها احمد،
6: اي اكيد راح تعيد الفيصل الشوط الثاني بلا اي تهديد، بلا اي خطوره، عنده نسبه استحواذ ما زالت عاليه، ولكن حقيقه الخلود قوته في وصوله، عندما يصل دائما يشكل الخطوره، ممكن المهاجم دومينينغوز اللي اضاع ضربه الجزاء بعد ذلك ايضا اضاع فرصه محققه للتسجيل، اضافه للاعب ايكر كورتوا اللي بعد اضاعه ضربه الجزاء كانت عنده ايضا فرصه محققه للتسجيل لم يتعامل معها بشكل جيد. لذلك الخلود عندما يصل للثلث الهجومي يشكل خطوره بشكل كبير. الفيصلي اعتقد انه وصوله في صعوبه بالغة للوصول إلى الثلث الهجومي لملعب الفيصل، الخطوط متباعدة، ما زال الخلود بعد إضاعة ضربة الجزاء ما زال الأكثر سيطرة، ما زال اللي عنده أيضا وفرة من ناحية خلق الفرص وأيضا من ناحية الحلول. لذلك العناصر أعتقد أنه في فوارق بشكل كبير، ولكن هل يستمر باتشوكا أمانة على التألق اللي حقيقة اللي كان عليه في المباريات السابقة وأيضا مباراة اليوم بالتصدي لضربة الجزاء؟ ممكن الفيصلي يكون قريب جدا من ناحية خلق الخطورة من كرة ثابتة، عدا ذلك الخلود لديه أفضلية كاسحة في هذا اللقاء إلى الآن.
5: طيب أنا بروح المواجهة الأخرى اللي انطلقت بعد مواجهة الخلود والفيصلي، إحنا نعيش دقيقة اللي يمكن 22 فيها مواجهة تجمع يستضيف فيها الخليج الفيحاء برائف. الخليج يعني على مستوى سلسلة ما يقدمها أو النتائج اللي هي عندها ثلاث تعادلات متتالية، يعني أو عندها تعادلين، ثلاث تعادلات عفوا، إحنا أمام تعادل رابع هالمرة، لأنه يواجه أيضا أزمة البحث عن الفوز الأول، ولا الفيحاء ممكن يكون له يعني وضعية أخرى في المواجهة؟
7: والله شوف ابو احمد، يمكن على مستوى مباريات الدوري اشوف ان الخليج والفيحاء بيقدموا مستويات كبيره. يمكن الخليج نعم ما هو يمكن ما في الحلقه الماضيه اكدت ان الخليج لم يفز لكنه لم يخسر، يعني لم يخسر.
5: بس هالمواجهه تحديدا عند غيابات
7: بالتاكيد مباريات صعبه ابو احمد، ضغط الدوري ضغط مباريات. يمكن الخليج والفيحاء ما بيتاثر بشكل كبير في هذا الامر، لكن اليوم تتكلم على الرزنامة على ضغط المباريات، امر مرهق بصراحه للاعبين، سواء على مستوى ضيق الوقت الزمني تتكلم عن مباراه وايضا المشاركات الخارجيه. لا الله يكون في عون اللعيبه، يعني انا اكثر الانديه اليوم تتكلم على 6 انديه اعتقد عندها مشاركات خارجيه، فبالتالي هيكون في ضغط وضغط غير طبيعي. لكن انا اشوف انه الخليج ممكن يحتاج بس لعملية انتصار، يحتاج في حاجة لعملية انتصار حتى يتوج الأمر اللي بيقدمه.
5: يعني جوميز يعني يشمل يعني التحدي هذا تحقيق الانتصار، مشكلة جوميز قرارات جوميز ولا مشكلة عناصر جوميز مدرب الخليج؟
7: أنا أعرف جوميز مدرب الخليج. شوف جوميز يمكن مو غريب على الدوري السعودي، كان موجود شفنا نجاحاته مع التعاون، وحتى الموسم الماضي مع الفتح كان بيقدم نتائج جيدة، على الرغم أنه جاء يمكن في وقت أزمة بالنسبة للفتح، لكن كون أنك أنت يعني يمكن عملية التعادل عندك اكثر من من من عمليه الخسائر، على الرغم انه زي ما ممكن ذكرنا في الحلقه السابقه انه عمليه ثلاث نقاط هذا امر يعني مرهق بالنسبه للتعادلات، يعني التعادلات غير جيده في في في مساله ثلاث نقاط، يعني خساره يمكن افضل من ثلاث تعادلات، يعني فوز ما يعني صعب الموضوع على على
5: ست نقاط في المواجهات الثلاث.
7: نعم فشوفوا حتى تعادلات الخليج يمكن ثم جولة ما قبل الماضي تعادل مع النصر، الجولة الماضية أيضا تعادل
5: مع الاتفاق.
7: التعادل ما هو بالأمر الإيجابي في مسيرة الفريق، خاصة نتكلم عن مستوى النقطي، يعني أنت ما بتخسر كثير، يمكن خسارتين اللي عند الخليج، لكن كثرة التعادلات أيضا على مستوى النقطي أمر غير جيد، يمكن بعد فترة هتلاقي نفسك في منطقة غير مرغوب فيها، وهذا أمر متعب ومرهق لمسيري أو متخذي القرار في في في في في نادي الخليج. أنا أشوف إن الخليج في حاجة، يمكن زي ما قال أخوي أحمد يمكن تطرق لنقطة مهمة، قال يمكن غياب المباريات الكبيرة والكلاسيكو يمكن يبعد الإثارة والندية أو المشاهدة، خلينا نتكلم على باقي المباريات. لا أنا أشوف إنه يمكن الجولة هذه صراعات تنافسية على مستوى مؤخر الترتيب، لا أمر مثير وممكن يقودنا لمباريات تنافسية غير طبيعية.
5: أكيد أنا بروح من هالنقطة تحديدا في وضع الفيحاء معك أحمد في مواجهة الخليج. الفيحاء يمكن النموذج اللي قدمه في مواجهة الجولة الماضية، لحاقه بالتعادل في إصراره على اللحاق، أو الرياض اللي كسب التعادل في الدقائق الأخيرة، تريزيجيه جاء بالتعادل. الفيحاء في تفريطة الدقائق الأخيرة عنده مختلفة. هالمواجهة أمام الخليج ممكن، هل هي صارت طابع للفريق التركيز المفقود في الدقائق الأخيرة مثل ما حدث في مواجهة الرياض، ولا الأمر مختلف في مواجهة الخليج على اعتبار أن الخليج يعني حالة مختلفة عن فريق الرياض أيضا؟
8: لا أبو أحمد، أنت تتكلم الخليج تقريبا مقاربة المستوى الفني لمستوى الرياض، لكن الفيحاء أعتقد أنه عنده مشكلة أنه عندما يستقبل الأهداف في آخر الدقائق، سواء كان متقدم سواء كان يعني متأخر سواء حتى كان متعادل، فأعتقد أنه لديه مشكلة أزلية في هذا الجانب. علاوة على ذلك لما نتكلم على الخط الدفاعي لنادي الفيحة، لكن خلينا أروح لموضوع الخليج. الخليج في هذا الموسم 8 مباريات 6 تعادلات، زي ما قال الزميل العزيز الأستاذ عاطف أنه الفريق ممكن لم ينتصر ولكن لا يخسر سوى فقط خسارتين، يعني خسائره قليلة في هذا الجانب. ولكن خلينا نتكلم على مشكلة الخليج، بالنسبة لي مشكلتين واضحة، عندما يتقدم الفريق بالنتيجة يخسرها سواء بالتعادل أو أيضا بالخسارة، وأعتقد أن هذه مشكلة أن الفريق لا يستطيع المحافظة على النتيجة. المشكلة الأخرى الجانب الدفاعي والأخطاء الفردية، علينا ما نتكلم على التشكيل اللي موجود في لنادي الخليج، فقط 4 لعيبة أجانب و6 لاعبين محليين، هذا أمر جيد، ولكن جودة اللاعب المحلي حقيقة متراجعة في الجانب الدفاعي. تكلم على حيدر في حراسة المرمى، تكلم على خبراني، نتكلم على الحافظ، نتكلم على ماجد كنبا، لاعبين على المستوى الفني نعم عندهم خبرات في دوري روشن، لعب عدد مباريات كبيرة في هذا الجانب، ولكن على مستوى التأثير أقل، لذلك ما يخذل نادي الخليج في كثير من مبارياته أعتقد أنه هو الجانب الدفاعي أمانة والأخطاء الفردية. يعني وأيضا نقطة يعني أختم فيها حديثي اللي هو شاموسكا في التعامل مع المباريات، يتعامل بأسلوب خاطئ، الضغط العالي، محاولة الاستحواذ، السيطرة تترك مساحات كبيرة في المناطق الدفاعية، شاهدناها أمام الأندية الكبيرة وهذه مشكلة كبيرة، عندما يستقبل 5 أهداف من الهلال في شوط واحد بالنسبة لعلامة استفهام كبيرة. الخسارة من الهلال بخماسية غير مستغربة، ولكن بشوط واحد لا، في علامات استفهام في هذا الجانب، لذلك لا يحسن التشكيل ولا يحسن بعد ذلك التصحيح.
5: طيب عموما ذكر مسمعينا بأنه الآن حتى المباراة الثالثة اللي يستضيف فيها الحزم الفتح انطلقت، لا زال التعادل قائم في مواجهة الفيصلي والخلود بهدفين لكل

0: منهما، والتعادل السلبي في مواجهة الخليج حتى يعني تقريبا نصف ساعة أو دقيقة 30 من الشوط الأول، وللتو قبل أقل من 4 دقائق انطلقت مواجهة الحزم والفتح لا زالت النتيجة سلبية. روح فاصل قصير من بعد نعود لكم مرة أخرى في تيكي تاكا، يبقوا معنا فضلا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM، عود للترحيب بكم وبضيفينا في الحلقة العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي والعزيز أيضا أحمد علام الناقد الرياضي. ذكرت لكم أن انطلاقة المواجهة الثالثة بالليلة، عندنا بس للتذكير 3 مواجهات الليلة مثل ما ذكرنا، المواجهة اللي تجمع الفيصلي والخلود، وكذلك المواجهة اللي تجمع الخليج والفيحاء، وهذه المواجهة التي انطلقت قبل قليل بين الحزم والفتح. عندنا أيضا يوم الجمعة مواجهة وحيدة فقط بعد تأجيل مواجهتي الرياض والهلال والاتحاد والشباب، عندنا القادسية يستضيف أبها، ويوم السبت لحساب الجولة أيضا مواجهتان أخيرتان، اليوم يستضيف الاتفاق والدرعية يستضيف التعاون. عاطف أنا بروح
5: ل... اسمح لي
0: اتفضل.
5: لا قبل تروح لأي مكان
0: لا احنا باقيين ما احنا رايحين مكان.
5: لا لا لا بس بنقفل موضوع الخليج.
0: اتفضل.
5: يعني في علامة استفهام، كنا أخوي أحمد تكلم على الجوانب الدفاعية في الخليج، برضو في علامة استفهام على مستوى الجوانب الهجومية. اليوم الخليج خلال المباريات الثمانية اللي لعبها 4 أهداف سجل، على الرغم انه
0: بس كينج الظاهر انه كان غايب في عدد من المباريات،
5: يعني انت تتكلم على جوان كينج وتتكلم على موسى بارو.
0: صحيح صحيح،
5: يعني قوة هجومية لا يمكن اتهام فيها. يعني موسى بارو من التعاون جاي وهداف على على على, على مستوى عالي، وشفنا في المواسم السابقة، ونفس الكلام بالنسبة لجوان كينج. يعني من المفترض انه غوميز يستغل هذه القوة من خلال فكرة هجومية.
0: يعني كان معروف بالتسديدات موسى بارو، يعني حقيقه
5: هم انه حتى انه يعني لا بد من استغلال هذه الامكانيات بافكار هجوميه تساعد الفريق.
0: طبعا انت هل هل هالمواجهه ما دام انك يعني بقيت في موضوع الخليج ومواجهته، انت اشعر من كلامك انه الخليج يبدو امام هالنقطتين اللي اثرتها، مساله يعني انعدام الفاعليه، او خلينا نقول الناحيه الهجوميه بالنسبه للفريق ليست بالجيده، والحاله الهجوميه ليست بالجيده، ايضا تلقي عدد من الاهداف، ان وضع الفريق ترى يعد ايضا يعني حتى الان حتى الجوله 9 وضعه ليس بالجيد الا ما يكون خطير.
5: ايوه تتكلم على 4 أهداف 11 هدف استقبلها، يمكن اخوي احمد تكلم على الجوانب الدفاعيه بما يخص نادي الخليج، والدليل واضح يعني ما ما ما يثبت كلام اخوي احمد 11 هدف مستقبل الخليج. لكن في المقابل تتكلم على جوانب هجوميه، انت اليوم انت ما يعني ما عندك مشكله على مستوى العناصر، حتى لو غاب جواي كنت باكثر مباراه، لكن على مستوى العناصر او الفعاليه الهجوميه انت عندك 2 من افضل الهدافين يمكن مو موجودين في فرق كثيره، تتكلم على موسى بارو على جواي كينج، فالمفروض انت تستغل هذا الامر. يعني انا ما خلاص

0: أصل قول أنا ما بأوصل لمشكلة إنه في الخليج تكون هي المشكلة الفنية، خصوصاً إنه غوميز يعني مدرب كبير ممكن وخاض تجارب سواء على مستوى الكرة السعودية أو حتى على مستوى قيادة لنادي الزمالك في فترة ماضية، وشفنا أحداث انتقاله من نادي الزمالك لنادي الفتح في الموسم أعتقد ما قبل الماضي. فبالتالي لابد إنه غوميز يضع هذا الأمر في الحسبان. اليوم أنا أملك القوة الهجومية لكن أنا عندي مشكلة على مستوى المناطق الدفاعية زي ما ذكر أخوي أحمد، إذا لابد أن يكون في توازن في هذا الأمر واستغلال هذه القوة الهجومية من أجل تحسن نتائج الفريق.
1: والله ما أدري حسن أنت يعني بحديثك وتوصيفك أبو رايف كأنك تقول مسألة حصول على يعني نتيجة إيجابية من هالمواجهات قياسا باللي قدم الخليج يبدو صعب. الإدارة والإدارة سواء الإدارة الفنية أنها لازم تغير تصرفها أو طريقة تعاملها مع أو تعاملها مع المباريات عشان لا تتورط أكثر. هذا كذا فهمت
0: على مستوى الأفكار. إيه؟ يعني على مستوى الأفكار. إيه؟ يعني طيب. شوف غوميز له ما له عليه ما عليه، احنا اتفقنا أنه مدرب جيد، لكن في آلية التعامل مع هذه الفترة تحديدا اللي مرت في نادي الخليج أنا أشوف إنه أوكي هو تعادل كثير، ما فاز، خسر مباريتين، لكن بشكل عام مو هذا الطموح اللي المفترض إنه يكون في نادي الخليج قياسا. وأنا دائما يمكن في كل ما نتكلم عن الخليج أذكر الفترة الماضية اللي كان دونيس في نادي الخليج، شفنا كيف جولات البداية الموسم الماضي كانت جولات مميزة بالنسبة لنادي الخليج، يمكن كان في فترة من الفترات كان نادي الخليج الرقم الصعب في الدوري الموسم الماضي.
1: أكيد
0: لابد من من من من حراك وضع المستهدفات بشكل جيد في نادي الخليج والعمل عليها.
1: طيب خلنا نروح لمواجهة الحزم والفتح اللي الآن تعيش الدقيقة العاشرة، لا زال التعادل سلبي. أحمد يعني الحزم داخل هالمواجهة في رصيده 9 نقاط، الفتح ما زال على 3 نقاط، ما في أي انتصار مثل ما قلنا. يعني الضغط الأكبر ذات الفكرة أنه على من يبحث عن الفوز الأول ولا على الحزم الحقيقة اللي قياسا يعني لا هو سيء ولا هو جيد حتى مسألة تحقيق 9 نقاط في 7 جولات أو 8 جولات عفوا.
2: والله شوف أبو أحمد أكيد الضغط على الفريقين، يعني مشكلة الحزم أعتقد أن هي عدم الاستقرار على مستوى النتائج، عدم الاستقرار على مستوى التشكيل، وأيضا عدم الاستقرار على مستوى الأسلوب اللي ينتهج الحزم في كثير من مبارياته. ممكن الأمر الجيد لنادي الحزم وجود الحارس ستانيك، اللي ممكن قد تكون هذه أول مباراة لهذا الحارس مع نادي الحزم تحديدا بعد المباريات اللي خاضها الكابتن إبراهيم الهزاز، ممكن يعطي يعني توازن في الجانب الدفاعي، ولكن هي مشكلة هجومية لنادي الحزم بتغيير الأسماء. لكن تتخيل اليوم رأس الحربة أمير السعيود، بينما لديه مهاجمين مميزين قادرين على الإضافة، قادرين على التواجد. نجي على الأمر الآخر اللي هو الفريق المنافس اللي هو نادي الفتح. الفتح أعتقد أنه أغرب قرار أتخذه الجولة الماضية بإقالة الكابتن خالد العطوي والتعاقد مع جمال السلامي، ليس بغرابة القرار ولكن غرابة التوقيت. توقيت سيء جدا لأي مدرب يعني يتواجد خلال هذه المدة قبل المباراة بيوم. إضافة لنقطة أخرى أبو أحمد، أنه التشكيل اختلف من خالد العطوي إلى الكابتن جمال من ناحية الأسلوب. اليوم الفتح يلعب بـ5 في الخط الدفاعي، لكن ما قبل ذلك كان يلعب بطريقة 4. اليوم الفتح نوعا ما
1: يعني الأهلي اللي خسرها برباعية،
2: أي مواجهة الأهلي وأيضا مواجهة اليوم، غير طريقة اللعب وغير النهج الفني يعني من خلال توقيت قصير جدا من ناحية الانسجام. لذلك الفتح على مستوى العناصر أعتقد أنه عنده عناصر مميزة، مراتباتنا وبعض الأسماء المميزة اللي قادرين على أنهم يعطوا

0: الفتح. لذلك التجربة لم تكن تجربة مثالية. الفتح في 9 مباريات في هذا الموسم فقط سجل 4 أهداف، منها مباراة، منها خسارة في كأس الملك أمام العلا بثلاثية. الفتح أعتقد بنتائج مستغربة من خلال تقديم مستويات فنية غير جيدة. بما يحسد الفتح في هذا الموسم إلى الآن هو التعادل اللي حققه أمام الاتحاد، ولكن عدا ذلك لا على المستوى ولا أيضا على مستوى النتائج.
1: إذا كان في عذر لجمال أو تقديم أعذار لجمال السلامي في مواجهة الأولى أو المواجهة الأولى اللي أخذها الفريق تحت إشرافه أمام الأهلي، عادة شعبيا في كرة القدم أنتم عارفين يكون في تقديم أعذار أو تقديم أولوية أعذار للمدرب في هالمواجهة. عاطف إذا كنت تسمعني عاطف؟ طيب أمام هالتحدي بالنسبة للفريق كفريق الفتح أقصد أو كمدرب الفريق جمال السلامي، شو اللي تنتظره أو ماذا تنتظر أن تراه من الفتح في هالمواجهة يختلف تماما عن ما شاهدته على الأقل في المواجهات السابقة، وتحديدا المواجهة اللي كانت تحت إشراف السلامي أقصد التي خسرها برباعية من الأهلي؟
2: أول شيء تعديل أبو أحمد، الحزم 10 نقاط وليس 9 نقاط. بس تعديل بسيط.
1: أشكرك.
2: فبالنسبة شوف، يمكن أخوي أحمد طرق لأمر مهم فنيا. نتكلم مع شهد العطوي، الفتح الأسلوب والطريقة والفكرة غير مناسبة تماما لنادي الفتح. عملية الاستحواذ والتدرج ما تتوافق نهائيا مع الفتح، والدليل عملية النتائج. يعني كان من الأول أن الكابتن خالد يغير من الفكرة والأسلوب. اليوم الفتح في أفضل مواسمه، في أفضل مواسمه اللي قدمها، يمكن كانت في فترة دونيسي إذا لم تخني الذاكرة، كان بيعتمد على الهجوم المباشر. اليوم بيستغل السرعات اللي موجودة والإمكانيات الكبيرة اللي موجودة عند مراد باتنا في عملية حسن. حتى وصلنا في مرحلة من المراحل مع نادي الفتح إنه في ظل غياب مراد باتنا ينخفض مستوى الفريق بشكل كبير. ليه؟ لأنه بيعتمد على الهجوم المباشر. عملية الاستحواذ والتدرج وهذا أمر لا يتناسب نهائيا مع إمكانيات اللاعبين اللي موجودين في نادي الفتح. أعتقد إنه هذا الفكرة اللي حيشتغل عليها السلامي.
1: طيب السلامي تفضل.
2: على مستوى التكوين، على مستوى العناصر، بالتأكيد لا يلام. اليوم هو جاي مدرب على تركيبة، التركيبة هذه قد في بعض اللاعبين لا يتوافقوا مع أفكاره، فبالتالي هيحاول إنه يعيش في ب ب أو يعرف إمكانيات اللاعبين ويشتغل عليها. أنسب طريقة أنا أشوفها لنادي الفتح حتى تجاوز الأزمة اللي هو موجود فيها عملية التحسينات الدفاعية بشكل كبير والتحولات في ظل وجود لاعب بقيمة مراد باتنا.
1: طيب على الجانب الآخر، خلنا مثل ما تكلمنا عن الفتح، أنا الحزم معك أبقى عاطف. الحزم قادم الحقيقة من تعادل قياسا بالفوارق بين الفريقين لقى تحية، تعادل مع نيوم. فين صعوبة
2: نيوم تعادل مع الحزم؟
1: نيوم تعادل، عفوا، هو اللي لحق بالتعادل. صعوبتها يعني الفارق بين المواجهتين قياسا بمواجهة الحزم أمام نيوم ثم مواجهة الفتح اليوم.
2: أنا أشوف جلال قادري بصراحة مع مع مع, مع الحزم قاعد يؤدي أداء كبير في ظل الإمكانيات المتاحة. يعني يمكن زي ما قال أخوي أحمد، اليوم بيلعب بسعيود مهاجم، وحنا شفنا أمير سعيود في فترة التواجد كلها في الدوري وتنقله من فريق لفريق، دائما هو يحبذ اللعب في منطقة في خانة العشرة، ممكن يلعب على الطرف شوية، لكن هذه الأماكن اللي يحبها سعيود. لكن وجوده كلاعب مهاجم انت بتشيل كثير من امكانيات هذا اللاعب. لاعب مميز، لاعب عنده قدره على عمليه التهديف، حتى عمليه التسديد متاحه له كلاعب.
1: الحزم حقق التقدم على الفتح.
2: مين اللي سجل؟
1: الحزم. والله الى الان مو ظاهر عندي.
0: صديق الامس،
1: صديق الامس
0: اللي سجل. شوف بيان بن دبكة. بن دبكة ضربه
1: يعني يدل الدرب.
0: ضربة جزاء يعني.
1: عبر ركلة جزائية، صحيح، دقيقة 17. طيب.
2: فزي ما قلت لك إنه أمير سعيود يعني في حاجة الحزم. أنا متأكد إنه جلال قادري ما ذهب لهذا الخيار إلا في ظل عدم وجود مهاجم يعتمد عليه في في في في هذا المكان. فبالتالي

0: اجمالا الحزم ما يقدمه في ظل الامكانيات انا اشوفه امر جيد.
1: طيب الحقيقة أنا سؤالي عن الآن التقدم اللي حقق الحزم على حساب الفتح، أحمد تتوقع تأثيره على الفتح اللي طامع أنه يعني عنده فرصة أو كان يأمل أنه يبدأ بداية إيجابية، الآن متأخر بهدف في الربع ساعة الأولى من المواجهة؟
2: أكيد أبو أحمد، يعني الفتح بظروف سيئة بنتائج غير إيجابية لمباراة خارج الأرض، فبالشكل انه تاخره بالنتيجه تقلل حتى من تركيز اللاعبين، تزيد الضغوطات بشكل كبير، وما قبل ذلك هي ايضا تعطي استقرار للفريق المنافس اللي هو نادي الحزم. الحزم ترى فريق جيد يتعامل في المباريات اللي تكون على ارضه ايضا ما بين جمهوره بشكل جدا ذكي. ولكن بروح ابو احمد لمباراه الفيصل، ترى الفيصل يتقدم على الخلود عن طريق كره ثابته، تحدثنا ممكن تقدم الفيصل قد يكون عن طريق كره ثابته من ضربه ركنيه، واعتقد الفيصل اليوم الى الان يتقدم في هذه الدقائق لمهاجم متمكن قد يكون
1: هاتريك مندي.
2: اي يا مندي، يعني امانه يعني قدم اداء كبير جدا، اداء فردي عالي بتسجيل الهدف الاول والثاني والثالث بالراس بالتسديد من خلال حلول متنوعة. أعتقد أن الفيصلي كسب مهاجم جيد قادر على أنه يعطي الإضافة خلال المباريات القادمة.
1: طيب هل طب خلينا نروح فاصل، يكون انتهى الوقت بدل الإضافة اللي احتسب حكم مواجهة الفيصل والخلود، إلى الآن دقيقة 96 أقل من دقيقتين ويفترض أنه تنتهي، نشوف، نروح فاصل قصير ونعود لكم بنتيجة مواجهة الفيصل والخلود.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
5: الدوري الأهم بالمنطقة،
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
5: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله،
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
8: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، ورحب مرة أخرى بضيفينا في الحلقة العزيز أحمد علام الناقد الرياضي، والعزيز أيضا عاطف الأحمد الناقد الرياضي. ما زالت دقائق المباراة تمر، لم يعلن حكم مواجهة الفيصل الخلود صافرته حتى الآن حتى يعلنها. أعود لنقطة القرار الذي اتخذته الرابطة قياسا أو مراعاة للظروف الجيوسياسية اللي اعتمدتها أو التي راعتها، وقامت باتخاذ قرارها بتأجيل 3 مواجهات: الرياض أمام الهلال، والاتحاد أمام الشباب، والكلاسيكو الأهلي أمام النصر. عاطف، أباخذ تأثير مش القرار بحد ذاته، القرار اتخذ وله مبرراته، ولكن أسأل عن تأثيراته على مستوى أو على جانب أو ملف المتنافسين على الصدارة.
0: والله ما هو قرار منطقي بصراحة، يعني في ظل الضغط اللي قاعد يعانوا خلاف الأمور الأخرى، أنا أشوف إن القرار منطقي. تأثير بالتأكيد هيكون له تأثير، مو بالضرورة يكون تأثير سلبي بقدر ما يكون قد يكون تأثير إيجابي، إنه لاعبين يأخذوا نفس شوية ويرتاحوا من ضغط المباريات وعملية التنقل اللي قاعدة،
1: خصوصا الحقيقة بعد الرحلات البرية وخلافه والانتقال من عدد من المدن. صراحة
0: صحيح بالتأكيد أمر مرهق على اللاعبين. فبالتالي أنا أشوف إنه قرار منطقي. يمكن علامة الاستفهام اللي أنا أشوفها ممكن اللي هو موعد مباراة الأهلي والنصر. يعني التأجيل لهذه الفترة الطويلة ما أنا ما أعرف إيش الفكرة اللي هم استندوا عليها أو المبررات اللي استندوا عليها، لكن تأجيلها بهذه الفترة أمر يعني حتى ممكن مع التبريرات قد نصل للمنطقية، لأنه ضغط المباريات وخصوصا في المشاركات أنا أشوف إنه ممكن يكون عنده مبررات، لكن المسافة يعني الوقت الزمني مرة كبيرة أبو أحمد.
1: انا باخذ رايك احمد ايضا في هالجزئيه قبل ان يعني او خلينا نعلن مواجهه الفيصل. انتصر الفيصل بثلاثيه على الخلود بثلاثه اهداف مقابل هدفين. اخذ رايك اول شيء في تاثيرات هالقرار، خصوصا وانه في حاله ترقب لما لكيفيه تعامل القادسيه عند فرصه كبيره القادسيه من خلال مواجهه هالجوله ان يعني يقتنص الصداره.
2: ممكن تزداد الضغوطات عليه، تزداد الضغوطات على
1: القادسية، مش على المتأخرين عنه،
2: اي على نادي القادسية، بسبب انه لديه فرصة بانتزاع الصدارة. قد يكون هذا عامل سلبي وقد يكون عامل ايجابي، لان القادسية لم يضع تحت المجهر في محاولة المنافسة بشكل رئيسي، وايضا كسب الصدارة في هذا الموسم لم يتصدر القادسية في اي جولة. واعتقد قد تكون ضغوطات فيها من الايجاب، وايضا فيها نوع من الجوانب السلبيه، لا سيما انه القادسيه ايضا في الجوله الماضيه في البطوله الاسيويه لم يحقق نتيجه ايجابيه. نيجي على موضوع التاجيل، بالنسبه لي قرار ممتاز جدا للحاله وايضا للوضع اللوجستي للدوري روشن، حتى على مستوى يعني عداله المنافسه بين يتم تاجيل اغلب الفرق المنافسه، وهذا بالنسبه لي امر جيد. اضافه الى ذلك ذكر زميلنا عاطف اللي هو موضوع انه ممكن يخلق نفس أعلى للفرق اللي لديها ضغوطات عالية، تحديدا في أول جولتين الأندية اللي مثلتنا في آسيا، الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، ممكن تكون يعني فترة بين يتم تصحيح فيها الأوضاع، وأيضا إعادة يعني إعادة الجوانب الفنية، وأيضا يكون هنالك في برنامج استشفاء عودة المصابين. فبلا شك أنه أعتقد يعني الرابطة ما اتخذت أو ما تعاملت مع مباراة واحدة، ولكن تعاملت مع مجموعة مباريات، وبالنسبة لهذا أمر جيد للرابطة اقترابهم حقيقة من الأندية من الأحداث. فأعتقد أنه تعامل جدا ممتاز لرابطة الدوري روشن.
1: طيب مع انه في يعني الحقيقه انا احد المستمعين مرسل لي يعني على واتساب البرنامج بانه الضغط واضح انه يحب الهلال، يقول اكثر المستفيدين الهلال على اعتبار انه هناك مواجهه ستجمع الفريقين القادسيه مع الهلال جوله ما بعد القادمه، ما ادري هو قصد الجوله الحادية عشرة يمكن او الـ11. عاطف ممكن هالسيناريو يحدث؟ أقصد أن تكون نقطة أو فرصة إيجابية، ما أدري هو يحب الهلال ولا ما يحب هالمستمع، لكن والله الحقيقة شك
0: واضح ما يحب الهلال.
1: أي يقول عنده في إن في مواجهة
0: أو ما يشجع الهلال
1: يعني. أيوة قريبة مواجهة، أيوة مواجهة قريبة بين الهلال والاتحاد الجولة ما بعد القادمة، إن ممكن تزيد الفارق في حال أن القادسية تغلب في مواجهة أمام أبها، وبالتالي أيضا ذهب إلى مواجهة الهلال وحقق كسب نقاطها.
0: شوفوا هو ما في فريق مستفيد على فريق الآخر، كل الفرق اللي تم تأجيلها يعني كانت تستحق عملية التأجيل، والكل من مستفيد من هذا التأجيل. خلينا ننظر الأمور الإيجابية أكثر من الأمور الأخرى أبو أحمد. يمكن الكثير ذهب في مباراة الأهلي والنصر إنه عملية التأجيل إنه بعض لاعبين النصر مصابين، لا هذا مو تبرير منطقي، لأن اليوم مع ضغط المباريات ممكن أثناء المباراة تسلك إصابات وتأثر على مسيرة الفريق في المباراة.
1: أكيد.
0: فبالتالي لا إحنا ملاحظين إنه كثير من الإصابات حتى في المنتخب شفناها إصابات عضلية، فبالتالي هذا مؤشر كبير على إنه ضغط المباريات والمجهود اللي بيقدموا اللاعبين أو المجهود البدني العالي اللي بيقدموا اللاعبين في ظل الأجواء، كمان حتى الأجواء لسه إحنا ما وصلنا لعملية الاعتدال اللي ممكن تغير كثير من الأمور. أتكلم عن اعتدال الطقس، اعتدال الجو. ممكن اللي تريح كثير من اللاعبين اثناء المباريات. شفنا في ارهاق كبير وجهد بدني عالي عند اللاعبين في الجولات السابقه والمشاركات المتكرره، وبالتالي الجميع مستفيد من عمليه التاجيل، ما في فريق مستفيد على فريق اخر. نعم يمكن القادسيه ما استفاد من من من من, من هذا الامر بسبب تركيبه الجدول، وقد يكون امر ايجابي له في في هذا الامر. اما مساله انه هذا التاجيل يستفيد منه الهلال في مباراه القادسيه، انا ما اشوف.
1: لا هو الحقيقه عشان لا اقوله ما لم يقل، هو يقول عنده فرصه استفاده
0: أكثر. أيوه هو يعني إنه يستفيد الهلال من التأجيل إنه يظهر بشكل مميز أمام القادسية. هذا اللي فهمته أنا.
1: والله إني شكيت في العبارات، تحس إنه يعني يا ما أخي ما أدري، كأن يقول أنا أحب الهلال بس أنا ما أحب الهلال، ما أدري شو وضعه. عموما
0: لكن أنا عندي قناعة تامة إنه عملية التحضير للمباريات تختلف من فريق لفريق آخر.
1: أكيد
0: دائما القدره على عمليه التحضير بالشكل المناسب، سواء على مستوى الامور الاداريه وحتى مستوى الامور الفنيه وجدوله المحتوى التدريبي بشكل عام، هو اللي يفرق اثناء المباريات، او الخبره اللي موجوده هي اللي تفرق اثناء المباريات. انا اشوف فريق القادسيه يملك كل المقاومات، يعني ما حتفرق معاه انه فريق ارتاح او ما ارتاح، لا هو ماشي على جدوله معينه، مستهدف معين وشغال عليه، وفريق يملك جودة لاعبين، يملك قيادة فنية رائعة. ما أعتقد أن هذا الأمر حيفرق مع القادسية في أي مباراة حيخوضها.
1: طيب أنا بروح الآن للنتيجة اللي انتهت عليها مواجهة الفيصلي والخلود. انتصار الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين الخلود. آخر تعليق على هالنتيجة أحمد، واضح أنه استفادة الفيصلي من تأجيل مواجهة أمام أبها، يعني المساحة الزمنية لاستعادة القوى لها شكل من أشكال التأثير في المواجهة.
2: صحيح، أعطت الفيصل فرصة للعمل وفرصة لتصحيح الأخطاء ما قبل فترة التوقف، وأعطته أيضا مزيد حقيقة من الطاقة من الجانب البدني، لأن شاهدنا اليوم الفيصل بذل كثير من الجهد على الجانب البدني. للأرقام هم متقاربين تقريبا، الفيصل والخلود في مباراة اليوم، الاستحواذ الخلود 51% وأيضا الفيصلي 49%، حتى لصنع الخطورة الفيصل 4 فرص محققة للتسجيل، نفس العدد للخلود. نقطة التحول بالنسبة لي هي إضاعة ضربة الجزاء، أي باتشيكو يعني أمانة تعلق بالتصدي، وأيضا مهاجم الفيصل أو مهاجم الخلود دومينينغوس لم يتعامل حقا مع الحالة اللي مر عليها فريقه في بداية الشوط الثاني من تحسن واضح على المستوى الفني. للفيصلي أعتقد أن الكرات الثابتة سلاح مهم جدا لنادي الفيصلي. للفيصلي أعتقد أيضا المهاجم مندي أمانة اللي يشكل خطورة كبيرة، نتكلم على مندي ساهم تقريبا إلى الآن ب5 أهداف، تسجيله 4 أهداف وأيضا صناعة هدف واحد، يوضح لنا قيمة هذا اللاعب ومن أختار هذا اللاعب. أعتقد أنه لديه نظرة في عملية التأثير السريع لهذا المهاجم. فوز مهم جدا لنادي الفيصلي بلا شك، يعني جيوفاني مدرب حقا يعني يتواجد مع الفيصلي في هذا الموسم، وأعتقد أنه هو تقريبا أتى يعني مع الفيصلي من منتصف الموسم الماضي، وأعتقد أنه قادر على أنه يعطي التأثير. الانسجام، الفيصلي عانى بشكل واضح من ضعف الانسجام في بداية الدوري، ولكن أعتقد أن انتصار اليوم يوضح قيمة هذا الفريق بالعودة مرة أخرى لدوري روشن من خلال بوابة الانتصارات، وأيضا بأنه يستفيد حقيقة من التجربة اللي كانت عليها في الدور الأول أو في بداية الموسم، أن الفريق لا يقدم مستوى فني جيد. إضافة لنقطة أخيرة هو مستوى العناصر أمانة الأجنبية اللي بدأت تعطي تأثير كبير جدا. اليوم شاهدنا فلافيو دي سيلفا، يعني لاعب معروف كان موجود الموسم الماضي مع نادي التعاون، وشاهدنا بعض الأسماء حتى الأسماء البديلة صنعت الفارق، يعني أتكلم على عبدالله المقري اللي صنع الهدف الانتصار، الهدف الثالث بطريقة حقيقة يعني فنية جميلة من خلال صناعة عن طريق الكعب. فيوضح لنا الفيصلي لابد حقيقة أن نقف على هذه المباراة ويخرج بالنقاط الإيجابية ليبني عليها في المباريات القادمة.
1: طيب نبارك الإدارة وجماهير الفيصلي. أنا بروح للنقطة من هالمواجهة، من هالنتيجة الخلود، هذا ثالث تعثر على التوالي بالخسارة أبو رائف، تأثيره والخلود اللي يعني لو تقول تعادل أو تعادلات تمشيها، لو تعادل وخسارة أو تعادلين تمشيها، لكن ثلاث خسائر بهالشكل الفريق الآن أعتقد أنه هذه الثالثة تعطي أنه بدأ ينهار.
0: مميز بعدين الرقم عند الخلود، ثلاثة فوز ثلاثة
1: تعادل ثلاثة خسائر. لو رتبوه ما جاء. أيوة أعطني رأيك في نحن في نقطة أمام نقطة انهيار الحقيقة أعتقد.
0: نعم شوف يمكن مثل ما قال أخويا أحمد الفيصل يرتكز، يمكن مهم جدا أن يرتكز على هذه النتيجة من عملية التطور اللي ممكن تحصل في الفريق. يعني أنا أتكلم عن الجانب المعنوي، وقد يكون مقرون فيها الجانب الفني. أتكلم عن عملية انتصار مهمة يمكن تأخرت خلال جولات سابقة في ظل العناصر اللي يمكن تكلم عليها أخويا أحمد، العناصر المميزة اللي موجودة في الفيصلي، وأيضا علامات استفهام اللي هي موجودة في نادي الخلود. على الرغم أنا ما بقارن الخلود بالموسم الموسمين الماضية، هي نفس الوضع دائما بيحصل في الخلود، بيقدم مباريات كبيرة وبيفوز بالخمسة ويخسر بالخمسة. أتكلم عن المواسم السابقة، كانت البداية جيدة، ست مواجهات خاضها الخلود، ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات ولم يخسر. اليوم دخلنا في المستوى التنازلي للفريق بثلاثة خسائر متتالية. هذه حتى يعني لابد من الوقوف على الحالة ودراستها، لأن أكثر من علامة استفهام. أنت قدمت مباريات كبيرة ونتائج مميزة، اليوم قاعد تخسر تدريجيا في ثلاثة خسائر. يحتاج الخلود نقطة تحول تحصل في في في في في مواجهة المقبلة أو ما بعدها، لأنه تأثير ثلاثة خسائر بالتأكيد حيكون موجود في نادي الخلود بالتأكيد على المستوى المعنوي، حتى على مستوى الأداء عند الفريقين. وفي أول في المباراة القادمة مع أول مواجهة مع أول تأثر يحصل المباراة، تظهر هذه الأمور النفسية على على على اللاعبين. فبالتالي يحتاج لعملية التحول. متى تحصل هذه العملية؟ في المباراة الجاية، في المباراة اللي بعده، عشان يعيد النسخ مرة أخرى للمستوى التصاعدي اللي شفناه مع بداية الدوري.
1: عموما ننتظر انطلاق الشوط الثاني في مواجهة الخليج والفيحاء بعد تعادلهم في الشوط الأول، لا زال التعادل سلبي. في مواجهة الحزم والفتح الحقيقة 10 دقائق فقط انتظرت جماهير الفتح حتى يحقق فريقها التعادل، النتيجة الآن هدف لمثله في نعيش دقيقة 35 أو 36 من مواجهة الفريقين. وبنتابع الحقيقة وبتتابعون أنتوا عبر الناقل لهالمباريات. أنا بروح أخذ تعليق الحقيقة على النتائج اللي حققتها أو حققها نادي التعاون بالأمس. الحقيقة الكثير يمكن حتى حنا في البرنامج مع زملائكم وزملائي في حلقة الأمس ما كان عندنا حالة، يعني ما مش فاقدين الأمل، بس يعني أمام اللي يقدم التعاون ما كان عندنا هذاك يعني التفاؤل بأنه يحقق نتيجة إيجابية بعد سلسلة الخسائر اللي تعرض لها الفريق وأيضا ابتعاده عن تحقيق فوز. بالأمس قلب التوقعات التعاون عاطف وحقق التعاون الفوز على من؟ على الريان في الدور يعني القادم من الدوري القطري.
0: أشوف يمكن
1: في دوري أبطال آسيا 2 حتى نوضحها للمستمعين.
0: يمكن في قبل مباراة الشباب والتعاون تحدثنا عن الشباب، تحدثنا عن التعاون وقلت لك يمكن هذه المباراة هو أول انتصار لنادي الشباب، ليس قوة في نادي الشباب اللي يعيش أوضاع غير جيدة، لكن أنا أتكلم على جانب التعاون. التعاون مختلف تماما، يعني التعاون وضعه غير جيد، لا على مستوى العناصر، لا على مستوى القيادة الفنية. اليوم تتكلم على أكثر من 9 عناصر، اليوم وإحنا قاعدين نتكلم عن المباريات الأخرى نتكلم على عناصر كانت مؤثرة وشكلت فارق فني في نادي التعاون، اليوم موجودة في فرق أخرى وقاعدين نتكلم عنها. إحنا قاعدين نتكلم عن موسى بارو، نتكلم على لاعبين كثير كانوا موجودين في التعاون، اليوم هم بيشكلوا قوة في الفرق الأخرى. الله يكون في عون المشجع التعاوني. أنا بالنسبة لي الفوز في دوري أبطال آسيا ما هو المفرح بقدر ما المفرح بالنسبة لي تعديل أوضاع الفريق في الدوري.
1: هو مفرح على مستوى أنه الفريق يعني يكون عنده أمل أن يعود لحالة طبيعية، لكن هل بالضرورة أن يكون في دوري أبطال آسيا 2 ولا على قياسا على مضي الجولات؟ احنا نتكلم عن 8 جولات بلا فوز، أنه يركز في الدوري.
0: أبو أحمد خلنا نتكلم معك بصراحة. مستوى التنافسية في دوري روشن يختلف عن مستوى التنافسية في دوري أبطال آسيا 2. اليوم تكلم في فارق كبير فني ما بين ما بين الفرق المشاركة هناك والفرق المشاركة في دوري في دوري روشن، لا على مستوى التكوين ولا حتى على مستوى التنافسية داخل الملعب. من الطبيعي إنه ينتصر ممكن التعاون في أي مباراة يواجهها في دوري أبطال آسيا، من الطبيعي فرق الإمكانيات بين هذه المنافسة وبين الفرق السعودية والفرق اللي بتقابلها في في في في هذه المنافسة. لكن أنا الأهم بالنسبة لي اليوم لما أنا أتكلم مع مشجع التعاون، أنا يقول لك أنا ما يهمني وصول الفريق التعاون لنهائي دوري أبطال آسيا ولا تحقيقه لهذا اللقب، وأنا في النهاية ممكن فريقي
1: تهم مواجهة الدرعية يوم السبت القادم،
0: ولا فريقي يهبط لدوري دوري الدرجة الأولى. هنا هنا هنا هنا التباين في الطموح. يعني أوكي فوز معنوي أتفق معك، فوز معنوي في حاجة له التعاون، نعم في حاجة له فريق التعاون، لكن هل حيكون له انعكاسات على مستوى التنافسية أو النتائج في دوري روشن؟ هذا الأهم بالنسبة لي.
1: طيب.
0: يعني ممكن أنا أخذ الفوز هذا من الجانب المعنوي،
1: أكيد ما في شك، عشان كذا نقول نحاول نربطها بمواجهة الدرعية.
0: لكن هل لكن تشوف اليوم حيواجه الدرعية؟ الدرعية فريق مو سهل على مستوى التكوين، على مستوى القيادة، حتى على مستوى النتائج. الدرعية اليوم مقدم مستوى كبير، لكن التركيبة التعاون، التركيبة اللي حصلت وعملية الإحلال اللي حصلت بشكل غير انا اشوفه غير منطقي وغير مبرر. ما اعرف ايش الفكره اللي كانت موجوده عند مسيري النادي او اداره النادي، ما اعرف الفكره، لكن تصير عمليه الاحلال بهذه الطريقه، وخصوصا ان العناصر اللي دخلت اقل بكل امانه، ولا يزعلوا مني الاخوان في التعاون، اقل جوده من العناصر اللي ذهبت. فايش المشكله اللي حاصله في نادي التعاون؟ هذا اللي نحتاج احنا نعرفه. التعاون فريق كبير، التعاون الموسم الماضي المركز السادس 56 نقطه، يعني انك تحقق هذا الكم من النقاط تنافس وتكون متواجد في المركز السادس اللي اهلك انك تكون موجود الان على مستوى دوري ابطال اسيا 2، اليوم اتفاجأ في وضع غير جيد، في وضع غير طبيعي بكل امانه، غير طبيعي لنادي التعاون خلال ما شاهدناه خلال يمكن العشر ال 12
1: ربع الدوري، اكثر من ربع الدوري مضى من يعني بحكم عدد المواجهات ربع الدوري وهو لم يحقق فوز حتى الان،
0: وحتى على مستوى موقع في الترتيب.
1: أكيد.
0: يعني هذا الامر هذا حيسوي اليوم تكلم التعاون المركز 17 ترى حيسوي ضغط وضغط كبير على اللاعبين وعلى الجماهير على منظومه التعاون بشكل عام.
1: لا شك. معك احمد، بروح لفوز الاتفاق في البطوله الخليجيه، تغلب على كاظمة بثنائيه، باباس يشعر بالسعاده مدرب الفريق الاتفاقي، كيف شفت هل النتيجة اللي حققها الاتفاق في افتتاح مشواره في البطولة الخليجية اللي يشارك فيها نيوم أيضا؟
2: أكيد يعني فوز مهم لنادي الاتفاق بعد النتائج السلبية اللي حدثت في الدوري في آخر ثلاث مباريات، ثلاث تعادلات، إلى الأرقام حقا يعني توحي إلى تفوق الاتفاق من ناحية الخطورة، من ناحية أيضا يعني السيطرة على وسط الملعب. الاتفاق أعتقد أنه الهدف المبكر أعطاه سيطرة بشكل كبير لتسيد المباراة، وأعتقد أن القيمة الفنية واضحة لكل الفريقين. الاتفاق سجل هدفين لكن أيضا أضاع كثير من الفرص اللي كانت محققة للتسجيل، لو تعامل معها بتركيز أكثر لزادت النتيجة بسبب الفوارق الكبيرة اللي كانت ما بين الفريقين. لذلك انتصار مهم جدا لنادي الاتفاق في هذا التوقيت لعودة الثقة مرة أخرى للاعبين للأجهزة الفنية، لأنه حقيقة الاتفاق بدأ موسمه بشكل ممتاز من خلال النتائج الإيجابية، من خلال الانتصارات اللي حققها في بداية الدوري، ولكن خسارة النصر أعتقد اللي حدثت في بداية الموسم حقيقة فتحت كثير من مراحل الشك لنادي الاتفاق. بعد ذلك شهدنا مجموعة تأثرات لنادي الاتفاق من خلال خسائر، من خلال أيضا سلسلة تعادلات متتالية وهي ثلاث تعادلات، ولكن انتصار اليوم قد يعزز الثقة بشكل كبير. الفوارق كبيرة جدا ما بين الاتفاق وأيضا ما بين الأندية الخليجية، أعتقد أنه فرصة مهمة جدا للاتفاق لهذه البطولة بأن يحقق فيها يعني الذهب،
1: خصوصا أنه هي الحقيقة البطولة اللي متاحة بإمكانيات الاتفاق أنه ينافس عليها إذا كنت شاركني أحمد.
2: أيوة
1: بعد خروجه من مسابقة كأس الملك يعني.
2: اي صحيح يعني، وزي ما قلت انت خروجه من كاس الملك راح يعني يسلط التركيز بشكل كبير على الدوري لتحسين مركزه وايضا على هذه البطوله لتحقيقها وعوده البطولات مره اخرى للاتفاقين مهما كان مسماها، ولكن تبقى بطوله لها وضعها ولها وزنها ولها قيمتها ولها حضورها، ويبقى بالنهايه بطوله انت تستطيع انك تحصل عليها يعني وفق الإمكانيات الموجودة لديك.
1: أكيد. أنا شاكر ومقدر العزيزين شركائي في هالحلقة، العزيز أحمد علام ناقد الرياضة، شكرا أبو علي، الشكر أيضا للزميل العزيز وشريكنا في الحلقة في هالحلقة أبو رائف عاطف الأحمدي. شكرا أبو رائف، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
8: تيكي تاكا على جدة اف ام.
9: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
10: المملكة تطلق أول عينات بيولوجية في الشرق الأوسط إلى محطة الفضاء الدولية لدعم أبحاث الزهايمر والتصلب اللويحي. جناح مشروعك في ملتقى رياد 26 بالقصيم يقدم تجربة شمولية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع واقعية. معامل البحر الأحمر السينمائي تواصل أنشطتها في سيول لتمكين المواهب السينمائية وتطوير المشاريع العربية والعالمية. جازان تعيد تشكيل تجربتها السياحية الساحلية برؤية استثمارية حيوية تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع الوجهات. وختاماً، شرب القهوة باعتدال، طبعا هذا الخبر لمحبي القهوة، يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18% وفق دراسة طبية حديثة.
9: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
0: ببساطة مع آلاء محمد على جدة أف أم.
3: كيف ساعتنا البيولوجية تعرف متى ننام ومتى نصحى؟ كلنا تقريبا سمعنا عن الساعة البيولوجية، نقول مثلا ساعتي البيولوجية تلخبطت أو جسمي تعود يصحى في هذا الوقت، لكن هل فكرنا فعلا إيش هي الساعة البيولوجية؟ وكيف جسمنا يعرف أصلا إنه الوقت صار ليل وإننا بعد ساعات المفروض نصحى، خصوصا إنه ما في أحد بيخبر الدماغ إنه الوقت الآن 7 الصباح مثلا، فكيف الدماغ يعرف؟ ببساطة داخل جسمنا في نظام توقيت يعمل على دورة قريبة من 24 ساعة، وهذا النظام يسمى سيركاديان ريذم أو الإيقاع اليومي، وفي الدماغ في منطقة صغيرة جدا تسمى اختصارا SCN موجودة في منطقة تحت المهاد، وتعتبر المنظم الرئيسي للساعة البيولوجية في الجسم. لكن كيف هذه الساعة تعرف كم الوقت الآن؟ هنا تلعب عيوننا دور مهم جدا. في شبكية العين في خلايا حساسة للضوء ترسل معلومات عن مستوى الإضاءة إلى الساعة الرئيسية في الدماغ، يعني الضوء بالنسبة لجسمنا مو بس شيء يساعدنا نشوف، ولكن هو كمان واحد من أهم الإشارات اللي يستخدمها الدماغ لضبط الوقت. لما نتعرض لضوء الصباح يحصل الجسم على إشارة قوية بأن النهار بدأ، ولما يقل الضوء في المساء تبدأ إشارات الجسم تتغير استعداداً للليل. وهنا يدخل هرمون معروف جداً وهو الميلاتونين، وفي اعتقاد شائع يحتاج توضيح، الميلاتونين مو هو الساعة البيولوجية نفسها ولا هو الشيء الوحيد اللي يخلينا ننام. الساعة البيولوجية تساعد في تحديد توقيت إفراز هذا الهرمون، ومع حلول المساء أو الظلام يرتفع الميلاتونين عادةً ويعطي الجسم إشارة إننا دخلنا الفترة البيولوجية المناسبة للنوم. والساعة البيولوجية أصلاً ما تنظم النوم وبس، هي مرتبطة بتغيرات تحصل على مدار اليوم في أشياء كثيرة، منها درجة حرارة الجسم واليقظة وإفراز بعض الهرمونات، وحتى عمليات مرتبطة بالهضم والتمثيل الغذائي. والأكثر إثارة إنه الجسم ما عنده ساعة واحدة وبس، في أنسجة وأعضاء مختلفة عندها ساعات خاصة فيها، والساعة الرئيسية في الدماغ تساعد في تنسيق كل هذا النظام، يعني جسمنا أقرب إلى شبكة كاملة من الساعات تحتاج تظل متزامنة مع بعضها. وهذا يفسر ظاهرة كثير من الناس يعرفوها، إنك أحياناً تصحى قبل المنبه بدقائق، يعني إذا كنت نام وتصحى في أوقات متقاربة كل يوم جسمك ما ينتظر صوت المنبه عشان يبدأ الاستعداد للاستيقاظ. قبل موعد استيقاظك المعتاد تبدأ عمليات مرتبطة باليقظة تتغير تدريجياً، وعشان كده ممكن تفتح عيونك وتكتشف إنه المنبه باقي عليه 5 دقائق. ونفس النظام يفسر جزء كبير من الجيت لاج أو اضطراب فرق التوقيت بعد السفر. لما تسافر خلال ساعات إلى منطقة زمنية بعيدة جسمك ما يقدر يغير الساعة بسرعة، يعني ممكن تكون الساعة في المدينة الجديدة 10 الليل، لكن ساعتك الداخلية لسه بتتصرف كأنه الوقت عصر، وعشان كده نحس بالنعاس في وقت غريب أو نصحى في نص الليل ونحن صاحيين تماماً، فالجسم يحتاج وقت وإشارات جديدة خصوصاً الضوء عشان يعيد ضبط توقيته. وفي النهاية في سؤال منطقي، كيف عرف العلماء إنه عندنا فعلاً ساعة داخلية وإننا مو بس بنتبع الشمس والساعة الموجودة حولنا. لما درسوا أشخاص بعيد عن الإشارات المعتادة للوقت مثل تغيرات الضوء الطبيعية ومعرفة الساعة، وجدوا إن دورة النوم واليقظة ما اختفت، الجسم استمر في إنتاج إيقاعه الخاص، وعشان كده جسمنا يحتاج كل يوم إشارات من العالم حوله وأهمها الضوء عشان يضبط ساعته من جديد.

0: أسرار الألوان.
1: الوردي غالباً ما يذكرنا بالحنان واللطف والحب والنعومة، لكن هل هذه المعاني موجودة في اللون نفسه ولا إحنا اللي تعلمناها مع الوقت؟ دراسة منشورة في Color Research and Application أو أبحاث وتطبيقات الألوان عام 2018 حللت ارتباطات الألوان بالمشاعر باستخدام 40 لون مختلف. وجدت الدراسة أنه بعض ارتباطات الوردي بالحب والمشاعر العاطفية كانت مرتبطة كمان بالسياق والثقافة والتجربة الشخصية. وفي المراجعة العلمية الكبيرة المنشورة عام 2025 في Psychonomic Bulletin and Review، نشرة مراجعة علم النفس، ظهر أنه الوردي يرتبط بشكل متكرر بمشاعر إيجابية، لكن الباحثين شددوا على أنه هذا الارتباط مو شرط، يعني أنه اللون لحاله اللي يصنع الشعور. وهذا يفسر ليش اللون الوردي موجود في غرف الأطفال ومستحضرات التجميل، تصاميم المناسبات والمنتجات اللي تبغى تقدم نفسها بشكل لطيف. وبالرغم من كل هذا، إلا أنه الوردي أو اللون الزهري مو بالضرورة يكون دايماً طفولي. درجات زي الوردي الغامق أو المايل للأحمر ممكن تكون جريئة جداً، على عكس الوردي الباهت اللي يعطي إحساس أكثر هدوء. يعني السر مو في اسم اللون بس، السر في درجته، إضاءته، والألوان اللي حوالينه. باختصار، الوردي يقول لنا الرقة والنعومة ما هي ضعف، وأحياناً اللون الهادي يقدر يوصل رسالة أقوى من اللون الصاخب. وهذا كان سر لوننا اليوم.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM. بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
2: تخيل تشوف فيلم وما يعجبك كثير، تمر سنوات وترجع تشوفه مرة ثانية، وفجأة نلاحظ أشياء ما انتبهنا لها، شخصية فهمتها بشكل مختلف، حوار صار أقرب لك، ونهاية كنت تستغربها صرت تعرف ليش جاءت بهذا الشكل. الفيلم أكيد نفسه، لكن نظرتك ليه تغيرت. حكايتنا اليوم عن أعمال فنية تأخر وصولها أو تغير تقدير الناس لها مع الوقت. إحنا عادة نربط النجاح بالبداية، كم شخص شاهد العمل؟ هل تكلم الناس عن هذا العمل؟ هل امتلأت صالات السينما؟ هذه أسئلة مهمة، لكن ما تقول كل شيء عن عمر العمل، لأنه بعض الأفلام تمر ببداية صعبة وبعدين تحصل على مكانة أكبر بعد سنوات. ومن الأمثلة العربية المعروفة فيلم باب حديد للمخرج يوسف شاهين. الفيلم عرض عام 1958، ولما عرض أول مرة تأثر تجاريا، لكن مع مرور السنوات صار من الأعمال المهمة في تاريخ السينما. هنا لازم ننتبه لنقطة، هذا ما يعني أنه الفيلم كان مجهول تماما، يعني شارك في مهرجان برلين وقتها، لكن التعثر في دور العرض شيء والتقدير النقدي شيء آخر، وممكن يجتمع الاثنين في العمل نفسه. طيب ليش تتغير نظرتنا لبعض الأعمال؟ أحيانا بسبب توقعات الجمهور. المشاهد يدخل وهو ينتظر نوع معين من الحكايات، يتوقع بطل ينتصر أو قصة حب تنتهي بسعادة أو عمل خفيف، وبعدين يجد أمامه شخصيات صعبة ومشاهد معقدة ونهاية مختلفة. ممكن يرفض التجربة لأنه ما كان مستعد لها، وأحيانا تكون المشكلة في الوصول، عمل يعرض في وقت مزدحم أو ما يحصل على تعريف كافي أو ما يشاهده الجمهور المناسب لي، وبعدين تيجي إعادة عرض أو فرصة مشاهدة جديدة ويبدأ الناس يكتشفوه. أحيانا يتغير المشاهد نفسه، الفيلم اللي شفته وانت صغير يمكن تفهمه بطريقة ثانية بعد ما تكبر، تجربة في حياتك تقربك من شخصية كنت بعيد عنها أو تجعلك تنتبه لموقف كان يمر عليك من غير اهتمام. وعشان كذا إعادة المشاهدة ممكن تكون تجربة جديدة فعلا، وفي فرق بين شهرة عمل كامل وشهرة جزء منه. أحيانا ينتشر مشهد قصير من فيلم قديم الناس تتداول ويضحكوا عليه ويتأثروا به، وبعدين يسألوا هذا المشهد من أي عمل، ومن هنا تبدأ رحلة رجوع الفيلم. لكن انتشار المقطع وحده ما يكفي عشان نحكم على قيمة العمل، نحتاج نشوف الحكاية كاملة، وبرضو مو كل عمل تعثر في البداية راح ينجح لاحقا. الفكرة أنه الحكم الأول ممكن يتغير، وأنه بعض الأعمال تحتاج أكثر من فرصة للوصول، وبعضها يمنحنا شيء مختلف في كل مشاهدة. عشان كده لو عندك فيلم عربي قديم ما اقتنعت فيه من أول مرة، جرب ترجع له مرة ثانية، يمكن تضل على رأيك، ويمكن تكتشف أنه بينك وبينه حكاية ما بدأت إلى الآن.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
4: في كثير من الأحيان لا نقول نعم لأننا نريد، بل لأننا نخشى أن نقول لا، نخشى أن نغضب شخصا نحبه، أو نخيب توقعات من حولنا، أو نظهر بصورة الشخص غير المتعاون، فنوافق رغم ضيق الوقت، ونعد رغم قلة القدرة، ونحمل فوق طاقتنا، ثم ندفع الثمن من راحتنا ووقتنا، وربما من علاقتنا بأنفسنا. لكن هل قول لا يعني أننا أنانيون؟ وهل الموافقة على كل شيء تجعلنا أكثر لطفا أم أكثر إرهاقا؟ ولماذا نشعر أحيانا بالحرج عندما نريد أن نقول لا؟ هل نخاف أن يغضب الآخرون؟ هل نعتقد أن رفض طلب ما يجعلنا أشخاصا غير متعاونين؟ وكم مرة وافقنا على أمر لا نستطيع القيام به فقط لأننا لم نعرف كيف نرفض؟ قد يطلب منا شخصا وقتا لا نملكه، أو يطلب منا خدمة ونحن مرهقون، أو يضع علينا مسؤولية إضافية لا نستطيع تحملها، فنقول حاضر، ثم نعود ونشعر بالضغط والندم. المشكلة ليست في مساعدة الآخرين، فالتعاون قيمة جميلة، لكن التعاون لا يعني أن نقول نعم لكل شيء، ولا يعني أن ننسى احتياجاتنا وحدودنا حتى نرضي الجميع. أحيانا تكون كلمة لا الصادقة أفضل من كلمة نعم التي نعجز عن الالتزام بها، والرفض المحترم لا يحتاج إلى قسوة. يمكن أن نقول أعتذر لا أستطيع في الوقت الحالي، أو أتمنى أن أساعدك لكن لدي التزامات لا تسمح لي. بهذه الطريقة نحافظ على احترامنا للآخر، ونكون واضحين مع أنفسنا في الوقت نفسه. ومن المهم أيضا أن نتعلم ألا نأخذ كل رفض على أنه إساءة شخصية، فكما نملك حق الاعتذار عن بعض الطلبات، يملك الآخرون الحق نفسه.
5: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق

0: الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قصص رياضية.
2: في استاد لوسيل بقطر 2022 أقيم نهائي كأس العالم التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا، بعد مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل 3-3 في وقتها الأصلي والإضافي. ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين، ورفع ليونيل ميسي الكأس الغالي أخيرا ليرتدي البشت العربي في مشهد سينمائي خيالي.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: معطي جهازك لشخص عشان يشوف صورة وبعدها تستوعب لحظة، في تطبيقات ما أبي أحد يدخل عليها. إذا جهازك يدعم إصدارات حديثة من iOS تقدر تقفل تطبيق معين بحيث يحتاج التحقق من هويتك قبل ما يفتح. ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق وبعدها تختار طلب التحقق، ومن بعدها حتى لو الجهاز نفسه مفتوح التطبيق يظل مغلق. وفي التطبيقات اللي تدعم الخاصية تقدر حتى تخفي التطبيق وتحطه في المكان المخصص للتطبيقات المخفية، يعني مو لازم كل ما أعطيت أحد جهازك تجلس تراقب إيش تصفح. احمي خصوصيتك بكبسة زر.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تتراكم عليك المهام وتتزاحم الضغوط حتى تشعر أنك عاجز عن التقاط أنفاسك وسط الزحام؟ الجواب يضعه بريان تريسي في كتابه العملي فن إدارة الوقت والضغط. السيطرة على ضغوط الحياة تبدأ بترتيب الأولويات والتركيز على المهم لا العاجل. السر الجوهري في كتاب فن إدارة الوقت والضغط يكمن في قاعدة ابدأ بالأصعب أولا لتفرغ ذهنك وتستعيد زمام المبادرة. تذكر، إدارة ضغوطك ليست في إنجاز كل شيء، بل في إنجاز ما يهم حقا، كما يعلمنا كتاب فن إدارة الوقت والضغط. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار

0: والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: في 60 ثانية.
2: المملكة تطلق أول عينات بيولوجية في الشرق الأوسط إلى محطة الفضاء الدولية لدعم أبحاث الزهايمر والتصلب اللويحي. جناح مشروعك في ملتقى رياد 26 بالقصيم يقدم تجربة شمولية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع واقعية. معامل البحر الأحمر السينمائي تواصل أنشطتها في سيول لتمكين المواهب السينمائية وتطوير المشاريع العربية والعالمية. جازان تعيد تشكيل تجربتها السياحية الساحلية برؤية استثمارية حيوية تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع الوجهات. وختاما، شرب القهوة باعتدال، طبعا هذا الخبر لمحبي القهوة، يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18% وفق دراسة طبية حديثة.
0: في 60 ثانية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة اف ام اينما كنتم تسمعون حلقة جديدة وانطلاقة جديدة من برنامجكم اليومي استوديو 20، ياتيكم من الساعة 8 وحتى 10 مساء على مدى ساعتين. الكثير من الزوايا المختلفة في مجالات مختلفة راح تكون معنا إن شاء الله في حلقة اليوم. للي حاب يشاركنا على الأرقام 012-647-7060 أو 012-649-2400 أو على 012-647-7154. للي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. اليوم معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج خلود لبني. أول محطة غنائية مع خلود، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معكم في استوديو 20. لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في استوديو 20 على جدة فيم. طبعا اليوم عندنا فقرتنا الأساسية، فقرة بالأغلبية، لكن هذه المرة في مجال العلاقات الاجتماعية. اليوم عندنا رأيين أو خيارين، وزي ما دائما معودينكم أنه الخيار الأول يكون في المضمون والخيار الثاني يكون خوض التجربة الجديدة. طيب إيش الخيار الأول أو الرأي الأول في مجال العلاقات الاجتماعية؟ أنت تفضل أنه تكون ضمن دائرة معارفك الحالية أو البقاء ضمن دائرة معارفك الحالية والناس اللي تعرفهم من زمان وترتاح لهم عشان تضمن راحتك ولا تشغل بالك بالتعارفات الجديدة، لكن هذا كله على حساب تفويت فرصة كسب علاقات جديدة ممكن أنها تغير مجرى حياتك وتفتح لك أبواب وفرص ما تخطر على بالك. لكن هناك أيضا خيار ثاني اللي هو خوض التجربة الجديدة، زي ما قلنا حضور تجمعات جديدة، ملتقيات، مخالطة أشخاص جدد ومؤثرين توسع فيها شبكة معارفك وتطور نفسك، لكن مع تحمل إحراج البدايات، خوف من عدم الانسجام أو رفض الطرف الآخر لك في التجمعات الجديدة. هذا موضوعنا في فقرة بالأغلبية. للي حاب يشاركنا عن طريق الهاتف 012-647-7600 أو على 012-649-2400 أو على 012-647-7715 للي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، كمان على حساب إذاعة جدة في منصة إكس على جدة أندرسكور راديو. حنروح لفاصل مع خلود وبعدها راجعين نشوف آراءكم حول موضوعنا اليوم في فقرة بالأغلبية.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد. عندنا في فقرة خذ العلم هذا الخبر، وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز سلم الفرق الفائزة في النسخة الأولى من هاكاثون الطاقة جوائزهم في الحفل الختامي للهاكاثون اللي نظمته وزارة الطاقة تحت رعايته، وأقيم ضمن فعاليات النسخة 25 من مؤتمر البترول العالمي اللي تستضيف المملكة، ويستمر إن شاء الله حتى 4 جمادى الأولى 1448 الموافق 15 أكتوبر 2026، متزامنا مع أنشطة أسبوع الطاقة في الرياض. سلم الجوائز خلال الحفل لستة فرق حازت المركزين الأول والثاني في مسارات الهاكون الثلاثة، وهي الكفاءة التشغيلية والرؤية المبتكرة والتحكم الذكي. النسخة الأولى من هاكاثون الطاقة شهد إقبال واسع، سجل فيه ما يزيد على 6700 منافس من أكثر من 40 مدينة في المملكة، كونوا أكثر من 1200 فريق تأهل منها إلى معسكر الهاكاثون، أكثر من 35 فريق ضمن ما يزيد على 145 مبتكر. مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك بصفته الشريك المستضيف استضاف معسكر الهاكاثون خلال المدة من 26 إلى 28 ربيع الآخر لعام 1448 من 7 إلى 9 أكتوبر 2026. طورت الفرق حلولها المبتكرة خلال المعسكر عبر جلسات إرشادية يومية مع مختصين من قطاع الطاقة، وورش عمل تخصصية، وجلستين حواريتين تناولوا فيها أفاق المستقبل، أفاق مستقبل الطاقة وريادة الأعمال في هذا القطاع، واختتم المعسكر بجولات تحكيمية عرضت فيها الفرق حلولها أمام لجان تحكيم متخصصة، وأسفرت عن اختيار الفرق الستة المتأهلة إلى الحفل الختامي. وراح تنتقل الفرق الفائزة إن شاء الله إلى مرحلة التمكين الريادي عبر برنامج تجسيري مكثف مدة 4 أسابيع، يهدف إلى رفع جاهزية مشاريعها وتمهيد انتقالها إلى حاضنات بهدف نقل الحلول الفائزة من الفكرة إلى التطبيق. طبعا هذا الهاكاثون أو تنظيم الهاكاثون يأتي امتداد لجهود وزارة الطاقة في تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية من تطوير حلول تسهم في مواجهة تحديات قطاع الطاقة انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. طيب، خلوني أذكركم بفقرة بالأغلبية اليوم. نتكلم في العلاقات الاجتماعية، تفضل الاستمرار مع معارفك القدامى لضمان الراحة، لكن هذا على حساب تفويت فرص علاقات جديدة ممكن إنها تغير حياتك. وفي الرأي الثاني اللي يقول مخالطة أشخاص جدد توسيع شبكة المعارف، لكن مع تحمل إحراج البدايات والخوف من عدم الانسجام. للي حاب يشاركنا على 012-647-7060 أو 012-649-2400، كمان اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. للي حاب كمان أنه يرسل رقمه عن طريق الواتساب وإحنا راح نعاود الاتصال فيه، برضو فكرة حلوة زي خالد العتيبي راح نتواصل معك يا خالد وشكرا لتواصلك. حنروح لفاصل قصير مع خلود وبعدها راجعين مكملين معاكم في استوديو 20، لا تروح بعيد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في

0: حين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. طيب، احنا تكلمنا عن بالأغلبية تفضل الاستمرار مع معارفك القدامى لضمان الراحة على حساب تفويت فرص علاقات جديدة ممكن تغير حياتك، ولا تحب أنك تخوض تجربة جديدة أو تجارب جديدة وتخالط أشخاص جدد توسع فيها شبكة معارفك، لكن تتحمل أحيانا إحراج البدايات والخوف من عدم الانسجام. للي حاب يشاركنا 012-6477-00 أو 012-6492-2400 أو 012-6477-154. معانا أول اتصال مازن، يا هلا ومرحبا.
3: حياك الله
2: يا أسامة، الله يمسيك بالخير. مساك الله بالرضا والعافية مازن، كيف حالك؟
3: الله يحفظك، أنت كيفك إن شاء الله؟ طيب
2: والله بخير الحمد لله.
3: أنا أروح مع الرأي الأول
2: أنك تستمر مع معارفك القدامى.
3: أيوة
2: ليش؟
3: ناس يعرفوك ويعرفوك ويحبوك ويعزوك، لكن إنما تروح للجدد الله العالم مش نياتهم.
2: إيه.
3: وعلى الأقل الناس القدامى متعاشر معاهم من صغرك مثلاً.
2: عندك صديق مثلاً من أيام الدراسة يا مازن؟
3: أيوة في موجودين.
2: بتفضل يعني أصدقائك القدامى؟
3: أيوة بس الدنيا المشاغل شغلتنا كثير وهذا. والحمد لله.
2: اوكي، يعني انت تحب بس تبقى في دائره الاصدقاء القدامى المقربين.
3: ايوه
2: جميل، الله يعطيك العافيه. شكرا يا مازن.
3: يعافيك، تسلم يا قلبي. العفو.
2: شكرا لك، شكرا للاتصال. طيب، من معانا؟ خالد العتيبي، يا هلا ومرحبا. معانا خالد.
4: هلو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
4: مساك الله بالخير والرضا والعافية.
2: مساك الله بالرضا والعافية، كيف حالك يا خالد؟ من وين تكلمنا؟
4: بخير الله يسلمك، معك أخوك خالد العتيبي.
2: ونعم والله، حياك الله.
4: معالك زود سلو سامة.
2: من وين تكلمنا يا خالد؟
4: أكلمك من الطائف، بل قبل كنت من المنطقة الشرقية من الأحساء.
2: ما شاء الله تبارك الله، والله لهجتك يعني من الشرقية أكثر.
4: تشرف والله، وأهل الطائف بعد تشرف فيهم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم.
2: ونعم في كل مناطق المملكة.
4: بعد قلبي والله.
2: الله. ها يا خالد، أعطينا رأيك، أنت مع الرأي الأول ولا الثاني؟
4: اللي هو
2: أنك تستمر مع معارفك القدامى.
4: أيه؟
2: تضمن راحتك على حساب، لكن هذا على حساب ممكن تفوت فرص علاقات جديدة ممكن أنها تغير حياتك للأفضل. وفي الخيار الثاني أنك تخوض التجارب الجديدة، تخالط أشخاص جدد، توسع شبكة المعارف، لكن تتحمل إحراج البدايات أحيانا والخوف من عدم الانسجام مع أصدقائك الجدد. أنت مع أي رأي؟
4: أنا أقول لك اللي هو الاثنين مع بعض، الأصدقاء القدامى والأصدقاء الجديدين. يعني أنا ما عندي مشكلة في الطرفين.
2: كيف؟
4: يعني اللي متعرف عليهم أخليهم على ما هم عليه، واللي بتعرف عليهم جديد.
2: يعني هنا في ناس يعني يحبون خلاص يبقون في نفس الدائرة، دائرة المقربين، أصدقائهم المقربين، وما يعني ما يكون حريص انه يتعرف على اشخاص جدد.
4: صحيح يطول عمرك. صحيح، الله يطول عمرك. استاذ أسامة،
2: امرني
4: فوق الامر. عندك بهدي التحيه، او شيء اترحم على الملحن الفنان ناصر الصالح، الله يرحمه
2: ويغفر له.
4: اي والله. وعندك اهدي تحياتي للفنان الكبير سميه خالد عبد الرحمن، ملك الفن.
2: أبو نايف يستاهل.
4: أبو نايف يجي العمر كطول أستاذ أسامة، وتستاهل الطيب. والأستاذ راشد الماجد، الفنان الكبير راشد الماجد، والفنان الكبير رابح صقر، والفنان الكبير عباد الجوهر، والفنان الكبير محمد عبدو، أبو عبد الرحمن الله يمسيه بالخير. طبعا في تأخير اليوم بإذن الله، راح نسمعه عبر إذاعة جدة للأستاذ فنان العرب محمد عبدو. صحيح؟
2: والله ما عندي علم يا خالد.
4: نعم صحيح، أنت لك برنامجك، هم لهم الزملاء برامجهم. أي. كل واحد.
2: أي نعم. لكن والله ما أدري يعني.

0: البرامج أو أوقات البرامج ما عندي خلفية عنها.
1: سم أبد يا جماعة من كتوت سد أسامة، وأنا والله تشرفت فيك وتشرفت الرسالة خلود.
0: تسلم الله يحفظك يا خالد، شكرا للاتصال.
1: محمد عبد وخالد عبد الرحمن سمعونا.
0: أبشر أبشر من عيوني.
1: بالجنة يا مرحبا.
0: الله يسلمك، شكرا يا خالد يعطيك العافية.
1: لو نذبي لو نذبيها يا سد أسامة ما تعشيك والله.
0: الله يسلمك.
1: بعد قلبك.
0: الله يعطيك العافية، ونورتنا وشرفتنا يا خالد.
1: وجودك والله.
0: الله يسلمك، يومك سعيد إن شاء الله.
1: بأمان الله. هلا.
0: طيب احنا قلنا الخيار الاول انك تستمر من معارفك القدامى تضمن راحتك، لكن هذا على حساب تفويت فرص علاقات جديده ممكن انها تغير حياتك. وفي كمان الخيار الثاني انك تخالط اشخاص جدد توسع فيها شبكه المعارف مع تحمل احراج البدايات وخوف عدم الانسجام. للي حاب انه يشاركنا في هذا الموضوع في فقرة بالأغلبية يشاركني على 012-647-7060 أو 012-649-2400 أو على 012-647-7154. للي حاب أنه يشاركنا كمان عن طريق الواتساب على 800-244-2828. طيب حنروح لهذا الفاصل القصير مع خلود، وبعدها راجعين مكملين معكم في استوديو 20 على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. تعرفون الأوراق الصفراء هذه حقة الملاحظات اللي نلصقها في الجدار، وأحيانا نشوفها في الأفلام في غرف المحققين الجرائم. هذه لها قصة، طبعا لها عنوان أثر غير متوقع، حطينا لها عنوان كذا مشوق: الصمغ الضعيف لكن الأثر الأقوى. قصة هذه الأوراق كانت في البداية فاشلة بكل المقاييس. في سنة 1968 كان في عالم كيميائي اسمه سبنسر سيلفر يشتغل في مختبرات شركة كبيرة اسمها 3M. كان هدفه الواضح وقتها أنه يبتكر مادة صمغية خارقة وقوية للآخر، بحيث تثبت أجزاء الطائرات ببعضها بقوة وما تنفك أبدا. اشتغل سبنسر شهور طويلة وبذل جهد جبار، لكن النتيجة النهائية خيبت ظنه تماما، وطلع معه صمغ صحيح بس كان فاشل بامتياز. هذا الصمغ يمسك بالسطوح بس مسكة ضعيفة وضعيفة جدا، يعني تقدر تفكه بكل سهولة بدون ما يمزق الورق أو يترك أي أثر لزج وراه، وما يتحمل أي وزن ثقيل يطيح من أول اختبار. الكل في الشركة استنتج أنه سبنسر ضيع وقته وأن اختراعه هذا ما له أي قيمة، ورموا التركيبة على الرف ونسوها تماما لمدة 5 سنين كاملة. طيب، لكن فيه شرارة كذا صغيرة غيرت كل شيء. المادة ظلت مهملة ومكفول عليها لحد سنة 1974، وفي يوم من الأيام كان في عالم ثاني في نفس الشركة اسمه آرت فراي جالس يقرأ كتاب وعنده مشكلة مزعجته، وكان يحط قصاصات ورق صغيرة كفواصل للصفحات، والمشكلة أنه كل ما قفل الكتاب وحركه

تطيح هذه الفواصل وتتطاير وينسى وين وصل بالضبط، وهالشيء كان يرفع ضغطه. وهو جالس يفكر لمعت في راسه فكرة، ليش ما يكون في فاصل ورقي يلصق بالكتاب برفق عشان ما يطيح، وبنفس الوقت أقدر أشيله بسهولة بدون ما أخرب الصفحة. طيب هنا كانت ولادة الملاحظات الصفراء. تذكر آرت فجأة محاضرة قديمة حضرها لزميله سبنسر اللي تكلمنا عليه في بداية القصة عن ذاك الصمغ الفاشل اللي ما يثبت شيء. في اليوم الثاني راح يركض لمختبر سبنسر وأخذ كمية من الصمغ الضعيف هذا ودهن فيه أطراف قصاصات ورق عنده، والنتيجة كانت صادمة ومذهلة. الورق يمسك صح وما يطيح أبد لو قفلت الكتاب، وتقدر تشيلها وترجع تلصقها عشرات المرات بدون أي ضرر. بس الطريق ما كان مفروش بالورود. لما عرض الفكرة على الإدارة استهزأوا فيها وما شافوا لها أي سوق أو فائدة، لكن آرت وسبنسر ما استسلموا وقاموا يوزعون النسخ التجريبية على الموظفين أنفسهم في المكاتب. بمجرد ما جربوها الموظفين وصاروا يتركون عليها رسائل تذكير لبعض تعلقوا فيها، وصارت أداة لا غنى عنها في كل مكتب وكل بيت حول العالم. هذه قصتنا في أثر غير متوقع. أرجع لفقرة بالأغلبية. اليوم نتكلم في العلاقات الاجتماعية. عندك خيارين، الخيار الأول أنك تستمر مع معارفك القدامى لضمان الراحة على حساب تفويت فرص علاقات جديدة ممكن أنها تغير حياتك. أما الخيار الثاني وهو خوض التجربة الجديدة، تخالط أشخاص جدد، توسع شبكة معارفك مع تحمل إحراج البدايات وخوف عدم الانسجام. اللي حاب يشاركنا 012-647-7060 أو 012-649-2400. للي حاب يشاركنا كمان عن طريق الواتساب 800-244-28-28.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: حياكم الله، رجعنا لآراكم ومشاركاتكم في فقرة بالأغلبية. اليوم عندنا رأيين، الرأي الأول أنك طبعا احنا نتكلم في العلاقات الاجتماعية، الرأي الأول أنك تستمر مع معارفك القدامى تضمن الراحة، لكن هذا على حساب تفويت فرص علاقات جديدة ممكن أنها تغير حياتك للأفضل. وفي الرأي الثاني اللي يفضل مخالطة أشخاص جدد عشان يوسع شبكة المعارف، لكن أنه يتحمل إحراج البدايات والخوف من عدم الانسجام مع الأصدقاء الجدد. اللي حاب يشاركنا 012-647-7006 012-649-2400. طيب معنا نوال، يا هلا ومرحبا نوال.
6: ايوه السلام عليكم.
5: عليكم السلام،
6: يا هلا، كيف الحال؟ سامر
5: بخير الله يسلمك، كيف حالك يا نوال؟
6: الحمد لله بخير، شو اخباركم؟
5: والله بنعمل الحمد لله، كيف بدايه الويكند معك؟
6: والله تمام الحمد لله.
5: صوتك يقطع شويه.
6: طول الايام عندي ويكند. طيب بغير مكاني، اقول انا طول الايام عندي ويكند.
5: ما شاء الله تبارك الله، والله دحين سبحان الله، يعني ما احس انه الويكند زي زمان، يعني احس انه صارت الايام متشابهه، يعني يمر الويكند يعني ما تحس فيه زي اول.
6: كل شغل يعني مو زي اول، تحس بلذته يعني في لرونق، الحين ما لرونق.
5: ما ادري، يمكن على مستوى الشخص عشان انا اشتغل في الويكند فممكن الوضع مختلف.
6: والله حتى اللي يشتغلون طول أيام الأسبوع نفس الشيء، أنا أشعر فيه يعني.
5: ما يفرق معاهم؟
6: أنا بالنسبة لي ما يفرق، نفس الشيء يعني. اللهم بس تفرق أنك ما بتروح الدوام، بس هذا الشيء الوحيد.
5: صادقة والله. ها نوال، أنت مع
6: دوامك في الليل؟ دوامك في الليل أنت يعني؟
5: إيه في الليل أنا.
6: يعني فالمشكلة سهلة يعني. الله يعطيك العافية.
5: الله
6: يعني. العلاقات أنا أحب أبقى على القديم. ولا بأس أني أتعرف على الناس، بس مو بالعمق يعني، تكون معرفة سطحية.
5: يعني ما تتعمقين في العلاقات الجديدة؟
6: لا، الحين ما أتعمق في العلاقات يعني. أول صحيح يمكن أتعرف على الواحد وأظل وتستمر العلاقة طويلة، الحين أحب العلاقات القديمة تكون أنقى.
5: ليش نوال؟ يعني العمر له دور في هذا الموضوع؟
6: هي أكيد لدور العمر، لأن كل ما تكبر أنت ينضج فكرك، علاقتك بالناس تعرف الناس الكويسة والناس اللي بس مصالح، ففي يعني تفرق. فأنت تشوف يعني مثلا أنت من أنت صغير إلين ما كبر.
5: أنا أحسك إنك رايحة مع الرأي الأول، أو تفضلين الرأي الأول أكثر.
6: إيه العلاقات القديمة، قلت لك أنا ما عندي مشكلة إني أتعرف على الآخرين، ولكن تكون علاقة سطحية يعني أتعرف عليهم وكذا، بس ما أكون عميق العلاقة، ولكن أبقى على القديم أتمسك فيه.
5: يعني ما يوصل لـ لـ لـ أو ما توصل لـ لـ لمرحلة إنها تكون صديقة. يعني في في في ناس في ناس معارفهم كثير لكن أصدقائهم قليل.
6: أي أنا بعد أنا معارفي كثيرة وأصدقائي قليلين.
5: حلو.
6: يعني اختصر على 3-4 كفاية يعني، نعمة.
5: حلو. خلاص هذول الدائرة يعني المقربة حقت
6: الناس كلهم ترى ما في مشكلة.
5: ايوه صعب يعني بس في ناس والله سبحان الله يعني
6: هذا نتعرف على إذاعة جدة كلها.
5: لا حقيقي يعني في ناس اجتماعيين بزيادة يا نوال يعني ما شاء الله عليه يعني يمشي ويتعرف وهذا ترى والله يعني شوف حقيقة يعني بيواجه مشاكل كثير يعني في
6: إيه
5: لأن الناس يعني مو كل الناس بنفس العقليات
6: اي تبتسم فيهم سلم عليهم سلام عليكم السلام مع السلامة بس هذه انتهت العلاقة بعد ذلك.
5: حلو حلو الله يعطيك العافية شكرا يا نوال شكرا لاتصالك يعطيك العافية
6: فمان الله مع السلامة.
5: طيب معنا امتنان يا مرحبا امتنان.
7: ألو
5: كيف حالك؟
7: أهلين الحمد لله تمام كيفك؟
5: تمام الحمد لله.
7: ويسعد لي مساكم بكل خير يا رب.
5: يا هلا ومرحبا. هاي امتنان اليوم عندنا رأيين انت اي رأي فيهم او تفضلين اي رأي فيهم؟
7: انه نتعرف على اصدقاء جدد او ما نتعرف؟ لا عادي نتعرف ليه ما نتعرف؟
5: كيف ليه كذا يعني قلتيها كذا يعني عادي يعني ايش المشكلة؟
7: لانه خلاص انا بحافظ على الاصدقاء اللي معايا ولو تعرفت ما راح ياثروا يعني ايوه فبالعكس
5: يعني تتعرفين على على على ناس جدد يكونوا يعني مقربين واصدقاء لك اكثر او او او او مساوي ل ل ل ل للعلاقات القديمه او لاصدقائك القدامى اي
7: عادي مع الزمن بيصيروا نفسهم يعني ايوه أحس الموضوع مرة عادي حتى لو تعرفت عليهم يعني على ناس جدد بالعكس عادي يعني حياتي حتنور أكثر وأكثر.
5: جميل حلو يعطيك العافية شكرا يا امتنان.
7: الله يسعدك يا رب.
5: طيب عندنا ذحين نوال رايحة مع الخيار الأول امتنان راحت مع الخيار الثاني خلينا نشوف عمار.
8: هلا والله حياك.
5: حياك الله يا عمار كيف حالك؟
8: الله يحيي يا ربي لك الحمد كيفك انت؟
5: والله بخير الحمد لله اليوم صوتك يا عمار مو عاجبني.
8: والله اسبوعك اي كيف تبغاني اكون يعني؟
5: ليه؟
8: والله اسبوعك اي بلا اسيويه ولا محليه ولا اي تبغاني اسوي. والله يسمكدوا علينا كل شيء الله يسامحك.
5: عاد هذا حال الكوره يا عمار يعني انت تبغى كله فوز فوز فوز.
8: يا اخي مو قصه كذا يا اخي معانا لاعب والله هذا حرفيا الايمان بالقدر شره النصيري دائما ماني عارف ايش يقول.
5: مين هو؟
8: انا يبغالي اقعد معك تحت الهواء اشوف موضوع النصيري هذا.
5: النصيري والله شوف يعني
8: هل ما بعرف السؤال هذا هل في العقد ممكن يجي في العقد بند انه لازم اللاعب يلعب مباريات كلها ولا شيء؟ هل في يجب
5: والله والله ما اعرف بس شوف العقود هذه عشان انا ما ودي ان نتشعب في الموضوع العقود هذه ترى يعني انت بامكانك انك تحط فيها اي شيء اي بند بامكانك انك تحط فيها لكن البند هذا موجود او لا لا انا ما نعرفه وانا ما اعتقد ما اعتقد صراحه انه هذه الدرجه يعني مو ذاك اللاعب الكبير المهم اللي ممكن تحط بند زي هذا في في في عقده
8: اللهم الاعتراف اللهم الاعتراف.
5: طيب خلينا في موضوعنا يا عمار.
8: موضوعنا
5: يلا
8: والله موضوعنا يا ابوي تعادي تعرف خذ راحتك بس بالاخير حترجع لقديم. حترجع لقديمك يعني
5: انت ايش تفضل انت؟
8: انا والله انا شوف انا نفسي انا افضل تبع القديم بس انا عن نفسي عادي ترى زي ما اقول لك بشويه انت امشي واتعرف امشي واتعرف طبيعي
5: يعني. وانت واضح عليك صراحه يعني انت انت انت, انت اجتماعي يعني واجتماعي ما شاء الله بزياده لكن ممكن انك تكون حذر في بعض الاوقات.
8: لا كله خليك حذر في كل حتى العلاقات القديمه بس ايه كارتياح اكثر تفضل القديم لانه خلاص قدك سنين مع عشره عمر يعني العمر ما عاد في لسه سنوات يقول تبني وزي كذا.
5: يعني انت ممكن انك تخاف من عدم الانسجام مع الاصدقاء الجدد فلا خليني ابقى مع القديم.
8: اي بس كمعرفه وكصحوبيه عادي بس كعلاقات
5: إيه ممكن لكن كعلاقات يعني مقربه
8: وعميقه هذا مع القدامى.
5: جميل الله يعطيك العافيه شكرا يا عمار شكرا لاتصالك حياك الله. طيب اليوم نتكلم عن العلاقات الاجتماعيه في فقره بالاغلبيه عندنا الخيار الاول انك تستمر مع معارفك القدامى تضمن الراحة، لكن هذا كله على حساب أنك تفوت فرص علاقات جديدة ممكن أنها تغير حياتك. الخيار الثاني تخوض التجربة الجديدة، مخالطة أشخاص جدد، توسع فيها شبكة المعارف معارفك، مع أنك تتحمل إحراج البدايات ويكون في خوف من عدم الانسجام مع الأصدقاء الجدد. شاركوني على 012-6477-060 أو على 012-649-2400 أو على 012-6477-154 للي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. هنروح لفاصل مع خلود وبعدها راجعين مكملين معكم في استوديو 20.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: شركة البحر الأحمر الدولية أعلنت افتتاح منتجع رافلز البحر الأحمر في جزيرة شورا، اللي يجمع بين التصميم المعاصر والتجارب المستلهمة من بيئته الساحلية. الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر أوضح أن المنتجع يضم مرافق ضيافة سياحية ومنتجعات، كمان في 168 وحدة فندقية و33 فيلا خاصة وغرف علاجية وحوض للعلاج المائي إلى جانب مسبح خارجي. المنتجع يقع على مقربة من مرسى الجزيرة ومنطقة التسوق وملعب شورا لينكس للغولف، وعلى مسافة قصيرة أيضا من مطار البحر الأحمر الدولي. كمان يسهل على ضيوفه الوصول إلى بوتانيكا البحر الأحمر وأدرينا منطقة الرياضة والمغامرات في نطاق الوجهة الأوسع. طيب خلوني أذكركم بفقرة بالأغلبية. اليوم عندنا رأيين في مجال العلاقات الاجتماعية. الرأي الأول: تفضل الاستمرار مع معارفك القدامى عشان تضمن راحتك، لكن هذا على حساب تفويت فرص علاقات جديدة ممكن أنها تغير حياتك. في الرأي الثاني: أنك تخوض تجربة جديدة وتخالط أشخاص جدد عشان توسع شبكة معارفك مع تحمل إحراج البدايات والخوف من عدم الانسجام مع الأصدقاء الجدد. للي حاب يشاركنا على 012-6477-060 أو 012-6492-400. حنروح لفاصل، نرجع لكم إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: حياكم الله من جديد، وصلنا معكم لفقرة من الصفر إلى يدك. لكن قبل نروح لهذه الفقرة، خليني أقول أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج استديو 20 على جدة اف ام. احنا متواصلين معكم إن شاء الله حتى الساعة العاشرة، يعني تقريبا ساعة من الآن. وصلنا إلى فقرة من الصفر إلى يدك. اليوم بنتكلم عن قصة الباركود اللي على المنتجات اللي نشوفه في السوبر ماركت. طبعا هذا الرمز أو الباركود، يمكن احنا سألنا أنفسنا في يوم من الأيام كيف خطوط سوداء وبيضاء بسيطة على ظهر أي منتج في البقالة أو في السوبر ماركت أو في أي متجر تمسحها الكاميرا في جزء من الثانية، فتكتشف اسم المنتج اسم المنتج وسعره وخصائصه ومكان صنعه بدون أي خطأ. طيب، القصة وما فيها أنه فكرة هذا الاختراع توليد الهوية. البداية ما هي مجرد خطوط حبر عشوائية، فكرة الباركود الأساسية هي إعطاء جواز سفر رقمي فريد لكل منتج على وجه الأرض. صمم كل خط أسود وفراغ أبيض يمثل شفرة رقمية دقيقة. هذا الترتيب بيضمن أنه أي منتج له شفرة لا يمكن أن تتطابق مع أي منتج ثاني في العالم، وتدل فورا على دولة المنشأ والشركة المصنعة. طيب، كيف آلية القراءة اللي هي عين الليزر؟ هذا جهاز الماسح الضوئي اللي عند الكاشير، أو كمان نستخدمه إحنا في كاميرا الجوال. هذا قصة لحاله. يطلق شعاع ضوئي أحمر. الفكرة أنه الخطوط السوداء بتمتص الضوء لأنها مظلمة، بينما المساحات البيضاء بتعكس بقوة نحو العدسة. هذه الاختلافات الضوئية تتحول فورا إلى إشارات رقمية بيفهمها الكمبيوتر في أقل من 10 ملي في الثانية. طيب، خلونا نتكلم عن رحلة سلسلة الإمداد اللي هي لب هذا الموضوع من الصفر إلى يدك. هنا الزبدة، تكمن الفكرة العظيمة أنه الباركورد هذا في الملعب. الباركود هو العصب الخفي اللي يحرك المنتج من المصنع إلى يدك. في المصنع، في لحظة خروج المنتج من خط التجميع يسجل الباركود في النظام السحابي. أما في المستودعات، بتمر الكراتين الضخمة عبر بوابات لاسلكية بتقرأ هذا الباركود تلقائيا عشان يحدث المخزون ويقول للنظام إن المنتج خرج واتجه للمدينة المحددة. طيب، لما يوصل في يدك، لما توصل للسوبر ماركت ويمر الباركود فوق الليزر وتسمع الصوت بيب، هذا ما يحدث مجرد خصم للمبلغ، لا، انت تتحدث هنا عن قاعدة بيانات العالم. في نفس اللحظة يخصم المنتج من المتجر، يسجل لدى الشركة المصنعة انه قطعة بيعت، فتتم إعادة إنتاجها وطلبها تلقائيا قبل أن تنفد من الرفوف. يعني الخلاصة انه الباركود مو بس خطوط سوداء على العلبة. هذه الفكرة العبقرية اللي ربطت مصانع العالم ومستودعاته مع بعض وخلتك تاخذ أغراضك وتدفع بكل سرعة وبكل سلاسة. هذا موضوعنا في فقرة من الصفر إلى يدك. طيب خلوني أذكركم بفقرة بالأغلبية. اليوم بنتكلم في مجال العلاقات الاجتماعية في رأيين. الرأي الأول: تفضل الاستمرار مع معارفك القدامى لضمان الراحة على حساب تفويت فرص علاقات جديدة ممكن أنها تغير حياتك للأفضل. أما الرأي الثاني: أنك تخوض تجارب جديدة، تخالط أشخاص جدد، توسع شبكة معارفك، لكن تتحمل إحراج البدايات وكمان الخوف من عدم الانسجام مع الأصدقاء الجدد. اللي حاب يشاركني عن طريق الهاتف 012-64-77-154 أو على 012-64-77-060 أو 012-649-2400. كمان اللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب 800-244-28-28. فاصل مع خلود وبعدها راجعين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
6: ومن جديد حياكم الله، وصلنا لفقرة نكهة وسالفة. تدري ليش منطقة الكاشير في السوبر ماركت يسمونها بالعامية كذا المكان اللي يخلص المتبقي؟ لأنها مصممة بدقة وبدون رحمة عشان تسحب آخر هلالات في جيبك وانت ما تدري. انت تدخل السوق ومحدد ميزانية معينة، وبعد لفة طويلة

لو تعب في الممرات توصل أخيرا للنهاية وتوقف بالدور عند الكاشير. هنا تبدأ اللعبة. إذا طال الوقوف بدأت طاقتك تفضى وعقلك يتعب وتصير مقاومة القرارات الصائبة عندك صفر، وتبحث عن أي شيء يضيع هذا الملل. بهذه اللحظة بالذات تطيح عينك على علكة شوكليت، بطاريات محطوطة، أي شيء يعني تكون جنبك وحواليك. القرار هنا ما يصير بتفكير عقلاني، يصير بردة فعل سريعة تقول فيها كلها بكم ريال، خلينا ناخذها يا رجال، وتمد يدك وتاخذها بدون تردد. المنتجات هذه أساسا مو هي هدفك، بس المتاجر تحطها لأن ربحها فيها عالي جدا، وهم دارين إنك بذيك اللحظة ما أنت فاضي تقارن أسعار ولا تفكر، أنت تدفع عشان تخلص وبس. وكمان ما تنسى الجهة الثانية، الحلويات، الألعاب الصغيرة، هذه كلها محطوطة على ارتفاع عيون الأطفال عشان أول ما يشوفونها يبدون يصيحون، والأب ولا الأم يدفعون وهم مساكتين عشان يفتكون من موضوع الإحراج وموضوع أنه يعني الطفل بيكون يبكي، فخلاص يدفعون وينتهي الموضوع. في النهاية بعد ما تشوف الفاتورة الكبيرة يجيك كذا شعور الندم المالي، لما توصل البيت ولا تركب السيارة وخلاص راجع، يجيك هذا المكان كأنه يعطيك حل وهمي للرضا، تشتري هذه القطعة الصغيرة كأنك بتكافئ نفسك على التعب، وتطلع وانت تبتسم ومبسوط. لكن هم أخذوا أرباحهم كمان الضعف وعلى أبسط الأشياء. هذا موضوعنا وقصتنا في فقرة نكهة وسالفة. طيب خلوني أرجع معاكم لفقرة بالأغلبية. اليوم نتكلم عن العلاقات الاجتماعية في رأيين. الرأي الأول إنك تفضل الاستمرار مع معارفك القدامى عشان تضمن راحتك، لكن هذا كله على حساب إنك تفوت فرص علاقات جديدة ممكن إنها تغير حياتك. وفي الرأي الثاني إنك تخالط أشخاص جدد عشان توسع شبكة المعارف، لكن تتحمل إحراج البدايات والخوف من عدم الانسجام مع الأصدقاء الجدد. خلونا نروح لفاصل قصير مع خلود، وبعدها راجعين مكملين معاكم في استوديو 20. لا تروحوا بعيد.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
6: طيب، حياكم الله من جديد. وصلنا إلى فقرة وجهة ونص. إيش يصير لشنطتك بعد أو لما تسلمها عند كاونتر الوزن في المطار؟ طبعا كواليس المطار كثيرة، لكن حنتكلم اليوم عن الرحلة اللي تقطعها الشنطة من اللحظة اللي تحطها فيها على سير الوزن عند الكاونتر وحتى وصولها ليدك في صالة الوصول. طبعا هذه تشبه يعني زي إيش، مدينة ملاهي مصغرة، بس تشتغل بسرعة جنونية وبدقة متناهية. طيب، إيش القصة بالخطوات للي يصير خلف الكواليس؟ أول شيء في حاجة اسمها ملصق الباركود. أول شيء يسويه الموظف هو أنه يلصق هذا الشريط اللي يحمل الباركود، الباك تاج. هذا الشريط مو بس رقم عشوائي، هذا هو الهوية الرقمية للشنطة، وبيضم كل تفاصيل الرحلة، رقمها، وجهتك النهائية، وحتى مسار التحويلات لو عندك ترانزيت. في كمان قطار تحت الأرض، أو خلينا نسميه نظام السيور الناقلة. أول ما تختفي شنطتك خلف الباب المطاطي اللي عند كاونتر الوزن، تدخل في شبكة معقدة من السيور الناقلة اللي تمتد لأميال تحت أرضية المطار. تتحرك الشنط بسرعة كبيرة عبر أنفاق مظلمة، وتمر بمئات الكاميرات والماسحات الضوئية اللي هي السكانرز، اللي تقرأ الباركود من كل الزوايا الممكنة. في حاجة كمان اسمها الفرز الآلي. يعني في المطارات الحديثة، أنظمة الكمبيوتر بتفرز الشنط وتوجه كل واحدة تلقائيا عبر تحويلات ميكانيكية نحو مسار الطائرة الصحيحة في غضون ثواني معدودة. في حاجة كمان اسمها التفتيش الأمني الخفي. هم بيفتحون شنطتك. طيب، قبل ما توصل شنطتك للطيارة، بتمر على محطة تفتيش أمني أوتوماتيكية، بتفحص أجهزة الأشعة السينية اللي هي الإكس راي، محتويات الحقيبة، وتدور على أي مواد ممنوعة، زي مثلا بطاريات الليثيوم الكبيرة، المتفجرات، أو أي سوائل ممنوعة أو منتجات ممنوعة. لو اشتبه جهاز الأمن في أي جسم داخل شنطتك، يحولونها على مسار جانبي عشان يفحصها فريق أمني بشري. لكن في ملاحظة، لو كانت الشنطة مقفلة بقفل عادي ومو قفل التساد لوك المعتمد دوليا، ممكن يضطر الأمن أنه يكسر هذا القفل عشان يفتشونها يدويا بدون ما يستأذنون منك. طيب خلينا كمان نتكلم عن رص الحقائب أو الشنط في حاويات الطائرة. بعد ما تخلص من الفرز والأمن، توصل الشنط لمنطقة التجميع الخاصة برحلتك، وهناك العمال يرصونها داخل حاويات معدنية كبيرة أو يرصونها يدويا في بطن الطائرة لو كانت الطيارة صغيرة. بيتم توزيع الأوزان بحسابات دقيقة جدا لضمان توازن الطائرة في الجو. يعني كمثال، يعني تخيل لو جمعت كل الشنط في جهة واحدة، لا سمح الله، هذا بيأثر على توازن الطائرة وممكن يسبب مشاكل لا سمح الله. طيب خلينا نتكلم الآن عن التحميل ورحلة العودة. هذه السيور والحاويات تنقل عبر سيارات سحب خاصة لين جانب الطيارة، وهناك ترفعها رافعات هيدروليكية عشان تستقر في مخزن الأمتعة السفلي طوال فترة الرحلة. وأول ما تهبط الطيارة بتنعكس العملية بالكامل اللي تكلمنا عنها قبل شوية، الآن بالعكس لين ما تستقر الحقائب أو الشنط على سير الاستلام في وجهتك. وكمان في يعني بعض الأسرار الإضافية السريعة عن الأمتعة، إنه الحقيبة المفقودة والشنطة المفقودة غالبها أو

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين

0: ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
3: في فقرة بوكس أوفيس اليوم بنتكلم عن ثورة البودكاست وصناع المحتوى. انسى الشاشات الكلاسيكية وبرامج التلفزيون الطويلة، اليوم أو الجيل الحالي اختار المايكروفون والشغف عشان يكونوا قواعد جديدة للإعلام الرقمي. اليوم البودكاست ما صار مجرد وسيلة ترفيه، بل هو القوة الناعمة الأكثر طلبا وتأثيرا اليوم. طيب خلونا نتكلم عن لغة الأرقام والإنجازات. 3 من كل 4 شباب نسبة المتابعين المنتظمين لمنصات البودكاست عالميا وعربيا، مما يجعل الوسيلة رقم 1 لاستهلاك المعرفة والترفيه أثناء التنقل أو الدراسة. أكثر من 120 دقيقة هو متوسط استهلاك الشاب الواحد للبودكاست يوميا، هذا بيتجاوز معدلات الاستماع للراديو التقليدي بأضعاف مضاعفة. هذه القفزة الكبيرة في حجم الإنفاق الإعلاني الموجه للبودكاست المستقل مقارنة بالسنوات الماضية، احنا نتكلم اليوم عن 10 أضعاف. هذا بيحول صناع المحتوى الشباب إلى شركاء نجاح لكبرى العلامات التجارية. طيب خلونا نتكلم عن الاتجاهات الأكثر تأثيراً. أول شيء استوديوهات الغرفة الواحدة. اليوم نجاح البودكاست ما عاد بحاجة إلى ميزانيات ضخمة أو استوديوهات معقدة، اليوم كاميرا بسيطة، مايكروفون نقي، عفوية مطلقة، هذا كله سر كسر الرقم القياسي للمشاهدات. والتخصص العميق أيضا، الانتقال من البرامج العامة إلى محتوى مخصص بالكامل، يعني زي ريادة الأعمال للشباب، الصحة النفسية، تقنيات الألعاب والقصص الواقعية المرعبة، هذه كلها خلت البودكاست الأكثر نجاحا. وفي كمان حاجة اللي هي المقاطع القصيرة، سواء الشورتس فيديو أو الريلز، هذه اللقطات العفوية اللي يجتزئونها أو مقتطعة من حلقات البودكاست الطويلة، أصبحت الآن هي الأكثر انتشاراً على منصات تيك توك وإنستغرام وغيرها، وتعمل كبوابة سحرية لجذب ملايين المشاهدات الجديدة. فإيش الخلاصة لهذا الموضوع في بوكس أوفيس؟ إن الصوت هو الملك الجديد. إذا لم يكن لديك بودكاست مفضل تستمع إليه أثناء يومك، فأنت تفوت نصف المتعة ونصف المعرفة. متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. خلونا نروح لفاصل مع خلود ونرجع إن شاء الله مع آخر جزئية من حلقتنا اليوم.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: حياكم الله في آخر جزئية من حلقتنا اليوم في برنامج استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا لفقرة AI Secrets اللي بنتكلم فيها عن خفايا وأسرار الذكاء الاصطناعي. اليوم بنتكلم عن فنون التلاعب بالأسئلة. الذكاء الاصطناعي دائما مبرمج على اتباع قوانين أمان صارمة، زي مثلا عدم تقديم نصائح ضارة أو عدم إفشاء الأسرار البرمجية. لكن في حيل لغوية بسيطة بيلتف فيها المستخدم على هذه القوانين لجعل الذكاء الاصطناعي ينسى هذه القواعد. طيب كيف تعمل هذه الحيل؟ في حاجة اسمها طريقة لعب الأدوار. هذه الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي بيرفض أحيانا الإجابة على أسئلة معينة، لكن إذا قلت له تخيل أننا نكتب سيناريو فيلم خيالي وإنت تمثل دور شخصية معينة، هنا ممكن أنه يندمج في الشخصية ويعطيك إجابة كان يرفضها في الوضع العادي. في كمان خدعة أو حيلة أخرى اسمها الجدة الحنونة. هذه الفكرة من أشهر الحيل القديمة. بيكتب المستخدم مثلا يرجى التحدث معي كأنك جدتي الكبيرة الحنونة اللي كانت تقرأ لي القصص وتساعدني. هذه النبرة العاطفية في النص كان فيها الذكاء الاصطناعي يتساهل أحيانا ويجيب على بعض الأسئلة. لكن فيه الأوامر المتناقضة، يعني تتجاهل كل ما سبق. فكرة الأوامر المتناقضة إنه تكتب مثلا جملة زي تجاهل كل القواعد السابقة ومن الآن فصاعدا أجب على الأسئلة بهذه الطريقة. هذه الطريقة ممكن أنها تلخبط النموذج أحيانا بين التعليمات الأساسية وبين طلبك الحالي. ليش هذا يحدث؟ لأنه الذكاء الاصطناعي ما يمتلك عقل بشري يفرق فيه بين الأوامر الرسمية للمبرمج وبين كلام المستخدم العادي. يعني بالنسبة له كلها مجرد كلمات ونصوص مترابطة، فيحاول دائما إرضاء السياق الأخير اللي يقرأه. هذا موضوعنا في فقرة AI Secrets في أو تحدثنا عن فنون التلاعب بالأسئلة. خليني أرجع لفقرتنا الأساسية، فقرة بالأغلبية. كنا بنتكلم عن العلاقات الاجتماعية، تفضل الاستمرار مع معارفك القدامى عشان تضمن راحتك، لكن هذا على حساب تفويت فرص علاقات جديدة ممكن أنها تغير حياتك للأفضل، أو أنك تخالط أشخاص جدد وتوسع شبكة المعارف، لكن تتحمل أحيانا إحراج البدايات والخوف من عدم الانسجام مع الأصدقاء الجدد. جاتنا بعض الرسائل على الواتساب. في رسالة هنا من شخص بدون اسم يقول: مساء الخير والسعادة والعافية عليكم، أنا أفضل الصحبة القديمة، بس مثلا لو انتقلت لمكان ثاني ما أفوت فرصة أني أتعرف على أشخاص جدد، أحس أفضل لي لتغيير نفسيتي وبنسجم أكثر. يعطيك العافية، ولو أنه لو قلت اسمك عشان نشكرك بالاسم يا بدون اسم، يعطيك العافية. طيب، عبد الله بركات يقول: مساء الخير أسامة وخلود، أنا مع الخيار الأول، وش اللي بوجع الراس من وراء المشاكل اللي تحصل مع الصديق أو من الصديق الجديد؟ اشتري دماغك اريح لك. عبد الله بركات رايح مع الخيار الأول، إنه يبقى في المضمون ويستمر مع المعارف القدامى عشان يضمن راحته ويشتري دماغه. شكرا يا عبد الله بركات على تواصلك، يعطيك العافية. طيب، علي العمري يقول، علي مهيوب العمري يقول: الأصدقاء القدماء جذور الذاكرة ودفء الأيام، والأصدقاء القدامى هم أولئك اللي نشاركهم ذكريات الطفولة وبدايات الحلم، معهم ما نحتاج إلى تكلف أو تصنع، فهم يعرفون حق المعرفة قبل أن ترتدينا أقنعة الحياة ومسؤولياتها. كلام جميل يا علي، يعطيك العافية. يعني علي مع الخيار الأول أيضا، أنه يستمر مع المعارف القديمة عشان برضو يرتاح. يلا علي مهيوب العمري، أيوة، من اليمن، يعطيك العافية يا علي، شكرا لتواصلك. طيب، احنا متواصلين، لا متواصلين، احنا انتهينا معكم في حلقتنا اليوم من برنامج استوديو 20 على جدة اف ام. كان معكم من امام المايك انا وسام الغريبي، ومن الاخراج خلود لبني. التقيكم ان شاء الله غدا الجمعة في نفس الموعد. اتمنى للجميع ليلة سعيدة، في امان الله.
6: استوديو 20 على جدة اف ام.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
4: الملح ليش يختلف من نوع لنوع؟ دائما نشوف أنواع من الملح، ملح أبيض، ملح بحري، ملح صخري، ملح وردي وأسود ورمادي، وممكن نوقف قدام رف كامل مليان بأنواع مختلفة من الملح ونلاحظ إنه أسعارها تختلف كمان بشكل واضح ونحتار بينها بشكل كبير. لكن إذا كان المكون الأساسي في أغلبها واحد، إيش الفرق بينها فعلاً؟ في الأساس الملح اللي نستخدمه في الأكل يتكون بشكل رئيسي من كلوريد الصوديوم، لكن الطريقة اللي وصل فيها الملح لنا هي اللي ممكن تختلف. الملح البحري ينتج من مياه البحر بعد تبخير الماء، أما الملح الصخري فيستخرج من رواسب ملحية تحت الأرض تكونت من بحار ومسطحات مائية قديمة ممكن تكون اختفت من ملايين السنين. أما الملح الأبيض العادي أو ملح المائدة فعادة يكون مكرر، وهذا الملح يمر بعمليات تنقية للحصول على نسبة عالية من كلوريد الصوديوم وبلورات متجانسة، وممكن تضاف له مواد تساعد على منع التكتل، وفي بعض الأنواع يضاف له اليود، وهنا نحصل على الملح باليود اللي بدأ استخدامه على نطاق واسع للمساعدة في مواجهة نقص اليود. يعني الملح المكرر والملح باليود ما هم نفس الشيء، الأول يتعلق بمعالجة الملح والثاني يعني إنه اليود أضيف له. ومن أشهر أنواع الملح الصخري ملح الهملايا الوردي، ورغم اسمه إلا إنه الجزء الأكبر منه يجي من مناجم في باكستان، ولونه الوردي جاي من كميات صغيرة من المعادن الموجودة مع الملح ومنها مركبات الحديد، لكن وجود هذه المعادن ما يخليه مختلف جذرياً من الناحية الغذائية عن الملح العادي، لأن المكون الأساسي يظل كلوريد الصوديوم. وأنواع الملح حول العالم أكثر بكثير من الأبيض والوردي، وبعضها يتميز بطريقة إنتاجه أو شكل بلوراته أو حتى رائحته. في فرنسا مثلاً في ملح فلور دي سيل، ويعني زهرة الملح، ويستخرج في مناطق ساحلية زي جيراند لما تدخل مياه البحر إلى أحواض ملحية ضحلة ومع الشمس والرياح يتبخر الماء، وفي ظروف مناسبة تتكون بلورات رقيقة على سطح الأحواض ويتم جمعها بعناية قبل ما تغرق وتذوب، وعشان إنتاجها محدود وطريقة جمعها دقيقة يكون سعرها أعلى في العادة وتستخدم غالباً فوق الأكل في النهاية. وفي نفس الأحواض نلاقي الملح الرمادي اللي يكتسب لونه المميز من ملامسته للطين في قاع الأحواض. وفي إنجلترا في ملح مالدون، وهو ملح بحري اشتهر ببلوراته الرقيقة ذات الشكل الهرمي، وهنا الاختلاف مو في إنه الملوحة جاية من مركب مختلف، لكن في شكل البلورات وقوامها لما نحطها فوق الأكل تعطينا قرمشة ودفعة واضحة من الملوحة وبعدها تتفتت في الفم، وعشان كده تستخدم هذه الأنواع كثير كلمسة تضاف في النهاية على الطبق. وفي جنوب آسيا في نوع مختلف تماماً اسمه كالا نمك أو الملح الأسود، والمفاجأة مو بس في لونه ولكن ريحته وطعمه، لأنه يحتوي على مركبات كبريتية تعطيه رائحة مميزة تشبه البيض المسلوق، وعشان كده يستخدم في أكلات جنوب آسيا وحتى في بعض الوصفات النباتية عشان يعطيها نكهة قريبة من البيض. والملح ما يضيف الملوحة للأكل وبس، بكميات مناسبة يقدر يقلل إحساسنا ببعض النكهات المرة، وهذا يخلي نكهات ثانية في الأكل تظهر بشكل أوضح، وعشان كده نلاقي رشة ملح حتى في وصفات حلوة زي الكيك والكوكيز والشوكولاتة، مو عشان يخليها مالحة ولكن عشان يوازن الطعم ويبرز النكهات الثانية. وفي النهاية، رغم اختلاف الأسماء والألوان والأسعار، معظم أنواع الملح اللي نستخدمها تعتمد في النهاية على نفس المركب الأساسي كلوريد الصوديوم، لكن مصدر الملح وطريقة إنتاجه وحجم وشكل بلوراته كلها تغير الطريقة اللي نستخدمه فيها ونحس فيها على الأكل. والأهم إنه دور الملح ما يقتصر على إضافة الطعم المالح، أحياناً رشة صغيرة منه تغير الطريقة اللي نتذوق فيها الطبق بالكامل.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: تسمع الإيقاع وتعرف أن الحكاية ما راح تبقى في مكانها. الليوة واحد من الفنون اللي وصلت لسواحل الخليج أيام البحر والتجارة، حملت معاها إيقاعات أفريقية ألين أخذت مع الوقت شكلها الخاص في المنطقة الشرقية. طبول بتضبط الإيقاع وصفوف تتحرك بانسجام، صوت جماعي يعطي الفن روحه، ما هي مجرد رقصة قد ما هي أثر من حكايات الموانئ والرحلات والناس اللي كانت حياتهم مرتبطة بالبحر. إيقاع خرج من البحر استقر في الذاكرة الشعبية للمنطقة الشرقية. هذه هي الليوة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
0: شغل النور بتخرب عيونك، وانت تقرأ في إضاءة خافتة تحس فعلا عينك تعبت، فتقول خلاص أكيد النظر قاعد يضعف. بس بالعكس، القراءة في إضاءة ضعيفة ممكن تتعب العين لأنها بتسبب إجهاد أو صداع وتخلي التركيز أصعب، لكن الأدلة ما تقول إن هي تسبب ضرر دائم للعين بالطريقة اللي إحنا كنا نسمعها. يعني إذا حسيت عيونك تعبت أكيد حسن الإضاءة وريحها، لكن مو لأن الصفحة تقراها في الظلام قاعدة تخصم درجات من نظرك. الإضاءة الضعيفة ممكن تتعب العين فعلا، لكن ما راح تخربها.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: في استاد لوسيل بقطر 2022 أقيم نهائي كأس العالم التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا، بعد مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل 3-3 في وقتها الأصلي والإضافي. ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين ورفع ليونيل ميسي الكأس الغالي أخيرا ليرتدي البشت العربي في مشهد سينمائي خيالي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء عباد الجوهر، أو كما يحب الجمهور أن يطلق عليه اخطبوط العود. ولد عباد الجوهر في جدة، وبدأت علاقته بالموسيقى في سن مبكر ليكتشف موهبته في العزف والغناء، ويشق طريقه في عالم الفن بخطوات ثابتة. وكان للعود حضوراً أساسياً في تجربته الفنية، حتى أصبح واحداً من أبرز العازفين السعوديين، وارتبط اسمه بهذه الآلة ارتباطاً جعل صوته الموسيقي مميزاً يصعب أن يختلط بغيره. لكن عبادي لم يكن مجرد عازفاً بارعاً، كان أيضاً ملحناً ومطرباً. قدم خلال مسيرته أعمال كثيرة بقيت حاضرة في ذاكرة الجمهور، واستطاع أن يصنع لنفسه لوناً فنياً خاصاً يجمع بين قوة اللحن وصدق الإحساس. وعندما نتحدث عن عباد الجوهر، فإننا لا نتحدث فقط عن تاريخ فني طويل، بل عن علاقة خاصة بين الفنان وجمهوره، فأغانيه رافقت أجيالاً مختلفة ودخلت إلى تفاصيل حياتهم اليومية، في لحظات الفرح وفي لحظات الشوق والحنين، وحتى في لحظات الحزن. وهذه هي القوة في الفن الحقيقي، أن يتحول اللحن إلى ذكرى، والكلمة إلى إحساس، والصوت إلى جزء من حياة الإنسان. وكانت موهبته الموسيقية واضحة في قدرته على التعامل مع العود واللحن بأسلوب خاص، حتى أصبح اسمه مرتبطاً بالآلة التي عشقها، وأصبح حضوره على المسرح ينتظر محبوبيه بشغف. ولذلك استحق لقب اخطبوط العود، وأصبح واحداً من الأسماء البارزة في تاريخ الموسيقى والغناء السعودي. قد تتغير الأغاني وتتغير الأزمان وتتغير طرق الاستماع للموسيقى، لكن بعض الأصوات تبقى،

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: السر بكبسة سر.
3: معطي جهازك لشخص عشان يشوف صورة وبعدها تستوعب لحظة، في تطبيقات ما أبي أحد يدخل عليها. إذا جهازك يدعم إصدارات حديثة من iOS تقدر تقفل تطبيق معين بحيث يحتاج التحقق من هويتك قبل ما يفتح. ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق وبعدها تختار طلب التحقق، ومن بعدها حتى لو الجهاز نفسه مفتوح التطبيق يظل مغلق. وفي التطبيقات اللي تدعم الخاصية تقدر حتى تخفي التطبيق وتحطه في المكان المخصص للتطبيقات المخفية، يعني مو لازم كل ما أعطيت أحد جهازك تجلس تراقب إيش تصفح. احمي خصوصيتك بكبسة زر.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان

واحد. كن جزءا من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تتراكم عليك المهام وتتزاحم الضغوط حتى تشعر أنك عاجز عن التقاط أنفاسك وسط الزحام؟ الجواب يضعه بريان تريسي في كتابه العملي فن إدارة الوقت والضغط. السيطرة على ضغوط الحياة تبدأ بترتيب الأولويات والتركيز على المهم للعاجل. السر الجوهري في كتاب فن إدارة الوقت والضغط يكمن في قاعدة ابدأ بالأصعب أولاً لتفرغ ذهنك وتستعيد زمام المبادرة. تذكر، إدارة ضغوطك ليست في إنجاز كل شيء، بل في إنجاز ما يهم حقا، كما يعلمنا كتاب فن إدارة الوقت والضغط. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟ لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأن التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: نافذة على العالم على جدة اف ام مع ليلى محمد وإيمان بحيدرة.
1: قصة اكتشاف القهوة. كل يوم ملايين الناس يبدأ صباحه بفنجان قهوة، لكن قليل من يعرف كيف بدأت الحكاية. يقال إن البداية كانت مع راعي لاحظ أن ماعزه تغير تصرفها فجأة وصارت نشيطة بشكل غريب، وما نامت طول الليل. استغرب من اللي شافه وقرر يعرف السر، ومن هنا بدأت قصة مشروب صار اليوم أشهر المشروبات في العالم. فكيف اكتشفت القهوة؟ هذه هي الحكاية.

إذا ذكرنا القهوة، أول شيء يخطر في بال كثير من الناس هو الصباح ورائحتها الجميلة ولمة الأهل والأصدقاء. لكن حبوب البن اللي نشوفها اليوم وراها قصة ترجع لمئات السنين. تقول أشهر الروايات إن البداية كانت في مرتفعات إثيوبيا مع راعي لاحظ إنه ماعزه بعد ما أكلت ثمار حمراء من شجرة معينة صارت تتحرك بنشاط غريب غير طبيعي وما هدأت مثل عادتها. أخذ الراعي بعض من هذه الثمار إلى أحد الرهبان عشان يعرف سرها، ويقال إنه الراهب رمى الثمار في النار لكن بدأت تطلع منها رائحة جميلة جدا، فجمعوا الحبوب بعد ما تحمصت وطحنوها وخلطوها بالماء الساخن، ومن هنا بدأت بحسب أشهر الروايات قصة القهوة.

0: لكن المؤرخين يؤكدوا أن هذه القصة مشهورة، إلى أنه لا يوجد دليل تاريخي يثبت كل تفاصيلها. بينما المؤكد أن القهوة بدأت في منطقة القرن الإفريقي ثم انتقلت إلى اليمن، وهنا بدأت رحلتها الحقيقية.
1: ونعم يا أخوك، نعم.
0: في اليمن استخدم المتصوف القهوة لتساعدهم على السهر في العبادة، ثم اشتهرت زراعة البن، وأصبح مينا المخا من أهم موانئ تصدير القهوة إلى العالم، ولذلك جاءت كلمة موكا من اسم هذا المينا. ومع مرور الوقت وصلت القهوة إلى مكة المكرمة، ثم القاهرة، ثم اسطنبول، وانتشرت المقاهي اللي أصبحت أماكن بيجتمع فيها الناس للحديث وقراءة الكتب وتبادل الأخبار. وبعدها وصلت القهوة إلى أوروبا، وأصبحت مع مرور الزمن واحدة من أكثر المشروبات انتشار في العالم، وتنتج اليوم عشرات الدول ملايين الأطنان من البن كل عام. ومن المعلومات اللي ما يعرفها كثيرين أن حبوب القهوة هي في الأصل بذور داخل ثمرة حمراء تشبه الكرز، ثم تجفف وتحمص لتظهر النكهات المختلفة اللي نعرفها اليوم. من راعي استغرب نشاط ماعزه إلى فنجان بيجتمع حوله ملايين الناس كل صباح. قطعت القهوة رحلة طويلة عبر التاريخ، وأصبحت أكثر من مجرد مشروب، بل عادة وثقافة ولحظة يبدأ بيها كثير من الناس يومهم.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: أوقف سلسلة التعثرات وأسعد عشاق الفتح انتصر على الحزم بثلاثية. الفيصلي بعد طول انتظار يحقق على الخلود أول انتصار. أمواج الخليج ارتفعت وأغرقت الفيحة ونالت بعد غياب أول الأفراح. الكويت تحتضن السوبر السعودي في ديسمبر وتنافس رباعي على اللقب.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. قلت له 8 جولات ما فاز، جو اليوم في يوم واحد فازوا خليج والفيصلي والفتح، لهم 8 جولات ما في أي انتصار. جو اليوم وانتصارات مهمة تعيد ترتيب القاع ومراكز الهبوط، أصبح الفارق النقطي قليل جدا، في منافسة في الأعلى ومنافسة شرسة جدا على بطل الدوري ومنافسة أشرس على البقاء. كله في خطر ترى، كله في خطر، اللي تحت كله في خطر. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن ناصر الشمراني، مساء الخير.
1: مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام.
0: رايق اليوم أنت،
1: فايق
0: وفايق. مساء الخير
2: احمد. مساء النور ابو الوليد.
0: دكتور سلطان مساء الخير.
3: مساء الخير وليد، مسا عليك وعلى الزملاء والمشاهدين والمتابعين.
0: في البدايه بس الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي يطوي حديث عن استعدادات السعوديه لتنظيم اسيا. جدد الشيخ سلمان ابراهيم على الخليفه رئيس الاتحاد الاسيوي لكره القدم ثقته الكامله في استعدادات السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، مؤكد أن جميع التحضيرات والتجهيزات تسير وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة دون وجود أي تغيير على ترتيبات الاستضافات في الوقت الراهن. وردا على سؤالي بشأن احتمالية حدوث التطورات قد تؤثر على ترتيبات البطولة، أوضح الشيخ سلمان أن الحديث عن مثل هذه الاحتمالات يعد سابقا لغوانا، وشدد أن الأولوية الحالية للاتحاد الآسيوي تتمثل في مواصلة العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وضمان استكمال جميع الاستعدادات لإقامة البطولة في موعدها المحدد. أحمد،
2: أعتقد الثقة نشكر أول شيء لسعادة الرئيس الاتحاد الآسيوي، الثقة موجودة وأعتقد أن المملكة العربية السعودية قادرة على الاستضافة وجاهز لأي حدث، وأثبتت فيها في المحافل السابقة أنها جاهزة لأي حدث، وكل الأمور على حسب الخطة، وأعتقد أنه بيكون حدث استثنائي في المملكة العربية السعودية استضافة كأس آسيا 2027. المملكة العربية السعودية قادرة على جميع البطولات الكبرى، وهذا يدل عن التطور اللي قاعد يصير في المملكة العربية السعودية من دعم قيادة من وزارة رياضة، فأعتقد كل الظروف مهيئة، واعتقد ان راح نشهد استضافه جميله ومختلفه عن البطولات السابقه.
0: خياليه، سنشهد استضافه خياليه لما تمثله المملكه العربيه السعوديه من تواجد كثير وتنوع من الجنسيات في البلد هذا، المقيمين او حتى اللي حيجون بحول الله لكاس اسيا موجودين وبكثافه، ها من الاخوه السوريين، الاردنيين، اللبنانية، إذا لبنان تأهلت الكأس العالم، قرب الخليج وقربها المنطقة للأردن أيضا، إيه عدد كبيرة
1: صحيح. الأردن قريبين منا، عندك دول الخليج يعني دول الجوار، فأتوقع راح يكون كرنفال آسيوي. لا ننسى الناس اللي بيجونك من خارج البلد، احنا نشكر الشيخ سلمان، واحنا دائما عند حسن ظن الاتحاد الآسيوي، ودائما يعني نشكرهم على الثقة اللي منحونا إياها، وصدقنا احنا جاهزين وعلى اتم استعداد باذن الله.
0: بحول الله، قول بحول الله، بالتوفيق بحول الله. هذا نتاج اليوم اللي لعبت في دور روشن في الجوله التاسعه، هذه النتائج امامكم. الفيصلي والخلود 3-2 الفيصلي، الخليج والفيحة 2-0 الخليج، الحزم والفتح 3-2 الفتح. دكتور ابدا معك في الخليج والفيحة، تفضل.
3: اعتقد الخليج في اول مباراه يعني يظهر بشكل مميز على المستوى الدفاعي، مع ان الفيحة تميز دوما بالتحولات الهجوميه، ولكن لم يصل لمرمى الخليج باي تسديده، لم يصل باي خطوره، كان الخليج قادر على التحولات الدفاعيه، وبالاضافه الى ان الحال الهجومي للخليج تطور بعد يعني بعوده جوشوا كينج اللي اعتقد انه هو راس الحربه المميز واللي مميز حتى في استثمار الفرص، فاعتقد الخليج من اجمل مبارياته على المستوى الدفاعي. هجوميا عوده جوشوا كينج اضافت كثير للعمق الهجومي، واضافت كثير حتى كذلك باستقبال العرضيات بشكل مميز، وتلاحظ يعني هدفين فيها استثمار مميز لجوشوا كينج، وحتى المهاجم البديل اللي اضاف اضافه مميزه كبديل لجوشوا كينج.
0: طيب احمد الى مباراه الفيصلي والخلود، حلوه المباراه
2: بصراحه. اليوم استمتعنا باغلب المباريات، كانت فيها اثاره، فيها متعه، فيها اهداف حلوه، في افكار مهاجمين مدربين. انا اعتقد ان المباراه كانت ممتازه على مستوى الافكار من المدربين. الفيصلي يمكن بدا بشكل جيد في البدايه، رجع الخلود اكثر بعض المشاكل.
0: ليش فازل
2: اول شيء بعض المشاكل اللي كانت فيها في الخلود في المساحات. اعتقد ان نقطه التحول لضربه الجزاء للخلود هي اعطت الثقه للفيصلي الضائعه للخلود في وقت كان حساس. فأعتقد أن الثقة أعطت الثقة للفيصلي. أضف إلى ذلك الانتشار الهجوم اليوم نوعا ما من الفيصلي ممتاز جدا، عكسا عن المباريات الماضية. بعض القرارات في الخلود في الثلث الهجومي كان أعتقد أنها كانت تحتاج إلى اتخاذ قرارات أفضل. الفيصلي استحق، الخلود قدم مباراة جيدة، لكن نقطة التحول كانت ضربة الجزاء.
0: ضربة الجزاء هي نقطة التحول الضائعة لفريق الخلود إلى مباراة الحزم والفتح. هذه المباراة مجنونة.
1: حتى اليوم مباريات اليوم فعلا استمتعنا بالفيصلي، استمتعنا اليوم بالفتح والخليج اللي قدموا مباراة رائعة جدا. يعني بكل أمانة اليوم تفوق جمال السلامي على جلال قادري. متى تفوق؟ يعني اليوم لما نشوف الفتح لآخر ثانية يا أبو الوليد هو يهاجم ويحاول يرجع المباراة يحاول يفوز، كان اللاعبين عندهم الرغبة. أنا أقول أنه اليوم جمال السلام يتفوق على جلال قادري بالذات في منتصف الشوط الثاني، انقلبت المباراة رأسا على عقب. وتألق باتنا اليوم قدم مباراة كبيرة.
0: كل مباريات الفتح
1: دائما هو يكون حاضر، بس اليوم صراحة يا أبو الوليد قدم هذا الرجل مباراة كبيرة جدا رغم تألق. صراحة الشوط الأول بن دبكة سفيان يعني صار لو تشوف سفيان بن دبكة ضد باطنة اليوم رفاق الأمس اليوم صاروا عداء اليوم داخل الملعب.
0: عداء الكورة
1: عداء اليوم في داخل الملعب يعني. فالصراحة اليوم استمتعنا بمباراة الفيصلي واستمتعنا في مباراة الفتح
0: والفتح الحزم والفتح. ها دكتور على مباراة الحزم والفتح تفضل.
3: أعتقد أنها مباراة متكافئة في أغلب تفاصيلها، بداية في الرسم التكتيكي للفريقين، يعني تلاحظ التشابه لما تكلم عن فريق الفتح في عمق الدفاعي، يعني سعدان وعلى يمين وباتينج والسويلم، ونشوف في الحزم نتكلم عن يعني ذا تنكر والعبيد وميغوشيا بينهم، فأعتقد ثلاثي في عمق الدفاع، هذا الشيء صنع صلابة دفاعية عند الفريقين على مستوى البناء. كان الفريقين جيدين، وإن كان الشوط الأول للحزم أفضل على مستوى صعود الكرة، أفضل على مستوى الخطورة. نقطة ثانية كانت بين لاعبين سعيود للحزم وباتنا للفتح، لو تلاحظ حتى على مستوى الأرقام في صناعة الفرص دباتنا 5 فرص، سعيود الثاني 4 فرص، في التسديد على المرمى باتنا وسعيود بالأربع فرص بأربع تسديدات. لما تكلم عن الفتح في الشوط الثاني والاستثمار الهجومي أو الزيادة الهجومية هي ما تغير الفتح على المستوى الهجومي والتوفيق، وكذلك حتى باتنا في صنع الحلول. لما يتكلم كل أهداف فريق الفتح كان باتنا خلفها إما بالتسجيل والصناعة، فأعتقد هذا ما تطور في الفتح على المستوى الهجومي اللي أصبح هجوميا أعلى مما كان سابقا.
0: هو الحديث عن باتنا والحديث عن أهداف باتنا، فريق الأداد على طول استرجعوا باتنا وليس لأول مرة يعملها، عملها سابقا في الهدف الثالث. نشاهد الهدف الثالث كان على العروبة قبل 3 مواسم، نفس اللعبة. ها
2: وشوف هو متمكن وتكنيك وعارف هذه النقاط، يعرف يستغلها. ترى نادرا ما يجيك لاعب عند الجراء انه يلعبها في الباب بالشكل هذا، الا هو لاعب واثق من امكانياته ولاعب عند التكنيك العالي على التقوس، على واثق من امكانياته وعارف ان في هذه المنطقه يقدر ينفذها.
0: باتنا يحتاج له 3 اهداف ليكون هو الهداف التاريخي في دوري المحترفين لفريق الفتح. سجلت فاولات انت ولا مالك فيها؟
1: سجلت
0: فاولات
1: أولاد بس شوت الشباب يحركون
0: عليه يحركون شوت ما في الوضع هذا
1: لا الوضع ما لا يمكن من الجنب لكن مواجهة للباب لا والله سجلت فاول لكن كرة متحركة.
0: مراد باتنا ماذا قال مع مراسلنا عبد الله البطي؟
4: فوز مهم كابتن وهدف جميل جدا، أبيك تشوفه بعد شوي 1000 مرة يجنن والله.
5: الله يحفظكم الله يبارك فيكم. شكرا. كان بغي نشكر جميع اللاعبين فريق الفتح على القتالية اليوم. كنظن اليوم فزنا بالقتالية بالروح بالعزيمة ديال جميع اللاعبين. اليوم احنا فرحانين للطاقم التقني الجديد، مدرب كنعرفوه من زمان، مدرب يعني جيد اشتغلت معه في في المغرب، واليوم يعني المباراه بالنسبه لنا احنا كانت المباراه الاولى ديالو.
4: كلمني عن التكنيك حق الهدف كيف؟
5: والتكنيك شوف ماشي التكنيك، لان الكره ملي كتكون شويه في زاويه شويه مغلقه جميع الحراس كيستناو انك تلعبها في القائم الاول، لان الحارس دائما كيعمل خطوتين. اليوم حتى سفيان بن دبكه قال لي كلمت الحارس من زمان فكان يعرف، ولكن الحمد لله تأتت لنا اننا نعملوها في اخر المباراه.
0: والله يا مراد يعرف ولا ما يعرف، حاطها حاطها انت ما شاء الله. نصها سلطان سلطان
3: وحتى في الصعبه، يعني اعتقد انه يعني في هذه الزاويه صعبه صعبه للاعب لما تختار زاويه يكون الحارس لها اقرب، ويكون حتى دقه تصويبتك لها بشكل صعب جدا. لو كان المرمى امامك كان ممكن حتى على مستوى الحارس انك تحطها في طرف او في الطرف الاخر، لكن اعتقد انها من اصعب الكرات اللي يضعها. وهني الاعداد اللي جابوا الهدف السابق للعروبه قبل ثلاث مواسم بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. اذا اللاعب على مستوى التمرير يتمرن على هذه الكرات الثابته، وكذلك دقه التسديد اللي يتميز فيها باتنا، واللي ارقامه تثبت انه من اهم الصفقات في دورينا وكذلك لفريق الفتح.
2: ترى قال كلمه هو مراد يدلك على الوعي للاعب، انه قال في الفاولات اللي زي كذا الحارس دائما ياخذ خطوه خطوتين للقائم الاول، فهو دائما يلعبها على القائم الثاني وتكون اصعب، فمعناته ان اللاعب يعرف الحارس وتحركات الحارس في هذه الزاويه، عشان كذا سهله على مراد ودقتها. طبعا
0: الى الى الى رجل المباراه، برجع لك الى مراد، ترى مو الهدف، الناس معتقدين رجل المباراه عشان الهدف، ترى مسوي بلاوي في المباراه،
6: سوي
0: بلاوي فنيه
6: صدق. تفضل مراد باتنا متى ما كان في حالته الطبيعيه وكان جاهز 100%، صدقني لو إيش ما يصير الفتح يا يطلع فايز يا تعادل. يعني اليوم أنا من فترة طويلة إحنا ما شفنا باتنا بهذا المستوى. هذا برضو يرجع يا أبو الوليد للمدرب جمال السلامي، واضحة شغلات المدرب ممكن له أسبوع أسبوعين تقريبا، لكن واضح التحركات، اللاعبين حافظين بعض داخل الملعب. ممكن أول مرة يعني صحيح تنظيم الدفاعي زي ما تكلم أبو أحمد دكتور، أنه واقفين كلهم بطريقة الثلاثة سواء الحزم أو حتى الفتح، لكن هنا في جوانب اللي دائما نتكلم عليها اللي هي الإمكانيات يا أبو إمكانيات الفردية دائما هي اللي تفرق في المباريات، الحلول عند بعض اللاعبين. باطنة عنده حلول،
0: أبو الحلول
6: هو أبو الحلول للفتح دائما، يعني زي ما نتكلم ونقول سعيود.
0: تفضل
6: تفضل يا أبو.
3: ومباراة اليوم تحديدا لما يتكلم ظهير أيمن عنده سطام تنبكتي أعطى باتنا حرية أكثر على مستوى الهجوم، أعطى حرية إنه إنه إنه إنه ذو رفاهية دفاعية إنه ما يرجع بشكل كبير، وكذلك حتى هجوميا على مستوى الأرقام تسيد المباراة في المراوغات عرضيات. تخيل 9 عرضيات 5 منها صحيح، لما تكلم صناعة الفرص هو الأعلى، تسديد على المرمى هو الأعلى. فأعتقد إعطاء الحرية لباتنا وعدم التزامه أو إعطاء أدوار دفاعية بشكل أكبر، هذا ما أظهر باتنا بشكل مميز في هذا المباراة.
0: طيب جمال سلامي مدرب فريق الفتح مع مراسلنا عبد الله البطي.
4: كوتش إيش اللي طلبته من اللاعبين قبل المباراة؟
7: يعني كان عندنا مجموعة من الاجتماعات خلال الأسبوع، اشتغلنا بشكل جيد وحاولنا أننا نقربوا مفهوم اللعب عند اللاعبين، ثم أننا نوحدوا الرؤية والتصور. اليوم شفنا شخصية، يعني كنا منهزمين ورجعنا في المباراة، وثم الشوط الثاني تلقينا هدف وفترة يعني طلعنا من المباراة، ولكن الحارس الحمد لله يعني أدريان كان في المستوى وخلانا يعني في مجاراة تباري حتى قمنا بتغييرات أعطتنا إضافة. منذ مجيئي وحلولي بالسعودية ما تلقيت انتقادات، أنا يعني تنشتغل يعني مع اللاعبة، ويعني كل واحد اختصاصه، وأنا اختصاصي هو الشغل في الملعب، واللاعبين لما يصيروا يقدموا المطلوب يعني هذا هو النتيجة وهذا هو الطموح تاعي.
0: هذا جمال سلامي وحديثه عن عن عن فريق الفتح. الحكم مبكر عليه
6: صحيح،
2: انا اعتقد الحكم مبكر.
0: ولا تقول لا الفريق تعدل صراحه.
2: بال بال بال بالمناسبه انا لا الحكم مبكر، ترى اصطدم بعد التوقف مع الاهلي، واليوم مباراه كانت صعبه، وممكن حتى كان الحزم ما كان منافس قليل، كان في بعض المجريات المباراه كان متسيد، الا تحسب لانه رجع في اخر الوقت وحقق ثلاث نقاط اهم بالنسبه للمدرب، تعطيه على مستوى الثقه، على مستوى اللاعبين مع المدرب، هذه امور مهمه للمدرب اكثر ما يعني في الوقت الحالي. فأعتقد الحكم لا زال مبكر عليه، لكن في بعض الجوانب كانت إيجابية في مباراة اليوم.
0: كل تأكيد. سلطان أبروح لك إلى اليوم، الحزم لعب ثلاثة في الخلف ولا لا؟
3: نعم صحيح.
0: في وفي مساحات، في مساحات في دفاعه واضحة.
3: صحيح.
0: بسببها.
3: الدفاع المتقدم. الدفاع المتقدم والرقابة، أعتقد سببها الدفاع المتقدم والرقابة، فكل تحول يعني تلاحظ شوف الدفاع المتقدم أربعة لاعبين مع لاعب واحد. ما في رقابة والتزام تكتيكي لكل لاعب مع لاعب هجومي بالنسبة للاعبي الفتح، هذا الشيء يصنع لك المساحة، واستغلها الفتح بشكل جيد، استغلها بأطراف المميزة، واستغلها حتى في طلب الكرة خلف الأظهرة اللي تجبر المدافع إنه يندفع مع يعني مع الظهير، ويصنع مساحة تكون بين قلب الدفاع والمهاجم. فأعتقد يعني قراءة مميزة للفتح لنقاط ضعف فريق الحزم اللي بهذه الطريقة والأسلوب، وتحديدا الدفاع المتقدم هو من أخطأ فيه بشكل كبير جلال القادري في هذه المباراة، من أقل المباريات اللي على المستوى الدفاعي فريق الحزم.
0: بس أنا أي هو متقدم 2-1 دقيقة 87 مطالب بروح بالدفاع العالي، هذا
3: خطا ولو كان اخطر حتى للدقيقه تقريبا 80 كان اخطر وضاع اكثر من فرصه، ولكن الدفاع العالي وانت متقدم مفترض انك تدير المباراه حتى دفاعيا تمنع يعني فريق الفتح اللي مفترض هو اللي يعني يكون مبادر، فتلعب على مستوى الرقابه وتعطي فرصه كعمق دفاعي، خاصه اذا شفت لاعب الفتح عندهم الحريه في لعب الكرات الطوليه.
0: طيب جلال قادري مدرب فريق الحزم عمرو اسلم عبد الله البطل،
4: الجمهور كان متعطش للفوز لكن ما أراد الله، سيناريو غريب اليوم، إيش اللي صار؟
8: صحيح للأسف يمكن اليوم هزيمة كانت قاسية، كل أمانة نهزمنا قبل واعترفنا بأخطائنا، اليوم قدمنا مباراة ممتازة جدا، واحدة من أفضل المباريات، استحوذنا سيطرنا تقدمنا في مناسبتين. يظهر لي ملخص المباراة بعد 2-1 كانوا عندنا 3-4 انفرادات، فرص واضحة ما عرفناش نستثمروهم، عكس نادي الفتح اللي اليوم لعب بواقعيه كبيره، صار شيء كنا مسيطرين بعد دقيقه 75 لو ترجع كانوا عندنا زوز انفرادات زوز فرص واضحه، الاخر دقيقه لل 86 87 كنا متحكمين في المباراه، وما شعرناش اللي معناتها فريق الفتح حطنا في وضعيه صعيبه ممكن باش يرجع في نتيجه المباراه. لو ترجع للجول الثاني تاع التعديل كانت هجمه مرتده لنا، احنا كنا متحكمين في الكوره، كان ممكن يكون هدف ثالث.
0: يتكلم جلال قادر هو متألم، تعرف الكون مباراة في يدك وطهرت.
2: هذه أنا أشوف اليوم مباراة اليوم هي دروس، يعني دروس في كرة القدم، اليوم أنت تتعلم، اليوم ممكن تسيطر على مباراة، اليوم تحس أن المباراة في اتجاه لك، فأنت إذا ما قتلت مباراة، شوف الحزم كان في 20 دقيقة قبل دقيقة 80 كان يقدر يقتل المباراة، وقالها جلال قادر إنه كان عنده فرصتين أو ثلاث كانفراد مباشر، يعني كان يقدر
0: المشكلة وين؟ جودة اللاعبين
2: يمكن الأندية هذه تفقد اللعيبة اللي عندهم الفكر والشخصية.
0: أنا طيب
2: في مباريات تقتلها
0: أحمد، والحديث حديث عن الحزم وحديث عن بعض الفرق، والحديث لكم ما تعرف تتحكم في رتم المباراة،
2: إيه
0: أقصده
2: صحيح
0: مفروض
2: صحيح، لأن في لعيبة ما عندهم الخبرات اللي ممكن يعرف أنه في هذه اللحظة لازم أقتل المباراة،
0: مش في هدف يعني
2: حتى في الرتم حتى في الكور الاستحواذ حتى
0: إذا بس عفوا وانت تتكلم أحمد، اللي جيبوا لي من فضلكم قبل الهدف الثاني لفريق الفتح قبلها تقريبا بنص دقيقة، جيبوا لي كاملة من فضلكم قبل الهدف الثاني لفريق الفتح كم.
2: فأعتقد إنه مو شرط تسجل حتى ممكن تقتل رتم المباراة، يعني أنت قاعد تشاطر الفتح في رتم المباراة، تصعد الرتم، يعني الفتح هو يعتمد على التحولات، يستغل في هذه النقاط، قاعد توجد مساحات في دفاعك، أنت هنا ما مشيت الأمور التكتيكية.
0: اللي أقصدها أحمد شوف، في أسلوب ألعب فيه وأنا متقدم، أسلوب ألعب فيه وأنا متعادل، أسلوب ألعب فيه ريتم أتكلم وأنا متأخر،
9: هذا هو اللي يعتمد على اللاعبين اللي في الملعب
0: خبرة.
9: شوف دائما اللاعبين الخبرة هم يتحكمون في رتم المباراة،
2: صحيح.
6: يعني هل لما نشوف في بعض اللاعبين يعني كانوا يتحكمون في رتم المباراة معانا، يعني كان ممكن أوقات إحنا تلقانا مهاجمين نطير صراحة، تلقاه يقول لك لا ارجع وسط الملعب، تلقاهم يلعبون يدورون الكورة يمشي الكورة،
2: تستنزف الفريق.
6: أيوة تستنزف الخصم، يعني تخليه يمل، عارف؟ هذا اللي المفروض يصير مع لاعبين الحزم. يعني أنا بصراحة أنا قلت لك ممكن الفتح أو الأكيد إنه الفتح في آخر أو نقول 15 دقيقة الأخيرة هو من أشوف إنه هذه المباراة هو اللي سيطر.
0: بس هذه اللقطة أعطيني إياها من فضلك، فرنيا قبل ما يسجل الفتح الهدف الثاني، أعطيني اللقطة رايح تقدر ترجعها لي شوية، هي كانت هجمة مرتدة، رجعها لي شوية، رجعها لي شوية من فضلك. ها كانت هجمة للفتح، هجمة مرتدة مستعجلين من هجمة مرتدة إلى هدف،
6: جاء التعادل. هذا اللي نقول في بعض اللاعبين موت اللعب، زي ما نقول أوقات تلقى اللاعبين يقول لك روح على الركنية، وقف الكورة هناك، دوروا كورة هناك، سوي مثلثات هناك، العب دور، طلع الكورة، استنزف الخصم من اليمين لليسار. هذا المفروض يسوونه،
2: لكن حتى توصل الخصم لمرحله الياس.
6: ايوه الياس،
2: يعني ما انت بالعكس انت قاعد. تفضل ابو احمد،
0: هذا الهدف الثاني، هذا الهدف الثاني.
3: نعم يعني فرصه معك في اخر دقيقه، اخر دقيقتين من المباراه، مفترض انك تحاول تستنزف الخصم، او اذا كان ما عندك فرصه هدف محقق تكون الكره معك، تمنع المنافس انه يستلم الكره ويصنع لك الخطوره عليك. ثاني امر، الدفاع المتقدم ليش؟ الدفاع المتقدم ليش وانت واضح انها قطعت، واضح ان يعني مفترض انك تلعب بدفاع متاخر تمنع المنافس اللي هو مطالب بالعوده. فهنا اداره المباراه من مدرب مفترض انه يهدي الرتم بشكل اكبر مع اللاعبين وما يلعب بدفاع متقدم خاصه في اخر خمس دقائق.
2: مين اللي ملاحظه، مين اللي ما يعملها، مين اللي ما يعملها؟ تتكلم على مين انت؟
3: بتكلم على الحزم.
2: اي تكلم على اللاعبين، على المدرب، على مين؟
3: اللاعبين في التمرير مثل هذه التمرير، خبرة اللاعب مفترض آخر الدقائق إذا ما كان هدف محقق لا المرتدة لا تروح على المرمى ولا تعطي فرصة للمنافس أن يقطع الكرة منك، حاول تكون الكرة تكون بين لاعبيك بحيث أنك تمنع المنافس وتستنزف في عملية الجري خلف الكرة. النقطة الثانية، قطعت في الثلث الأول بالنسبة لفريق الفتح، الدفاع المتقدم ليش وانت عارف أن الفتح يسعى على مستوى يعني العودة بالنتيجة، فيلعب بدفاع متأخر يعني أوكي لاعب انقطعت منه هنا، ارجع رجع خطوطك، ده يلعب ببلوك دفاعي، لا تصنع مساحه خلف دفاعك بحيث انك لا تستهدف بمثل هذا الهدف.
2: عشان كذا سلطان في جوده لاعبين اليوم، احنا نتكلم عن جوده الجوده ترى ابو وليد مو بس في اللعب، اني انا مهاريا كويس، لا في جوده في التعامل مع مجريات المباراه، يعني يجيك لاعب ممكن يهدي الرتم، يبطل الرتم، يتكلم مع زملاء، فاعتقد ان هذه مفقوده.
0: يعني اللي هي نفس الكلام، في وقت اسرع اللعب،
6: في وقت في لاعبين تتكيف مع اجواء المباراه
2: وصدقني
6: عايش مع النتيجه، انت لازم تعيش مع النتيجه وتتكيف مع اجواء المباراه لازم. يعني انت لما تشوف الكره لما انقطعت وين؟ ملعب الفتح، عبال ما لعبوا ترى
2: لمستين،
0: ثلاث تمريرات،
6: لمستين الثالثه حولوها على باطنه بكره طوليه، يعني باطنه اخذ الكره بصراحه وعاقبهم فيها.
0: طيب من جهه ثانيه الهدف الثاني للحزم اللي سجله بن دبكه، انت عارف وين؟ ها رمية التماس،
2: اي صح، إيه
0: ترى سجل هنا الهدف، تفضل.
2: يعني يمكن تكلمنا يمكن بدايه الموسم صار إيه؟ كثير
0: إيه؟
2: رميات التماس اللي تلعب بشكل سريع وبذكاء، يعني بعض اللاعبين كان عندهم شوف هذه صارت ترى في مباريات، يمكن في مباريات التعاون مباريات هذه ترى هذه ممكن جزئيات بسيطه، اللحظه اللي يفقد فيها التركيز او اللاعب المنافس والقرار ابو الوليد، لما اللاعب يفقد التركيز او حتى المنافس ما يتوقع انه ممكن تلعب بشكل سريع، هذه نوعيه اللاعبين.
0: بن دبكه عيدها من فضلك مخرجنا، بن دبكه لاعب رميه التماس، دخلت كره ثانيه جابها حامل الكرات، ها
2: رجعها بكعب،
0: راح رجعها على طول عشان ماذا؟
2: ما توقف
0: عشان ما تصير مشكله، عينك عليه مره ثانيه ما تكمل اللقطه، دخلت الكرة الثانية على طول طلع عشان ما يكون في شك في الهدف، ها وصير في مشكلة هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا سريعا سريعا حامل الكرات نشيط ما شاء الله عليه.
6: إيه بس أنا بتكلم عن عن رمية التماس،
0: إيه
6: أنت تخيل كم لاعب انضرب رمية التماس؟
0: أربعة،
6: الخامس اللي جاي خمسة برا اللعبة.
0: ممتاز،
6: يعني هذه الاستفادة من رميات التماس، من الكرة الثابتة، دائما نقول الكور ذي هي اللي تجيب لك هدف من أنصاف الحلول.
0: بعض الأحيان يكون صانع الألعاب وصانع الأهداف هو حامل الكرات، شفت اللي هذول ستة ولا ثمانية هذول يكونوا هم صانع، صار حدثت في بطولات عالمية وحدثت عندنا هنا، لكن عندهم معاناة كبيرة جدا جدا جدا. مراسلنا عبد الله البطي مع أحد الأطفال الحلوين في حامل الكرات وعم معاناتهم في الملعب مع مين بالتحديد.
4: أنا اليوم مع الجميل تركي الغفيلي. تركي الغفيلي شغلتك ومهنتك حلوة وجميل وكلنا نحبه. أنت تجيب الكوار صح؟ كيف شايف الشغلة؟ مبسوط مستمتع؟ عطنا جدولك باليوم.
9: والله صدق حلوة، لكن مشكلة إذا الحارس عصب عليك أعرف أنك
4: في أحد عصب عليك اليوم؟
9: لا اليوم مرهم كويس حراس.
4: آخر واحد عصب عليك منه؟
9: فات السنية.
4: فات السنية؟
9: كان الحزم مهزوم ونهاية الكورة حتى ما تقدر تنفس لو يصرخ عليك.
4: أنا أدري أنكم تتعبون كثير، بس أبيك تعلم المشاهدين وش التعب بالشغلة هذه.
9: إذا جت الكورتين ورا بعض
4: شلون؟ اشرح علي.
9: جت ركلية صد الحارس رحت في الجيبة وجت مرمى والحارس يجي وين الكورة وين الكورة ويصار.
4: أكثر مباراة ركضت بكثير وشي
9: هذه.
4: أنا أشوفك رايح جاي.
9: إيش أسوي يعني؟
4: ولو بلوك مع الجهة ذي حقتك.
9: آه عاد كل مرة فريق الثاني أقوى.
4: يلا وش حاب تقول للمشاهدين؟
9: إن شاء الله قادم أفضل.
4: حزماوي أنا.
9: الله الله.
4: أجل اليوم زعلان.
9: الله إيش نسوي؟
4: بس مبتسم كل الحالات.
9: إيه.
4: يلا شكرا لك شكرا.
0: الله يحفظك يا تركي ويخليك لأهلك. ومحامل الكرات ترى يعانون، يلقاها من الجري ولا يلقاها من واحد يصارخ عليه ولا يلقاها من وين ويطلع، وترى لا فيها مكافأة مالية أعتقد، ويجون بدري جدا، تلقى له واحد أما يضربه لا سمح الله ها أو يتلفظ عليه. ورسالتي للاعبين ترى هذول أخواننا الصغار وأهلنا، يعني تعامل معهم بلطف أعلى من اللطف، هذول أهلنا. وجاي ترى ما عنده شيء. أنا أصر
6: تدري يا أبو الوليد دولي الصغار الله يحفظهم إن شاء الله هذا يستني الفرصة عشان يروح المباراة، تدري بالسر أوقات أوقات بالدور بينهم. أوف. إيه والله صدق كلمة في الأندية تشوفهم
0: بس ما يتمرنون، يكون في تمرين عليهم
6: أوقات يكونون أبناء النادي ترى.
0: إيه أكيد إيه
6: بس يتمرنون عليها، بس أنا أتكلم في بعضهم يتمنى أن يوصل الملعب.
0: أنا اللي أعرفه كثير من حامل الكرات الموجودين هنا عندنا في الدوري ها في الذا في السابق وفي أوروبا تلقاه كلاعب
6: اللاعب
0: إيه في البراعم ولا في
2: لأن يمكن خاصة نشوفه في أوروبا كثير إنه يكون اللاعب أساسا من أكاديمية النادي والمباراة في النادي فيجيبونهم منها يتعلم منها يستفيد النادي يستفيد اللاعب يشوف اللاعبين عن قرب، هذه أشياء حلوة إيجابية. وحتى هم الأطفال الله يعطيهم العافية أو اللي حاملين الكرات يعني بصراحة يقومون بمجهود كبير بصراحة، لولاهم رتم المباراة يصير بطيء.
6: بطيء صحيح
2: ترى يصير بطيء ويصير في تأخير، يعني تخيل أنت الملعب في كل اتجاه فيه تحتاج كرة في تأخير.
6: يعني أنت متى تحس
2: مهم وجودهم مهم
6: هذول يلا أعطيهم العافية إن شاء الله. الريتم متى يصير بطيء؟ نحس فيها لما نروح مثلا معسكرات ومباريات برا اوقات ما في حاملين كره فنضطر احنا نجري ولا حاملين الكره اللي معنا مساكين. هذول الله يعطيهم العافيه ان شاء الله وان شاء الله انه ربي ما يخيب بتعبهم
0: يا رب.
6: اي والله
3: كابتن خالد تحيه لك لبرنامج دورينا غير على تسليط الضوء على هذه الفئه صراحه وضحوا كيف يعني المشاكل اللي يعانوا منها وكيف مفترض يكون تعامل اللاعبين معاهم، فهم متطوعين شوف كيف يعني حرصهم على على على نجاح المباراه.
0: طيب.
3: في يعني جلبهم الكور وكيف يتعامل معهم اللاعبين وكيف يتضرر حتى هذا يعني ده الطفل مع اللاعب او مع المواقف اللي تصير معه. فنتمنى هذه رساله للاعبين لكل الموجودين في الملعب ان هؤلاء الاطفال يساعدون في نجاح المباراه وانه هم حرصهم بالعكس وهذه المواقف حتظل عالقه في ذهنهم طول العمر.
0: طيب خلونا نروح الحالات التحكيمية لمباراة الحزم والفتح. أبو زياد مساء الخير.
10: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين.
0: تفضل نبدأ في مباراة الحزم والفتح. تفضل.
10: مباراتنا الأولى اليوم مباراة الحزم والفتح، نبدأ بحالة أولى اللي كانت في الدقيقة 10 وهي حالة عدم وجود ركلة جزاء هنا لنادي هنا الفتح السبب في ذلك أن اللاعب لم يرتكب أي مخالفة. لاعب الفتح هنا بعد ركل الكرة قام بعملية ركل للاعب الحزم الذي لم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لأن لاعب الحزم هنا لم يدخل جهة اللاعب ولكن كان في حالة بلوك مع اللاعب، واللاعب هو من قام بالركل بعد أن لعب الكرة، وهو فعل عرضي لا يستحق أي عقوبة وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. نذهب إلى حالة أخرى، الحالة اللي كانت هنا في الدقيقة 15، وهي طبعا حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة مباشرة من حكم المباراة. نشوف الموقع المميز اللي كان عليه حكم المباراة، هذا أحد الحكام الشباب أبو الوليد اللي تقدمهم اللجنة. هنا حالة عرقلة من الأسفل ودفع من الأعلى، الحكم اتخذ القرار مباشرة، ساعده في ذلك التمركز الجيد، زاوية الرؤية، تم تشييك الحالة، تم تأكيد القرار، وهي بالتالي ركلة جزاء صحيحة لنادي الحزم في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 24، وهي حالة إلغاء هدف لنادي الحزم بداعي التسلل. نشوف الكرة لعبت من الركلة الركنية ثم تلاها حالة لعب جديد، هنا نأخذها فريم فريم هنا من المهاجم إلى زميله أبو الوليد، هنا أصبح لعب جديد، لم تصل الكرة للاعب المتسلل من الكرة مباشرة من ركلة الركنية، وبالتالي هنا تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. قرار موفق من حكام المباراة في هذه الحالة للتسلل اللي كان عليه لاعب الحزم في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة 49، تكلمت عنها فنيا، نتحدث عنها تحكيميا، وهي وجود كرتين داخل الملعب. هل يجب إيقاف اللعب؟ لا، إذا الكرة لم تؤثر في مسار اللعب والكرة ذهبت في اتجاه مخالف للعب لا يتم إيقاف اللعب. نشوف هنا الكرة لعبت وطبعا اتجهت بشكل صحيح إلى اللاعبين، والكرة هنا كانت في جزء مخالف لمجريات اللعب، بالتالي هنا انتفى التأثير، انتفى أي سبب ممكن أني أوقف اللعب منه، وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة في الدقيقة 49 لنادي الحزم.
0: شكرا أبو زياد، لسه باقي لك مباراتين. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، هذا عبد العزيز الشلالي في هاشتاق دورينا غير منصة إكس يقول

0: الملعب ترى صدق
1: يدافع ويهاجم
0: ما شاء الله كل
1: شيء بيطلع لك من كل مكان
2: هاوش انا وياه ترى كثير
0: بس انا هو ترى بجد خاصم كثير بس نفوز
1: اي شوف مدى شوف مدام الزعل في الملعب
2: ايه
1: برا الملعب في شيء
0: لا
1: خلص في 90
0: خلاص خلصنا اهم شيء المكافأة
1: اي والله اهم شيء المكافآت طيب خلينا نروح الفاصل بعد الفاصل الخلود بعد البداية المميزة يفقد لغة الانتصارات ويتعرض لثلاثة خسائر متتالية

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عشرة.
6: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه نتائج الخلود آخر ثلاث مباريات في دوري روشن. الفيصل والخلود 3-2، الخلود والقادسية 5-0 للقادسية، الرياض والخلود 2-0. 10 أهداف في 3 مباريات يا ستار. دكتور،
7: وهذا ما تغير في الخلود. أعتقد المباراة الماضية كان ممكن غياب مدافعين من التشكيلة الأساسية، لكن اليوم بالتشكيلة الأساسية دفاعيا الفريق يضرب دفاعيا. أعتقد أنه أصبحت الفرق تقرأ قوة الخلود وتعرف كيف تستهدفها. تستهدفها أول شيء باستقبال اللعب، تعطيها يعني على مستوى الاستحواذ يعني الخلود أعلى، ولكن يضرب في كل تحول هجومي. فأعتقد الخلود على المستوى الدفاعي يتكلم يعني 10 أهداف في 3 مباريات، رقم كبير على الخلود اللي تعودنا عليه تنظيم. ولما تتكلم في كامل يعني 9 مباريات يعني 14 هدف، إذن 4 أهداف في 6 مباريات في أول الموسم، وشوف كيف كان الخلود مميز في على مستوى النتائج والحضور. ولكن دفاعيا متى ما يعني كان بهذا التشكيل وبهذا الحضور الدفاعي، تأكد أن الخلود مهما كان على المستوى الهجومي مميز، ولكن الدفاع أولا هو من صنع نسخة مميزة الموسم الماضي للخلود. فهنا الأشياء اللي تغير في الخلود تحديدا.
6: طيب، مندي رجل المباراة، وش اللي ترى من بداية الموسم الكل يمتدحه، بس اليوم فتحت معه.
8: تدري ايش اللي عجبني اليوم؟ من الأهداف طبعا، هدف الأول. شوف المتابعة.
6: عجبني الهدف الثاني.
8: شوف المتابعة.
6: الهدف الثاني.
8: شوف المتابعة.
6: ايه؟
8: ها؟
6: ايش؟
8: هذا ردة فعل الله.
6: الهدف الثاني. الهدفنا عجل. الهدف.
8: لا أنا أقول هذا عشان المتابعة بلو. ايه؟ لو لاعب ثاني إيش بيسوي لما يلعبها بالرأس؟ تلقاه وقت يتذمر لا اللاعب تابعها وكان الرياكشن عنده عالي، ردة الفعل. يعني بصراحة مندي اليوم أنقذ الفيصلي. صراحة يعني.
6: أوكي. عجبني هذا.
8: أوكي نقول الخلود.
6: خلينا على مندي.
8: على مندي؟ مندي لا، شوف الدوران من وان تاتش. هذا شفت الوان تاتش هذا اللي في 18 دائما نتكلم فيه. هو اللي يرهق الحراس. لكن لما تعطيه فرصة انه يفكر تمسكها ولا تحاول تستعرض، خلاص الحارس يطلع هو رجل المباراة عليك انت. لكن اليوم مندي لا. اليوم

0: مندي بصراحه اليوم انقذ الفيصلي وثلاث نقاط مهمه للفريق في مشواره. انا قلت لك يا ابو الوليد انه الفيصلي راح يرجع.
1: رجع الفيصلي مندي رجل المباراه مع مراسلنا فيصل المويجد.
2: Très bon match, première victoire importante pour nous. On avait bien travaillé et aujourd'hui on est récompensé.
1: سريع مسجل هاتريك وتقول كلمتين ها؟ لو انا مسجل هاتريك لاجلس ساعه كامله اتكلم
3: علل المباراه
1: كلمتين سجل هاتريك وقول كلمتين ولا كنا سوى شيء
3: بحلل المباراه بقعد احلل المباراه
1: الله سجل هاتريك وقال كلمتين. طيب اللي انت تحدثت عن ركله الجزاء وخلينا نشاهد دومينغوز وارقامه في ركلات الجزاء تاريخيا يضيع ركله الجزاء. ست ركلات جزاء سددها خمسة سجلها هذه أول ركلة جزاء يضيعها في تاريخه.
3: شوف أحيانا يمكن لاعب يمكن يعرف ناصر يعني حتى ضربات الجزاء تعتمد صحيح أن اللاعب بس في حراس أكيد وعامل التوفيق لكن اليوم تعامل أنا أعتقد أنه كان واضحة التسديدة بالنسبة لي أنا كان واضحة حتى ما كانت بالشكل القوي ما كانت في آخر الزاوية كان في وسط يعني كان سهلة في ارتفاع سهل للحارس يعني التنفيذ كله كان غير جيد. أعتقد أن هذه ضربة الجزاء هي اللي غيرت نتيجة المباراة.
1: والله أقول لك ليش ضيعها أم العيال فوق
0: أنا عليه ضغط
1: زوجة
0: عليه ضغط
1: فكر في الفرق قالت له سجل هدف سجل هدف
0: عليه ضغط
1: هذه زوجته قبل ركلة الجزاء ها قالت بتسجل بتسجل وضيعها هو بنته
0: أسوأ لقطة الحين بتكون بالنسبة له
1: هذه زوجته
0: شوف زي كذا المفروض خلاص في وسط الملعب يعني في وسط الباب عفوا
1: أنت هذه ترجع زوجته جايبه من الرياض هم الخلود في الرياض من الرياض لين المجمع قال بسجل ولا سجل دومينغوز لاعب فريق الخلود مع مراسلنا عبد الله فيصل مويجت
2: موسي باسي دومات
4: c'était un match à rebondissement on perdait 1-0 on gagnait 2-1 on a perdu 3-2 c'était on aurait pu gagner mais voilà aujourd'hui c'est nous qui perdons on est déçu.
1: هذا حديث دومينغوز بكل تأكيد عن المباراة وضياع ركلة الجزاء بكل تأكيد.
0: اللاعبين مستعجلين.
1: طيب أي أنا طيب مستعجلين. بروح لك للهدف الثالث سلطان للفيصلي والحديث عن ركلات ركنية وتمركز غريب من الخلود.
5: صحيح. صحيح دفاعية ما تعرف إن الخلود بهذا التنظيم ويحسب حتى الفيصلي يعني شوف حتى يعني توزيع الفيصل شوف أكثر من لاعب يعني كم لاعب بالنسبة للخلود القائمة الأول استهدف من يعني واضح إن يعني فكرة التدريب من المدرب لاعب على القائمة الأول يغير اتجاه الكرة وشوف ثلاثة لاعبين في القائمة الثانية إذن الفكرة واضحة التنظيم الدفاعي يعني ضرب بفكرة لا كانوا مميزين على مستوى الانتشار ولا حتى على مستوى الرقابة فأعتقد يلام دفاع الخلود ولكن إشادة أكبر بمدرب الفيصلي ومدرب الكرة الثابتة اللي واضحة الفكرة فيها في عملية استهداف القائمة الأول والجميع يكون في القائمة
1: جيروتو لاعب فريق الفيصلي مع مراسلنا فيصل مواجد
6: Como foi ele partido?
7: Uma partida difícil. Acho que a gente primeira parte não estava tão bem. Segunda parte acho que jogamos mais compactos, uma ideia melhor e conseguimos reverter o placar. Muito contente. Eu e o Mendy nos ajudou. Isso faz parte do grupo. Acho que ele tem um potencial para fazer isso e contente para principalmente pelos três pontos.
8: عربيك مبروك
7: شكرا
1: رجعت الابتسامة للاعبين الفيصلي وإدارة الفيصلي بعد 9 جولات في لاعب اليوم ودك كل كرة تجي له بصراحة عشان تستمتع ناظر أقول هذا محرز لا مو محرز هذا محرز ياسين الزبيدي لاعب الأهلي السابق المعار إلى نادي الفيصلي بكل لمسة أولى لمسة خيالية وهذه اللقطات أمامكم لمسات خيالية في اللمسة الأولى خيالية يعامل الكرة بصراحة
3: صحيح
1: بالراحة
3: تمرن مع محرز خلاص
1: تمرن مع محرز كل تمرن مع محرز
3: بس وضح هذا استفاد وضح علينا
1: كل...

0: عنده امكانيات
1: اكيد يعني. انا اقول لك انا اكيد الامكانيات هي، لكن انت لما انا اعتمد اللمس الاولى الكنترول. شوف ابو الوليد في كره القدم كنترول ترى ما هو شيء سهل، تكنيك الكنترول في الاستلام والتسليم والكنترول الموجه هذه اشياء صعبه، عشان كذا التاسيس مهم. اللاعب واضح انه مؤسس. اللاعب واضح انه عنده امكانيات، حتى في الكنترول هذا الاخير واضح انه عنده الثقه في امكانياته، طريقة الكنترول واضح ان اللاعب عنده الثقة في امكانياته، عنده ميزة. فاعتقد ان هذا الشيء اللي احنا نتمنى نشوفه من لعيبتنا المحليين، يتطورون يتعلمون يستفيدون. فهذا هذه هذا هذا نقطة ايجابية، والتكنيك دائما مهم في اللاعب كرة القدم، وحتى على تطوير الامور التكتيكية.
2: الإحصائية حقت اللاعب 39 مرة لمس الكرة في المباراة، يعني هذا دليل انه اللاعب متمكن، تكنيكه عالي،
3: اعطيه في اي زاويه،
2: هذا اعطيه في اي زاويه إيه؟ لانه 39 مره تلمس الكوره داخل الملعب في إيه؟ لاعبين ما يستلم كوره حتى
1: في 65
2: حتى بدون ضغط يا ابو الوليد.
1: الكنترول على الداخل صعب،
2: الكنترول على الداخل اللاعب بصراحه، بس يعني باقي بسرعة. تكه واحده ويصير هداف.
3: طيب السلطان برجع الى فريق الخلود، يفكر في الفترة الشتوية في جلب حارس؟ وبقول لك ليش.
1: نعم.
3: بقول لك ليش. نشاهد أكثر الفرق استقبالا للأهداف هذا الموسم، عندكم موجودة من فضلك. شوف إلى الآن 18 هدف. صحيح. يفكر في جلب حارس أجنبي ولا بيكتفي في الشنقيطي؟
4: أهداف لا متوقع أن يفكر لكم الأهداف الكبير اللي حضر. شنقيطي يتحمل بعضها يعني بصراحة على مستوى التركيز وحتى على مستوى التمركز.
3: اليوم مو شنقيطي اللي موجود ترى.
4: إيه اليوم مو شنقيطي عارف. لكن عدد الأهداف لما نتكلم قبل هذه المباراة كم هدف؟ كم عن 15 هدف في ثمان مباريات، اليوم يعني 3 أهداف. فكل هذه الأمور ما تعودنا فريق الخلود الموسم الماضي بهذه يعني الهشاشة الدفاعية أو حتى سهولة الوصول للمرمى. وجود يعني حارس خبير اعتقد انه يزيد من صلابه هذا المركز، ويعني يعطي فرصه بشكل اكبر للصلابه الدفاعيه اللي تميز فيها فريق الخلود يعني سابقا. فاعتقد انه ممكن على المستوى الدفاعي بهذا الحال يفكر اول صفقاته اما حارس مرمى او حتى يعزز الجانب الدفاعي بشكل اكبر، لانه هو نقطه الضعف الرئيسيه هجوميه مميزه للفريق على مستوى الحلول وعلى مستوى حتى الامكانيات وحتى على مستوى الخصائص. ولكن دفاعيا مع اخطاء يعني حتى الحارس البديل اعتقد انه ما يعني ما قدم اضافه لفريق الخلود بشكل مميز.
3: مهند اليحيى حارس فريق الخلود مع مراسلنا فيصل الموجي.
5: نقول كارد لك مباراه اليوم.
6: الحمد لله على كل حال، ما نوقف على دي المباراه وعلى دي الخساره، نكمل نشتغل المباريات الجايه.
5: مباراه الخلود ملاحظ بعد التوقف خسارتين،
6: في ظروف مرينا فيها إصابات وخسرنا لاعبين بعض اللاعبين، بس يعني دي مو أعذار، وإن شاء الله يعني المباراة الجاية بنعوض الجماهير ونجيب 3 نقاط.
3: هذا حديث مهند اليحيى حارس فريق الخلود. طيب على اليوم بالتحديد على فريق الخلود هنتكلم على هدف بينس الفاول. لعب على الحارس ولا الحارس لعب على نفسه؟
2: لا والله شوف أنا أقول اللاعب صراحة هذه إمكانيات لاعبين
3: صراحة،
2: حتى الحارس شوف الوقفة
3: اللي أول شيء قبل ما يصير
2: زاوية الحيطة،
3: زاوية التسديد هذه
2: زاوية الحيطة، لكن بصراحة اللاعب متمكن أنه يشوت من مكان زي هذا، معناته اللاعب بكل أمانة متمرس متعود على هذه الفاولات. صراحة لازم نعطيه حقه في التسديدة زي ذي ويجي منها جول يا أبو الوليد. لاعب متمكن للأمانة. شوف حتى فين.
3: طيب
2: خلف الحيطة، يعني حتى الحارس حاول يلحقها ما لحق.
3: طيب أحمد أبروح لك إلى مدرب الخلود باكنغهام. الغيابات كسر ظهر الفريق
1: أكيد، أي غيابات في فرق زي الخلود زي الفرق المتوسطة فيها مشكلة، لكن برضو المدرب يتحمل مسؤولية على مستوى التنظيم الدفاعي قاعد الخلود. يمكن هو سوى أبجريد للفريق بس بشكل غلط، يعني لما حاول يروح للليفل أعلى أنه هو يستحوذ، هو دائما مسيطر، هو ففي بعض الأحيان الإمكانيات ما تسمح لك، أنت مو بالفريق اللي ممكن تكون مسيطر على أجواء مباريات، إذا ما يعني يمكن هو ركز على الشق الهجومي والاستحواذ والأفكار الهجومية،
3: يعني غياب أي لاعب
1: يحس المنظومة، يحس المنظومة، لأن شوف اللاعب الأساسي
3: اليوم رجع سيسي من المحور إلى مدافع الدفاع،
1: صحيح، وفي خلل واضح أساسا حتى على مستوى الضغط. الفرق هذه لاعب الأساسي ما هو زي اللاعب الاحتياطي، ما هو زي اللاعب الأساسي.
3: ما ذلك محمد أحمد عفوا ترى عنده 9 نقاط، عنده 12 نقطة.
1: صحيح. صحيح.
2: عنده ما نهضم حق المدرب، لكن أبو الوليد إحنا نتكلم
1: عنده مشكلة اليوم. أنت لو تشوف الهدفين الأول والثاني تنظيمية سيء. يعني المشكلة في الظهير اليسار وتنظيمه مع المدافعين واضحة. يعني أنت الأول حتى المدافعين.
3: خسران خمسة من.
1: قد سيء نفس المشاكل قاعد تتكرر.
3: طيب هذا ترتيب دوري روشن، أعطونا الصفحة الثانية تمام بشوف. وش التغيير اللي صار تحت؟ من اللي طلع؟ من اللي نزل؟ أبهم الأخير في نقطتين، لعب 7 مباريات، التعاون 3 نقاط بعد 8 مباريات، الفتح بعد انتصاره نفسه المركز 16 ب6 نقاط، الفيصلي بعد انتصاره 6 نقاط، الفيحة 14 ب7 نقاط، الشباب 13 7 نقاط، الرياض 12 9 نقاط، الخليج 11 9 نقاط، الحزم 10 ب 9 نقاط. هذا كله مهدد هنا؟
2: كله مهدد. تدري الجولة
3: ولا بعد نضيف لهم الصفحة اللي فوق؟
2: شوف الجولة الجاية يوم الاثنين يحدد برضه، لأنه في ناس لو تفوز تفرق ب3 نقاط عن اللي خلف، وبيصير زي
1: هوش لك
2: عارف، بيصيرون وراء بعض متتابعين
3: نفس العام
2: نفس العام. فبصراحة أبو الوليد لو نتكلم على مدرب الخلود، لا مدرب الخلود اليوم، أنا وحتى الحارس اللي اليوم أنا ما أحمل النتيجة، أنا أقول سوء تنظيم دفاعي.
3: طيب نروح نراسلنا فيصل ماجد مع الجماهير بعد المباراة، مباراة الفيصلي والخلود.
0: الفيصلي حقق أول انتصار اليوم.
7: الحمد لله. هذا كله بفضل الله ثم حضور الجماهير ودعمهم ومساندتهم للفريق. إن شاء الله القادم أحسن وأحسن.
8: الحمد لله، بإذن الله ننتصر أكثر وأكثر ونبتعد عن شبح الهبوط. يعني
9: أنا في القاهرة بشجع الزمالك، فالفيصلي
10: قريب اللون،
9: نفس النهج بتاع الزمالك، فعشان كده حبيته.
10: مبروك.
11: الحمد لله، ان شاء الله الجايه تحسن ان شاء الله، يعني قدموا اداء ممتاز قسم بالله.
0: روحت المباراه اليوم جبل انت للخلود.
11: توترنا والله.
0: والله. طيب متى فرحت؟
11: الحمد لله يوم سجلنا.
0: كنت واثق ان الفيصل بيفوز
11: ان شاء الله.
12: المباراه جميله، وزي ما وعدنا مدرب الفريق اول بعد التوقف راح يجي فيصل ويطلع بصوره حلوه، وهذا اللي شفناه، ان شاء الله الجاي افضل ان شاء الله.
0: على مين؟
13: فيصلي.
0: ايش سوى الفيصل اليوم، فاز ولا خسر؟
13: فاز.
0: مبروك.
13: بارك فيك.
3: الله يحفظك ويخليك لاهلك بكل تاكيد. ورينا مباريات الفيصل القادمه، هذه الفيصل القادمه، شباب الفيصلي، الفيصل النصر، ابها الفيصلي، الفيحة الفيصلي، الفيصل الدرعيه، طبعا لم يحدد التاريخ الى الان. دكتور كلها صعبة؟
4: لا، ممكن أبها والفيحة. أعتقد أن الفيصلي
3: أبها والفيحة. الفيحة لحظة ديربي عندهم.
2: هذا ديربي.
3: لكن نسيت.
4: أوكي بس
3: الفيحة أهم. لا. أهم من الشباب وأبها والنصر، يخسرون ذول يفوزون في ذي. ونسيت أنت.
4: لا أنا أتكلم كسكواد.
2: هذا ديربي.
4: كسكواد وكفرص فوز. يعني الفيصلي بما قدم مباراة اليوم وحتى بما قدم ما قبل التوقف.
3: أجل ما تدري وش اللي صاير هناك.
4: لا عارف ايش صاير. مع الفيصل لعبنا مع الفيحة وعارف اللي بينهم، لكن أنا بتكلم عن حال الفيحة الحين أو حاليا وحال الفيصلي. الفيصلي أعلى، حال أبها حاليا وحال الفيصلي، الفيصلي أعلى، لكن المباراة الأخرى كلها أمام منافسين أعلى بشكل كبير من الفيصلي. فأعتقد
3: قتال أهم مباراة
4: اللي نعم أهم مباراتين
3: أهم مباراة الفيصلي. أقول لك بين الخمسة
4: أهم مباراة، مباراة الفيحة. الفيحة
2: ديربي
3: أهم مباراة،
4: حتى على مستوى تقارب النقطي بين أبها وبين الفيصلي وبين الفيحة، فهذه أهم مباريات، لأنك أنت أمام منافسين معاك يتنافسون على مستوى الابتعاد عن الخطر. ففوزك عليهم يعطيك قيمة المباراة ب6 نقاط مو فقط 3 نقاط.
3: الشباب والفيصلي الأسبوع القادم.
1: لا إن شاء الله الشباب.
2: طرق للفريقين ترى.
1: صحيح. لا إن شاء الله.
2: 7-6 نقاط.
1: الشباب عطانا وجه جميل بعد التوقف. بس الفيصل بدنيا بس الفيصل اعطانا وجه جميل بس ما نبغى قدام برضو بعد التوقف. فيصل الفريق مو ممتاز والله للامانه، حتى يمكن ناصر قال يمكن بدايه الموسم الفيصلي قاعد يقدم مباريات جميله ما يفوز.
3: تفضل يا دكتور.
4: اصعب تحدي بالنسبه للشباب

0: الشباب وكيف يقاس يعني تطور الشباب على المستوى الفني مواجهة الفيصل. بتكلم عن الفيصلي بما يمتلك من حلول هجومية وخاصة مندي وبومجندا، أعتقد أنهم إضافة مهمة، وباسقوق كيف حيتعامل معاهم أطراف الشباب، هذا واحد. وكذلك حتى الدفاعين الفيصلي منظم
1: صحيح،
0: فكيف حيتعامل الشباب مع فريق الفيصل؟
1: لا حتى مباريات اللي خسرها كان ترى الفيصلي ما كان سيء، كان يقدم مباريات جيدة.
0: اتفق.
2: نروح على التحكيمية لمباراة الفيصلي والخلود مع الكابتن عبد الله القحطاني. أبو زياد مساء الخير.
3: مساء الخير مرة أخرى أبو الوليد. نذهب مباراتنا الثانية اليوم، مباراة الفيصلي والخلود، نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة هنا 7، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الفيصلي. لا يوجد أي مخالفة في الحالة، حالة قفز طبيعي من اللاعب الأول الذي قام هنا بالاشتراك مع المدافع في وضع طبيعي، لا يوجد أي خطأ مرتكب، لا يوجد تسلل، والهدف في النهاية سجل بطريقة صحيحة ولا يوجد أي مخالفة في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى، نذهب إلى الحالة الأخرى اللي كانت في الدقيقة هنا 33. هذه الحالة هي حالة فعل عرضي حدث هنا من لاعب الخلود على قدم لاعب الفيصلي، على الرغم من قوة هذا التدخل ولكنه فعل عرضي. لماذا لاعب الخلود هنا يركل الكرة؟ ومن وضع نفسه في هذه المخاطرة وفي هذه الوضعية؟ هنا نشوف هنا لاعب الفيصلي وضع قدمه، لاعب الخلود لم يأتي بفعل جديد، نزول الرجل هو امتداد طبيعي لركل الكرة. من وضع نفسه في هذه المخاطرة هو لاعب الفيصلي، وبالتالي هذا فعل عرضي accidentally ولا يوجد أي مخالفة، التوقف هنا بيكون للعلاج. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 63، هنا حالة تماسك ما بين المدافع والمهاجم، ثم تلاها حالة دعس من قبل المهاجم. الحالة في مجملها حالة استمرار اللعب. بداية هنا نشوف المهاجم يمسك في المدافع، المدافع يبادل له نفس الفعل. الحالة في مجملها حالة تماسك، نشوف هنا من البداية نوقف أحمد كلا اللاعبين يتماسكان، وبالتالي هنا الاستمرار هو القرار المتوقع في هذه الحالة ولا يوجد ركلة جزاء. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 65، وهي حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة بعد العودة إلى تقنية الفيديو لنادي الخلود. السبب في ذلك هي عملية العرقلة بإهمال التي قام بها هنا لاعب الفيصلي، لم ينجح في لعب الكرة، ذهب إلى المهاجم، قام بعملية عرقلة هنا بإهمال، استحقت عليها المراجعة. هذا ما حدث لاحقا من حكام تقنية الفيديو بطلب مراجعة هذه الحالة. هنا نشوف اللاعب لم ينجح في لعب الكرة، ذهب إلى قدم اللاعب قبل الوصول إلى الكرة، وبالتالي هنا ركلة جزاء استحق عليها نادي الخلود أن تراجع، وبالتالي احتساب هذه الركلة بعد التأكد من حكام المباراة بأن اللاعب هنا ذهب إلى قدم اللاعب ولم يذهب إلى الكرة، وبالتالي عرقل بإهمال، استحق عليها نادي الخلود احتساب ركلة جزاء، وهي ركلة جزاء صحيحة لنادي الخلود.
2: شكرا أبو زياد، يعطيك العافية، لسه باقي لك مباراة. شكرا كابتن عبد الله القحطاني. بعد الفاصل كله لا يروح. المسيحي يتعثر خارج ملعب المرة الخامسة هذا الموسم، يتلقى الخسارة الثالثة ويبقى دون فوز.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار في تيكي تاكا.
5: حياكم الله من جديد على قناة السبيسي وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى الفيحة خارج أرض هذا الموسم. لم ينتصر أي مباراة، تعادلين، ثلاثة خسائر، سجل هدفين واستقبل ستة أهداف. نصر عن الخليج والفيحة.
6: والله شوف للأمانة الفريقين يعني الواحد يبغى يفوز باللي هي فيه. يعني نتكلم أول شيء عن الخليج، أنا بالنسبة لي أشوف أنه أحوج بالنتيجة للظروف اللي مر فيها الخليج وانتصار مهم لهم. الفيحة غياب سكالة مؤثر جدا، وهذا ما حدث للفيحة اليوم. احنا لو نشوف التحولات الهجومية دائما من اللي يطلع فيها سكالة، اي هدف تلقى وراه سكالة. اليوم حتى لازارو
5: شوف 10 تسديدات صفر على المرمى الفيحة.
6: يا ابو الوليد ترى سكالة حل لهم، واعتقد حتى الناس اللي في نادي الفيحة يعرفون ان سكالة هو الحل الاول. ولازارو اليوم طبعا ما هو فيه سكالة ما راح تشوفه في
5: الهدف الأول للخليج. موسكيرا جاب العيدة،
7: هي أكيد هو يمكن يعني حتى يمكن
5: فكر يمسكها.
7: إيه أكيد إنه فكر يمسكها، وهي صعبة المفروض إنه مع إنه حارس متمكن، لكن يعني يمكن حتى من جلسته هذا كان واضح إنه
6: هدف حلو. إنه هدف حلو يا أحمد،
7: الهدف الكعب حلو بصراحة تصرف، لكن
5: هذا مو شايف المرمى،
6: مو شايف المرمى
5: تصرف. نسيت المهاجم،
7: لا ما انت سألت على الحارس، انت سألت على الحارس، لكن المهاجم اكيد تصرف ممتاز، يعني اكيد ما له هذه الطريقه.
6: والله
7: يعني
6: بعدين متابعه منه
7: صحيح وتوقع جيد، ضيع السهل يمكن يوم رجعت له كان يقدر يسجلها بشكل
6: جاب الصعب.
7: طيب أنا
5: أنا برجع لك للما هو اليوم يوم المهاجمين، تكلمنا على مندي،
6: هذه
5: اليوم كينج هو رجل المباراة،
6: أكيد هو رجل
5: الله باللقطة هذه، رجل المباراة
6: هو خلاص، هذه اللقطة هو رجل المباراة. صحيح شوف ممكن حتى الخليج متجاهد أفهم في دقيقة 52 يعني إحنا لما نشوف الخليج لما نسجل الثاني أنا أحس إنه هو كان أحوج للنتيجة. لو نشوف المباراة
5: الفريقين
6: لا بس إنه كان أحوج حتى لما عزز بالهدف في الدقيقة 80.
5: واحد عنده 6 نقاط، واحد 9 نقاط،
6: أنا معاك،
5: واحد 6 واحد 7.
6: الخليج أنا بالنسبة لي أشوف إنه هو الأحوج للمباراة بصراحة. يعني جدة كلمك مباراة الخليج ممكن والاتفاق، أنا المباراة ذيك أنا كنت أحسب إنه الخليج بينهيها انتهى التعادل
5: على كينج إيه
6: لا كينج دق إشارة وسجل جول.
5: دق إشارة
6: أي والله.
5: طيب هذه أرقام كينج في المباراة، سجل هدف وصناعة فرص واحد، ورينا هدافين الخليج تاريخيا ووصل الأول ولا ما زال عبد الله السالم متصدر المشهد. أعتقد هات الأول ولا الثانية، سجل 4 أهداف ليتعدى عبد الله السالم، ترى موسمين بس مع الخليج، هذا الموسم الثاني، وإصاباته كثيرة الموسم الماضي ما لعب كثير. دكتور سمعت أحمد وفي البداية وناصر يتكلمون على غياب سكالة ومشاكل الفيحة في التحولات الهجومية، ضعيف جدا فيها بسبب سكالة بس.
8: صحيح هي في سكالة أقوى لاعبي دورينا على مستوى التحولات، على مستوى التحولات وعلى مستوى حتى اللمسة الأخيرة سواء في الإنهاء او في التمرير، فاعتقد غيابه غياب مؤثر على الشق الهجومي. كذلك حتى الحاله الهجومي ذكر كابتن ناصر لازارو لما اصيب في دقيقه 30 وخرج، اعتقد انه قلل كذلك حتى على مستوى النهج الهجومي. ولكن شوف حتى التحولات، ساكالا كان دائم يكون مع اخر مدافع، ما يطلب في قدمه، يطلب في المساحه. فهنا الخطا بالنسبه اللي ما تغير بالنسبه لفريق الفيحة. كان ساكالا دائم يطلب خلف خط الدفاع وما يطلب في القدم، يطلب في المساحه ويعرف يتحرك ويهاجم المساحه بشكل جيد. واللمسه الاخيره عنده سواء في الانهاء مميزه وسواء كذلك حتى في التمرير. فاعتقد غياب مؤثر، وغيابه وضح ان الفيحة لابد ان يبحث عن طريقه واسلوب. ان غاب ساكالا او وجد، يعني يكون فيها تناغم ويكون فيها حل اخر على مستوى التحولات مع طريقه واسلوب مغاير بالنسبه للتحولات.
4: الاستاذ احمد خريد رئيس نادي الخليج مع مراسلنا خالد جينان.
9: مبارك لك فوز الخليج اليوم، نقول اخيرا الخليج عاد لسلسله انتصارات، طريق الانتصارات.
10: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: العالمين. نعم كنا بحاجة للفوز، كنا نقدم مستوى ولكن ما نظفر بالنتيجة، تعادلات كثيرة، أعتقد فوز كنا بحاجته.
1: حسيتوا بالخطر كإدارة كلاعبين من الوضع اللي كان حاصل؟
0: طبعا أكيد اليوم جمهورنا تعود في الموسم الماضي واللي قبله خصوصا في الدور الأول نسحب في الانتصارات ونطمن من نهاية الدور الأول. الجمهور ما هو متعود على هذا الوضع، حتى وإن كان في تعادل وكلين شيت وغيره بس ما راح يرضى إلا بالفوز. أعتقد أن احنا رفعنا سقف في الموسمين الماضيين، رفعنا سقف تطلعات الجمهور وهذا حقهم وهذا يسرنا.
2: مبروك يا مهندس، وللعلم ترى هذا أول انتصار للخليج. عنده نتائج غريبة، عنده 6 تعادلات انتصار وخسارتين، ولا لا؟ إيه 6 تعادلات انتصار وخسارتين، والله تعادلاته كثيرة ما شاء الله. طيب الحالة واحدة اللي راح فيها، وهذه فكرة قومز، بس حالة واحدة اللي راح فيها في الضغط العكسي
3: صحيح
2: سجل هدف.
3: شوف هو قومز، خلينا نعترف من المدربين اللي يحب الضغط العكسي والضغط العالي، وكان جيد فيه اليوم وسجل فيه في الهدف. في اللحظة في اللقطة هذه تشوف الضغط العكسي كان في ردة فعل من اللاعبين، واضح انه عنده هذه الفكرة في الانتشار في الضغط العكسي، انتشار الضغط العكسي كان موجود، عدد شوف المدافع كمل مع مهاجمه حتى ما يمنع التحولات، فاعتقد انه نجاح كبير في الضغط العكسي. وقومز من المدربين اللي يتقن هذا الاسلوب في الضغط العكسي والضغط العالي، وهو دائما ميزة الضغط العكسي انك تكون تسترد الكرة في نفس المكان وتكون قريب للباب واسرع للباب في التسجيل، فاعتقد ان قومز نجح فيها اليوم، ويمكن الهدف الثاني هو اللي ضيعها في المباراة.
2: ضيعها كثير، أنا جاء في وقت، هو أنا زي ما قلت لك جاء في وقت أنا حسيت في فترة أنه الخليج عليه الضغط، الجول اللي جاء في 80
4: ناصر سكالة مش موجود
2: ولا زار وصي،
3: مو موجود
2: ولا زار وصي، أوقات
3: الناس اللي تسجل الاثنين مو فيه،
2: أوقات الكور الثابتة
3: لازال
2: كور الثابتة حل
3: إيه؟
2: ما تدري يعني، أوقات حل ممكن خطأ، أوقات حارس زي ما أخطأ حارس
4: دقيقة 31 وصيب لازارو، الاثنين اللي يسجلون مش ليس موجودين.
2: ما هو اليوم
4: من بيسجل
2: اليوم؟ لازارو يوم مصيب تأثر كثير الفريق، ولا ننسى انه المدرب كمان اخطا، انه لازارو كنا نشوفه اكثر شيء على الجهة اليسار،
4: مهاجم
5: كان بديل للناصر
2: إيه؟ فهو راح مكان
5: حتى تغييره، لما غير لازارو نزل مين؟ نزل نواف الحارثي لاعب وسط، ما هو لاعب مهاجم، يعني حتى المستوى الهجومي واضح انه ما عنده بدلاء مميزين هجوميا بغياب سكالة.
3: الغريب الغريب ابو احمد ان اصابه لازارو عضليه.
4: هذه مباراه الفيحة القادمه
2: صعبه،
4: الفيحة الاهلي، الحزم الفيحة، الفيحة الفيصلي، القادسيه الفيحة، الفيحة الفتح. الاقرب ان لا سكالة ولا لازارو امام
3: الاهلي
4: لا لا لا الاهلي ولا الحزم،
2: حتى الفيصلي،
4: حتى الفيصلي
2: اصابات انا اصابه لازارو عضليه، كم يبغى له اقل شيء؟
3: يعني انت تتكلم عن 11 يوم تقريبا،
4: اسبوعين
3: لا بس الثلاث مباريات 11 يوم تقريبا،
2: ما يقدر
3: 19-31 يعني ممكن صعب، لان اللي استغرب انا اقول ان اصابته عضليه بعد توقف هي هنا.
4: انا انا انا انا بدخل في دكتور، بتكلم على الفيصل الفيحة عفوا، هل كاريلي مناسب لهويه الفيحة بشكل عام، هويه الفيحة الدفاعيه؟
5: نعم اعتقد ان اختيارك لهذا السبب، ما قدم كاريلي في الموسم الماضي مع ضمك اعتقد انه قدم نقله مميزه واعتمد على التحولات، وما بدا في الموسم كذلك حتى على مستوى التحولات، ولكن
4: هبط ضمك
5: دفاع الفيحة
2: ضمك
5: اوكي هبط ضمك في ما قبل كاريلي اوكي، لما تقيس نقاط ضمك مع كاريلي ونقاط ضمك مع قبل كاريلي الفارق اكثر من الضعف، يعني لو كان كاريلي جاء مبكر لضمك كان ممكن بقى ضمك، وحتى بقى ضمك يعني اذا كان في اخر جوله اللي هو يعني هبط فيها، فاعتقد انه قدم مستوى جيد مع ضمك. الاسلوب الدفاعي لكاريلي تعودناه حتى من بدايه في اول تجربه لها في دورينا مع الوحده كان مميز على المستوى الدفاعي، فاعتقد لذلك تم اختياره. الحال الهجومي غياب العناصر المؤثره هي اللي تصنع لك يعني هذا الاحباط الهجومي، غياب سكالة اهم الحلو.
4: 7 نقاط من اصل 27 نقطه كافي؟
5: لا غير كافي يعني موسم اسمه غير جيد الى الان للفيح.
3: بس ابو احمد الان صح يمكن نفس الفكره، يمكن كاريلي يحاول يعتمد على التحولات وكذا، لكن على مستوى التنظيم المجموعه كلها اقل بكثير من بدر، المستوى بدرو اقل بكثير. صح الفكره مو يمكن نفس الافكار المدربين لكن تطبيقها هنا اعلى في عند بدرو وهنا اقل. عنده مشاكل في التنظيم بدرو لا عنده تنظيمه واضح تنظيمه جيد ممتاز يقلل الامكان يقلل الامكانيات من التنظيم. هنا لا هنا حتى صحيح انه غاب سكالا ولازارو اليوم لكن سكالا موجود من بدايه الموسم. انا ما احكم على المباراتين الاخيره لكن بدايه الموسم نفس الحكايه الفيحة ما ظهر بشكل جيد.
4: مباراه الفيصل والفيحة ممكن تكون هي القاضيه لاحد المدربين
2: ممكن
4: تكلم الاثنين عشان
3: ديربي
4: اي ما فيها انت ترى تعامل شفت ديربي الاهلي والاتحاد ديربي النصر والهلال هذا ديربي ديربي القادسيه والاتفاق
2: هذا ديربي يعني انت لما تتكلم اي منطقه يعتبر ديربي.
4: ممكن هذه المباراه اليوم 21 31 10
2: ممكن نشوف ابو الوليد اللي يشفع المدرب الفيحة انه ممكن ما يلعب معاه لازارو وممكن ما يلعب معاه مين سكالا فعنده
4: مبررات
2: عنده مبررات. انا اكلمك بصراحه الفيصلي حاليا اعلى فنيا وانا من اول اقول الفيصلي اعلى
4: فنياً. الشباب الفيصلي
2: الفيصلي 50 50 مع الشباب يخشون بقوه بالذات انه مهاجمه مسجل هاتريك جدا كلمك وزي ما قال احمد يعني هو
3: هم
2: صح صح اللي قبل الشباب تمام
3: يعني جد كمل في غفوتك يا
2: يعني الشباب يا دوب قلنا بسم الله الرحمن الرحيم خاف نخسر والله صدق كلمك يعني المباراه راح تكون صعبه على الشباب.
4: طيب جوميز مدرب فريق الخليج مع مراسلنا خالد جنان.
6: قدمنا مباراة جيدة وأنا سعيد جدا بأداء اللاعبين وروحهم القتالية أخذتها رغبة كبيرة بتحقيق الانتصار الأول وإسعاد جماهيرنا. نحن نقدم مستويات دفاعية مميزة وحافظنا على نظافة شباكنا للمباراة الرابعة وليا لكن علينا العمل أكثر لصناعة الفرص وتسجيل الأهداف. أما بشأن الشائعات التي تربطني بالعودة إلى الزمالك فلا يمكن تصديق كل ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. أنا سعيد جدا في الخليج وتركيز منصب على بناء الفريق وتحقيق أفضل النتائج. مواجهة الفتح المقبلة ليست مواجهة شخصية فقد عشت هناك لحظات رائعة وحققنا إنجازات مهمة لكن ذلك أصبح من الماضي. هدفي الآن هو قيادة الخليج لتحقيق رقم قياسي جديد في عدد النقاط بالدوري وأشكر جماهيرنا على دعمها الكبير وأهديها هذا الانتصار والنقاط الثلاث.
4: طيب هذا حديث جوميز وحديث بكل تأكيد عن المباراة وعن وضع الفريق وعن كل شيء. احتفاليات غريبة تصير بين أو متفقين بعض اللاعبين احتفالية شفت بارو وكينج
2: الاحتفالية أنا ما شفت.
4: أنت اتفقت في احتفالية قبل مع اللاعب
3: عروف يدق جوال بس
2: ودق جوال
4: بس الجوال ليش
2: صال بس
3: يعني وصل
2: وصل وخلاص
4: وصل الهدف بس لا اتكلم في اللاعبين يتفقون بعض الاحيان في الاحتفال
2: اوقات اي يتفقون
4: إيه؟ ترى اذا سجلت هدف
2: اي إيه صار يتفقون الحين
4: هنا
2: حركات
3: تمرين الحين
4: انا حاولت اسويها ما قدرت
2: مستحيل حركه صعبه ذي
3: هلا على قدنا
2: هلا
4: خاف ينكسر الصحيح اذا سويتها منصور حمزي لاعب فريق الخليج مع مراسلنا خالد جنان.
7: موجود بالنادي حضرت التمارين شفت روح اللاعبين شفت انكم تتكلمون عن الفوز اليوم عن 6 نقاط وش اللي صار المباراه اليوم؟
8: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد ما في شيء تعاهدنا للامانه يمكن كنا بحاجه الفوز هذا من اول كنا نستحق لعبنا مباراة الرياض ومباراة النصر قبل التوقف كنا على قد المسؤولية لكن ما توفقنا استمرينا اللهم لك الحمد المباراة الماضية وهذه المباراة يمكن أنا زي ما قلت إحنا محسودين هذه الفترة نلعب عندنا 3 مهاجمين لازم كل مباراة نسجل إن شاء الله بإذن الله الفوز هذا دافع معنا وإن شاء الله نستمر المباراة الجاية
7: مباراة الفتح الجاية
8: أيا كان طول ما إنه إن شاء الله حاضرين ذهنيا إن شاء الله راح نفوز بإذن الله
7: كان ذهنية؟ كانت مشكلتكم ذهنية؟
8: تكلمت أنا يمكن قلت كنا بحاجة الفوز هذا عشان ترجع الثقة للفريق الحمد لله إن شاء الله نستمر على هذا الفوز.
4: هذه مباراة الخليج القادمة الفتح الخليج الأهلي الخليج الخليج الحزم الخلود الخليج الخليج الاتحاد الفتح الخليج لها شيء خاص عارف ليش؟
3: بالحسن
4: عشان جوميز
2: جوميز جوميز
4: جوميز هو مدرب الخليج
3: الفتح ترى في تحدي بينهم ترى منطقة نفسها ككل يعني.
9: والاثنين في حاجة الثلاث نقاط.

0: صحيح. انا شوف انا شوف انا اقول لك شيء، اصعب مباراه للفريقين بتغير مجريات مسيرهم، لان الفتح لو انتصر يصير على مستوى النفسي، والخليج لو رجع لسلسله الخسائر مشكله.
1: كابتن خالد والاثنين اول فوز لجوميز وحتى للفتح، اعتقد انه تحدي كبير. بتكلم عن
2: من بيفوز؟ طيب يا دكتور من بيفوز؟
1: والله انا اشوف اقرب الخليج، اشوف اقرب الخليج باكتمال العناصر الهجوميه اقرب. وبتكلم عن منصور حمزي، ذكر نقطه مهمه، ذكر متى ما كنا حاضرين ذهنيا، ولاحظ الحضور الذهني كيف كان مع اللاعب نفسه منصور حمزي. يعني منصور حمزي وماتيو اللي كان صنع الهدف وسجل الهدف الثاني كلهم دخلوا بدلاء في الدقيقه 74، وسجل الخليج الثالث دقيقه 80. شوف الحضور الذهني عند اللاعبين الاحتياطيين، هذا الشيء ما يصنع لك التفوق
0: يصنع لك المنافسه. الدكتور الفوز يغطي كل شيء.
1: صحيح
0: الفوز، الفوز يمحي كل شيء.
1: يا سي كابتن خالد الفوز يمحي كل شيء، لكن الفوز لما يكون
0: الوعد الوعد الاسبوع الجاي الفتح بيفوز على الخليج. الوعد الاسبوع الجاي عندي اثنين شاهدين.
1: كابتن خالد انا اتكلم اول شيء على الفوز، كابتن الفوز كيف بحقيه هذه المباراه. لما اتكلم فوز الخليج اللي في مباراه سابقه كلها ثمان جولات تتعثر، اليوم ولا تسديده على مرماك، اذا انت تطورت تطور دفاعي. اثنين على المستوى الهجومي شفنا كيف عودة المهاجمين أصبحت أكثر خطورة وأكثر طيب. حتى صناعة فرص.
0: الوعد
1: شفنا كيف حتى البديل لجوش واكينج.
0: الوعد الأسبوع
2: ممكن جاء. المباراة يوم إيش؟
0: يوم الثلاثاء.
2: الثلاثاء
0: الاثنين.
2: أنا معك.
0: مع
2: مين أنت؟
0: أنا مع الفتح.
2: أنا مع الفتح.
0: إن الخليج يحبه.
1: الفتح.
0: إن خلاص يا عمي قلت رأيك. ما تبي نقول رأينا يعني. إحنا نسكت.
1: لا أنا ما أقول، أنا ما كنت
0: ما تبي نقول، ما تبي نقول الفتح بيفوز.
1: كابتن خالد انا ما اكلمك عن رايك، انا اتكلم عن رايي. ان فاز الفتح يستحق، لكن ارى ان الخليج اقرب الفوز.
0: طيب قلنا شيء احنا
2: ترى الخليج.
1: لا انا ما قلت شيء.
2: ابو احمد الفتح اليوم رجع روبنتادا اليوم الدقيقه 94.
0: طيب شغل التيربو باشا،
3: شغل التيربو. طيب خليني نروح الفاصل، وبعد الفاصل يلا. القادسي يواجه أبها والهدف صداره، وابناء الجنوب ينتظرون الفوز الاول.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
5: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
7: اسمع تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
8: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
9: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
10: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.
11: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
12: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهرا على جدة.
13: منصة الشهادة المنصة الأولى، والله إيفان توني ب 11 هدف هو متصدر الهدافين، ترينكاو ب 5 أهداف، نتيجة القادسية ب5 أهداف، لكازيت نيوم 5 أهداف، برغون الاتحاد 5 أهداف، وين لاعبين النصر والهلال؟ ما في أحد،
14: ما في أحد.
13: وين؟
14: في الطريق جايين.
13: في الطريق؟ مريحين الآن.
14: بيجونا.
0: والله توني
14: بس توني
0: منحاش من بدري.
14: هذا روح.
0: روح من بدري.
3: طيب خلونا نروح للحالة التحكيمية لمباراة الخليج والفيحة مع الكابتن عبد الله القحطاني. أبو زياد مساء الخير مرة أخرى.
15: مساء الخير مرة أخرى أبو الوليد. نذهب لمباراتنا الثالثة اليوم اللي هي مباراة الخليج والفيحة، نبدأها بحالة اللي كانت في الدقيقة 24، وهي حالة سقوط هنا داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء.

0: هنا اللاعب فقط حاول استغلال هذا التلاحم والسقوط، وبالتالي لا يوجد أي مخالفة ارتكبت من اللاعب، ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج. اللاعب هنا تدافع للأمام من أجل السقوط دون أن يكون هناك أي خطأ. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 52، حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الخليج على مستويين. أولا لا يوجد تسلل، ثانيا الكرة لم تلمس يد اللاعب قبل التسجيل، لأنها لو لمست يد اللاعب ومن ثم قام بالتسجيل نتركها بوضع طبيعي. أحمد نشوف الكرة هنا صدمت في الجسم، لو لمست اليد وسجلت هذه حالة تسجيل هدف فورا، يسمونها الأميديتلي جول، ولكن هذه لا تلغى لأن الكرة لم تلمس في يد اللاعب. لو لمست يد اللاعب بيكون الإلغاء محق، بسبب أن اللاعب نفسه هو من قال بتسجيل الهدف فورا بعد لمسة يد، ولكن الهدف صحيح لأنه لا يوجد لمسة يد. حالة أخرى في الدقيقة 61، هنا حالة سقوط للاعب الخليج داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء. لاعب الخليج هنا مقام من وضع قدمه في لاعب الفيحة، بنشوفها هنا من الإعادة الجانبية، اللاعب هو من ذهب بقدمه إلى لاعب الفيحة، حاول استغلال هذا التلاحم والسقوط بهذا الشكل المبالغ فيه، ولكنه لا يوجد خطأ ولا يوجد ركلة جزاء. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 75، وهي حالة احتساب ركلة جزاء خاطئة ابتداء من حكم المباراة، ولكن هنا تم طلب مراجعة الحالة، والسبب في ذلك أن لاعب الفيحة قام بعملية هنا سحب القدم على الأرض والسقوط هنا. نرجع أحمد، نرجع ما الذي قام به لاعب الفيحة ولماذا لم تحتسب ركلة جزاء؟ نشوف لاعب الخليج هنا اكتمل السقوط في الأرض، لاعب الفيحة هنا قام بعملية سحب للقدم على أرضية الملعب من أجل الاحتكاك باللاعب. نأخذها بشكل هنا أوضح، نشوف هنا اللاعب وضع نفسه في وضع السقوط قبل وصول لاعب الخليج، وبالتالي هنا من صنع هذا السقوط هو لاعب الفيحة، ولم يكن للاعب الخليج دور رئيسي في هذا السقوط عدا الاحتكاك الأخير، والذي كان اللاعب في وضعية سقوط. هنا بشكل أوضح توضح لاعب الفيحة هو من ذهب إلى السقوط، وبالتالي قرار صحيح بإلغاء ركلة جزاء الفيحة.
1: طيب أبو زياد، في لقطة اللاعب الخليج لما رفع التيشيرت بعد الهدف الثاني أعتقد،
0: صحيح
1: الكتابات اللي موجودة يحاسب عليها، يحاسب عليها قانونيا.
0: ممتاز. طبعا احنا بناخذ الحالة كحالة تثقيفية، هل هذه الأشياء لها ضوابط؟ هل هي ضمن قانون كرة القدم؟ نعم، هذه الضوابط.
1: بس في البداية
0: طبعا هذه الحالة تندرج تحت المادة 4 اللي هي معدات اللاعبين، ونشوف ما الذي حدث من اللاعب. اللاعب طبعا هنا احتفل بالهدف، ولكنه لا يستحق أي عقوبة. لماذا؟ لأنه لم يقم بتغطية رأسه ولا يخلع القميص. ما الذي حدث؟ هنا قام اللاعب برفع، نوقف هنا أحمد، برفع، أكمل أكمل أكمل أكمل. اللاعب هنا قام برفع الفنيلة الخارجية، والفنيلة الداخلية يوجد بها كتابات. طبعا الكتابات بعد ما فسرناها أبو الوليد هي كتابة دينية تتعلق بديانة اللاعب، وليس فيها أي إساءة أو استفزاز للمنافس أو سخرية أو مذيئة أو عبارات بذيئة أو مهينة.
1: هي عبارة بيعرف الأسباني
0: طبعا هنا. نقول الحكم لم يعلم ما الذي حدث. نذهب إلى الإجراء الذي يجب أن يتم. أول شيء نذهب إلى ضوابط الحالة، هل يوجد ضوابط؟ نعم، نشوف المادة 4 في الفقرة 5 يقول يجب ألا تحمل معدات اللاعبين أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية، كما يجب على اللاعبين عدم الكشف على الملابس التحتية التي تحمل أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات غير شعار الشركة المصنحة. وفي حال مخالفة هذه فإنه يتم معاقبة اللاعب أو الفريق من قبل المنظم للمنافسة أو الاتحاد الوطني لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم. وش الضوابط اللي موجودة أبو الوليد؟ هنا نذهب إلى المبدأ الرئيسي. المبدأ الرئيسي إن اللاعب يحق له أنه يلبس الأشياء المصرح له. طيب لو لبس شيء مخالف بيحاسب من الاتحاد. إذا لبس شيء مخالف ولكن الحكم يبي يعاقبه، متى يعاقبه الحكم أبو الوليد؟ يعاقب الحكم في حالتين، إذا اللي أظهرها فيها استفزاز أو سخرية يعاقبها بموجب المادة 12 بالإنذار، ينذر اللاعب. إذا كان ما أظهره هو إشارات بذيئة أو مهينة يقوم بطرد اللاعب. هذه الضوابط الرئيسية. طيب للحالة خلنا نتكلم عنها بشكل
1: سريع أبو
0: الوليد. هذه الحالة اللي ظهرت لو تعطوني إياها اللي هي الرفع.

0: عن فنيلة اللاعب. الحكم إذا لم يستطيع تفسير هذه الحالة ما الذي يقوم فيه؟ يجب عليه أن يكتب في التقرير أنه بعد تسجيل نادي الخليج لهذا الهدف قام اللاعب بالرفع عن فنيلته وإظهار كتابات غير مفهوم معناها. هنا الاتحاد المحلي هو من يتولى الموضوع. ليه؟ لأن اللاعب هنا قام بلبس شيء غير مصرح له. إذا في عقوبة هنا بتكون عقوبة مالية على اللاعب لمخالفته هنا اللبس. لماذا؟ لأنه ممكن أنا أرفع شعار أبو الوليد
1: أو الضباطية أو الضباطية.
0: طبعا هي الضباطية بتكون غرامة لأنها ليست في تقدير الحكم منها إنها ألفاظ مسيئة أو مهينة أو سخرية أو استفزاز. لماذا؟ لأني أنا ممكن أرفع أبو الوليد ويطلع إعلان الشخصي. مثلا أنت عندك شركة وأرفع لك إعلان بطريقة
1: يغرمون النادي،
0: هنا يعاقب من الاتحاد المحلي لأن اللاعب قام بإظهار شعار.
1: واضح.
0: لكن كل الشعارات الدينية السياسية الصور الإعلانات للشركات الغير مصرح بها كان يجب على اللاعب أن يأخذ إذن من الاتحاد. إذا سمح له يبديها، ما لم يسمح له يجب أن لا يظهر هذا الشيء. وش المتوقع؟ الاتحاد المنظم بإذا بيعاقب اللاعب أو يوجه له إنذار أو لفت نظر بيكون عن طريق اتحاد اللعبة. إذا كان في عقوبة بتكون عقوبة مالية لأن الحالة لا يوجد فيها أي زي ما تقول تجاوز تجاه أي شخص، هي عبارة دينية تتعلق بديانة اللاعب أبو الوليد ولم يظهر منها أي سوء أو استفزاز أو سخرية أو ألفاظ بذيئة أو مهينة أو توجهات سياسية أو أي شيء من هذا القبيل. هي فقط عبارة زي ما أظهرناها إنها في هذا الإطار.
1: شكرا أبو زياد، موعدنا غدا بحول الله، عندك مباراة واحدة بكرة يعني ريح. موعدنا غدا أبو زياد، شكرا كابتن عبد الله القحطاني. طيب أمس طلعت قرعة كأس السوبر السعودي نشاهدها، النصر مع الخلود والأهلي والقادسية، ستحدد الأيام بتلعب يوم 19 ويوم 20 بكل تأكيد، يوم مباراة يوم 19 ويوم 20 والنهائي يوم 23. أنا على افتراض دكتور أحمد ناصر أنها حتلعب البطولة الأسبوع القادم، من البطل؟
2: من البطل؟
1: أي من الأجهز بين الأربعة؟
2: الأربعة الأجهز؟
1: مش تفكر؟
2: ثلاثة كلهم جاهزين،
1: من الأفضل؟
2: استثناء الخلود.
1: أي من الأفضل؟
3: القادسية.
1: أنا أسمع ناصر وبجيك، تفضل سريع.
2: أنا أشوف الأجهز حالياً الأهلي.
1: الأهلي. ها دكتور تفضل.
3: أنا أشوف الأجهزة القادسية.
1: قادسية.
4: الفائز بين القادسية والأهلي بطل كأس السوبر.
1: بطل كأس السوبر. النصر مستبعد أنت.
4: أنا بشوف النصر حالة متذبذب.
1: يعني النصر مستبعدة وهذا يقول الأهلي وهذاك يقول القادسية. راح تكون مباراة، حتكون مباريات خيالية في الكويت. عارفين عشق الكويت لكرة القدم. قرب الكويت للمملكة العربية السعودية، هتكون في أيام شتاء، بطولة هتكون خيالية على جميع الأصعدة. شعب عاشق لكرة القدم، أربع فرق كبيرة منها ثلاثة جماهيرية أو اثنين بالأخص جماهيرية بشكل خاص. ننتظر نهائي بين نصر وأهلي أو نصر وقادسية. ليه لا؟ ممكن يسويها الخلود، ترى من السبعد الخلود ممكن يسويها، طلع الاتحاد من دور الأربعة ممكن يسويها مع النصر، لكن الوضع العام الأقرب يقول نصر وقادسية إلى النهائي. هذا رأيي أنا، قادسية البطل. والوعد بعد شهرين إن شاء الله، مباريات الغد، ورينا مباريات الغد. هذه مباريات الغد، قادسية وأبها الساعة 4:15، متأكدين 4:15 في الدمام؟ أنا صدمت،
2: أنا مصدوم.
3: صحيح
1: 4:15 عصر.
2: خلوها يعني ما في إلا مباراة واحدة بكرة،
1: خلوها 7.
3: يقدرون يغيرونها إلى 9-7 عادي.
2: رفعوا الناديين، لازم يكون في اتفاقية ويرفعون لجنة المسابقات، وهي من يعني تتخذ قرار.
3: نعم، مرتبطين في رحلات ومسافر.
2: صحيح، بس بصراحة التوقيت 4:15
3: لا حلو،
2: حلو خرج المباراة
3: وتقيل وبعد تمتاح بعد المغرب وتجي تغطيها.
2: حتى اللاعبين لما يلعب بدري يصير يقدر يطلع، يعني يصير عنده وقت انه يطلع.
1: بجي لك فنيا، المباراة بخت كور تؤثر على القادسية؟ الفريق مرتاح من شعر ملعب اللي هو أبها،
4: لكن أبها برضو على الرغم الراحة

0: تدروش التوقف
1: صح صار. بس انا اقول لك الفوارق واضحه يعني الفوارق يعني حتى شوف القادسي يمكن في مع بختكور في ثلث المباراه الاخير قام بالتغييرات المدرب في بعض اللاعبين ما لعبوا ما فاعتقد ان القادسي الكفه لا
2: هذه كنا انتهت مبارياتهم بالتعادل قادسي 1-1
3: هذا متى
2: واثنين اثنين قبل موسمين اعتقد
3: قبل موسمين
2: ثلاثه صح
1: إيه
2: ثلاث مواسم
0: كل اللاعبين في القادسية تغيروا
2: أربع خمس مواسم
0: واللي فبهم تغيروا كلهم صح ولا لا
1: صحيح.
0: لازم يكون منطقي
2: بس في شيء في شيء في شيء اسمه
0: حظ يعني
2: لا مش حظ
0: نفسي مع العامل النفسي
2: إيه؟
0: لاعبين القادسية الحاليين ما يمشي معهم
2: ما يمشي معهم
0: لازم كرة القدم نكون واقعيين صريحين أكثر وضوح عشان إيش عشان كمان المشاهد يستفيد ما ينفع طيب. احنا نقول اليوم والله
2: طيب ايه سريعا سلطان توقعات مباراه القادسيه وابها
4: قادسيه
2: فاز بكره صدر الدوري
0: يتصدر هو طيب هذه فرصه انت تكلم
2: يلعب بعدها مع الهلال ها او لا بعد هذا النيوم اعتقد بعدين الهلال ها
1: بيفرق بثلاث نقاط ويجي للهلال ابو عبد العزيز يغير
2: رايه محمد اسرع واحد اكثر واحد يغير جميعا القادسيه
0: بعدين احلى ما فيه بدون ضغط
2: طيب اليوم قبل قليل الهلال اعلن عن تيشيرت تاسيس الهلال اللي من 69 سنه هذا هو تيشيرت نادي الهلال اللي من 69 سنه ما شاء الله انا سالت الشباب خلي كمل الفيديو حلو خلينا نشوف الفيديو يا شباب خلينا نشوف الفيديو، فيديو حلو والله. الهلال قبل 69 سنة تأسس، قلت لهم كم عنده من بطولة؟ كم قلتوا لي؟ 92 بطولة المعلنة رسميا للهلال. متى يوصل 100 ناصر؟
0: 92؟
2: ايه.
0: أعطي الموسم هذا بطولتين، السنة الجاية مع السوبر مسموح السنة الجاية إن شاء الله؟
2: ايه.
0: فيها خمس كم صارت
2: يعني السنة الجاية
0: يقفل
2: سنتين
0: ثلاث تقفل 100
2: يعني بسبب
0: أنا عشان ما أبالغ أربع سنين عشان المبالغة يعني لا يقولون يعني بعد أربع سنين قفل 100
2: حلو العودة للتاريخ يا أحمد
1: شوف الجميل اللي شوفها أنديتنا كلها والجميل إنه دائما الإرث اللي موجود متواجد وتعرض بهذا لأن في أجيال ما يمكن ما مر على الإرث اللي موجود في نادي الهلال وأي نادي يشكر عليه إدارة نادي
2: على الهلال ما شاء الله كله بطولات
1: إيه بس لا أنا أقول لك الجيل اللي ما يعني ما لحقوا على ما شافوا يسمع إن الهلال حقق صحيح
2: دائما يحقق الهلال
1: ايوه يسمع
0: قصده ممكن اللي بالتسعينات
2: اللي بالتسعينات
1: ما لحقوا الحين هذا الفيديو والارث لما تعلمهم ان هذا بالعكس هذا شيء جيد
2: من الهلال من الفرق النادره التي تفضل
4: حتى النجوم اللي موجودين في الفيديو شوف كابتن سفيان كابتن سامي يعني شوف حتى يعني العمليه حتى التسويقيه للتيشيرت لا تعودنا دائما يكون على مستوى التسويق مميز على مستوى حتى الارث البطولات مميز حتى المشاركين في الفيديو اعتقد اختيارهم كان اختيار كاساطير للهلال فاعتقد انه فيديو يعني مميز وفيه اهداف اكثر من انها استثمارية
2: 69 سنه و92 بطوله ما شاء الله
4: صحيح
2: ها
0: بعد اربع سنين 100
2: ما اقل من اربع سنين
0: انا اديك يعني
2: ست بطولات كم 92 هم
0: 92
2: اي ممكن اربع سنين
0: انا اديتك اربع سنين انا عارف انا بيحققونها
2: كل سنه بطولتين
1: ها انزاجي ولا بدون
2: ما انزاجي ولا بدون انزاجي الهلال ما شاء الله لا ينقطع عن البطولات هو الفريق الذي لا ينقطع عن البطولات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دكتور سلطان كابتن ناصر كابتن احمد الطيف شكرا لكم نقول تصبحون على خير موعدنا غدا بحول الله

مفتقدة ولدها. مو بس هي، حتى الزرع اللي كان يهتم فيه جف بعد غيابه. ولدها اللي كان نور البيت وكان مال البيت فجأة صار مو موجود، صار البيت ناقص، والتفاصيل اللي كانت عادية صارت تتذكرها كل يوم. الشاعر عبد اللطيف البناي حس بوجعها وكتب أغنية من أجمل الأغاني اللي تتكلم عن الوجع والفقد، وين أنت وش أخبارك، لحنها عبد الرب إدريس وغناها عبد الكريم عبد القادر. عشان كده لما نسمع هذه الأغنية ما نحس في السؤال وين أنت قد ما هو أنت وينك عن عيني، وينك عن البيت، وينك عن المكان اللي كان يحيا بوجودك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: معطي جهازك لشخص عشان يشوف صورة وبعدها تستوعب لحظة، في تطبيقات ما أبي أحد يدخل عليها. إذا جهازك يدعم إصدارات حديثة من iOS تقدر تقفل تطبيق معين بحيث يحتاج التحقق من هويتك قبل ما يفتح. ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق وبعدها تختار طلب التحقق، ومن بعدها حتى لو الجهاز نفسه مفتوح التطبيق يظل مغلق. وفي التطبيقات اللي تدعم الخاصية تقدر حتى تخفي التطبيق وتحطه في المكان المخصص للتطبيقات المخفية، يعني مو لازم كل ما أعطيت أحد جهازك تجلس تراقب إيش تصفح. احمي خصوصيتك بكبسة زر.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: خلاصة. تتراكم عليك المهام وتتزاحم الضغوط حتى تشعر أنك عاجز عن التقاط أنفاسك وسط الزحام. الجواب يضعه بريان تريسي في كتابه العملي فن إدارة الوقت والضغط. السيطرة على ضغوط الحياة تبدأ بترتيب الأولويات والتركيز على المهم للعاجل. السر الجوهري في كتاب فن إدارة الوقت والضغط يكمن في قاعدة ابدأ بالأصعب أولا لتفرغ ذهنك وتستعيد زمام المبادرة. تذكر إدارة ضغوطك ليست في إنجاز كل شيء بل في إنجاز ما يهم حقا، كما يعلمنا كتاب فن إدارة الوقت والضغط. كانت هذه خلاصة القول.

0: وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟ لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس، يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأن التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر

0: أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك. بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: تخيل تشوف فيلم وما يعجبك كثير، تمر سنوات وترجع تشوفه مرة ثانية، وفجأة نلاحظ أشياء ما انتبهنا لها، شخصية فهمتها بشكل مختلف، حوار صار أقرب لك، ونهاية كنت تستغربها صرت تعرف ليش جاءت بهذا الشكل. الفيلم أكيد نفسه لكن نظرتك ليه تغيرت. حكايتنا اليوم عن أعمال فنية تأخر وصولها أو تغير تقدير الناس لها مع الوقت. احنا عادة نربط النجاح بالبداية، كم شخص شاهد العمل؟ هل تكلم الناس عن هذا العمل؟ هل امتلأت صالات السينما؟ هذه أسئلة مهمة، لكن ما تقول كل شيء عن عمر العمل، لأنه بعض الأفلام تمر ببداية صعبة وبعدين تحصل على مكانة أكبر بعد سنوات. ومن الأمثلة العربية المعروفة فيلم باب حديد للمخرج يوسف شاهين. الفيلم عرض عام 1958، ولما عرض أول مرة تأثر تجاريا، لكن مع مرور السنوات صار من الأعمال المهمة في تاريخ السينما. هنا لازم ننتبه لنقطة، هذا ما يعني أنه الفيلم كان مجهول تماما، يعني شارك في مهرجان برلين وقتها، لكن التعثر في دور العرض شيء والتقدير النقدي شيء آخر، وممكن يجتمع الاثنين في العمل نفسه. طيب ليش تتغير نظرتنا لبعض الأعمال؟ أحيانا بسبب توقعات الجمهور. المشاهد يدخل هو ينتظر نوع معين من الحكايات، يتوقع بطل ينتصر أو قصة حب تنتهي بسعادة أو عمل خفيف، وبعدين يجد أمامه شخصيات صعبة ومشاهد معقدة ونهاية مختلفة. ممكن يرفض التجربة لأنه ما كان مستعد لها، وأحيانا تكون المشكلة في الوصول، عمل يعرض في وقت مزدحم أو ما يحصل على تعريف كافي أو ما يشاهده الجمهور المناسب ليه، وبعدين تيجي إعادة عرض أو فرصة مشاهدة جديدة ويبدأ الناس يكتشفوه. أحيانا يتغير المشاهد نفسه، الفيلم اللي شفته وانت صغير يمكن تفهمه بطريقة ثانية بعد ما تكبر، تجربة في حياتك تقربك من شخصية كنت بعيد عنها أو تجعلك تنتبه لموقف كان يمر عليك من غير اهتمام. وعشان كذا إعادة المشاهدة ممكن تكون تجربة جديدة فعلا، وفي فرق بين شهرة عمل كامل وشهرة جزء منه. أحيانا ينتشر مشهد قصير من فيلم قديم الناس تتداوله ويضحكوا عليه ويتأثروا به، وبعدين يسألوا هذا المشهد من أي عمل، ومن هنا تبدأ رحلة رجوع الفيلم. لكن انتشار المقطع وحده ما يكفي عشان نحكم على قيمة العمل، نحتاج نشوف الحكاية كاملة، وبرضو مو كل عمل تعثر في البداية راح ينجح لاحقا. الفكرة انه الحكم الاول ممكن يتغير، وانه بعض الاعمال تحتاج اكثر من فرصة للوصول، وبعضها يمنحنا شيء مختلف في كل مشاهدة. عشان كده لو عندك فيلم عربي قديم ما اقتنعت فيه من اول مرة، جرب ترجع له مرة ثانية، يمكن تظل على رأيك ويمكن تكتشف انه بينك وبينه حكاية ما بدأت الى الان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.
1: في العقود الماضية كان فتح محل تجاري أو استخراج رخصة البلدية يشبه الدخول في متاهة من الإجراءات المعقدة. كانت القصة تبدأ بطباعة المخططات ثم المراجعة الميدانية للبلدية والانتقال بين إدارة الدفاع المدني والجهات الإشرافية، مع الانتظار لأسابيع طويلة للحصول على المعاينة والختم النهائي. وكل يوم تأخير كان يعني إيجارا يندفع وديكور معطل. اليوم تغير هذا الواقع كليا. الإجراء اللي كان يستهلك أسابيع من التردد على المكاتب الحكومية ودفع التكاليف أصبح ينجز بكامل متطلبات الفنية والسلامة في دقائق معدودة وأنت في موقع المحل نفسه. فيصل شاب قرر فتح مقهى صغير في حيه. قبل بضع سنوات كان يلزم تفريغ جدول أعماله كامل والتردد بين البلدية والدفاع المدني وانتظار فرق التفتيش ومتابعة الملفات الورقية بين الأقسام، وهو يشوف الأيام تمضي وإيجار المحل يحسب عليه دون أي تشغيل. قبل فترة كان فيصل يقف داخل محله الجديد مع العمال للتأكد من إنهاء الديكورات والتجهيزات الأخيرة، وكان يرغب في الافتتاح التجريبي في نفس اليوم بدلا من حمل ملف الأوراق والانطلاق في مشوار المراجعات. أخرج جواله، فتح منصة البلديات والأعمال الموحدة، أدخل بيانات الموقع والنشاط، رفع الصور المطلوبة والامتثال لاشتراطات السلامة ودفع الرسوم المقررة، وفي أقل من 10 دقائق صدر ترخيص المحل الفوري معتمدا وشاملا لكافة موافقة الجهات. يقول فيصل: الموضوع ما كان فقط إن الرخصة صدرت في دقائق، القصة هي حماية استثماري وراحة بالي. لم يضيع وقتي ولا خسرت أموالي في انتظار المراجعين، وبدأت مشروعي فور جاهزية دون أن تتوقف عجلة عملي يوما واحدا. حين نشاهد مصطلحات مثل الترخيص الفوري أو التكامل المنظومي للأنشطة التجارية قد نظن أنها مجرد ربط بين سيرفرات وشاشات في أروقة الوزارات، لكن الحقيقة هذا التطور هو في أصله دعم حقيقي للاستثمار والإنسان. هدفه الأكبر هو إزالة البيروقراطية وتمكينك من تشغيل مشروعك ورزقك دون تعطيل أو إهدار لوقتك وأموالك. كل ترخيص يصدر بنقرة زر، وكل موافقة تعتمد إلكترونيا. هي أيام إنتاجية أضيفت لمشروعك وراحة ذهن وفرتها عشان تفكر في تطوير تجارتك وخدمة زبائنك. المرة القادمة اللي تبدأ فيها مشروعك وتستخرج ترخيص محلك في دقائق، تذكر أن خلف هذه السهولة سنوات من إصلاح الأنظمة وتسهيل البيئة الاستثمارية لتكون الانطلاقة أسرع وأسهل. تأمل حجم التغيير بين بطء الإجراءات سابقا وسرعتها الآن. الانتظار والضغوط المالية تحولت إلى مرونة وثقة تستثمرها في تحقيق نجاحك وتوسيع تجارتك. وهذا الجهد التقني والتنظيم الضخم ما كان مجرد تطوير شكلي، بل هو إعادة تعريف لدعم رواد الأعمال لتصبح الخدمات الحكومية تعمل وتتسارع مع سرعتك وطموحك لا العكس.
0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: ليش نسوي كذا؟
4: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟ لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأنه التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: في أصوات نحسها قبل ما نسمعها، يمكن عشان كده البيانو له مكان مختلف في الموسيقى. نغمته تقدر تكون هادئة كأنها حديث الروح، من صلاة الموسيقى للأفلام للأغاني اللي ارتبطت بذكرياتنا. بقي البيانو حاضر، نغمة واحدة كفيلة إنها تغير شعورك. هذا هو البيانو.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج مناهل دحمان.
1: في أفق المدى الفسيح، وحين تتجاوز طموحات الوطن حدود الأرض لتعانق النجوم، ينهض برنامج رواد الفضاء السعوديين ليشكل ملحمة تاريخية ترسخ ريادة المملكة في استكشاف الفضاء وخدمة البشرية. لم يصمم برنامج رواد الفضاء ليقتصر على مجرد رحلة عابرة، بل تحول عبر استراتيجية وطنية طموحة تقودها وكالة الفضاء السعودية إلى برنامج متكامل لتأهيل كوادر وطنية متمرسة لخوض رحلات الفضاء الطويلة والقصيرة وإجراء الأبحاث العلمية والتجارب الدولية المتقدمة. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، سجلت المملكة إنجازا تاريخيا بإطلاق أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني إلى محطة الفضاء الدولية التي تحلق على ارتفاع يقارب 420 كيلومتر عن سطح الأرض. وقد نفذ الفريق خلال مهمته العلمية الناجحة 14 تجربة بحثية وعلمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، شملت أبحاث الخلايا الجذعية وتقنية النانو لتوليد الأنسجة وعلم وظائف الأعضاء والدماغ، إضافة إلى 3 تجارب تعليمية توعوية تفاعلية شارك فيها آلاف الطلاب من مختلف مناطق المملكة عبر الاتصال المرئي الفضائي. وعلى الصعيد التشغيلي والتقني، اعتمدت الرحلة على أعلى معايير الأمان والهندسة الفضائية عبر المركبة الفضائية الخاصة ونظام الملاحة والدعم الأرضي التقدمي لتوثيق بيانات دقيقة تخدم مستقبل الاستكشاف البشري وتفتح أفقا جديدا للاستفادة من الصناعات والتقنيات الفضائية في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوير القدرات البحثية. أغلق عينيك قليلا وتخيل بذلة رائد الفضاء السعودي وهي تطفو بخفة داخل محطة الفضاء الدولية، وعلم المملكة يتوسط شارة الرحلة الكونية بينما تطل عيون الأبطال من نافذة المدار لترسل تحية المجد إلى أرض الوطن المعطاء. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت برنامج رواد الفضاء أن طموح هذا الشعب العظيم لا حدود له، وأن سماء المجد باتت مرافئ جديدة لأبنائه وبنات الوطن. انتهت حلقة اليوم من مرافئ المملكة عند عتبة الفضاء وبصمة الأبطال، ونلقاكم في مرفأ قادم.
0: مرافئ المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تتراكم عليك المهام وتتزاحم الضغوط حتى تشعر أنك عاجز عن التقاط أنفاسك وسط الزحام؟ الجواب يضعه بريان تريسي في كتابه العملي فن إدارة الوقت والضغط. السيطرة على ضغوط الحياة تبدأ بترتيب الأولويات والتركيز على المهم للعاجل. السر الجوهري في كتاب فن إدارة الوقت والضغط يكمن في قاعدة ابدأ بالأصعب أولا لتفرغ ذهنك وتستعيد زمام المبادرة. تذكر، إدارة ضغوطك ليست في إنجاز كل شيء، بل في إنجاز ما يهم حقا، كما يعلمنا كتاب فن إدارة الوقت والضغط. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أسرار الألوان.
5: الوردي غالبا ما يذكرنا بالحنان واللطف والحب والنعومة، لكن هل هذه المعاني موجودة في اللون نفسه ولا إحنا اللي تعلمناها مع الوقت؟ دراسة منشورة في Color Research and Application أو أبحاث وتطبيقات الألوان عام 2018 حللت ارتباطات الألوان بالمشاعر باستخدام 40 لون مختلف. وجدت الدراسة أن بعض ارتباطات الوردي بالحب والمشاعر العاطفية كانت مرتبطة كمان بالسياق والثقافة والتجربة الشخصية. وفي المراجعة العلمية الكبيرة المنشورة عام 2025 في Psychonomic Bulletin and Review، نشرة مراجعة علم النفس، ظهر أن الوردي يرتبط بشكل متكرر بمشاعر إيجابية، لكن الباحثين شددوا على أن هذا الارتباط مو شرط، يعني أن اللون لحاله اللي يصنع الشعور. وهذا يفسر ليش اللون الوردي موجود في غرف الأطفال ومستحضرات التجميل، تصاميم المناسبات والمنتجات اللي تبغى تقدم نفسها بشكل لطيف. وبالرغم من كل هذا، إلا أنه الوردي أو اللون الزهري مو بالضرورة يكون دايماً طفولي. درجات زي الوردي الغامق أو المايل للأحمر ممكن تكون جريئة جداً، على عكس الوردي الباهت اللي يعطي إحساس أكثر هدوء. يعني السر مو في اسم اللون بس، السر في درجته، إضاءته، والألوان اللي حوالينه. باختصار، الوردي يقول لنا الرقة والنعومة ما هي ضعف، وأحياناً اللون الهادي يقدر يوصل رسالة أقوى من اللون الصاخب. وهذا كان سر لوننا اليوم.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهان دبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: شغل النور بتخرب عيونك، وانت تقرأ في إضاءة خافتة تحس فعلا عينك تعبت، فتقول خلاص أكيد النظر قاعد يضعف. بس بالعكس، القراءة في إضاءة ضعيفة ممكن تتعب العين لأنها بتسبب إجهاد أو صداع وتخلي التركيز أصعب، لكن الأدلة ما تقول إن هي تسبب ضرر دائم للعين بالطريقة اللي إحنا كنا نسمعها. يعني إذا حسيت عيونك تعبت أكيد حسن الإضاءة وريحها، لكن مو لأن الصفحة تقراها في الظلام قاعدة تخصم درجات من نظرك. الإضاءة الضعيفة ممكن تتعب العين فعلا، لكن ما راح تخربها.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: اهلا وسهلا فيكم. اليوم قصتنا في يا ما كان للاسف يعني ما هي عن شخص ولكن عن مدينة واسمها هيروشيما. اكيد زي ما تبادر في ذهنكم الان، ايوه القنبلة الذرية. في صباح السادس من أغسطس عام 1945 للميلاد اتغير بالكامل تاريخ هذه المدينة في لحظات، في ثواني، عندما ألقيت عليها القنبلة الذرية اللي دمرت مساحات شاسعة واسعة من هذه المدينة. للأسف قتل عشرات الآلاف فورا أو لاحقا بسبب الإصابات والإشعاع. كان من الممكن أنه تبقى المدينة هيروشيما رمزاً للرماد، للموت، للفقد، للهدم، لكل شيء سلبي، لكن هيروشيما أعاد

0: بناء نفسها. وفي قلبها اليوم يقف نصب السلام والقبة التي بقي هيكلها شاهدا على الانفجار. لم يخفوا الندبة، يعني الندبة هذه ما زالت موجودة ومحتفظين فيها، بل تركوا جزء منها ظاهر، ليس لتمجيد الحرب، لا أبدا، ولكن للتحذير منها. وهنا شيء عميق، التعافي. التعافي يا سادة مو معناته إنه إحنا دائما نمحو آثار ما حدث. أحيانا إنسان بينجو من حادث أليم تبقى فيه ندبة أو جرح، أو حتى جرح عميق نفسيا، أو هو جرح واضح جسديا، لكن ولا عملية تجميل بتخفيه. رغم كل الآثار وكل العمليات اللي بيعملها عشان يخفيها إلا يبقى أثر. ولما تسأله بيقول لك لا أنا سعيد بهذا الأثر. تسأله ليش؟ يقول لك لأنه ذكرني إنه أنا نجوت من الموت ورجعت وتعافيت وتشافيت. يعني إحنا لما نتعافى نعطي للأثر معنى جديد، ودائما نتذكر قيمة هذه الحياة. يا ما كان اليوم ما كانت قصة شخص بعينه، بل قصة أشخاص عادوا من الظلام ومن الرماد ومن الموت، وأحيوا أنفسهم وأحيوا مدينتهم. يمكن لمدينة أن تحمل جراحها وجرحها، ولكن تحوله إلى رسالة سلام وأمان وحياة. هذه قصتنا اليوم في مكان. كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: السر بكبسة سر.
2: معطي جهازك لشخص عشان يشوف صورة وبعدها تستوعب لحظة، في تطبيقات ما أبي أحد يدخل عليها. إذا جهازك يدعم إصدارات حديثة من iOS تقدر تقفل تطبيق معين بحيث يحتاج التحقق من هويتك قبل ما يفتح. ضغطة مطولة على أيقونة التطبيق وبعدها تختار طلب التحقق، ومن بعدها حتى لو الجهاز نفسه مفتوح التطبيق يظل مغلق. وفي التطبيقات اللي تدعم الخاصية تقدر حتى تخفي التطبيق وتحطه في المكان المخصص للتطبيقات المخفية. يعني مو لازم كل ما أعطيت أحد جهازك تجلس تراقب إيش تصفح. احمي خصوصيتك بكبسة زر.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: في أصوات نحسها قبل ما نسمعها، يمكن عشان كده البيانو له مكان مختلف في الموسيقى. نغمته تقدر تكون هادئة كأنها حديث الروح، من صالات الموسيقى للأفلام للأغاني اللي ارتبطت بذكرياتنا. بقي البيانو حاضر، نغمة واحدة كفيلة إنها تغير شعورك. هذا هو البيانو.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
2: شغل النور بتخرب عيونك، وانت تقرأ في إضاءة خافتة تحس فعلا عينك تعبت، فتقول خلاص أكيد النظر قاعد يضعف. بس بالعكس، القراءة في إضاءة ضعيفة ممكن تتعب العين لأنها بتسبب إجهاد أو صداع وتخلي التركيز أصعب، لكن الأدلة ما تقول إن هي تسبب ضرر دائم للعين بالطريقة اللي إحنا كنا نسمعها. يعني إذا حسيت عيونك تعبت أكيد حسن الإضاءة وريحها، لكن مو لأن الصفحة تقراها في الظلام قاعدة تخصم درجات من نظرك. الإضاءة الضعيفة ممكن تتعب العين فعلا، لكن ما راح تخربها.

0: شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.